وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. ويبقى الأثر، ويبقى الأثر. فصول من سير أعلام تونس. انتقاء فوزي ضيف الله، تقديم فاتن الرحموني.

تقول الأسطورة اليونانية القديمة إن البشرية اكتشفت النسيان في جزيرة جربة عندما تاه أوليس في البحر لمدة 9 أيام، حتى رسى في اليوم العاشر على شاطئ جزيرة عامرة بالسكان يعمها النخيل والبهاء والسلام. أنس بأهلها حتى نسي المهمة التي ركب البحر لأجلها.

لا يزال بسقا إلى اليوم، والأهل ما زالوا يعمرون الأرض ويحفظون ذاكرتها ويقطعون البحر إلى مدن وقرى البلاد، فيتركون الأثر الطيب أين محلوا.

اليوم نحتفي بأحد أبناء جربة الذي لا يذكر اسمه إلا وذكرت معه مآثر وأفضال. إنه أحسون بن عياد، طبيب الفقراء قبل الأغنياء وأبناء الشعب قبل الساسة.

ولد الدكتور حسون بن عياد يوم 21 من شهر جويلية عام 26900 بجربة، وتوفي في 22 من شهر فيفري عام 10200 بتونس العاصمة. ينحدر من إحدى أعرق العائلات الجربية. التحق بالمدرسة القرآنية أين أكسبه حفظ القرآن الكريم ذاكرة قوية، ثم تلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية بالمحبوبين. تلت ذلك دورات دراسية تكميلية في حمد السوق، ثم بالمعهد العلوي بالعاصمة.

0: أول أثر لحسون بن عياد كان على شقيقه الدكتور فرحات بن عياد، الأستاذ السابق في كلية الطب بتونس والرئيس السابق لقسم الطب بمعهد صلح عزيز والرئيس المؤسس للجمعية التونسية لمكافحة السرطان. وقد قبل دعوتنا للحديث عن المرحوم بكثير من الفخر يشوبه بعض التأثر.
1: حسون بن عياد خويا وسيدي كما نقولوا في جربة، احنا ما نقولوش بابا نقولوا سيدي، الوالد حسون بالنسبة لي أنا سيدي بشدة بالأخر. وقت والدي الله يرحمه حس روحه منية قربت كي عادت العائلة بن عياد، هدا الولد الكبير في حسونة وهذا سيدي حسونة مصحف مقرون وحصان، يقولون يا سيدي عند احنا سعادتنا هكا مقرون معناها يزن من ديما على كل شيء، والمصحف هو بلادنا ديننا أهلنا. كما قلت لك حسونة موجود في عائلة لبس عليها والحمد لله، يسكن في السرايا والسرايا جاية في النعورة، والنعورة اسمها نعورة بخاطر في المنزل متاعنا في سبع أيام كان عندنا بير ارتوازي، وفي البير هذاك ما يخدمش بجمل يخدم محرك، وأول بير ارتوازي هو البير ارتوازي متاعنا في النعورة يسموها النعورة الكبيرة، وهي أرث عند جدنا محمد الله يرحمه، والدواء مازال قائمة عندها أكثر من 370 سنة، ونسكن فيها في أهلنا في الصيف وما نمشيولها تولدنا فيها الكل، ونرجعولها ديما باحترام المجهود اللي قام به الوالد وقبل الوالد جدي وجد جدي، ونخلوها إن شاء الله ديما واقفة. برشا ناس يقول لك الجربة عنصريين، الجربة مش عنصريين، ممكن ملاك نتاع جربة صعيب برشا فما اهتمام أكثر بنفسه. أنا ما ننساوش أصحابنا، وأنت تعرف إحنا من منطقة فلاحية، وقت تصير حملة جمع الزرع الناس كل مع بعضها، وقت تصير حملة جمع الزيتون الناس كل مع بعضها، وقت جمع حملة التمر كله مع بعضهم. والمناخ هذا تجربي علمك التعاضد، التعاضد معناها الناس مع بعضها، الناس مع بعضها في كل شيء في الخير وفي الشر. نتفكر وقت جانا في جربة جانا عاصفة هزت كل شيء وبرشا ناس ماتوا فيها، برشا برشا ناس ماتوا فيها، وبرشا ناس قعدوا وما عندهمش حتى مسكوا، كانت عشايش وخصاص. والدي الله يرحمه كانت عندنا دريبة كبيرة، تسخر الدريبة هذيك اللي في الحوش متاعنا للناس خصاصهم وعشايشهم طاروا. احنا كنا في منزلنا ما عندناش عندنا من فلحه، اما كانت تسخر الناس في خارج الجلبة يسكنوا عندنا مواسم الزيتون ولا مواسم التمر ولا مواسم الحصاد، ويسكنوا عندنا احنا في السرايا ويسكنوا حلينا في منزلنا. وكان والد الله يرحمه في الحادث هذاك سخرهم الدريبة، سخرهم الدريبة بالأكل والشراب، لأن احنا ديما في عائلتنا نحبوا غيرنا، نحبوا روحنا في دمو أما نحبوا غيرنا، وهذا المذهب اللي عشنا فيه وإن شاء الله نكملوا فيه ديما.
0: هذا الجو من الإيثار والانفتاح على الآخر ومد يد العون للمحتاج كان له أبلغ الأثر على شخصية حسون بن عياد. كان قريبا من الجميع مع احترام لخصوصياتهم وأفكارهم، كانت هذه فلسفة حياة بالنسبة إليها.
1: الفكرة اللي جاتني مع سي محمد الدين الله يرحمه، هو أستاذ فلسفة مختص، فلسفة خاصة يسموها فيلوزوفي دو لار، وسي محمد الدين أعطاني فكرة تتطبق على حسون الله يرحمه ولا سيد حسون الله يرحمه، دو لالتريزم ألوغيزون دو بونسي، مكان الآخر والفكر. حسون كان قريب للناس كله، ولا عنده تمييز لا باللون لا بالدين لا بالقشرة لا بالطول لا بالعرض، الناس كل كيف. مش حسون بتاتر من الطب حصل حاجة سمحة سمحة، هي علم الإشارات والسيميولوجي. السيميولوجي معنا تعمل أنسين طبقوا منين يجي وعلاش يتطبق. وسحسون عمري ولا شفته تغشش على حد ولا تكلم كلمة زايدة في حد، وقت تتكلم على انسان قلت لك مشكله مش مشكله وانت مكشوني باش تعطي دروس، اعطي دروس لروحك واهتم بروحك قبل ما تهتم بغيرك. عندي استاذي اسمه جامي امير الله يرحمه مدفريط، وكان هذا استاذ في نفس الوقت درس الطب، قرا الطب، قرا العلوم التطبيقيه وقرا الحقوق، وكنت من اقرب تلامذته. يقول لي افون توكيبي دي زوتر اوكيبي توا دو توا مام، وهذوما اللي نحب نقولهم في احسن طريقه في المعامله مع الناس. لا احنا واعظين لا احنا راشدين، احنا لازم نتعلموا من غيرنا ونحفظوا من غيرنا ونقراوا من غيرنا قبل ما نعطوا افكار للناس وندبروا على الناس ونفكروا في الناس.

بالعودة إلى مسيرة حسون بن عياد الطبية، وبعد حصوله على شهادة ختم التعليم الأساسي عام 1947 متبوعة بشهادة في علم الفيزياء والكيمياء، التحق بكلية الطب في باريس، ثم كمتدرب في مستشفياتها عام 1957.

0: التي زرع كيلا في تونس في الرابع من شهر جوان عام 86 و900 ألف، مع الأساتذة سعد الدين الزمرلي وخالد عياد. الدكتور طيب بن عبد الله مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يعتبر حصول بن عياد من الرواد في هذا المجال.
1: بمناسبة اليوم الوطني والعالمي تحسيس بتبرع وزارة الأعضاء، حبينا كلمة يخص الأساتذة الأجلاء اللي كانوا هما من الأولين في الميدان زيارة الأعضاء بتونس، وأخص بالذكر منهم ثلاثة أسماء: الأستاذ حسون بن عياد الله يرحمه، الأستاذ عبد الدين الزمرلي هو جراح مجاري بولية، والأستاذ خالد عياد هو أستاذ المناعة. ثلاثة ركائز اللي عليهم تبدأ زيارة الأعضاء. بمخص حسون بن عياد خاصة، هو أستاذ جاء تونس، قاعد تعلم في فرنسا في باريس، وجاء تونس في قريب سنة 1960 وشد يعمل في القسم هذا اللي اسمه الوقت الحاضر الميت ميتسين ويت. اللي كان في الأول في الستينات لي بالمرة بصفة عامة. حسون بن عياد كمل التعلق بتاعه ولا رئيس القسم هذا في عام 65 في مخص أمراض الكلى. هو اللي دخل طب الكلى، مش عمل جراحية، خطر هم اختصاصين مختلفين. هو حسون بن عياد من وقت قعد طب الكلى، لازم نقول هو تولد معاه مع العلم تصفية الدم. عملية تصفية الدم في أوروبا بدأت في الستينات، في تونس بدأت 65، زيارة الأعضاء بدأت في العالم عام 60، في تونس بنا عام 83، وهذا أخذ كانوا ناس في جرتها منهم حسون بن عياد، هو كطبيب وفي الطب الباطني بصفة عامة وخاصة في أمراض الكلى وأمراض أخرى كثيرة. في بخص زيارة الأعضاء كان الفضل بتاعه كبير، مش هو وحده، مع سيدات الزمرلي كجراح مجال البولية وسي خالد عياد في المناعة، وقمنا بأول عملية وأنا كنت وقتها طبيب معين عام 86. أول عملية زراعة كلى صارت يوم 4 جوان 86، ليد 27 رمضان وقتها في السنة هيكية صارت أول عملية زراعة الأعضاء. حسون بن عياد وقت اللي دينا زراعة الأعضاء موش كان متمرن عليه الواحد عنده طب بتاعه، وأنا كنت دكتور كشريد الله يذكره بالخير، هو بيطب في السعودية، يحضر معنا في العيادة باش يتعلم، وحتى دين خرج للتقاعد عام 90. عدد المرضى في عام 76 كانت 40، تبارك الله تبارك الله الحر عنا 12 ألف. عملية زيارة الأعضاء كنا نعمله وقتها بين 76 عام في 10 20، وصلنا باش نعمله 40 بمستشفى سان نيكول. مع الأسف هذه نقطة شوية لمشاكل أخرى. فرصة هي وقت حسوها حسون بن عياد باش اللي خلاهونا وزرعوا باش ننميوه، خاصة المادة هذه زيارة الأعضاء باش تتمنى ثقافة التبرع بالأعضاء، إلا من غير تبرع بالأعضاء وبالأنسجة لا يمكن زيارة الأعضاء. وتبرع الأعضاء مش للتبرع، هو لإنقاذ حياة أشخاص عديدين وتحسين كيفية عيش أشخاص عديدين.

0: أما الدكتورة ريم غوشا الأستاذة في طب الكلى ورئيسة قسم في مستشفى الأم جسليم فتعتبره الأب الروحي لطب الكلى في تونس.
1: المرحوم الأستاذ سي حسونة بن عياد خلى فرق كبير ياسر في العبيد اللي عاشروه واللي خدموا معاه سواء مهنيا ولا حتى إنسانيا. وأنا من الناس اللي كان لي الحظ اللي خدمت في القسم متاعه وأنا مقيمة في الطب حتى الأخر وقت خرج هو للريتريت، واخترت نخدم في القسم متاعه هذيك الإمويت اسمه في مستشفى شارميكول على خاطر كان عنده شهرة كبيرة ياسر، وكانوا عنده المقيمين يتخاصفوا البلايس معناها باش يخدموا في القسم ذاك، والخصوصية متاعه كونه قسم هو اسمه قسم الطب الباطني، لكن كان فيه برشا اختصاصات فيه الطب الباطني بيانسور خاطر هو الاختصاص متاعه الأصليني هو الطب الباطني، أما فيه زيادة الغيماتو متاع المفاصل واختصاص الغدد الاندوكرينو

0: والانعاش الطبي الغيامات وطب الكلاب ياسور اللي هو الاختصاص اللي اخترته انا وامثالي اللي نفخلوك واخترت وقتي تعديت في القسم هذاك. ونعرج على حاجة مهمة كونه الاختصاص هذا هو ابوه هو اللي دخلوا لتونس، ما كنتش فهم النفرولوجي قبل، واول استاذ في النفرولوجي طب الكلاب هو سي نادي بن معيس اللي كان يخدم معاه واللي هو شجعه واللي مشي عمل الاختصاص هذا في فرنسا، ما كانش فما موجود في تونس. والدير سي بن معيس رأس القسم بعد ما خرجت حسونة بن عياد للتقاعد. طب الكلى هذاك هو ابوه، وقلنا اول واحد هو سي بن معيس، اما تكونوا منه اطباء الكلى نتاع الجمهورية كاملة. مثلا صفاقس حلت من بعد اللي ترأس القسم الأول سي جرية الله يرحمه، بعد سي حشيشة هو سي بن حميدة، في مستير كان سي الماي سي بن زياد، توا فما سي صخيري في تونس بيان سور كان سي بن معيز بعده هو وبعد سي خضر، وفما مدام بن موسى اللي مشيت رئيس قسم في الرابطة وبعدها سي زويغي، فما أنا وليت رئيس قسم في المرسى، فما سي شرميتي في الكيف. يعني من حبش ننسى عبيد، أما الإشعاع نتاع القسم ذاك على الجمهورية كاملة، والنفرولوجي تولدت غادي وبعد دفقت على الجمهورية كاملة.
1: كان حسون بن عياد قامة علمية، فلا غرابة أن كل من مر بقسمه من الأطباء المتربصين كان يعتبر نفسه محظوظا.
0: كان في حسون عملاق في طب بصفة عامة وخاصة في الطب الباطني، وكان متواضع ياسر وناس طيبة ناس مليح، أما عنده كلمته ويضرب على الطاولة وكلمته مسموعة. ونتذكر في الفترة اللي عديتها في القسم تاعو الجراند فيزيت، هذا يعمل زيارة على القسم كله مرتين في الأسبوع، كانت الناس الكل تحب تحضر وكانت الناس الكل تحب تتبع، وهو كان عنده خصوصية يتكلم شوية ما نسمعوش، تبدأ بعيد ما تسمعوش، الناس الكل تبدأ تحب تقرب تسمع شنو يقول. وكان في التشخيص وقت اللي الحالات يبدأوا صعاب والناس يوحلوا الطب الأخرين عادة هو اللي يلقاه التشخيص هذاك. وكان زاد عنا استاف هذية كل يوم في الصباح والعشية مرتين في الأسبوع، يبدأ يسمع تقديم الحالات والدوسيات اللي كانوا يقدموهم قدامه، وهو يبدأ ساكت وفي الأخر يخلي الناس كل يتكلم ويعطي رأيه، وعادة يطلع بحاجات الناس ما خموش فيهم ويعاون ياسر في التشخيص هذاك. عنده خصوصية أخرى كونه يرحب بالناس الكل ويقبل الناس الكل. وفي الجراند فيزيت هذه اللي كنت نحكي عليها بيان سور يحضروا فيها الطب والمتربصين والمقيمين والطب الأطباء الداخليين وكل متاع القسم بتاعه، أما كانوا يجيوا الناس حتى من البرة، حتى الأطباء كانوا يخدموا في القسم هذاك ويخدموا في ولا في بقعة أخرى ولا في حتى بساعات بلاد أخرى، ويجي ويحبوا يحضروا ويسمعوا ويتعلموا. سمحني نتكلم بالسوري، أما سيتي اون فغي بيبينيير دو فورماسيون القسم هذاك اللي هو مازال قايم الزيت توا. وقديش خرجوا طب من القسم هذاك ولاو رؤوس أقسام في الاختصاصات الكل، معناها حتى الاختصاصات اللي ما كانتش موجودة في القسم نتاعو يجي ويحبوا يحضروا ويحبوا يتعلموا. نذكر منهم سي بوخريس اللي هو قمة في الاندوكرينو في طب الغدد، سي حمزة في الغيماتو، سي حشيشة، سي الأخوة في طب الانعاش، كان في القسم بيدو سي الماتري، وسي طيب بن عبد الله اللي هو توا رئيس القسم هذاك، سي كشريت زيدا مشي يخدم في الخارج. في الطب الباطني كان سي الحديد، مراد مدام خلف الله ما نحبش نسمي ياسر باش ما ننسيش وسامحوني اللي نسيتهم، اما كين شكون يخلط يخدم في القسم ذاك ولا شكون يخلط على تربص فيه والناس الكل تحب تي تحضر.
1: أما فضله على المرضى فحدث ولا حرج. الدكتور طيب بن عبد الله يعود بالذاكرة إلى بداية السبعينات.
2: متفكر كنت طالب عام 74 في حسن وبعاد كان يجي في الليل باش يجاب المرضى. متفكر خاصة المريضة جاية من باجة أثر نزيف دموي أثر ولادة وجات في قصوك حاد شاسون بن عاد يجي من داره وإحنا في الليل نشتغله باش خلاها تنطش الدم في الليل من وريك الفرض نتاعو على عشرات وعلى آلاف المرضى. عام 79 في البلاد التونسية المرضى كل اللي صافيوا في الدم يتعادوا على الصوابع مشفتوش 40 عام 78-79 منهم بعض المرضى يجوا من سفاقة تونس يعدي يوم كان باش يجي يعمل تصفيه الدم ويروح وغدو يصبح داخل خطو تعبان بعد بشويه بشويه في حصونه نساهم باش تحل تصفيه الدم في سفاقس وفي المستير وفي سوسه وفي مستشفيات اخرى. الفضل نتاعو كان كبير خاطر هو اول انسان دخل عمليه تصفيه الدم بالبلاد التونسيه من قبل السبعينات من عام 76 خاصه كان قبل يجينا قصو كلوي حاد اثر حالات كنا نجم نتفادوها خاصة بعض النساء اللي بعد الميلاد أو بعد الإجهاض تكون وقتها تكون في ظروف سيئة وتجب تعمل قصور كلوي حاد وكان المصير نتاعهم قبل 66 هذا كان المصير نتاعهم الممات. وقت اللي جاء هو طور مضمون هذه تصفية الدم على طريق السفاق دياليز بريتونيال وثانيا على الهيموديليز.
1: طبيب الفقراء وعامة الشعب وكان أيضا طبيب الساسة وقادة البلاد ومسؤوليها يقوم بواجبه مع هؤلاء وأولئك بنفس الحماس والتفاني.
2: في حسن المعرفة قاروه قدام أشخاص عندهم مراكز سياسية كبيرة وفي الجيش وعندهم القصور كلوي مزمن وقتها السلطة طلبته قد نجمش تعمل داوي أشخاص بالطبع نجم نداوي ما نجمش بشركوا أثناءهم على شرط جيبولي آلة لتصفيه الدم وهكذا الشيء اللي بدا وجابوا آلة والتو موجودة الآلة هذه اسمها ماكينة ماكينة بقصعة كبيرة هي وعندها بومب صغيرة مضخة صغيرة ووقتها يحضروا المادة هكية اللي نعملها الكونسنتي دياليز الماء نتاع دياليز يتحضر مع يعني الصيدلي. والعملية هذه دامت سنين. أنا وقت اللي عرفت القسم عام 74 مع تقريبا 10 سنين بعد ما درس في الدم نلقاها موجودة في القسم هوني نمو 8 بمستشفى شانيكال.
1: كان حسون بن عياد الطبيب الخاص لبورقيبة وكذلك لأحد زعماء الحركة الوطنية وقادة البلاد لاحقا المرحوم الطيب المهيري. حدثتنا ابنته عائشة المهيري فأشادت بفضائل بن عياد الذي كان صديقا للعائلة.
3: دكتور حسون بن عياد نعرفه تبيت صغر حتى كنت صغيرة ما هو كان طبيب والدي الله يرحمه كان يتبع فيه على مرض السكر يعني كان يتبع فيه في السبيطار وكان ديما يجينا للدار. قلت لك نثبت عليه شوية عرفته أكثر من بعد وفاة الوالد وكان هو زادا يباشر في بورقيبة الله يرحمه كان طبيبه. معناها اللي نعرف عليه هو إنسان حتى كي يتكلم بطريقة معناها يتكلم بشوية صوته هكا مش عالي وإنسان قلبه طيب وان بلوس كومبيتان معناها كفاءة في الطب. حتى زوجته مادلين معناها كانت ياسر ناس مليح وتعرفنا على صغاره. كان عنده 3 صغار في عمري أنا وعمر أختي. من بعد حتى وفاة الوالد قعدنا نمشي ونجيو لبعضنا. خاطر هو سحسونة بن عياد كان طبيب الوالدة، ما كان زاد صديقه الله يرحمهم وينعمهم.

0: كانت تونس في ذلك الوقت حديثة العهد بالاستقلال، وكانت الإرادة السياسية متوجهة نحو إرساء نظام صحي وتعليمي واجتماعي على أسس متينة. فكان حسون بن عياد وثلة من الرواد في مجاله ومجالات أخرى هم الكفاءات التي عولت عليها تونس لتنفيذ برامجها. الدكتور فرحات بن عياد.
1: حسون كان تلميذ أستاذ كبير كبير فرنساوي اسمه جون أمبورجي، وأول زرع الابتلاء كان لها باهث حسون في باريس. جون أمبورجي من عام 1950 تحدث على أحداث اختصاص في الطب اسمه الرعاية المركزة. الرعاية المركزة ستدير لمدسين التنسيز. حسون عام 1985-1985 أحدث مع سي محمود يعقوب الله يرحمه وسمود جامعه وسي بنصارح تكونت العناية المركزة لا غينيماسون. لا غينيماسون معناها لا غيسيسيتاسون. هذه ما ولت في فرنسا كسبيساليتي كاختصاص إلا 1917. بشوف كيفاش كان تونس، الكلية تونس كيفاش كانت مصدرة. مثلا في ميدان السرطان كنا في معهد صلاح الدين، أول معهد هو تكون في ميدان السرطان في إفريقيا، المعهد الوطني تبع سرطان صلاح الدين. وصلاح الدين كان أول طبيب جراح تونسي متخرج من باريس صلاح الدين، وكان في نجيب المرالي ودكتور بن عطية وأصدقاء آخرين وأساتذتنا آخرين في المستشفى هذا صلاح الدين. مش نقول لك كيفاش كان طب. نحب نذكر كلمة حسونة في وزير من الوزراء بتاع العهد القديم كما يقولوا، هو سنهادي خفشة والله يرحمه. سنهادي خفشة قال لي سنهادي خفشة أحسن وزير صحة جانا. حسونة ما عندوش كشي وجيجي باش يعطي رقم ولا يشكر ولا يذم، قال لي أحسن، وقال ليش دخلين الخايبين، قال لي أحسن وزير جانا هو سيلهادي خفشة. وسيلهادي خفشة هو اللي كون المستشفيات الخاصة مثل مستشفى العزيز، مثل مستشفى العيون، مثل مستشفى القصار. توا حسون كان هو والأصدقاء السافي الله يرحمه، محمد القصار الله يرحمه، يزمر لي يطول في عمره، محمد الشلي، سيد المستيري، كونونكم أحسن ما فهم في الطب فيكم، أحسن ما فهم في الطب في شمال إفريقيا، أحسن ما فهم في الطب في العالم العربي، أحسن ما فهم في الطب في المحيط الإفريقي كامل مع إفريقيا الجنوبية. وكانت المدرسة الطبية متاع محمد بوسن ربي يطول في عمره معهم. جاء مرة دكتور بيريز أسيل تونس أستاذ طب في باريس، وكان هو من أكبر أطباء تشخيص بالنووي الأمراض. جاء عندنا في صلاح الدين قال لي انت شكون؟ قلت له انا بن عياد. قال لي خوك فلان؟ قلت له خويا فلان. قال لي نجم نقول لك خوك حسون بن عياد وصديقه سي محمد بوسن فرنسا خسرتهم، انا نقول لك تونسي وعايش في فرنسا ونجم نقول لك فرنسا خسرتهم. قلت له تونس ربحتهم مش فرنسا خسرتهم. قال لي سي فغي تونس ربحتهم. كونوا اجيال من اجيال، كونونا عالم علم وكونونا على الأخلاق، كونونا على العلم وكونونا كيفاش تكون العلاقة ما بين المريض والطبيب، الاحترام متبادل، الاحترام المتبادل. وهذه سيرة قدرة ربي مبطلهاش ونتمدوا فيها قدرة ربي.
0: وقد تميز الدكتور حسون بن عياد في عمله على رأس القسم بمقاربة جمعت بين العلاج والتعليم والبحث، ولهذه المقاربة يعود الفضل في إشعاع القسم وتأهيله للعب دور حيوي حتى في هذه الأيام. الدكتورة ريم جوشا.
2: القسم بتاعه بخلاف الطب والإطارات الطبية، وكان فما الإطارات الإدارية والإطارات الشبه طبية، الناس الكل تتعلم في القسم هذاك. الكاتبات نتاعو لليوم ما يحلفوا كان براسو، وهو كونهم وخدموا مع اللي بعده وانتشروا في الجمهورية. حتى زوجته الله يرحمها كانت من ركائز القسم، أنا ما خلطش عليها تخدم في القسم هذاك، أما هي كانت من ركائز في القسم نتاعو. القسم هذاك تبني على قاعدة صحيحة وخرج أجيال وأجيال، وهذا اللي خلى الإشعاع نتاعو حتى لليوم راه، حتى لليوم رغم كل الصعوبات. القسم هذايا المشهور إمويت اللي هو كان يترأسه سي حسونة بن عياد واللي جاءوا بعده الكل ريفيرانس بالنسبة للطب في الجمهورية حتى توا في وقت الكوفيد، معناها هو والأقسام الأخرين الكل حتى من غير تسخير لهين بالمرضى اللي هما عندهم أمراض الكلى ولا عندهم مع الأمراض نتاعهم مرضوا بالكورونا، معناها فما ركية كبيرة ياسر.
0: وكثمرة من ثمرات العمل الدؤوب الذي قام به هؤلاء الرواد، أحرزت كلية الطب بتونس مؤخرا على شهادة الاعتماد من قبل الهيئة العالمية لعمداء كليات الطب الناطقة بالفرنسية. وهذا يؤكد الإشعاع الدولي الذي تحظى به المدرسة الطبية التونسية، وهو نتيجة طبيعية لجودة مناهج التدريس والتأطير الجامعي لأجيال متعاقبة من الطلبة. وهنا نذكر أن حسون بن عياد كان عميدا لكلية الطب بتونس.
3: خلال الشغف نتاعه في مداواة المرضى كان عنده دور كبير في يخص التعليم، وكان في كلية الطب بتونس من أول الناس اللي كانوا يقرروا وقررونا، وكانوا فضل كبير في مش في المادة الأصلية بس طب الكلى وانفاصل، كان عنده فضل كبير. في نفس الشيء كان وصل عميد كلية الطب مدة دو موندا تقريب 6 سنوات، هو عميد كلية الطب. تسون بن عايف لخص معه كان يشجع الأبحاث الطبية بجميع أنواعها. هو خلى جيوش كاملة من الأطباء، قليل من الأطباء إلا من عمري أنا ذو قيب على التقاعد، قليل أنا متعديش بالقسم نتاعه، مئات ما نقولش آلاف من الأطباء إلا كان عنده فضل كبير عليهم، إلا علمهم ووصلهم ولتو القسم هذا إلا هو صنعه من لا شيء، اسمه قسم حسونة بن عياد. أولاده أطباء كلهم بكل اختصاصات بما فيها طب الكلى ومرض فاصل ومرض الغدد تصفية الدم والدياليز، كان عنده فضل كبير.
2: بخلاف كونه كان رئيس قسم، زيدا كان راهو عميد كلية الطب سي حسونة بن عياد، وكان يشجع على البحث الطبي وسابق عصره في برشا حاجات. وزيدا ما ننسيوش اللي هو كان مامبغ دو لاكاديمي فرانسيز دو ميدسين، اللي هي حاجة ما هيش سهلة باش الواحد يتحصل عليها، وكان تخي ديسكري ما تسمعش بيه لا يفخر في روحه ولا يحكي على روحه ولا، أما هو قمة في هالناحية هذية. من ناحية الإنسانية زيدا ما نجمش ما نحكيش عليه، كان طيب ويفرح بالناس ويشجع ويعاون العبيد الكل، واللي يقصد عادة يخرج فرحان، الناس الكل كان يفرح بيهم، وكان اللي يجي يقول نحب نخدم نحب نعمل كل حاجة يفرح ويشجع على العلم ويشجع على البحث ويشجع على التعليم والطب. داير انا اخترت الاختصاص نتاعي معناها غاسا لوي، هو اللي شجعني. احنا كنا نعملوا تربصات ما زلنا ما نعرفوش شنو اللي باش نختاره، والطب الكلى اخترته شجعني انا وغيري وكل على اختيار هذا الاختصاص، وما ندمتش بالكل على خاطر اختصاص خارق للعاده. وكان حتى من ناحيه الانسانيه مره في العام يستدعي العبيد اللي يخدموا معاه الكل لداره ويفرح بيهم، وكان ما يحكيش ياسر، قلبه ياسر طيب، والأثر اللي خليه أثر كبير، رجل عظيم في تونس الناس كل تشهدوا، ونشكركم على كونكم رحتولنا الفرصة باش نحكيوا عليه،

0: هذه سيرة طبيب الإنسان، كرس حياته لمهنته، فمنحته المهنة أسرارها، ونال فوق ذلك الاحترام والتقدير من زملائه ومرضاه على حد سواء، وأثرا طيبا باقيا إلى يوم الناس هذا. فشكرا لضيوفنا الدكتور فرحات بن عياد، الدكتور الطيب بن عبد الله، الدكتورة ريم هوشا، والسيدة عائشة المهيري على شهاداتهم التي أثرت هذه الحصة. والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: هذه بسطة على فحصونة يعمل خير لما اسمه مذكور، إن شاء الله نعمل كان خير وإن شاء الله تونس بخير.
2: كنتم مع ويبقى الأثر مع تحيات فوزية فلاح.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برش برش يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

طول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحبيتنا.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: هادي حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هادي عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالي ما نوطي راس للكلام.
4: هذا سيفي رمين ده، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجوده لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم عيسى حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق في أوكار بني هلال.

0: أخبار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: ليش هالضعف اللي فينا يا رجال؟ ليش تكتفنا بالسلاسل والأحبال؟ ليش؟
2: أصبر أصبر يا مرعي، ما تعودنا هالضعف منك. أنت من فرسان ولاد هلال اللي ما تهدهم لجبال.
3: ثلاثتنا حصلنا يا مرعي، كيف ما قال يونس، ما تهدنا لجبال، كيف تهدنا حبال زنات الخليفة؟ حبسنا عنده شرف وضيفة.
1: ليش هالضيفة في حبس الخليفة؟
2: بوزيد رجع المجد يفزع أولاد هلال، يملكوا تونس ويخرجونا من حبس الزناتي.
3: لا كيف نقول بوزيد ما يرضى يخلي ثلاثة من خيار فرسانهم في يد حاكم تونس، مرعي ويحيى ويونس.
1: قلت الحق يا يحيى، ناثقتي في بوزيد الهلالي، صبرني على كبسة حبالي.
2: وناثقتي فيه، اطمعني في الريم رجالي، لحم الغزلان مشوي شويان.
1: كيف تضحك، كيف تضحك في حبس العدو يا حي؟ كيف
3: ونا محتار، كيف تبكي وتشمت فينا العدو مرعي؟ كيف
2: اسكتوا يا جماعة، اسكتوا رجال الزناتي. تحس يا فرحته وانتم كيف نساوين تحس؟ ما نريد نشوفكم في حال النعام، نريد نشوفكم سيودة ونيرانكم ميقودة.
3: تهنى تهنى يا يونس، ارقد ارقد وارتاح والصباح رباح. حتى انت ارقد يا مرعي، وانسى رجال الزناتي ما يتجرؤوا يذولا. ارقد

0: عالي شان قاهر البدو العربان خليفة الزناتي المصاب. ها سيدنا ناديت لي جيتك سقية أعلى من راسي.
1: صحيح أنا طلبتك يا علام. قل لي المربوطين الثلاثة شنية أمورهم؟
0: سيدنا كما خليتهم فيهم واحد قاعد يبكي والآخر قاعد يشكي والثالث راسه كاسح ما حبش يحكي.
1: أنا ما كنتش نتصور الشيء هذا باش يحكي. خرج أولاد بلال مخبرين؟
0: هنا عم سيدنا ما تنساش اللي أرض تونس منبسطة ما فيهاش حواجز كبيرة تعطل دخولهم. هذوما متعودين على الصحراء.
1: أولاد هلال مش مخطرين على بلادنا كجراد ياكل الأخضر واليابس وكان غدرهم عش هاشة قاعدة تقرب شوية بشوية. قل لي.
0: نعم سيدنا
1: عندنا عسكر قوي ماشي يوقف عسكر زناتة ويخري عليه.
0: نعم سيدنا أما الهلالية ما همش زناتة هذوما ما يقفوا كان ما يرحم ربي.
1: عندك الحق حتى أنا سيد شنو صار للجيوش كيف فقدوا الروح القتالية الشيء اللي خلانا عمر بشريان بارشة مماليك باش يحميوا بلادنا.
0: هين عم سيدنا حتى أنا ما زلت كشريت 30,000 مملوك

0: خسرنا يا واصفة. هالطريق فيه شجر كبير مخضر تخضير. هذه تونس الخضرة يا نافلة، ليها جابتنا سيودنا وفيها حاميات زنودنا. تونس تونس حتى نسيمها عليلة وترابها دافي، راهي ترحب وتقول يا مرحبا بضيافي. والله وقلتي الحق يا نافلة، هذه بلاد تستاهل غزو ولاد هلال وما تقبل فيها نزال. قولي ايش تظني يقول حاكم تونس خليفة الزناتي وقت يسمع ولاد هلال دخلوا لتراب تونس؟
1: يشخر وينخر ويقول لازم نقتل ولاد هلال ونبلاهم نريح الخاطر والبال.
0: تخيلتي حالة، ما نظنك غلطة يا نافلة. نافلة راكي تتفكري قصة بوزيد وقت شرطت على رجال القبيلة، كانهم رايدين أمة خضرة ترجع لديارهم يمشوها على الحرير ويطلبوا منها السماح كبير وصغير.
1: نتفكر نتفكر، ما أريدك تحكي لي عزازي، والله سمعت تشوش كلام عن قصتها ما فهمتها كلها. هيا يا واصفة احكيلي كانك عارفة.
0: عارفة عارفة، للزازية فضايل وزين فعايل. الزازية أجمل بنات العرب، كانت صبية وقت خطبها الأمير دياب ولد غانم، وبعد ما وافق غير راية وما خلاه يتزوجها.
1: هيا هيا كمل يا واصفة، إيش صار وقتها؟
0: زوجها للأمير شكر صاحب مكة، وجابت منه ولد وسلمت فيهم الاثنين، الراجل والولد يا نافلة.
1: هي سلمت فيهم الاثنين؟ كيف؟ ايش تقولي يا واصفة؟
0: عارفة ليش يا نافلة؟
1: والله ماني فاهمة شي يا واصفة، قولي انتي ليش. قولي.
0: علشان ترافقنا في رحيلنا من نجد لتونس.
1: يا لندراش يستنى فينا.
2: سيدنا عالي شان قاهر البدو والعربان خليفة الزناتي المصان.
3: أقفوا غادي يا رجال، حلوا عينيكم مليح، المربوطين هوني أخطر من أخطر.
4: اتهنوا وتمان سيدنا، يعيش سيدنا خليفة الزناتي.
5: يعيش سيدنا خليفة الزناتي.
6: هسكرنا وعين بخطورتهم، أما أحنا يلزمنا نلقاو صنية اللي جمعتهم، على قليلة تكون عنا عينين عليهم سيدنا.
3: وهذا فاش قاعد نخمم، إحساس يقول لي باش نتعبوا في جرتهم يا علام، أبحرهم يصعب على العوام.
6: عندهم وين يوصلوا سيدنا؟ تونس ترابها عزيز وغالي.
3: أيه.
6: تونس برجالها وعندها واري، والله كان يتلموا العربان قدام جيوشنا نمحيوهم الدنيا.
3: يعجبني فيك الحماس يا علام، ما يكبر في عينك حد. على هذاك أنا باش نكلفك بمهمة صعيبة برشا.
6: وانا راسي سد سيدنا، وضربات سيفي ما تتعد، حساني واقف على ساق واحدة والجامو في يدي، بضربة قدم يحل فيهم فترية يا سيدنا.
7: ايش هالناس جماعة؟ اسكت يا يونس، هذه خطاوي الخليفة الزناتي.
8: اسمعني يا مرعي، انا عرفت كيفك، نصيحتي ما تحقر ضيفك.
7: يحيى ايش تقصد؟
8: نقصد لازم نحدثوه وفي الحديث نجاروه، وما نتوتر كان استفزنا ولو تعمد يلزنا وفي الغريق يدزنا.

0: وصلنا لتراب تونس يا ولاد هلال. خلينا نريح وقرب شلال الماء. حطوا روحيلكم وردوا خيلكم وتفقدوا مرحومكم. هيا
1: حاضر يا امير حسن.
2: حاضر حاضر يا امير حسن.
1: الشورى شورتك يا امير حسن.
0: كملي يا زازي. ايش كنت تقولي؟
3: اول عام سواد سمانة بالغمام. وثاني عام كثرت علينا المواجع. وثالث عام وحوش البر ولت تتنازع. ورابع عام كيف الثالث عام تابع. وخامس عام فرغت المخازن من السلايع. والعام السادس يذل ولاد هلال من الجوع والوجايع. ايش حالنا في العام السابع؟ قل لي يا امير حسن.
0: ايش تقصدي يا زازيا؟
3: وينهم اصحاب الراي؟
0: اصحاب الراي كلتهم الحروبات وبكينا عليهم بعد ما الوقت فات.
3: ما يستاهلوا البكاء كان ثلاثة. بسلاحهم ما يعرفوا خباثة. لو اللي طفي نار حرب لهيبها فات الحد. والثاني سخي تعامل الضيف يمد. والثالث ما يقبل الظلم. وليد الظالمة المولاها يرد. والباقيين كثرين كلام.
0: الوكر يا زازيا ما هو راضي. قبلنا كان فاضي وكر الغرايب على ترحيلنا سبايب.
3: ايه ولاد هلال حالهم صار يسر العدو.
0: سبقي الخير. ليش تتعدي هازيا؟ يمكن حال ولاد هلال يتصلح يا زازيا.
3: اش اللي يمنع لو رجالنا وزانهم ترشة تسمع تقدر قيمة قبيلتنا وترفع الفوق رايتنا.
4: مولاتنا يا مولاتنا هالوكر ما يكون فيه مباتنا.
3: ايش تقول يا واصفة؟
4: ما ماني مرتاحة. خواطري متضايقة ونفسي مسدودة.
0: هذه يا ماير تخلي الواحد حاير والنفس مولاها طبيبها.
4: العفو سيدنا.
3: لو كار كلها تتشابه ولاد هلال في كل بر نافخين ريشهم.
4: ايش راي مولاتنا الزازية؟ الشورى شورتك لا مخنوقة. في وكر حتى الراحة فيه مسروقة.
0: وهذه رفيقتك قلت الحق يا زازية. الكل ما يعجبهم هالوكر. لازم نلموا مرحولنا ونسوقوا خيولنا نرحلوا الوكر ثاني.
3: الرأي صالح ما يستاهل الشورى يا سيدنا.
5: كم ضربة سيفك يا ذاب؟ ما تخاف. ضربة قوية. تذبحني لو مرميت روحي يا عطرة.
6: ذاب ما يوجع الحباب. ما عندك حل غير ترمي روحك على التراب قدام سيد الفرسان ولد حلال ذياب.
5: قصر جيفة وعفوك الطيور الكواسر. حالك ولا يسخف حتى الكافر. تفكر كلام اللي بكاك وقت الشدة وكافاك بعد الفراق بالمودة.
6: قعدنا نتبارز وريق ننشف والريح ما بغت تتكف.
4: نافلة يا نافلة.
7: ايش ايش تريدي يا واصفة؟
4: هوين ابو زيد شارد البال يكسر في عواد الشجر من غير شفقة ولا رحمة. وكل عود توصل ايده يكسرها من الشجرة ويقسمها طروف طروف.
7: هلا يحسب في حسابات ما يفهمها حد غيره. ويا ويل اللي يحذف القدر في شورى. بوزيد بوزيد فارس جديد وعنيد شبهته تقطع الحديد.
4: شوفي شوفي يا نافلة شوفي ورا التلة. ذياب جاي ناحيه بوزيد يمكن يفضفض له بشي من اسراره.
7: هيا هيا يا واصفة نتدرج وراز ريبة الخيل ويبذل لحديثه بجميل. هيا يا واصفة هيا هيا.

0: احنا قربنا منهم سيدنا، ريتهم كي مرميين تقولش عليهم اقتطس.
1: الاقتطس ثلاث عينيهم امضى من البرق في الرعد.
0: حلوا الباب يا حباسه. سيدنا خليفه الزناتي جاي يتفقد المرابيط.
2: قوموا يا قطص، عرفوني برواحكم وقولوا لي انتم تابعين شكون.
3: نعم راعي. راعي اوكار ولاد هلال ومسكون في الترحال.
0: قوم انت من غادي وقدم روحك لسيدنا، تحرك.
4: نا يونس يونس ومونس. ذراع بوزيد الهلالي. منعوت بالريم الجالي.
5: ونا يحيى بكرامة ولاد هلال نموت ونحيا. تسمع.
2: شكون سيدكم في أولاد هلال؟ وشكون فرسانكم الأخويين المعروفين؟
0: تكلموا. جاوبوا سيدنا ما تغزروش حك. تكلموا.
4: سيد هلال الأمير حسن وفرسان هشداد بوزيد وذياب و
2: شكون؟ تكلم.
4: وزازية.
2: حسن وبوزيد وذياب والزازية. شكوني هذه؟ مرأة ولا رجل؟
0: ما نعرف سيدي.
3: صاحبت الشورى والرأي الزين، الحكمة والعقل الفطين.
0: هاي طلعت مرأة.
5: كل شدة قدامها تلين.
2: ايش وراي علام؟ ايش
0: حاضر سيدنا حاضر. سكروا الباب يا حباسة وحلوا عينيكم.
2: اسمعني مليح يا علام، انت لازم تخرج برجالك في السر، تتفقدوا حدودنا وتراقبوا العربان، وردوا بالك ما تخليوا حد يتفطنلكم ولا يعرف شكون. نكروا ونمشيوا في هيئه عربان.
0: حاضر سيدنا. حاضر سيدنا.
6: ابطال بني هلال:
7: فاطمه الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخين، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب الرميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
6: ضيوف الشرف:
7: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاق، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
6: شارك في التمثيل:
7: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا أبو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
6: هندسة الصوت والمكساج:
7: لسعد الدريدي.
6: توظيب الإنتاج:
7: إدريس الشريف.
6: ساعد في الإخراج:
7: توفيق البحري.
6: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: الحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأصدقاء لمشوار جديد تنادينا الحروف والكلمات، وفي بدايتها نهمس بتحية ترحل إلى كل القلوب.
1: ومن شواطئ الانتظار كنوارس تحلم بالماء في كل مكان، نرحل إلى شواطئ التأملات الملونة.
0: فتعالوا معنا نسافر عبر الموانئ المشتاقة إلى حلم الكلمة.

0: عايزة أنا ليس التأمل الآتي قادم من برج عاجي، بل إنه تأمل في صميم الحياة، في ثوابتها ومتغيراتها ولعبتها الكبيرة.
1: نشأ معا، لعبا في طرقات المدينة ووسط حواريها، تدرجا سنوات الصبا ثم الشباب، ثم كان العمل المشترك نفس التخصص ونفس الدرجة الوظيفية.
0: وكان يوم أن تنافسا على رئاسة الوظيفة، وكان الامتحان الصعب في رحلة الأيام التي ما فتئت تكشف وتكشف وتعلم.
1: لجأ أحدهم للخديعة والدس والنفاق والاتهام، فكان أن حصل على رئاسة الوظيفة وخسر الآخر وظيفته ومستقبله.
0: ودارت الأيام دورتها التي لا بد منها، وتغيرت أحوال وتبدلت أوضاع كانت في حكم الثوابت عند الكثيرين.
1: فعاد الخاسر لا إلى رئاسة الوظيفة فحسب، بل إلى رئاسة الدائرة كلها، فأسقط في يد الآخر الذي لجأ إلى كل وسائل الحقد والتدمير يوما ما.
0: فما كان منه إلا أن جاء كالمذلة على قدمين يجرجر بقاياه، يحمل حروف وكلمات الذل والاعتذار.
1: فماذا فعل الأول؟ إنه في موقف القوة التي لا تستطيع الانتقام من ضعيف، وهنا الفرق بين القوة الضعف والضعف القوة.

0: أيها الأصدقاء، رذات المطر التي فاجأت أمسيات صيفنا الطويل قبل أيام كانت كقطرة ماء طال انتظارها في رحلة العطش.
1: داعب المطر رداء ذلك المساء، وداعب الصغار الذين اشتاقوه طويلا حياهم باقتضاب ومضى.
0: أعلن المطر عن وجوده وأنه شيء لم ينقرض بعد، فمهما طال غيابه وساد القيظ شهورا لابد أن تأتي قطرة فقطرة ليكون في النهاية إيقاعا رائعا.
1: مع المطر انطلقت ذكريات وذكريات، حوادث وصور تتابعت مع رشقات خفيفة لأول قطرات تأتي من هناك بعد ليل القيظ الطويل.
0: لكل شيء ذكرى وللمطر ذكريات، نتذكره صغارا نلعب في أزقة الحي العتيق، ننادي ونغني للمطر ينهمر على بيوت الطين وسعف النخيل،
1: ونتذكره كبارا يبلل الأقدام والثياب في طريق للعمل بعيد، هناك حيث الزخات بردا ورعدا وبرقا.
0: نتذكر المطر، نشتاق له، نشم من خلاله تراب الأرض وملحها العتيق، ونتمناه طويلا، لكنه يمضي على موعد آخر للفرح.

0: عزيزي المستمع، نقرأ كثيرا طرائف تصل إلى حد الغرابة في التصرفات لدى كبار المبدعين المعاصرين.
1: فمثلا كان هومنغوي الروائي الكبير المحب للحياة بكل ملذاتها يتحول إلى شخص آخر عندما يبدأ الكتابة.
0: ففي الوقت الذي يفتح فيه هيمنغوي مقر إقامته لأصدقائه الكثيرين، كان يطلب وقت الكتابة من الجميع عدم زيارته أو مغادرة المكان إن كان هناك حين يبدأ الكتابة،
1: بل إنه ينصرف عن الحديث للمقربين منه، بل مع من يسكن معه في المنزل، ويغلق عليه حجرة المكتب الذي يضع فوقه لافتة تقول ممنوع الدخول.
0: وكثيرة هي التصرفات الغريبة التي يقوم بها المبدعون أثناء حالات الخلق والإبداع أو في سلوكياتهم اليومية العادية.
1: البعض من عديمي الموهبة والذي لم يفقه شيئا من الإبداع الفكري والفني لم يجد أمامه سوى تقليد المبدعين في السلوكيات الشاذة الغريبة.
0: تراه يلجأ إلى حركات في الشكل والسلوك تقول للآخرين أنا فنان مبدع، يريد أن يوحي للناس بذلك من خلال السلوك والتصرفات،
1: وينسى أو يغيب عن هذه العينة الفاشلة العديمة الموهبة أن الإبداع ليس شكلا خارجيا أو مظهريا من حيث اللباس والتصرف.
0: الإبداع هو عمل ملموس من خلال موهبة تبدع وتشقى من أجل الإبداع، فهل نفهم؟

0: وإلى مشوار تأملات أخرى جديدة لكم من أسرة البرنامج أعذب الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق.

الدين المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. هذا البرنامج كما ذكرت في كثير من حصة يقصد به أن نتمثل القيم الإسلامية العالية والرفيعة والأخلاق التي جاء بها ديننا، أن نتمثلها في حياتنا ونتخلق بها في معاملاتنا. فإن المجتمع إذا كانت له قيم أخلاقية، وإذا كان له سلوك سوي قويم يتعامل به الناس فيما بينهم، فإن هذا المجتمع يتقدم ويتطور إلى الأفضل وإلى الأحسن في المجال المعنوي وفي المجال المادي. لا نظن أن القيم لا تؤكل الخبز كما يقول بعض الناس، فهذا غير صحيح. القيم بها يبارك الله تعالى للناس في أرزاقهم، القيم بها يعني يتطور الاقتصاد، القيم بها يتطور يعني المستوى الأخلاقي للأمة ومستوى المالي والمادي للأمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لأن المسألة هي تتعلق بسنن كونية. السنة الكونية إذا طبقت القيم الله تعالى يرفع ذلك المجتمع ويطوره حتى لو كان كافرا. ولذلك نحن نلحظ أن المجتمعات غير المسلمة لما تمثلت القيم من حب العمل والانضباط والصدق والإتقان وغير ذلك، وهي تريد بذلك تحقيق مصالحها، تقدمت هذه المجتمعات وتطورت. والمسلمون عندما تخلوا عن قيمهم وعن أخلاقهم ولم يتمثلوها ولم يطبقوها في حياتهم تخلفوا. هذه سنة الكون. الله تعالى مع المنضبطين، مع الذين لهم قيم، وليس هو مع الذين يتركون هذه القيم حتى ولو كانوا مؤمنين. هذه مقدمة أردت أن أبدأ بها حديثي عن قيمة أخرى من القيم الأخلاقية في مجال المعاملات، ألا وهي الصدق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق لأنه مقدمة الأخلاق والداعي إليها، وهو علامة على رفعة المتصف به. فبالصدق يسر العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور. كما أن البركة مقرونة بالصدق، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المسألة واضحة، البركة في الصدق بين البائع والمشتري، والكذب سبب محق البركة. ولذا فإنك لا تجد صادقا في معاملاته إلا وجدت رزقه رغدا، وقد حاز في ذلك الشرف والسمعة الحسنة، ويتسابق الناس إلى معاملته. فالصادق يطمئن إلى قوله، والصادق مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار. فهذا أمر واضح في المجتمع، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. لو كان 99% هو يصدق في المعاملات، وصادف أنه عثر مرة وكبى وكذب مرة، فيشفع له الصدق. على الأقل 99% تشفع له، يقول هذا مش معروف بالكذب، ولكن هذه المرة أخطأ، فيشفع له ويسامح. والكاذب عفوا لا يؤتمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع، ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. ألا ترى قول الله عز وجل في إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذه المرة صادقين. فماذا قال لهم أبوهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا
فصدقهم هذا أبطله كذبهم الأول حينما قالوا عن يوسف فأكله الذئب، فأصبح أبوهم لا يصدقهم لأنه جرب عليهم الكذب في الماضي. ناهيك أيها الأخ المسلم، من اعتاد على الكذب وصار عادة له وطرقا، هل تخالوا يصدق ولو مرة؟ قال الأصمعي رحمه الله: قلت لكذاب: أصدقت قط؟ قال: لولا أني أخاف أن أصدق في هذا لقلت لا. فتعجب لأنه تعود الكذب. فالصدق أيها المستمعون الكرام تضرم به العهود الوثيقة وتطمئن له القلوب على الحقيقة، فمن صدق في حديثه كان عند الله وعند الناس صادقا، كان عند الله وعند الناس صادقا محبوبا مقربا موثوقا، شهادته بر وحكمه عدل ومعاملته نفع، ومن صدق في عمله بعد من الرياء والسمعة، وكان صلاته وزكاته وصومه وحجه وعلمه ودعوته لله وحده لا شريك له لا يريد بإحسانه أجرا ولا رياء ولا سمعة، صادق مع ربه لا يطلب من أحد من الناس جزاء ولا شكورا، يقول الحق ولو كان مرا، فصدقه في أقواله وأفعاله هو مطابقة مظهره لمخبره وتصديق فعله لقوله. والعلماء الذين ورثوا الأنبياء في رسالتهم وفي تبليغ الدين الذي جعله الله أمانة في أعناقهم يجب أن يكونوا قدوة صالحة في صدقهم في أقوالهم وأفعالهم، وأن يعملوا بما يحمل لهم من العلم وينقلونه من الدين، كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والتاجر الذي يعرض السلعة يؤمل فيها الربح المبارك يجب عليه أن يتحرى الصدق في قوله وعمله، فلا يغش ولا يدلس ولا ينفق سلعته بالكذب والأيمان الفاجرة، فإن ذلك يمحق الله به الكسب ويذهب به بركة الربح. الكذب منفقة للسلعة مجلبة ممحقة للبركة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمحترف بأي حرفة والصانع في أي صناعة والعامل في أي عمل يجب أن يكون الصدق في قوله ولعمله، فلا يزعم زعما لا يصدقه الواقع وتكذبه الحقيقة، ولا يغش ويدلس في عمله، وأن يعف المطعم يجب أن يكون الصدق رائده. والموظف المؤتمن على مصالح الناس مهما ارتفعت وظيفته واتسع نفوذه وتشعبت مسؤولياته يجب عليه أن يتحرى الصدق فيما يكتبه من تقارير وأحكام، فلا يقرر غير الواقع، ولا يلبس أو يحابي أو يجامل أناسا على حساب الآخرين، ولا يقدمه ويؤخره، وإلا كان غاشا للناس كاذبا في معاملاته مسؤولا أمام الله عز وجل. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذا من ينقل أي خبر من الأخبار يجب عليه أن تحرى الصدق فيما ينقله ويرويه، فلا ينقل كذبا ولا ينشر باطلا، فإن الكذب حين يذاع والباطل حين ينصر يعظم بين الناس خطره ويتفاقم ضرره، ولذلك يضاعف له العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل الذي رواه البخاري وغيره: رأيت الليلة رجلين، أي ليلة الإسراء والمعراج، أتياني. وجاء في الحديث: إن الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب كذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، لأن هذه الكذبة تحمل عنه فتنتشر في العالم، تنتشر عند الملايين وهي كذبة، وتنقل كل واحد ينقل الآخر والآخر، والآن خاصة في عصر الإنترنت، عصر يعني هذا التواصل الاجتماعي، إشاعات الكاذبة كم تنتشر عند الناس، فإذا كانت صادقة فإنها أمر جيد، وإذا كانت كاذبة فأول واحد أشعها وأول واحد ذكرها فإنه سيحاسب، ثم الذي بعده الذي لم يتثبت من صدق هذا الخبر ونشره أيضا سيكون له الحساب، لأن الإنسان مطالب أن يتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والمعلم يجب عليه أن يكون صادقا في تعليمه، قائما بوظيفته، ناصحا لطلابه، عدلا في تعامله معهم. وعلى كل واحد من الزوجين أن يكون صادقا مع الآخر، قائما بشؤونه، محسنا الخلق معه، فلا ينكره حقه ولا يتنكر لبذله، آمرا له بالمعروف ناهيا له عن منكر، متعاونين على أمر الدين والدنيا، وحينئذ تكون السعادة والمودة والألفة بين الزوجين. كذلك على الأب أن يكون صادقا مع أولاده، غير غاش لهم، مقويا لإيمانهم
ومربيا لهم التربية الصحيحة، غالصا لفضائل الأخلاق في نفوسهم، محافظا على دينهم وأخلاقهم، وإلا كان كاذبا لهم غاشا لهم. وبهذا نفهم أيها الإخوة الكرام أن الصدق في الإسلام دائرته واسعة وليس في مجال محدد ضيق. أخبر الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه دعا بقوله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أذكر بصدق، يذكرني الآخرين وهم صادقون فيما يصفونني به. وبشر الله عز وجل عباده بقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، وحقيقة هذه كلها هو الحق الثابت المتصل بالله والموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأفعال. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين. اللهم أعذنا من الكذب وأعذنا من صفات المنافقين. نعوذ بك يا ربي من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم يا ربي اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرفها إلا أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شافت مرة وحبي وياما تأني عليك إيه أغلى من القلب اللي وهبته إليك شافت مرة وحبي

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: طابت أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أجمل التحيات نرسلها إليكم في بداية هذا اللقاء المتجدد في كل أسبوع.
0: وكالعادة نحن اخترنا لكم موضوعات أكثر تشويقا وفائدة، نأمل أن تنال إعجابكم وتعطر أوقاتكم بالفائدة والتسلية.
1: فأهلا وسهلا بكم وإلى بداية اللقاء.

0: في هذا اللقاء اخترنا لكم
1: أسماء الحيوانات كيف اعتمدت؟
0: ما المقصود في علم الاقتصاد بمصطلح التضخم؟
1: من واحة الشعر العربي ماذا قال الشعراء في الغنى والفقر؟
0: ابن الهيثم رائد علم البصريات.
1: حضارة الصين وسورها العظيم.
0: مشهد مضحك مع صديقنا الصيني.
1: السيرك وسيلة تسلية والترفيه، كيف ومتى وأين بدأ؟
0: فأهلا ومرحبا بكم في لقاء المعرفة.
1: تتخذ الحيوانات أسماء معينة، فكل نوع من الحيوان له اسم أو أكثر عرف به منذ مئات السنين. فكيف اتخذت الحيوانات أسماءها، وما هي المعايير التي اعتمدت في ذلك؟
0: في الواقع يا جمانة، إن الحيوانات تدين بأسمائها لأسباب متنوعة، فبعضها اكتسب اسمه من شكله، بينما أخذ البعض الآخر اسمه من عادات يتميز بها.
1: فمثلا حيوان وحيد القرن أخذ اسمه من شكله لأن له قرنا واحدا على أنفه.
0: هذا صحيح، فإن اسما مثل فرس النهر هو في الواقع اسم وصفي، ففي اللغة اليونانية القديمة كلمة هيبو تعني الحصان، وبوتاموس تعني النهر، ومن هنا جاء اسم فرس النهر. واسم الفهد باللغة الإنجليزية ليوبارد مشتق من الكلمة اللاتينية ليوباردوس، ومعناها الأسد المرقط.
1: وهناك يا فؤاد بعض أسماء الحيوانات لها أصول عربية، فكلمة جيراف في الإنجليزية مأخوذة من كلمة زرافة في اللغة العربية وتعني الرقبة الطويلة، وكلمة كامل بالإنجليزية هي أيضا مأخوذة من كلمة جمل بالعربية.
0: وعلى هذا المنوال هناك الكثير، فكلمة داك بالإنجليزية أي بطة بالعربية جاءت من فعل معناه غطس باللغة الإنجليزية، لأن البطة تغطس في الماء.
1: على أي حال يا فؤاد، ليس من الممكن إعطاء تفسيرات لأصل كل اسم من أسماء الحيوانات، قد نعرف لماذا وقد لا نعرف، المهم أن الأسماء تدل على مسمياتها.

0: من المصطلحات المتداولة في وسط الاقتصاديين مصطلح التضخم، فما المقصود بالتضخم؟
1: التضخم المالي في علم الاقتصاد يعني ازديادا في حجم العملة المتداولة لا تصاحبه زيادة مماثلة في حجم الانتاج،
0: وهذا الازدياد في حجم العملة يؤدي إلى ضعف في قوتها الشرائية، فينتج عنه بالتالي ارتفاع كبير في الأسعار.
1: للتضخم عادة أثر سلبي وخطير في اقتصاديات البلدان، ويساهم الناس في ارتفاع نسبة التضخم عندما يشترون سلعا أكثر مما هم بحاجة إليها بسبب الخوف من ارتفاع الأسعار. ولو خفض الناس مشترياتهم في مثل هذه الحالة لكان من الممكن الحد من التضخم.
0: وهنا يا جمانة تقع الدائرة المغلقة كما يسميها الاقتصاديون، فكلما ارتفعت الأسعار بدأ التجار يجنون المزيد من الأرباح، وينجم عن ذلك نقص مؤقت للسلع في الأسواق، وهذا النقص بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر، كما أن هناك عوامل أخرى تساعد في تفاقم عملية التضخم، منها مثلا الإضرابات العمالية التي تشل حركة الإنتاج.
1: ولكن يا فؤاد، كيف تعالج الحكومات موضوع التضخم؟
0: عادة تقوم الحكومات بمراقبة الأسعار أو بفرض أسعار أدنى من ثمن الكلفة، بحيث تتحمل هي الفرق والقيمة المادية بين أسعار الإنتاج وأسعار القيمة المفروضة في السوق، وبذلك تحد نوعا ما من تفاقم التضخم.
1: يبقى أن نذكر في هذا المجال أن أكبر عملية تضخم في التاريخ الحديث كانت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث انهارت العملة الوطنية وتوقفت عجلة الإنتاج، فارتفعت أسعار السلع ارتفاعا جنونيا.

0: الغنى والفقر قيمتان اجتماعيتان على طرفي نقيض تسيران في اتجاهين معاكسين. تعالوا نستمع إلى الشعراء كيف تحدثوا عنهما. قال أحد الشعراء:
1: تجمل إذا ما الدهر أولاك غلظة، فإن الغنى في النفس لا في التمول. يزين لئيم القوم كثرة ماله، وما زين الأقوام مثل التجمل. وقال آخر: أجلك قوم حين صرت إلى الغنى، وكل غني في القلوب جليل. ولو كنت ذا عقل ولم تؤتى ثروة، ذللت لديهم والفقير ذليل.
0: وقال أبو فراس الحمداني مؤكدا غنى النفس: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في المال.
1: ويقول في مقام آخر: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي. ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. ويصف أحدهم حالة تفاخر بين الغني والفقير فيقول: أرى أهل الثراء إذا توفوا بنوا تلك المراصد بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. إذا أكل الثرى هذا وهذا، فما فضل الجليل على الحقير.

أما الشريف المرتضى فيجمع بين الغني والبخيل فيقول: طلبت الغنى حرصا على بذل الغنى، فلم أره إلا بكف بخيلي، وكنت متى أرجو البخيل لحاجة حرمت رشادي أو ضللت سبيلي. وقلت لمن ذم القليل ضراعة: قليل يصون الوجه غير قليلي. وكم للذي حاز الغنى بعد فقده بكاء ومن حزن عليه طويلي. فأين وأحوال الرجال شتائت، مقام عزيز من مقام ذليلي. فسل خالقا فضل العطية مجزلا، فإن عطاء الخلق غير جزيل.

0: تابعونا بعد هذه المحطة.
1: ابن الهيثم رائد علم البصريات.
0: الحضارة الصينية وسورها العظيم.
1: السيرك وسيلة الترفيه كيف بدأ؟

0: إذن ابن الهيثم هو ضيفنا في هذا اللقاء، وهو عالم في علوم الطبيعة والطب، وله أبحاث مهمة في علم البصريات. تعالوا لنتعرف معا إلى هذا العالم الكبير.
1: هو الحسن بن الحسن، كنيته أبو علي، ولد في البصرة عام 965، ثم راح يتنقل في حواضر العلم، فزار بغداد والأهواز والكوفة، ودرس على كبار علماء عصره، واستفاد من كتب الأقدمين، وعمد إلى تلخيصها وشرحها ومناقشة آرائها.
0: تعددت مقالاته ومصنفاته حتى بلغت حوالي 43 كتابا في العلوم والفلسفة والطب، 25 منها في الرياضيات. أشهر كتبه كتاب المناظر، الذي يقدم فيه نتائج أبحاثه في علم البصريات، وسنتحدث عن هذا الكتاب لاحقا.
1: ولكن حسب معرفتي يا فؤاد، فإن ابن الهيثم قصد مصر واشتغل في بلاط الحاكم بأمر الله.
0: نعم يا جمانة، لقد حدث ذلك فعلا، عندما استدعى الحاكم بأمر الله الفاطمي ابن الهيثم بعدما سمع مقالته المشهورة، والذي قال فيها: لو كنت في مصر لعملت بنيلها عملا يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان. فاستقدمه الحاكم بأمر الله إلى مصر، وهيأ له الظروف العلمية المناسبة لكي يحول فكرته إلى واقع. فقام ابن الهيثم يعاونه بعض العارفين بأحوال النيل، يتبع مجرى النيل حتى وصل إلى مكان يعرف بالجنادل، بالقرب من خزان أسوان اليوم، حيث ينحدر النهر بشدة، وقضى هناك شهرا واحدا يتأمل ويسجل ملاحظاته. ثم لما وجد بعد الدراسة أن المصريين القدماء سبقوه إلى ما يفكر به، وأن الإمكانات العلمية المتوافرة قليلة لتطوير ذلك، رجع إلى الحاكم بأمر الله واعتذر منه، فعذره الحاكم واستمر في إكرامه. ثم انعزل ابن الهيثم في الجامع الأزهر يؤلف ويكتب ويدرس، حتى توفاه الله عام 1039.

0: لنعود الآن إلى كتاب المناظر. في هذا الكتاب قدم ابن الهيثم نظرياته في علم الضوء والبصريات، وينقسم هذا الكتاب إلى 7 مقالات يعالج فيها وبدقة علمية كيفية الإبصار بالجملة وكيفية إدراك البصر بالانعكاس. وأهمية هذا الكتاب تعود إلى أن ابن الهيثم صحح بعض النظريات السابقة عن كيفية النظر والإبصار.
1: كان الاعتقاد في السابق لدى اليونانيين أن الإبصار يكون بخروج عناصر من العين أو شعاع على شكل مخروطي يصب على الشيء المرئي فيحدث الإبصار. أما ابن الهيثم فقد قال إن الإشعاع أو الضوء نوعان يصدر أحدهما عن الأجسام المضيئة بنفسها كالشمس والنار، ونوع عرضي يعكس ضوء غيره كالقمر والمرآة، وقال إن الأشياء تعكس النور وتصيب العين فيحدث الإبصار.
0: يعني يا فؤاد أن ابن الهيثم قال بعكس النظرية السابقة، إذ اعتبر أن عملية الإبصار تأتي من الضوء المتصاعد من الجسم نفسه وليس من العين.
1: هذا ما قصده ابن الهيثم تحديدا، وإلا فلماذا لا ترى العين وهي سليمة في الظلام؟
0: ودرس ابن الهيثم سرعة الضوء أيضا دون تحديده، وهناك الكثير من نظرياته ما زالت تدرس اليوم في العلوم الحديثة.
1: لقد ترجمت كتب ابن الهيثم إلى اللغات العبرية والإسبانية والإيطالية واللاتينية والإنجليزية والفرنسية، وقد اعتبر مدة طويلة من أكبر علماء الشرق، حيث استفاد من أبحاثه كل من العالم فيتلو في كتابه عن الضوء، والفلكي الشهير كيبلر مؤسس علم البصريات الحديث.

0: الحضارات القديمة التي ساهمت في إغناء الحضارة الإنسانية الحضارة الصينية، وهي حضارة مهمة نشأت على ضفاف نهر هوانغ في حوالي عام 1500 قبل الميلاد.
1: ومن الإنجازات التي قدمتها هذه الحضارة اختراع الورق والطباعة واكتشاف البارود قبل أن يعرف ذلك الأوروبيون بوقت طويل.
0: وعلى صعيد الفلسفة برز الفيلسوف الكبير كونفوشيوس الذي بنى فلسفته على أسس أخلاقية دينية.
1: ومن معالم هذه الحضارة العمرانية سور الصين العظيم، وهو سور دفاعي يقع في الجزء الشمالي من الصين ويمتد من مقاطعة كاتسوا غربا إلى البحر الأصفر شرقا، وهو يشكل الحدود التاريخية بين الصين ومنغوليا.
0: أنشئ هذا السور بين عامي 246 و209 قبل الميلاد في عهد الإمبراطور شي هوانغتي. يبلغ متوسط ارتفاعه نحو 9 أمتار، ويناهز ارتفاع أبراجه 12 مترا.
1: أما طوله فيزيد على 2400 كيلومتر، وفي أغلب الظن يعد سور الصين أضخم مشروع بناء في تاريخ البشرية. ما دمنا نتحدث يا فؤاد عن الحضارة الصينية، تعال لنستمع إلى هذا الموقف الظريف مع أحد الصينيين. ذهب سليم وهو رجل بسيط فضولي لزيارة صديقه في المستشفى، وهناك كانت هذه القصة الطريفة.
2: من هذا الذي بجوارك؟
3: إنه رجل صيني لا يزوره أحد وهو مريض جدا.
2: مسكين هذا الصيني.
3: إلى أين تذهب؟ ماذا تريد أن تفعل؟
2: سأذهب إليه وأتفقد حاله، لعلي أواسيه في مرضه وغربته. لعله يريد شرب الشاي.
3: هذه كلمات صينية لا تفهمها، دعه وشأنه.
2: الآن فهمت قصده.
3: ما هو قصده أيها الفهيم؟
2: اسمع، من خلال حركاته ربما يريد أن يموت أو يتخلص من حياته.
3: قلت لك دعه وكف عن هذا المزاح الثقيل.
2: أنا لا أمزح، سأحاول أن أسجل وصيته لأهله.
4: شو شاي شين شون شين شا
2: شو شاي شون شين شا. انظر يا صديقي، انظر، لقد مات. نعم لقد مات، ولكن الحمد لله سجلت آخر كلمات وصيته.
3: ماذا فعلت بالرجل يا سليم؟ ماذا فعلت؟ لقد مات فعلا.
2: لقد أزديت إليه خدمة عندما سجلت له كلماته الأخيرة.
1: وعندما جاء أهل الصيني لاستلامه، تقدم منهم سليم وقال:
2: أيها السادة، هذه وصية المرحوم لكم، وهي آخر كلماته، لكن لي رجاء، أحب أن أعرف ماذا أوصى لكم.
1: وقد ترجم له الكلمات وهي تعني ابتعد عن أنبوب التنفس. لقد كان سليم يقف على هذا الأنبوب، الأمر الذي سبب له الاختناق والموت.

0: السيرك وسيلة ترفيه شعبية ويحبه الجميع، وهو منتشر في كل أنحاء المعمورة. وفي السيرك المعاصر نشاهد كثيرا من العروض التي لا تصدق، إذ يقوم المهرجون والمشعوذون بعرض مهاراتهم الغريبة فيبهرون الناس. فهل تعرفون كيف بدأت ألعاب السيرك هذه؟
1: بدأ السيرك أول مرة في روما القديمة في القرن الثالث قبل الميلاد، وكان مختلفا جدا عما نعرفه اليوم. كان يقام في منطقة شاسعة تسمى سيركوس ماكسيموس، وكان العرض الرئيسي فيها هو سباق العربات. وخلال السباقات كانت تقام بعض الأعمال الرياضية والبهلوانات، ومع الأيام تنوعت هذه الأعمال وتفنن أصحابها في إدخال أساليب يسحرون بها الناس ويقدمون لهم التسلية والترفيه.
0: وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية طوى النسيان ألعاب السيرك قرونا عدة، وفي عام 1768 قام رجل إنجليزي بتنظيم أول سيرك معاصر في منطقة لندن، حيث قدم عروضا بارعة لخدع ركوب الخيل والمشي على الحبال وبعض الأعمال البهلوانية الأخرى.
1: وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر نشأت عدة فرق تعنى بفن السيرك، انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: وبالتدريج أصبح السيرك مصدرا شعبيا للترفيه والتسلية في كل أنحاء العالم.

0: إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم،
1: نأمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم برفقتنا.
0: لقاؤنا الجديد في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت، حتى ذلك الحين أحييكم وفي أمان الله، وإلى اللقاء مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

بين الغيوب يا كبير العفو غفار الذنوب لاح من آياتك العليا سنا فتجلى الفجر فتجلى الفجر في أغاني القلوب وجلى صحو أياديك الدجى ووقان حسرة العيش الجديد يا نصيرا من ضلالات الهوى.

0: سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رب.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، نافذ في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي.
0: يا رب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: صدق الله العظيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
0: يا
1: اللهم ألهمنا كل صواب ترضاه وجنبنا كل خطأ تأباه.
0: يا رب
1: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. رواه الطبري وأحمد والبزار. يتسم هدي رسول الله كما أوردنا ذلك عليه الصلاة والسلام بالشمول والإحاطة لكل جوانب النشاط الإنساني، لا سيما ما يتعلق بجانب السلوك والمعاملات التي اصطلح عليها بالأخلاق، والتي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته للناس، نبيا ورسولا وهاديا إلى الصراط المستقيم وسراجا منيرا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا ينبغي الاقتصار في الأخلاق على الجوانب الشكلية، بل لابد من أخذها في معناها الشامل لكل التصرفات، ليس فقط الظاهرة بل حتى تلك التي يعلمها من الناس الله تبارك وتعالى ولا تخفى عليه خافية. وللإسلام نظرية متكاملة للأخلاق في الوفاء لها والتطابق معها وتجسيمها في حيز الواقع، عين الصلاح والفلاح وتحقيق مرضات الله ونيل درجة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: هل أدلكم على أقربكم مني مجالسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يعلفون ويؤلفون. هؤلاء هم الأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فرضت العبادات إلا للوصول بالقائم بها إلى درجة الاستقامة. وقد سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية يعمل بها، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي سورة الفاتحة التي لا تصح الركعة دون قراءتها يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام، فإن المؤمن يدعو ربه بقوله: اهدنا الصراط المستقيم. وقد كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة لأمته، أدبه ربه فأحسن تأديبه وقال في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. أمر الله عباده المؤمنين باتباعه، ليس فقط في أداء الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي أداء مناسك الحج: خذوا عني مناسككم، لأنه أسوة في كل شيء، أسوة حسنة ليس في العبادات فقط ولكن أسوة في كل شيء وفي كل خلق رفيع كريم وفي كل تصرفاته وفي كل أحواله. واجب ذلك على المؤمنين إذا كانوا يريدون، كما قال الله تبارك وتعالى، أو كما يدعون: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا الحديث الشريف الذي أورده ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج يعلم المسلم خلقا من خلق الاعتقاد

0: لا يحب من عباده الكفر بكل أنواعه وعلوانه، بداية بالكفر به خالقا بارئا مصورا منعما، واتخاذ إله سواه ومعه مما هو من قبيل الشرك والكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يكره لعباده الكفر بنعم الله التي تترى التي تتوالى والتي هي في الإنسان وفي كل ما يحيط به، وفي سبيل أن تدوم على المؤمن نعم الله عليه وجب عليه أن يشكر مسبغ هذه النعم عليه والتي لا يستطيع أن يحصيها أو يعدها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ولذلك عد العجز عن شكره سبحانه وتعالى والاعتراف بذلك العجز نوعا من أنواع الشكر. كذلك على المؤمن أن يشكر كل من أنعم عليه وأسدى إليه معروفا، وممن ينبغي على المؤمن أن يشكره على ما أجر الله على يديه للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر رسول الله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، النصيحة لرسوله تكون باتباعه وبالإكثار من الصلاة عليه وبمحبته أكثر من المال والولد والنفس التي بين الجنبين، من المال والولد والوالد والنفس التي بين الجنبين. وممن أوصى الله تبارك وتعالى بشكرهما الوالدين، فقال جل من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تعددت الآيات والأحاديث الداعية إلى حسن معاشرة الأبوين وشكرهما وبذل الجهد في رد بعض جميلهما. واعتبر الإسلام عقوق الوالدين ونكران جميلهما من أكبر الكبائر. وهكذا فإن الإسلام وبالتدرج دعا المسلمين إلى شكر الناس على ما يقدمونه من معروف وعدم نكران ذلك ونسيانه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا والذي يرويه النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لا يشكر الكثير. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يربي المسلمين على الاعتراف بالجميل لكل من يقدم لهم معروفا مهما كان هذا المعروف ومهما كان هذا الجميل. ذلك أن اللؤم والتنكر ليس من خلق المسلم، فلا ينبغي للمسلمين أن ينسوا الفضل بينهم. فمن يقدر على إسداء معروف وتقديم خدمة ينبغي عليه أن لا يتأخر عن فعل ذلك، ففي ذلك دوام لذلك الخير بين يديه. فالله الذي وهبه ذلك الخير ينظر ماذا يفعل به عبده، فإذا سخره لخدمة عباده أبقاه الله بين يديه، فإذا بخل بذلك فإن الله يحوله إلى غيره. ثم إن فاعل المعروف ينبغي عليه أن يفعل ذلك المعروف ابتغاء للأجر والثواب من عند الله حتى لا يحبط عمله، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى إذا تنكر من أسدي إليه ذلك المعروف فإن الجزاء على ذلك المعروف لن يضيع، إن الله لا يضيع أجر المحسنين وأجر من أحسن عملا. الواجب على من أسدي إليه معروف أن يشكر من قام بذلك المعروف، فذلك من تمام الشكر لله، شكر الله المنعم الأول. فالمؤمن يشكر ربه أولا ثم يشكر من أسدى ذلك المعروف إليه من عباد الله. والمكافأة على المعروف إذا لم يستطعها الإنسان فلا أقل من أن يدعو لصاحبها بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برياض السنة.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا وموسيقى.

نتواصل في حلقة اليوم مع الصنوبر الحلبي الذي يشير إلى قدوم الربيع إذ يقول: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما، يفتحه برد الندى فكأنما يبث حديث بينهن مكتما.

هذه الأبيات كأنما تتحسس حالة الشعور بقدوم الربيع عند الأزهار والنبات، فالربيع حلة الطبيعة الخضراء.

أشرنا فيما سبق إلى الريحان أو الآس، وهو شجرة الشعراء، رمز للنصر والحب والسعادة عند قدماء اليونان. تصنع منه الأكاليل والبخور والماء المعطر، ويوجد الآس بكورسيكا وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو من الرياحين النادرة، ويوجد منه في روضيات السنوبري، وهو من أشجار الروضيات. ويواصل السنوبري في قصيدته إذ يقول:

إذا كان في الصيف ريحان وفاكهة فالأرض مستوقد والجو تنور، وإن يكن في الخريف النخل مختلفا فالأرض عريانة والجو مقرور. ما الدهر إلا للربيع المستنير، إذا أتى الربيع أتاك النور والنور. فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء باللور. هذا البنفسج هذا الياسمين وذا النسرين قد قرنا فالحسن مشهور. تظل تنثر فيه السحب لؤلؤها فالأرض ضاحكة والطير مسرور. حيث التفت فقمري وفاختة يغنيان وشفتين وزرزور. إذا الهزاران صوت فيه صوتا فهما بحسن صوتهما عود وتنبور. تطيب فيه الصحارى للمقيم بها كما تطيب له في غيره الدور.

في الحديقة الغناء تتعايش الأزهار في تباه ومنافسة، أما البيان في وصفها فهو إحساس بذلك، على أن عطر النبات أو نبات العطر هو من تراث الحضارات التي ميزت أشكالا من النبات المزهر لما له من خصوصيات كالرائحة الذكية وجمال المنظر والألوان والفوائد العلاجية والعطرية والتجميلية. ويستخرج ماء الزهر من أجود أنواع النباتات لغرض استعمالها في صنع العطور والحلوى، وكذلك في المناسبات الدينية والاحتفالية. ومهما تعددت أسماء الأزهار فهي أجمل نباتات الطبيعة. ومما يلفت الانتباه هو أن مواقيت أزهارها يعتبر ضمن الفترات المهمة في حياتها، فهذه الأزهار تملك رائحة جذابة فتميل الحشرات إليها لتقوم بنقل التلاقيح بينها، وليست الحشرات وحدها هي التي تقوم بالتلقيح، بل هناك الطيور والحيوانات والرياح.

هناك زهرة نادرة تسمى ثاقبة الثلج التي سنذكرها لاحقا، وهي من الأزهار التي يتم تلقيحها بواسطة الرياح، فهي تشبه زهرة الياسمين النبات العطري المتداول، وهو كما أشرنا إلى ذلك بستاني وبري، وهو على ثلاثة أصناف: أبيض وأصفر وأسود، وأكثره الأبيض ذو الأربع أو الخمس ورقات. ومثل ما ذكرنا سابقا فهو يكثر بجنوب فرنسا وبلاد المغرب العربي.

تنبت بالأراضي التونسية باقات من الأزهار المختلفة الأشكال والألوان من نرجس وورد وقرنفل وياسمين، وهناك أشجار عطرة مثل مسك الليل والنارنج الذي تستخرج منه الزيوت المستعملة في شتى أنواع العطور والحلويات ومواد التجميل. ومن أفضل أنواع الزيوت النباتية وماء الزهر تلك التي تستخرج من زهر النسري ليغلانتين أو النسرين. ذكر زهر النسري في الأساطير القديمة على أنه زهر يقي من الحسد، إذ تعلق الزهرة عند أبواب البيوت لوقاية أهلها من السحر والمرض، كما توضع نبات النسري في الجيب للوقاية من آلام الأسنان. أما في أوروبا فيستعمل قديما كقلادة للأطفال، كتعويذة تقيهم من الأمراض. وفي تونس يكثر زهر النسري بزغوان، وفي بعض الجهات الأخرى كالوطن القبلي وجبل الشعنبي وجبل برجو وكسرى ومكثر. وللنسري ثمار أحمر اللون في شكل حبات صغيرة حمراء تستعمل كمربى، وكذلك في أنواع الحساء والقهوة والشاي.

تصبح زهرة النسر خلال النصف الثاني من شهر ماي من كل سنة نجمة مدينة زغوان، تجلب الاهتمام إليها وتؤثر بعمق في مجرى الحياة اليومية للأهالي. فالزغواني مولع بزهرة النسر، وهو حريص على رعايتها والمحافظة عليها باعتبارها رمزا لتقاليد زراعية دأب على ممارستها منذ القرن السابع عشر، تاريخ إدخال زراعة هذه النبتة إلى المدينة من طرف الموريسكيين القادمين من الأندلس. وتفرض زهرة النسر خلال هذه الفترة على المزارعين وعائلاتهم الاستيقاظ مبكرا كل يوم لقطف زهور النسر الحساسة التي تفقد قيمتها بمجرد تعرضها لحرارة الشمس، وتتم عملية تقطير الزهرة في جو احتفالي مباشرة إثر قطفها. وقد أحدثت بعض النساء وحدات تقليدية لتقطير النسر بمنازلهن وبيع مائه أو استغلاله في صنع بعض الحلويات. وتحرص المرأة الزغوانية على تخزين ماء النسر لاستغلاله على امتداد السنة، ويقدم خلال الأعراس بالمدينة محلى بالسكر ومسحوبا بكعك الورقة المعطر بشذا هذه النبتة. ويتبادل أهالي زغوان خلال هذه الفترة زهور النسر كتعبير عن صداقة متينة، كما يترشف الزغوان قهوته ممزوجة بعطر النسر. ويعتقد أهالي المدينة أن زهرة النسر زغوانية الموطن، وأنها أفضل زهور العالم على الإطلاق. ويحتفل أهالي المدينة خلال شهر ماي من كل سنة بزهرتهم في إطار مهرجان النسر. ويذكر المؤرخون أن الموريسكيين الذين غادروا إسبانيا حملوا معهم ما خف وزنه وارتفع ثمنه، فأتوا زغوان ومعهم الذهب والحلي والنسر، وهو ما يؤكد قيمة هذه النبتة.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الأخبارية لهذا اليوم، موجز السادسة صباحا للأنباء. ينتظر أن تنطلق قريبا أشغال المركز الإقليمي لمعالجة الأورام بولاية جابس بعد أن تم استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية الخاصة به. مشروع ممول من قبل الجانب الصيني بتكلفة جملية تقدر ب 40 مليون دينار. تم أمس بمعتمدية الحمة من ولاية جابس القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 التي فاقت كلفتها 239 ألف دينار، وبلغت قوة دفقها التجريبية 41 لترا في الثانية، حيث ستستفيد منها المنطقة السقوية شانشو 3 التي تمسح 202 هكتارات. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر شبكة تربوية للرابط www.edunet.tn. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية في ختام الندوات الإقليمية الخاصة بالتونسيين بالخارج يوم أمس فيما يتعلق ببرنامج الأمان المندرج ضمن برنامج العدالة الاجتماعية بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وأضاف بأن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات. سيتم يوم 14 من أوت الجاري خلال تظاهرة افتراضية إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. دوليا استشهد شخص فيما أصيب 9 آخرون يوم أمس إثر غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف بلدات جنوب لبنان تزامنا مع ختام جولة المفاوضات اللبنانية الصهيونية السابعة في روما دون التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق التجريبية. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن مضيق هرمز الذي تفرض إيران فيه سيطرة شبه كاملة على نحو خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية منذ بدء الحرب يجب أن يظل ممرا مائيا دوليا مفتوحا لا تخضع سيطرته لإيران وخاليا من الرسوم. ومع استمرار الصراع لم تحقق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى القليل لإجبار إيران على التنازل، وينظر إلى إعادة فتح مضيق هرمز على أنه شرط أساسي للعودة إلى المفاوضات بين كل من إيران والولايات المتحدة. شن الحوثيون يوم أمس هجوما بصواريخ ومسيرات على معسكرات القوات الحكومية اليمنية بمحافظتي مأرب وحضرموت وسط اليمن، أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة العشرات من عناصر القوات الحكومية. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز الأول على موجاتنا، لن ينطلق المشوار مباشرة في ورود الصباح مع آسيا البرهومي. يومكم سعيد.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتوسع

أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع آسيا البرهومي.
1: حضرة المستمعات والمستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم وطيب أوقاتكم وحباكم بالصحة والأمان وراحة البال. نستقبل وإياكم صباحا جديدا ليوم جديد بنفس متجدد مدفوعا بهمة وعزم وأمل وإقبال على الحياة. الجمعة 7 أوت 2026 الموافق 23 من شهر صفر 1448 للهجرة، ويختم هذا الجمعة الأسبوع رقم 31 من هذه السنة فيما يحمل من الأرقام ضمن رزنامة الأيام السنوية الرقم 219. سجلنا شروق نهار اليوم في 5:33 ويكون الغروب بإذن الله تعالى في 7:15، بينما أذن للصبح في 4:15 ويؤذن للعصر في 4:06 للمغرب في 7:16 وللعشاء في 8:46. هذه بطاقة نهار اليوم الذي نستقبله معكم ضمن المنوعة الصباحية الأولى، منوعات ورود الصباح التي تتواصل استثنائيا دائما في موعد الجمعة بخصوصية برمجة يوم الجمعة إلى حدود 9 صباحا، وفي هذا الحيز الزمني سنترافق بطبيعة الحال لبداية نهار جديد، سنترافق لنؤسس ليوم موفق ناجح ملؤه البشائر والمحبة والأمان والطمأنينة والإقبال على الحياة وكل الإيجابية بطبيعة الحال، مع تحيات كل الفريق العامل هذا الصباح. هادي الغريبي في هندسة الصوت من أمام كونسولة استوديو نجيب الخطاب، الزملاء في قسم الأخبار فاطمة الرعاش وبثينة خراز، وطبعا في انتظار التحاق بقية الزملاء في مختلف وحدات الإنتاج، لكم مني آسيا كل التحية من أمام الميكروفون.

من طقطقات الأغاني الصباحية الزمنية الرائعة الجميلة، خاصة هنا وهي قصيد ذهب الليل وراح وصح قلبي على نور الصباح. الكل الصحين، الكل الذين عمروا قلوبهم بالمحبة هذا الصباح، نقول صباح الخير مجددا، صباح الخير ألف مرة، طبعا صباح السلام وصباح راحة البال والصحة الجيدة والبشائر الرائعة والحياة المفعمة بكل الخير وكل التوفيق وكل النجاح. نحتاج كثير إلى هذه الكلمات الطيبة، من أجل ذلك طبعا منوعة الصباح في نسق انتقائي للمادة الموسيقية والكلمية أيضا، نحاول أن نرافقكم أحسن مرافقة ونرجو أن نوفق في ذلك. أستعرض إياكم باقة البرامج الإذاعية لنهار اليوم بعد منوعة الورود. تتبعون كالعادة البرنامج المختص في الثقافة الدينية مع كل من عرفة الذيب والأستاذ عبد الحكيم عشعش، يسألونك في التسعة، ثم مجموعة من البرامج تنطلق بمصيف الإبداع لشكر العدودي في الحداش، وبعد الفقرة فقرة الجمعة يوم الجمعة الفقرة الخاصة، تتابعون في الثانية ظهرا أثر عبر الأثير مع زميل شعلة المجعي، فبرنامج وجهة الظاهر والترويج إلى طبعا المسلك السياحي المحلي الظاهر وكل مكوناتها مع زميل هندس سعيدي ونذكرها بخير. وبطبيعة الحال بعد ذلك أغاني في البال، انتقاء حبيب هدية وصلاح الرفاعي، يأخذكم إلى موعد الخامسة ومنوعة المساء أصايل مع فوزية ضيف الله هذا الجمعة، فإعادة لبرنامج يسألونك، ثم تنطلق برامج السهرة بداية بأرضك يا بلادي مع خميس بوبطان ومساحة موجهة لأبناء تونس بالمهجر، ثم سلسلة كلثوميات والليلة بعيد عنك من روائع أم كلثوم. الناس اللي يحبوا أم كلثوم يستنوا الموعد هذا، يجيكم في الحداش بالضبط، وسلسلة أثر ذلك سلسلة الوثائقيات المتضمنة لمجموعة من المسلسلات بطبيعة الحال التي تتابعونها، فنهر الحضارة مع فاتن وفوزية، ثم إعادة لبعض البرامج وتأملات ملونة تفتح لنا نافذة على الإذاعات العربية، برامج بعض الإذاعات العربية، ولقاء طبعا الإذاعة ينتهي بالساعة في الساعة الرابعة ببرنامج لقاء الأنس ثم أمهات المؤمنين، هذا يستأنف البث فيما بعد مع برمجة اليوم الموالي. هذا تقريبا، هذه تقريبا باقة نهار اليوم لكل المستمعين بطبيعة الحال في إطار التذكير، ونرجو دائما المتابعة الشيقة لمختلف برامج إذاعة تطاوين، وتحية لكل مستمع ينضاف إلينا بطبيعة الحال كل صيف جديد، أكيد أنه يأتي بمستمع جديد وكل يوم جديد يأتي بمستمع جديد، ونحن دائما على ذمة مستمعينا نغما وكلمة ولحنا وأثيرا.

0: ورود الصباح مع آسيا البرهومي.
1: أهلا بكم مستمعين أينما كنتم وأينما أنتم في التقاط موجة إذاعة تطوين هذا الصباح السعيد. أسعد الله صباحكم من جديد وبارك يومكم. نحن معكم في منوعة الصباح الأولى ورود الصباح وإطلالة أولية ومبدئية على أحوال الطقس وفقا لموقع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: أحوال الطقس. أحوال الطقس
1: في انتظار طبعا التأكيدات اللي جينا مباشرة في الموعد اليومي اللي استنستوا به اللي جيكم ديما في 8:04 من كل منوعات صباح. توقفوا عند فترة الصباح من نهار الجمعة اللي نعطيكم فكرة على أهم العوامل الجوية. في الغالب تقريبا عمل جولة على كل الولايات

حسب خريطة المعهد. ما يميز نهار اليوم السحب القليلة، بينما تتراوح درجات الحرارة انطلاقا من تطاوين بين 26 و 35 درجة. حكيو ديما على فترة الصباح. مدنين بين 28 و 36 درجة، جابس بين 29 و 36 درجة، صفاقس بين 28 و 38 درجة، المهدية بين 28 و 34 درجة، المنستير بين 28 و 35 درجة، سوسة بين 28 و 36 درجة، نابل بين 27 و 36 درجة، تونس العاصمة بين 28 و 37 درجة. ديما كي نحكيو بين وبين بين الدرجات الدنيا والقصوى. بنزرت بين 28 و 34 درجة، ثم باجة بين 26 و 26 و 36 درجة، يعني في مساحة 10 درجات تتراوح الحرارة. وأخيرا جندوبة بين 27 و 37 درجة. هذه بالنسبة للولايات المكونة للشريط الساحلي. عنو طلة صغيرة على بعض المناطق الداخلية وجيراننا من الغرب قبلي تتراوح الحرارة بين 29 و 40 درجة، الكسعة شوية، وتوزر بين 30 و 41 درجة، فيما قفصة بين 28 و 40 درجة، القصرين بين 25 و 36 درجة. مفارقة يعني قرابة حد بعضهم وفرق بصراحة مفارقة، معش كيفاش الأمور هذية. على كل حال سنستفسر على بعض التفاصيل هذية في الموعد مع المحل مباشرة. سيدي بوزيد بين 27 و 37 درجة، والقيروان بين 29 و 39 درجة، سليانة 25 و 36 درجة. بقيت مناطق تقريبا نفس المعدل، يعني كان زغوان 27 و 38 درجة وهكذا. هذه تقريبا أهم المعطيات المميزة لنهار اليوم على مستوى الطقس. في العموم نمشيو في في في تطاوين إلى برج الخضراء من تطاوين، وين تتراوح الحرارة بين 31 و 41 درجة، مقارنة بتطاوين بين 26 و 35 درجة في نفس الفترة صباحا. طبعا هذه معطيات أولية، يبقى نتأكد فيما بعد. إطلالة ثانية باش نعملوها على فترة الظهيرة، ثم نعطيكم بسطة كاملة على أحوال طقسنا اليوم وبشكل عام كيما نحسوا ساعات يعني الطابع المميز للطقس نحسوه احنا قبل ما نسمع المعطيات رقميا، يعني ربما فقط باش لتطمئن القلوب. يعني على كل حال نعش هذه تشطرني الأحساس، ولا أنت جيت قبلنا، جيت بكري شوية، معناه اليوم فما نسمع عليلة وهواء حلو هكا والسماء صافية، وفما مؤشرات على كل حال بما أنه معناه سحب شوية سحب، فما مؤشرات على أنه تدريجيا شي يبدأ تتغير الطقس. وبشكل عام حش نقوله ديما إن شاء الله ربي يرحمنا برحمته، وبطبيعة الحال إن شاء الله ربي يبرد علينا يبرد على الناس كل، إن شاء الله ربي يعاون الناس اللي تخدم مهما كانت العوامل الجوية ومهما كانت عوامل الطقس.

وافرح

0: بيروق. متابعين معاكم وسمعينا في الباقة الأولى من ورود هذا الصباح هذا الجمعة. إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله نهاركم طيب. أهلا وسهلا بكل من تحقينا في الاستماع ومتابعة طيبة لبرامجنا على إذاعة تطاوين. في هذا التوقيت تعودنا أنه نعم نطلع على الماضي على التاريخ, ولكن علاش باش ننتقيو منها حدث يتوافق مع نهار اليوم في فقرة سميناها كيما اليوم.
1: كيما اليوم,
2: كيما اليوم.

0: وفي ورقة اليوم انتقيت لكم حدث تاريخيا كان مؤثر في علاقة بالمناخ بالطبيعة بالطقس. احنا كناش من شوية نحكيه على الأمور هذه من جملة الأحداث الحقيقة برشا أحداث وقت لكن كلها ذات طابع سلبي شوية وحبينا بقى ما يختلفش الموضوع في الحدث اللي اخترته لكم ولكن على كل حال يضيف بعض المعطيات المهمة معناها تاريخيا أنه الواحد يعرفها. وأعني بذلك ما وقع في العام 1975 واسمه إعصار نينا. إعصار نينا المعروف في الفلبين باسم إعصار بينغ وهو رابع أكثر الأعاصير المدارية فتكا على الإطلاق من هي التاريخين هكا تصف لأنه كان ضحيته ما لا يقل عن 229,000 شخص يعني لقوا مسرحهم بعد انهيار سد الأعصار تسبب في انهيار سد بانكياو وفي مقاطعة خنان من الصين ودمر مناطق أسفل مجرى النهر. ذكرنا شوية بما حدث في درنا حديثا في التاريخ الحديث وتسبب معناها انهيار سد اللي كان بسبب فيضانات غزيرة في انهيار سلسلة من السدود الصغيرة اللي بعدها وهذايا خلى الأضرار معناها تكون أقوى. بدأه في الواقع في الأول بدأ كمنخفض جوي في بحر الفلبين بدأ قبل شوي من نهار 30 جويلية واشتد بسرعة كبيرة برشا تطور ولا إعصار قوي كما كنت نتحدث عليه وفي جزيرة ضرب جزيرة تايوان يعني سبب فيه رياح عاتية برشا وأمطار غزيرة برشا ثم اتجه انعطف نحو الصين معناها وظهر كأنه ضعف ظاهريا ولكن في الحقيقة كمية الأمطار الهائلة جدا والغير مسبوقة اللي فيه كان عندها أثار كبيرة برشا وتداعت بقية سدود صغيرة وهو اللي خلى بطبيعة الحال الأثار متاعه مدمرة والفيضانات هذيك فيما بعد لحقتها منها فترة صعيبة برشا وكاسحة على سكان تلك المناطق من أمراض ومجاعة وغيره وبطبيعة الحال منطقة هي إلى حد الآن بقات هكا من سنة إلى أخرى سنوات بين سنوات وسنوات تضرب بالإعصارات ومناخيا منطقة متحركة منطقة سخونة شوية نعرف طبيعة الجغرافيا في الصين وما حولها من العالم. إن شاء الله ربي يلطف بينا إن شاء الله ديما يعطينا كما يقولوا على قد طاقتنا معناها من تحملوا إن شاء الله ديما مظلين هكا برحمة الله ومستورين وسلمين الناس كل. أسعد الله يومكم كل لحظة وكل حين.
1: فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد أمشي وافقا بخطاي أمشي وافقا برؤاي وحي ما يناديني تعال, تعال كأنه إيماءة سحرية وكأنه حلم يدربني على أسراره لأكون سيد نجمتي في الليل معتمدا على لغتي أنا حلمي أنا أم أمي في الرؤى وأبو أبي وابني أنا فرحا بشيء ما خفي كان يحملني على آلاته الوترية الإنشاد يسقلني كماس أميرة ما لم يغن الآن في هذا الصباح فلن يغن أعطنا يا حب فيضك كله لنخوض حرب العاطفيين الشريفة فالمناخ ملائم والشمس تشحذ في الصباح سلاحنا. يا حب يا حب يا حب لا هدف لنا إلا الهزيمة في حروبك، فانتصر أنت انتصر واسمع مديحك من ضحاياك، انتصر سلمت يداك وعد إلينا خاسرين وسالما، فرحا بشيء ما خفي. كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطرين عن فرح خفيف الوزن مرئي وسري معا، من لا يحب الآن في هذا الصباح فلن يحب فلن يحب فلن يحب فلن يحب
0: ولن يحب. محمود درويش في رائعة من روائعه، من لا يحب الآن في هذا الصباح وكل صباح فلن يحب. يحضرني وأنا أستمع إلى محمود درويش مديحه للقهوة، ونحن في فترة صباح، وصحبة القهوة في الصباح هي فرصة حقيقية للتجديد. رشفة القهوة الصباحية الأولى هي لحظات خصوصية يعيشها الواحد منا، ويمكن أن ربما يؤسس خلالها بداية جميلة جدا لبقية النهار. القهوة تظل دائما كما وصفت أيقونة الصباح، سيدة الدفء، تجمع ولا تفرق، تلملم ما تراثر منا، هكذا تحدثوا عن القهوة. تحدثوا كثيرا على القهوة، لها قدرة ساحرة على فتح النوافذ المشرقة، نوافذ الحياة وإشراقات الصباحات الجميلة، والتعامل مع ربما كل المواضيع حول القهوة تحل وتفك. هي ليست مجرد طقس يومي نؤديه ربما أو نحتاج إليه كل صباح بسعادة وابتهاج هكذا عرضا، ولكن فنجان القهوة والرشفة الأولى هو بمثابة جرعة الحرية الأولى التي نترشفها ونحن نتأمل الفنجان أو الفضاء من حولنا. حريتي أن أشرب قهوتي متى أريد. حين يتحدث درويش عن القهوة يقول: أريد رائحة القهوة، لا أريد غير رائحة القهوة، ولا أريد من الأيام كلها غير رائحة القهوة. لأتماسك، لأقف على قدمي، لأتحول من زاحف إلى كائن، لأوقف حصتي من هذا الفجر على قدميه، لنمضي معا أنا وهذا النهار إلى الشارع بحثا عن مكان آخر. وأنا أضيف على قوله وأقول بحثا عن أمل جديد، بحثا عن تنفيذ لحلمنا الجميل. رائحة القهوة تنعش وتبعث فينا الحياة وتجدد فينا الأمل.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.
0: ليتني شمعة في الظلام، فكر بغيرك من أحلى الكلمات الرائعة. وصرحت هذه حقيقة مع القهوة وصوت درويش هذا الصباح وأثير إذاعة تطاوين. أنا متأكدة أن الناس اللي تسمع فينا في كل مكان وخاصة على الطرقات في السيارات تستمتع جدا بهذه البطاقة الجميلة التي وشحناها هذا الصباح بين درويش والقهوة وعطر الصباح ورائحة الأغنيات. رفقتكم السلامة في رعاية الله وأنتم مسافرين على مختلف الطرقات.

في رعاية الله. بعيد خير حلوة ياسر، خاصة لما جينا من شخصة زي عزيزة علينا برشا، وما ثماش من أعز من الوالدين والأم بشكل خاص اللي ترافقنا دعواتها في كل مكان. تحية لأمي والأمهاتكم، ربي يخلي أمهات الناس الكل هذا الصباح غناية ليهم.

0: نشرة الأخبار.
1: السابعة صباحا على موجاتنا التطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. وفي عناوينه، فلاحون في التطاوين يطالبون بالتدخل لمواجهة تداعيات موجة الحر الأخيرة على أشجار الزيتون والكرومة. في جابس هاكاتون حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. في العالم، انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد. يشتكي عدد من الفلاحين بولاية تطاوين من الأضرار التي خلفتها موجة الحر الأخيرة على أشجار الزيتون والكروم، حيث تسببت في إجهاد مائي وجفاف وتراجع نمو الأشجار وتساقط جزء من الثمار. ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحربي في تصريح للزميل سعيد العكروت، دعا السلطة المعنية إلى التدخل العاجل عبر اعتماد برنامج للري التكميلي توفير منح للفلاحين.
2: موجة الحر اللي ضربت بلادنا في المدة الأخيرة، صحيح لاحظنا عديد الأضرار خاصة في قطاع الزيتون وقطاع الكروم والأشجار، معناها بصفة عامة، واللي هو موقع معناها في تكتيات كبيرة من طرف الفلاحة. في هذا الإطار ندعو وزارة الفلاحة للتدخل في مساعدة الفلاح لإنقاذ ما أمكن إنقاذه، على الأقل الري التكميلي كما خدمنا عليها في فترة سابقة، معناها تم منح تسجل عدد كمية الأشجار اللي عندها وتدخل المندوبية على الأقل بمنحة للري التكميلي. ندعو بإلحاح السلطة المعنية بالتدخل في هذا الإطار مساعدة الفلاح. جائحة تعتبر جائحة من جوائح الفلاح الحقيقة، لا حيلة له، ولكن ثم الإمكانية أن باش تتدخل السلطة باش نعاون الفلاح على الأقل باش ينقل معناها الأصل الشجرة ما تضيعش إن شاء الله.
1: في جبس تم أمس بمعتمديات الحامة القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 التي فاقت كلفتها 239,000 دينار، وبلغت قوة دفقها التجريبية 41 لترا في الثانية، وذلك بحضور ولي جبس رضوان نصيبية. وأوصل ولي بالمناسبة بالتسريع بتجهيز هذه البئر، حيث ستستفيد منها المنطقة السقوية شانشو 3 والتي تمسح حوالي 200 هكتار. نبقى في جبس في المطوية تحديدا، تنطلق اليوم فعاليات هاكاتون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحات الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. جلال بن رمضان صاحب مبادرة الهاكاتون يتحدث عن هذه التظاهرة التي تتواصل على مدى 3 أيام.
3: الهدف منه هو ابتكار حلول عملية، وبالموازي فما زوز أيمات فيهم محاضرات ودي بانيل للتفاعل مع أصحاب الشأن معناها والخبراء، مش يتفاعلوا مع الناس، يكون تبادل متاع معلومات. الفاعلين هم طلع من جامعيين الجامعة، من أرباب أعمال زونتربرونور ولا دي ستارتابور بالجمعيات، ما نذكروا منهم نادي تعارف التعاون المطوي، جمعية واحد العلوم، وكونكت جابس والبيتو، ومحنا اسمها كيد. مخرجات مش تكون كتاب أبيض، نأمل من خلاله أنه نقدم مشاريع قابلة للإنجاء، أصحاب مشاريع ومشاريع وأفكار لتنمية الاقتصاد الأخضر والأزرق في الجهة.
1: في مدنين، أفاد رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية بالظاهر محسن بن حسين في ندوة انتظمت أمس بالجهة بعنوان تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي المرونة السوسيوأكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك ظهر نموذجا. أفاد أن المحافظة على تصنيف هذه الحديقة يستوجب تنفيذ برنامج تطويره خلال السنوات الأربعة التي تلي التصنيف، مشيرا إلى إعداد مخطط عمل للفترة 2026-2029.
0: حضرنا مخطط عمل 2026 السنة اللي يرجعون فيها الخبراء، مخطط للترويج المجالي، مخطط للاتصال. المخطط هو عمل تشارك الشركاء كل ديوان المناجم المشرفة على الحدائق الجيولوجية بتونس مع ديوان تنمية الجنوب مع البلديات المجتمع المدني والإدارات الجهوية كل كانت حاضرة. هناك أربع محاور إن شاء الله مش نخدموا على مواصلة الجرد والعمل مواقع جديدة، الحوكمة تطوير الإدارة لأن مازالت فكرة جديدة، وتعزيز صورة الجهة باش نستقطبوا أكثر السياح، وكذلك نخدموا شوية على التعليم لأن بالتوصيات متاع الخبراء متاع منظمة اليونسكو تم عنا توصيات باش نحاولوا إن شاء الله نتبعوهم ونطورهم. إن شاء الله كان ثم مقترحات جديدة نجموا نزيدوها ونطورها مع بعضنا خلال مخرجات الجلسة. الحديقة الجيولوجية هي فضاء في تراث جيولوجي بالأساس متميز مع عناصر التراث الأخرى كل تثمينها نحافظوا عليها ونستفادوا منها في التعليم والتنمية. اللي يقول حديقة جيولوجية يقول منوال تنموي جديد يعتمد على السياحة الجيولوجية والعلمية والثقافية.
1: ومن جهته أعلن رئيس جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة تنظيم عدد من الندوات حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي بجوبارك الظاهر واستثمار تصنيف هذه الحديقة على لائحة التراث العالمي لليونسكو في دعم السياحة البديلة، وذلك بمختلف الولايات التي يشملها مشروع الحديقة الجيولوجية بالظاهر. يذكر أن هذه الحديقة الجيولوجية تمتد على مساحة 6000 كيلومتر مربع عبر ولايات مدنين وتطاوين وجابس، وهي أول حديقة جيولوجية في تونس، وقد أدرجت رسميا في أبريل 2026 ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية لليونسكو. في الشأن الوطني الآن، وعلى هامش اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث التي انتظمت به مدينة القيروان، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عملية إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمن الاجتماعي المندرجة ضمن برنامج العدالة الاجتماعية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن بطاقة العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت، وذلك حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل. لا، وأكد في هذا الصدد أن هذه المساعدات موجهة أساسا للأشخاص غير القادرين على الكسب بسبب السمن أو العجز. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد منصات. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات، وأشارت إلى أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية عبر الرابط www.edenet.tn. وفي الشأن الدولي الآن، انتهت أمس في إيطاليا جلسة اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين لاستكمال بحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، دون أن تفضي هذه الجولة إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، مع ترحيل النقاش إلى جولة ثامنة تعقد مطلع شهر سبتمبر المقبل. مصدر لبناني أوضح أن البحث في ملف المناطق التجريبية النموذجية لم يحسم، إذ يتمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة ضمن خطة الانسحاب، فيما يصر الجانب الإسرائيلي على استكمال التحقق في المنطقتين الأولى والثانية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منخرط في المفاوضات مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه لا يريد الجزم بإبرام اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن المضيق مفتوح إلى حد كبير في الوقت الراهن على حد تعبيره. وفي الوقت الذي يبدي فيه ترامب تفاؤلا بشأن المفاوضات، أفادت مصادر في الوساطة ومسؤولون لوسائل إعلام أمريكية بأن واشنطن تعتزم رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية مع احتمال إصدار إعفاءات مؤقتة للنفط الإيرانية. في مدينة جدة السعودية يعقد اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف قمة ثلاثية سيتم خلالها توقيع اتفاقية دفاع مشتركة، وذلك في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج العربية. ونختم من اليمن، حيث قتل 58 جنديا من القوات الحكومية وأصيب العشرات في هجمات صاروخية مكثفة شنها الحوثيون واستهدف تجمعاتهم ومعسكراتهم التدريبية في مأرب وحضرموت مسببة خسائر بشرية ومادية جسيمة. وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد لافت ومستمر للمواجهات الميدانية بين الطرفين. نشرة أخبار الصباح تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله مع الأخبار تمام الثامنة في موجز لأهم وآخر الأخبار. بعد قليل زميل فرح شندور في موسوعة الأخبار، ثم تعود آسيا البرهومي لمواصلة المشوار في ورود الصباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مدائن صالح. موقع أثري في المملكة العربية السعودية يعرف تاريخيا باسم الحجر، ويقع شمال غرب البلاد في منطقة المدينة المنورة. وازدهرت هذه المدينة خلال الفترة النبطية بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي، وكانت محطة تجارية مهمة على طرق القوافل التي ربطت جنوب الجزيرة العربية ببلاد الشام ومصر. تشتهر مدائن صالح بمقابرها المنحوتة في الصخور الرملية والتي يبلغ عددها أكثر من 100 مقبرة، تتميز بواجهاتها المعمارية الدقيقة والزخارف الفريدة التي تعكس براعة الأنباط في فنون البناء والنحت، كما تضم آثارا متنوعة تشمل آبارا قديمة ومنشآت مائية تدل على قدرة سكانها على التكيف مع البيئة الصحراوية واستثمار مواردها. وتحظى مدائن صالح بمكانة تاريخية ودينية خاصة، إذ ارتبطت بقوم ثمود الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، والذين أرسل إليهم الله النبي صالح عليه السلام. وقد أسهمت الاكتشافات الأثرية في تسليط الضوء على أهمية الموقع ودوره الحضري عبر العصور. وفي العام 2008 أدرجت مدائن صالح على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لتصبح أول موقع في المملكة العربية السعودية ينال هذا التصنيف. واليوم تعد مدائن صالح وجهة ثقافية وسياحية بارزة تستقطب الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم، لما تختزنه من شواهد تاريخية ومعمارية تعكس جانبا مهما من حضارات الجزيرة العربية القديمة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: عودة مستمعينا لباقة ورود الصباح. هذا الصباح السعيد ونجدد تحية بكلمة صباح الخير، نهاركم طيب، إن شاء الله نهاركم زين لكل الناس، لكل من يلتحق بنا في الاستماع في هذا الحيز الزمني الذي يجمعني إياكم حتى حدود التاسعة في موعد الجمعة دائما. وفي مثل هذا التوقيت عودنا نذكركم بمعطيات أولية عن أحوال الطقس في انتظار الموعد المباشر اللي يجيكم في 28 دقيقة. أحوال الطقس،
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس في الساعة هذه نتناولوها في فترة بعد الظهر، بعد ما أعطيناكم في الساعة الأولى فكرة على أحوال الطقس صباحا، نمشيو إلى فترة بعد الظهر نبدأ بتطاوين كالعادة على مستوى أغلب معناها الحالة العامة المميزة اللي كانت في الصباح تقريبا سحب قليلة في أغلب المناطق، بد شوية المعطيات الحقيقة في فترة بعد الظهر في بعض المناطق.

38 درجة. المهدية طقس فيها يتميز برياح قوية والحرارة بين 28 و34 درجة. كيف في صفاقس، معناها الريح تبدأ تقريبا من صفاقس لأنه إلى حدود جابس السحب قليلة. بشير المنستير سحب قليلة والحرارة بين 28 و35 درجة. سوسة سحب قليلة وحرارة في أقصاها 36 درجة. ظهر لي مشيوا للحرارة القصوى لأنه هي اللي تعنينا مباشرة أكثر. نابل قليل طقس قليل، معناه مناخ جو عام قليل سحب وحرارة توصل 36 درجة. تونس العاصمة توصل حرارة إلى 37 درجة وسماء قليل سحب. ترجع الرياح في بنزرت، رياح قوية في بنزرت بينما كانت كيف قوية في المهدية، قوية في صفاقس. في بنزرت نفس الشيء، في حرارة تروح بين 28 و34 درجة وطقس تميزه الرياح القوية. باجع قليلة السحب والحرارة توصل حتى 36 درجة. جندوبة قليلة السحب والحرارة توصل حتى 37 درجة. خينا في قبلي الحرارة عندهم توصل حتى 40 درجة بعد الظهر، ثم توصل حتى 41 درجة، بينما بطبيعة الحال بقية الولايات الداخلية بين 40 في قفصة، 37 في سيدي بوزيد، 35 في الكاف، 36 في القصرين. 36 الحرارة، معنى القصرين منطقة داخلية في عمق الداخل، الحرارة وجاية بين ولايات كلها مرتفعة والحرارة معناها طايحة شوية مقارنة بالأرقام المجاورة لها. القيروان 39 درجة، زغوان 38، 36 في سليانة كيف، وهذه تقريبا أغلب يعني. نمشي للبرج الخضراء. برج الخضراء بعد الظهر الحرارة توصل حتى 41 درجة والطقس تميزه رياح قوي. هذه أبرز العوامل المميزة لنهار اليوم بالنسبة لفترة بعد الظهر، على أن وفيكم بمختلف المعطيات وأدق تفاصيلها طبعا، والاستفسارات اللي جاوبنا عليها المعهد الوطني للرصد الجوي اللي يجيكم في 8:15 يعني في الساعة 3 من باقة ورود الصباح. أحلى صباح لمستمعينا.

0: قاو لك ربي في الطقطق
1: جاموس جاموس حلو برشا كيت
0: من
1: أهم الأغاني اللي يلزمها ترجع الناس تسمعها
0: برزمي وقت اللي تمشي ريبراتوار متاع الجاموس يزمك تفركس بالقدام القدام على أغاني فعلاً. حلوة ومهيش مستهلك
1: مش مستهلك الأهم أنها مش مستهلك يعطيك الصحة ترجع بينها للذكرى
0: وريت متاحة مزيان برشا
1: حلو ياس
0: ربيب أنا بديت نراجع في دروسي في السبور زيادة شوي باش نشيكسك واللي شدني هو انتقال لاعب صلاح لنادي طرابزون هكا تركي
1: نادي طرابزون لا
0: جاتني هكا ما فهمتش برشا الكرة ما جاتني كانه كان في في
1: كان في يعني في
0: في جام شويه قويه ومشي ربع خاطر اخر كارير
1: هي اخر كارير بطبيعه
0: معناها اللاعبين الكبار كلهم
1: اللاعبين
0: الكبار اخر الكارير كيما
1: كيما كيما رونالدو بطبيعه الكل مازالوا ينجموا يعطوا لكن في فانت كارير ينجم يفيد
0: فما فلوس
1: بقيت عندي اكيد فيها فلوس يعني صفقات
0: على كل هو لقى ترحيب كبير برشا معناها
1: يعني اكيد طرابزون التركي اللاعب محمد صلاح لقى فيه ترحيب واكيد صفقه الانتقال مهمه جدا هو مش انتقال يعني حر وهيك تصير مع اللاعبين الكبار الكل
0: ومتحرك الدوري التركي
1: مازال ينجم
0: يعني الدوري التركي انتم تتابعوا فيه أكيد. متحرك معناها باهي باهي أموري واضحة
1: أمورك مريحة
0: تلميذة نجيبة شكرا لك رباب في مواعيد رياضية تأتيكم ضمن باقة الصباح عندك الخط
1: شكرا صباح النور أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة البارح كان موعد مع سحب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أيضا رابطة الأبطال الإفريقية زوز بطولات إفريقية كبيرة يمثلون فيها بالنسبة الأولى يمثلنا فيه الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي المسابقة الثانية يمثلنا فيها النادي الإفريقي الترجي الرياضي التونسي دور تمهيد لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الترجي الرياضي الجرجيسي النادي الرياضي الصفاقسي إذن أفرز القرعة عن مواجهة ترجي جرجيس لنادي ديامبرز السنغالي بينما يواجه النادي الرياضي الصفاقسي نادي شوتينغ ستارز النيجيريا بالنسبة لرابطة الأبطال الإفريقية ذكروا أنه الترجي الرياضي التونسي معفى الترجي الرياضي التونسي إذن معفى من الدور الأول فإنه باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني الفائز في المباراة اللي جمعت القرعة فيها بنادي السويحلي الليبي وكيف زاد الزنجباري تكون مباراة الذهاب خارج تونس والإياب سيكون في تونس النادي الإفريقي في نفس المسابقة نذكر النادي الإفريقي وضعته القرعة في مواجهة جوليبا المالي مباراة الذهاب في تونس الإياب كيف باش يكون خارجها هاو ذكر بالمواعيد 4 و 6 باش يكون موعد الدور التمهيدي الأول الإياب باش يكون 11 و 13 من نفس الشهر مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني بين 16 و 18 أكتوبر الإياب بين 23 و 25 أكتوبر الترجي الرياضي الجرجيسي أنهى تربصه البارح في سوسة بمباراة ودية أخيرة في هذا التربص جمعته بنادي خنشلة الجزائري انتهت بفوز الفريق الجزائري هدفين لهدف ذكر في باقي اللقاءات الودية ترجي التونسي فاز أمام سان بيدرو الإيفواري هدف لصفر أصفار بالنجم الساحلي الأولمبي الباجي وفوز اتحاد قسنطين أمام الاتحاد المنسيري بنتيجة هدفين لصفر هيئة الاتحاد الرياضي بنقردان تمكنت من انتداب المدافع تاج الإسلام سالم لمدة موسمين قادم من مستقبل المرسى ذكر اللاعب يبلغ من العمر 25 سنة سبق له اللعب في مستقبل المرسى النطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم سيد بلحسن بسمرة أكد البارح أنه سيد ناجي الجويني يعد الخيار الأبرز للمكتب الجامعي لتولي خطة المشرف العام على الإدارة الوطنية للتحكيم خلفا لجمال الحمودية وباش نختم بالأخبار أوروبي إذا تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا الأمس بقرار مقاطعة كل مسابقات نظير الاتحاد الدولي فيفا بما فيها كؤوس العالم رغم تراجع الفيفا عن خطه لتشريع أبواب المونديال أمام المستثمرين الأجانب هذه أخبارنا في الرياضة

دائما في باقة ورود الصباح مستمعينا، أهلا وسهلا مجديد بكل من يضمننا في الاستماع. في توقيت كما هذايا نجم نقدم بعض الورقات الخدماتية المهمة، ونبدأ الحقيقة ببلاغ توضيحي صادر عن وزارة التربية بخصوص موعد الترسيم عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027، لأنه راجت بعض الأخبار حول عملية التسجيل والتعقيدات اللي شبتها، ومشى في ذهن الناس أنه العملية انطلقت والصعوبات اللي تعرضوا لها هي ربما معناها دلالة على تعثر المنظومة، فما حديث برشا كثر على الموضوع هذا. إذا كانش الوزارة قدمت بلاغ في الإطار تعلم فيه الأولياء والتلامذة أنه لم يتم بعد، وخط أحمر بالبند العريض تحت لم يتم بعد تحديد موعد الترسيم عن بعد بعنوان السنة الدراسية القادمة، وبش يتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفئة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة. كي نحكيو على القنوات الرسمية نحكيو أساسا على الموقع الرسمي للوزارة، سهلة برشا الأمور، في عوض تبقى تتلوجوا في الفيسبوك ولا في مختلف الصفحات والمواقع الغير معناها مؤكدة، نمشي مباشرة للمصدر الأساسي نتاع الخبر، وغادي كان نلقوا المعلومة المثبتة والدقيقة والواضحة. أتابع مع البلاغ اللي أصدرته الوزارة، تقول علما وأن كافة عملية التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية اللي هي https://v.education.tn/. هذا هو الموقع الرسمي، وعلى كل حال انتم كي تضغطوا على الموقع تبحثوا على حتى بالاسم تاع وزارة التربية والتعليم، تدخلوا للموقع تلقوا كل شيء، تلقوا البلاغ ومن هو، تنجموا تعملوا نسخ للادريس تاع الموقع وتمشيوا للمنظومة مباشرة، وغديك تلقوا كل الأمور. وتفيد وفقا للبلاغ هذايا أنه الموضوع موضوع ترسيم عملية التسجيل لا تتطلب أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. بالنسبة إلى عملية خلاص معلم التسجيل، الوزارة تأكد أنه كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر بالبطاقات البنكية أو البريدية أو التطبيق متاع الدي دي سات متاع البريد، الناس اللي نجموا يعملوا عمليات مالية من خلال التطبيقة الخاصة بهم إذا كانوا مسجلين فيها، واللي مسجلش نجم يسجل، أو المحافظ الإلكترونية الواليت WAALET. هذا نص البلاغ كما جاء بالضبط من الموقع، وبالتالي ما فما حتى داعي باش تقلقوا رواحكم وتبدأوا تبادلوا في المعلومات المغلوطة وتسمعوا من غادي ومن جاي. وعلى فكرة بالمناسبة كل المعنيين ربما بالعملية المدرسية خاصة المهنيين وعنتها الإطار التربوي والموظفين وغيره يعرفوا مليح أن المعلومة الأصلية والصحيحة تلقوها في الموقع، ولكن الأولياء لابد أن يكون عندهم الوعي هذية. من هكا أي حاجة تتعلق بالحياة المدرسية مشوا مباشرة إلى موقع الوزارة.

0: موعدنا مباشرة مع الشأن البلدي في الفقرة الموالية باش ياخذنا إلى الزارات من جديد في فكرة عن تطور العمل البلدي بجهة الزارات ومتطلباته طبعا ومختلف المعطيات خاصة بعد موجة الحر اللي أكيد خلت الزارات قبلة للعديد من الزوار.
1: الشأن البلدي.
2: في الشأن البلدي.
1: في الشأن البلدي.
0: ضيفنا من الزارات سيد صالح الهطاي الكاتب العام المكلف ببلدية الزارات. أهلا صباح الخير سي صالح.
3: شكرا نهارك طيب لذيذ.
0: عايشك الحمد لله وشكرا لك على التفاعل الإيجابي معنا الحقيقة وكل ما اتصلنا بك لو كنت في الموعد يعني. ونعرف لي أنا حتى خذيتك من صلب العمل معناها وانت تباشر في العمل اليومي نتاعك على بكري. الزارات منطقة محظوظة منخفضة جغرافيا لأنها قريبة من البحر، نعرف لي قد ما نقربوا من البحر قد ما الارتفاع يقل، وبالتالي ومحظوظة أنها تستقبل أشعة الشمس الأولى وكالإشراقة الأولى الفي لولا التصويرة لولا الجميلة متاع بزوغ الشمس تستقبلها الزارات عروس في خدرها الجميل كل صباح جديد. وإذا كان نحسدوك على حاجة بين ظفرين نحسدوكم على على المشهد الرومانسي هذايا.
3: عايشك على التقديم
0: هذايا. عايشك. أي سي صالح، أحوال المنطقة البلدية، تطور العمل بها، شنو جديد، كيفاش تعطيتوا مع الظرفية اللي مرينا بها الناس الكل في كل الجهات، معناها انقطاعات المتكررة للماء والكهرباء، وكيفاش أمنتوا الخدمات البلدية خاصة أنه أنتم منطقة قبلة للعديد من الزوار. تفضل.
3: شكرا يعطيكم الصحة وشكرا لذاعة تطاوين على تسليط الضوء على الزارات، وهذا مش غريب عليها في الحقيقة. بلدية الزارات في الصيف راه يكون عندهم على الصيف حدث بالنسبة للزارات الكل، لأنها أصبحت منذ سنوات قبلة للمصطفين. البلدية تكرس 90% من جهودها هو للعناية بالشواطئ، خاصة أن سني دخلت ونفذت مشروع متاع تعتيد شاطئ الكورنيش اللي حتى هو سني استقبل برشا زوار. تخصص البلدية في المجال هذايا حاويات لرفع الفوابل وفريق قار بصفة رسمية حتى في أيام العطل الرسمية. بالنسبة لكيفاش تعطينا مع انقطاعات التيار الكهربائي والماء صالح للشراب في هالصيفة هذه، هو ربما الماء انعكس سلبا كانش يمكن على المصطفين اللي مستلزمين من البلدية. يعني حاولنا باش نوفروا لهم الماء عن طريق صهريج من البلدية، نفرقوا عليهم في الماء، وحاولنا باش نتعامل مع الظرفية هذه.
0: في الأصل أي في الأيام العادية فما إمدادات عادية للكورنيش بالماء، معناها
3: جمع شوية انقطاعات الحقيقة، وأما ديما
0: لا نحكي كشبكة يعني فما إمداد معناها
3: أي موجود لا موجود الشبكة، لكن أرى ديما بالنسبة للانقطاعات بتاع الماء خاصة في الزارات ديما موجود خاصة من شيرة على الميناء والكورنيش والمعمورة.
0: هذا بغض النظر على الفترة اللي مرينا بها معناها.
3: بغض النظر حتى على الحقيقة تقال معناها بغض النظر حتى
0: وشي
3: على
0: وشي الأسباب مع أسباب متاع
3: الأسباب يقولوا ضعف متاع تدفق الماء وكهو.
0: أنتم عاد احنا طول الجنوب الشرقي الكل هو يستنى في الزارات معناها تحلية مياه الزارات يعني للإمداد، أنتم أقرب نقطة يعني يفترض أنه
3: محطة التحلية
0: يفترض أنه في المستقبل
3: المفروض أنا على تزويد الزارات مباشرة من محطة التحلية باش نحاولوا خاصة احنا في الصيف تولي قبلة رسمية بالنسبة للزارات قبلة
0: إن شاء الله. فرصة أخرى تو نستفسروا بالضبط على موضوع التحلية في فقرة خاصة، خلينا نتابعوا معاك بقية الأنشطة، ونحب نستفسر سي صالح لو سمحت على سير العمل الصيفي للبلدية وخاصة في علاقة بأبناء تونس بالمهجر العائدين، وأكيد الزارات فيها معناها فما برشا زوارتية في الخارج معروفة أنه
3: موجودة.
0: أي ونعرفوا الإسهامات متاعهم في معناتها في تنمية المنطقة وفي در العملة الصعبة على خزينة المنطقة. وفي مقابل ذلك هما زادة يستناو خدمات مرنة وخدمات فيها تيسير كيفاش تتعاملوا مع الموضوع، إلا بطبيعته ما فماش ضغط كبير عليكم يعني.
3: أي في الحقيقة هو معنا البلدية دي ما تستعد خاصة في فصل الصيف للمواطنين بالخارج العودة بتاعهم، نحاول نوفر لهم الظروف باش تكون يعدوا عطلة صيفية معناها مرتاحين في بلادهم. الخدمات الإدارية أكثر الخدمات هي الإقبال عليها هي رخص البناء، لأن يعني الزارات اليوم بالمنطقة بتاع التوسع خاصة من شيرة المبحر تحاول البلدية معناها بإمكانياتها المتاحة لها باش يوفروا لهم ونحاول نسرعوا لهم في الإجراءات نتاع رخص البناء.
0: فما بخلاف العمل الروتيني معناها إسناد الرخص والنظر فيها ربما من الناحية الهندسية وتطابقها المعماري مع الأمثلة كل، أنا نحب نستفسر على جانب آخر ربما استشرافي يعني بطبيعة المنطقة الساحلية واللي عندها مستقبل واعد، هل فما خصوصيات معينة ضوابط معينة أنتم حاطينها في الاعتبار باقيا للطابع العمراني للمنطقة باش تبقى محافظة على الامتداد والجمال متاعها معناها وما يفقدش التوازن بين المساحة الخضراء والمشهد الساحلي والعمران معناها ولا والتطور العمراني؟
3: اي بالطبيعة كل منطقة عندها خصوصية متاعها لازم تحافظ عليها. احنا بالنسبة للزراعة عندنا الواحة الواحة ما نعطوش فيها،
0: هي عنصر اساسي. ايوه
3: أي. لأن في الواحة بصراحة
0: يعني محاذير منطقة الواحة من المحاذير أنه يكتسح المد العمراني، هذه مسألة أساسية
3: هذه خصوصية في الزارات باش نحافظ عليها والتوقع
0: ضروري جدا. أيوة
3: والمحافظة ذلك على الملك العمومي البحري ما نخلوش الناس باش تبني غديكة.
0: طبعا ما عندكمش إشكاليات في الخصوص هذايا؟
3: لا ما عندناش الحقيقة ما فهمناش، لأن البلدية حارصة كل الحرص على أن ما يقعش اكتساح الواحة في البناء حتى مش حتى اكتساح، ما وصلناش لعملية الاكتساح لكن ما أعطينا رخص
0: العشوائية نحكي
3: بالضبط نخلو حتى الناس تبني في الواحة، لأن الواحة هي خصوصية اللي قامت عليها خاصة أني كنت سمى نقطة مش اندفاع من وزارة الزراعة منذ 2021 وقع إدراجها بلدية سياحية وتو البلدية تخدم على أن تكون بلدية سياحية حقيقية خاصة من خلال معناها تقديمنا للعديد من المشاريع.
0: شنية القيمة المضافة لصفة السياحية بالنسبة للبلدية؟
3: بالنسبة لتو الحق قاعدين ناخذ في دعم من وزارة السياحة وشجعتنا حتى على أن مش نقوموا بمشاريع سياحية، وقامت البلدية مؤخرا بإعداد ملف تم توجيهه لوزارة السياحة للنظر فيه خاصة لمعنى التكريس البعد السياحي وتثمينه الموجود في الزارة خاصة من خلال الموروث الطبيعي والتاريخي
0: في الزارة، ومن شأنه أنه يحرك الدولاب الاقتصاد المحلي في الجهة.
3: أي هذا إلى جانب معناها اقتراح منطقة إيكولوجية على المحاذية للشاطئ في ملك الدولة حتى عدينا ملف في الغرض ووجهناه لوزارة السياحة إن شاء الله يلقى
0: جاي.
3: القبول والموافقة
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي صالح الهتاي، من نحبش نطول عليك برشا ونشغلك على الخدمة لأنه لقاءاتنا في ورود الصباح اليوم الجمعة متكررة من أسبوع بأسبوع، وبالتالي باش نكون مواكبين معكم لكل التطورات اللي تنفذوها على مستوى بلدية الزرع. العفو هذا واجبنا وبالعكس احنا نكونوا معناها في المعاضدة وفي الدعم لما خاصة نلقوا التفاعل من المكلف برئيس البلدية مثل ما نلقوا مع سي صالح الهطاي، ومش نرمي في الورود بكل أمانة نقول الكلام هذايا. كل التحية من خلالك إلى كل الزوارتية والناس اللي تحب الزارات.
3: عايش يعطيك الصحة، مشكورين.

0: أحمدك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يشتكي عدد من فلاحاتي تطاوين من الأضرار التي لحقتهم جراء موجة الحر الأخيرة، خاصة أشجار الزيتون والكروم، حيث تسببت في إجهاد مائي وجفاف وتراجع نمو الأشجار وتساقط جزء من الثمار. ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية تطاوين عبد العزيز الحرابي سلطة المعنية للتدخل العاجل عبر اعتماد برنامج للري التكميلي وتوفير منح للفلاحين بهدف الحد من هذه الخسائر والمحافظة على الأشجار المثمرة وإنقاذ ما تبقى من المحاصيل. تم أمس بمعتمدية الحمة من ولاية جابس القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 التي فاقت كلفتها 239 ألف دينار، وبلغت قوة دفقها التجريبية 41 لترا في الثانية، حيث ستستفيد منها المنطقة السقوية شانشو 3 التي تمسح 202 هكتارات. أفاد رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر والمهندس العام بالديوان الوطني للمناجم محسن بن حسين في ندوة انتظمت أمس بولاية مدنين بعنوان تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسي في خدمة السياحة البديلة جيوبارك الظاهر نموذجا. أفاد بأن المحافظة على تصنيف الحديقة يستوجب تنفيذ برنامج تطوير خلال السنوات الأربع التي تلي التصنيف، مشيرا إلى إعداد مخطط عمل للفترة 26-29 و2000. أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، وأبرز أن الإصلاح المرتقب يهدف لمواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري الموافق 12 من ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 من شهر أوت الجارية. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني والتعليم التقني بعنوان 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.edunet.tn. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 لتواصل على امتداد 6 أسابيع. دوليا شن الحوثيون يوم أمس هجوما بصواريخ ومسيرات على معسكرات القوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت وسط اليمن، أسفر عن مقتل 58 وإصابة العشرات من عناصر القوات الحكومية. أقل رئيس الموساد الصهيوني اثنين من كبار مسؤولي الجهاز رئيسة الاستخبارات ورئيس قسم إيران إثر فشل خطة مشتركة مع واشنطن لإسقاط النظام الإيراني وسط ضجة داخلية وإعادة هيكلة أعقب تعثر عمليات ميدانية وسيناريوهات استهدفت قيادة سياسية في طهران. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: بيك الطو اش نجر تحت موك صحيح
6: محنش الحاكم ضيخين ولا يميتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحربش هكا هو اش بش يعملوا لي
6: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لي يميتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبك تعلي سير دبر النبي عبيه وطلق رحبيه وي انطلق.
7: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرح بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
8: لازمنا نجيبوا البخور يا بخي
9: هاي الولاد الفم يا بي
10: هاي الولاد هاي بوكو راجع
9: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
7: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من ليد المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله
5: ايش هي زطلة
7: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة
10: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
7: مسيه مين
10: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو قسمك تقول في الزطلة
5: ما تقولش ما قلتش
10: مسيه
5: ولا لني انا
10: تكلم فيه
5: مسيه ولا لني انا
10: بعدين
5: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
9: فاكسيدة يا مالي كاتا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: أغنية بالجسم بوغينا اللي عنده برشا برشا جمهور برشا أحبه برشا ناس تحب تسمعها في كل أوقات. الحقيقة الأغنية هذه من الأغاني الحلوة اللي يحكي فيها قصة مزيانة مع الشمس ودلالة الشمس، ونحن نعانق ضوء الشمس في رمزيته بطبيعة الحال، لكن في حرارته المرتفعة الحقيقة نستنى ونترقبه أنه يتلطف معنا شوية. وهذا اللي باش نعرفوه بعد شارة الركن أحوال الطقس مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس.
0: في موعد اليوم معنا المهندس سرحان الرحالي. أهلا وسهلا بك سي سرحان.
2: مرحبا بك ومرحبا هذا الصباح بهذه المداخلة.
0: عايشك، نهارك طيب. خليناك تسمع شوية بوغينا على الشمس.
2: أي ربي يرحمه،
0: أي
2: وإن شاء الله ربي يقبلوا تركة من الأثر الغنائي ليميز يعني الجنوب التونسي ولا أروع.
0: صح صح،
2: نعم
0: جيد جدا. آية سي سرحان، نترقبوا الحقيقة في طمأنة وفي بشائر تخلينا هكا نتنفسوا شوية.
2: صحيح، نفسنا بالباهي بعد أيام كانت صعبة جدا في شهر جويلية، أيام يعني سجلنا فيها درجات حرارة قياسية يعني، وأبرز ما ميزها هذه موجة الحر هي طول الأمد متاحة. ذلك عليش بعد ما جاء الانفراج قلنا وين كنا وين أصبحنا، الرياح تغيرت أصبحت من القطاع الشمالي وبالتالي تراجعت درجات الحرارة إلى الاعتدال، لا نقول لكونها انخفضت بأرقام شتوية ولكنها قاربت المعدلات العادية اللي ممكن نستجلوها، حتى كان تجاوزت بمعدل درجة أو درجتين وهذا ما عندوش تأثير كبير بعد ما تجاوزت الارتفاع بمعدلات تراوحت ما بين 8 إلى 13 درجة.
0: نعم
2: وهذا فرق كبير. نعود هذا اليوم إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية يعني اللي معروفة. بعد الارتفاع في درجة الحرارة تظهر هذه الخلايا الرعدية النشطة المصحوبة بأمطار اللي باش تكون أحيانا غزيرة بالوسط ومحلين الجنوب، وهذه تبقى توقعات جوية ممكن جدا تضمحل هذه السحب الرعدية كما تنجم تكون موجودة وبشكل دقيق تعطي كميات هامة من الأمطار إضافة إلى تساقط محلي للبرد، وكذلك استنسنا بالرياح القوية الهابطة أثناء مرور هذه السحب الرعدية اللي باش تكون قوية لكن مؤقتا، ما هيش رياح دائمة تتجاوز أحيانا 70 أو 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. غدوة تراجع أيضا في درجات الحرارة، هذا التراجع نفهم معليش على خاطر تواصل هبوب تيارات من القطاع الشمالي أكيد يساهم في تلطيف الأجواء وننعم بليالي ممكن أن ننام فيها بعد ليالي صعيبة.
0: نستغنوا على المكيف على الأقل،
2: نستغنوا على المكيف، نقصوا من استعمال الطاقة الزائدة والحرارة اللي في الحقيقة تعبر على ميزة شهر أوسو يعني ما زلنا فيه. صحيح اللي الأرقام بشكون ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 36 و 40 ببقية الجهات، ممكن توصل جدا إلى حدود 42 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. ارتفاع طفيف مرتقب يوم الأحد ارتفاع ولكن نرى بمعادل درجة أو درجتين، لا نتوقع ارتفاع كبير أو عودة إلى موجات حر. يوم الاثنين كذلك ارتفاع طفيف، إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله نكملوا في عطلة آمنة، ردوا بالنا نحافظوا على رواحنا من ارتياد الشواطئ. اليوم بحر فيه موجة في تقريبا في كافة السواحل.
0: أي صحيح، فما رياح قوية في المهدية ومستير وبنزرت
2: أكيد يعني تنقص بالباهي الرياح غدوة إن شاء الله. تنقص يعني يولي بحر ممكن جدا متاح للسباحة، ولكن الحيطة والانتباه هو شعار لا يمكن الاستغناء عنه حتى في حالة من الاستقرار، يعني الانتباه يبقى ضرورة قدام بحر معروف لكونه أحيانا يعني يصير فيه فاجعات، ولكن الحمد لله كل ما احتطنا كل ما نقصت المفاجآت إن شاء الله السلامة للناس الكل إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء
0: إن شاء الله. والاستمتاع بالبحر بطبيعة الحال مش بالضرورة ديما بالعومة, معناها في في كيف يكون فما رياح ساعات كان جالسوه البحر نحكيه معاه, معناها يكون حاجة
2: مجالسة البحر يعني مسا خير.
0: صح, أنا باش نسألك على حويجة سريعا وبيع وجيلة باش ما نعطلكش برشا, ولكن هكا لفتت انتباهي وقررت أني نسألك عليها خاطر احنا في الساعة الأولى والثانية من باقة الورود ديما نعملوا إطلالة سريعة للمستمعين ونحاولوا نستقروا معناها في استقرار للخارطة نتاعكم حسب الموقع نتاعكم بطبيعة الحال. في القصرين معناها 36 درجة درجة الحرارة, في حين أنه كل الولايات وهي منطقة داخلية الولايات المحيطة بها حرارة مرتفعة معناها مقارنة بالقصرين, وهذا كيفاش يتفسر بعجلة سي برقية؟
2: القصرين تعتبر عند من المرتفعات مرتفعات القصرين ومرتفعات له, ونعرف احنا علميا كل ما نرتفع كل ما تنخفض درجة الحرارة, وهذا تفسير يعني واضح. المرتفعات حتى الكافرة حتى الكيف ديما أرقامها أقل 35 من أماكن موجودة ديما, كل ما نرتفع كل ما
0: الكيف العالي
2: كيف العالي كل ما تنقص درجة الحرارة.
0: أيوة جيد جدا هكا فهمناها, هي مش صعيبة برشا, ما أنا ضيعت شوية دروس الجغرافيا سي سرحان
2: اللي عاملين جغرافيا أكيد يفهموا الكلام هذا بالبيت
0: بالقدائي. كنت مجتهدة في الجغرافيا مش اختصاص لكن
2: الحمد لله
0: حلو.
2: الحمد لله
0: أعطيك الصحة سي سرحان, شكرا يعيشك الله يخليك, شكرا على الإضافات وعلى وسع البال زادة معنا, وتحية ليك في موعد قادم إن شاء الله.

استمتعنا بعبد الحليم في واحدة من أحلى أغانيه، وعلى ذلك نحب أن نشير إلى ملاحظة بخصوص مراج حول يعني منع الأسرة لزيارة منزل عبد الحليم في المدة الأخيرة أمام كل السياح على أثر حادثة صغيرة تمثلت في

0: استلقاء أحد الزوار من إحدى الدول العربية في سرير عبد الحليم، وهو ما أثار يعني انزعاج وقلق، ولكن أسرة عبد الحليم حسمت الموضوع مؤخرا بشأن النقاش هذايا حول إغلاق المنزل التاريخي اللي هو في الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، وأكدت أنه ما تردد حول الإغلاق ماهوش صحيح، وضحت أنه تفاصيل وضحت في تفاصيل الواقعة، وفسرت كيفاش، وأكدت أنها تواصلت مع الزائر اللي قدم هو بيدو اعتذاره، وفقط عودة ذكرت بأنه بعملية تنظيم الزيارة والسياحة والولوج إلى المنزل التاريخي والأثري للراحل عبد الحليم العندليب. من الخبر الفني هذا نشيو إلى ومضة الركن الموالي ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح،
0: ورود الصباح مجلة إذاعية منوعة ومباشرة تتناول المستجدات الأخبار كل ما يهم الناس، وبطبيعة الحال قريبا جدا هنا في بنقردان بوابة الجنوب تصلنا أخبار عن تعثر عملية النفاذ من وإلى، وخاصة في وجه العديد من التجار والمسافرين التوانسة. استيضاحا للموضوع واستفسارا على بعض التفاصيل خاصة في خصوص الوضع النفسي، الوضع الإنساني اللي ترتب عن الوضعية هذه، مع ضيفنا في هذا الصباح سيد مصطفى عبد الكبير. صباح الخير.
2: صباح الخير لكل صديقات والأصدقاء، صباح الخير لكل مستمعين ومشاهدي على التطوير.
0: سي مصطفى، مرصد حقوق الإنسان، مرصد تونسي لحقوق الإنسان، تحدث في الموضوع وتابع من خلالكم بطبيعة الحال، وانت موجود قريبا جدا من الحدود الجنوبية، وبنقردان منطقة عبور حية ومتحركة ونبض بطبيعة الحال للاقتصاد المحلي في علاقة بالحركة التجارية. بداية نحب نستفسر على طبيعة أو ربما الناس العالقين اللي تعلق بشأنهم الموضوع، موضوع معناها تعطل السفر والولوج منه إليه، وخاصة الانتظار كما تحدثتم في عديد البيانات والبلاغات لطوابير طويلة في كنف الطقس الحار.
2: وتقريبا يعني احنا كمتابعين يومين طيله سنوات، وراكم المنظمة راكمت تجربة كبيرة جدا، وراكمنا تجربة في التعامل مع الملف، ولكن تبقى الأحداث اليومية. احنا تقريبا بمعدل وصلنا من 15-20 مكالمة يوميا في الوضع العادي، في يعني ربما في إشكالية لمواطن، في إيقافات، في تعطل الحركة، يعني سجلنا في الأيامات الأخيرة يعني أرقام خيالية من الاتصالات بينا، وهي فوق 40-50 اتصال يومي، كلها تتحدث على انه ناس، واحد يقول لك عندي نهارين، ثم يقول لك عندي ثلاثه، وصلنا نتحدث على اربعه، كنا تحدثنا في السابق هذا الموضوع، ولكن هذه المره يعني تقريبا وقت يصبح الاعداد معناها بالمئات، والايام تعد بالثلاثه واربع ايام، هذا كله لا يمكن باي حال من الاحوال انه يحجب علينا، انه لابد انه كمرصد نلفت انتباه للسلطات التونسية والسلطات الليبية أنه المسألة هذه أن المواطن والمسافر وهو بوابة رأس الدير ولا بوابة ذي بوازن
0: بوابات مصطفى. التعطيل من الجانب الليبي يعني في العودة إلى تونس ولا في الجانبين؟
2: في العودة إلى تونس. أيوة، لأنه اليوم كانت معاناة حقيقية في مسألة التبادل التجاري، كانت يعني تضييقات، يعني يعني معاملات صعبة شوي، ومع ذلك إنه الناس تحملت وتجاوزتها تدريجيا، وحلحنا الأمر في تواصل مع الإخوة الليبيين، واستنست الناس بالوضعيه واقنعناهم انه راوا هذه بوابات حدوديه رسميه تمر عبر اليات التفتيش لاكثر من بوابه واكثر من نقطه تفتيش واكثر من جهاز امني وجمركي من الجهتين. فبالتالي ما يلزمناش حتى انتقلوا من من من الحديث عن التهريب, انتقلوا الى مساله المنظومه الاعلاميه, مثلا منظومه الجوازات, القطاع الكهربائي. كل يوم نسمعوا في منظومة جديدة تراكم الأعداد, وتراكم الأعداد للولى المواطن في 50 درجة حرارة يبقى 3 ولا 4 أيام, هذه أصبح معناها تقريبا ولا يمس كرامة المواطن سواء كانت تونسي ولا ليبي على حد سواء. وكانت تواصلاتنا يومية الحق مع الأخوة الليبي, يحاولوا خاصة العاملين المشرفين على المعبر مباشرة يحاولوا يعملوا جهدهم. وثم برشا وضعيات تحلت عن طريق تواصلنا معهم وديما نتواصل كيف كيف كان من الجانب التونسي ولا من الجانب الليبي. في المدة نعم. الأخيرة يعني أصبح اليوم تدخل السلطات مهم جدا. علاش مهم جدا؟ حتى يقع تطبيق الاتفاقيات, حقا يجلس. وإحنا شفنا بادرة طيبة يعني مباشرة بعد التحرك متاعنا وإثارتنا الموضوع, السيد وزير الخارجية التونسي مشكور معناها يعني تواصل مع زميل وزير الخارجية الليبي وتحدثوا عن المسائل هذه, كذلك وزارة الداخلية التونسية في آلياتها معناها تواصل مع الإخوة الليبية وتم بطبعة الحال حالة الوضع تدريجيا.
0: يعني فما يعني انفراج يعني نسبي المدة هذه اللي
2: انفراج على المدة اللي فاتت تم انفراج تم انفراج, ولكن لا يعني أنه معناها الوضعية أصبحت ممتازة, لا ما هي ممتازة ولكن أفضل. واحنا هكا هو
0: في انتظار بطبيعه الحال مقاربات تكون مع اكثر معناها ربما
2: مرونه واكثر ان شاء الله. لابد ان نجلس في طاوله المفاوضات ونتفق مع الاخوه الليبيه على جمله من المسائل وهم جمله, شنية نوعية السلعة اللي تجي, قيمتها المادية, اش تخلص, اش تعمل, اش كذا, حتى تصبح آلية التفتيش والمرور ما هيش آلية أهواء معناها البوابة هذه تطبق طريقة والبوابة الأخرى الطريقة لا, ثم تراتبية في قرارات صادرة عن اجتماعات بين أدي بالمواطن معرفة ما له هو ما عليه.
0: واضح. طبعا نوضح انه احنا نتحدث على المسافرين عبر المعبر الرسمي بامور قانونيه وتجار, في غالبهم تجار مصطفى العالقين, معناها في غالبهم تجار يعني محليين والا عموم يعني عموم العابرين.
2: لا هو تقريبا بالنسبه لتونس عموم العابرين لان ولكن احنا هو التجار, شنو التجاره اللي تتعدى حتى شيء واقفه التجاره بين معبر ذهيب ووازن ورز الجيل تونس يعني يبرز سيارته فيها شوي معناها محروقات.
0: ما تفاصيل تفاصيل طبيعة التجارة تبقى موكولة بطبيعة للجهات المعنية, لكن حتى بشكل عام
2: حتى باش نبدو واضحين عندها أكثر من سنتين متوقفة تماما. يعني الناس بشوية حسان أجاب بسيطة اللي هي ما تعتبر التجارة يعني هيك نسموها احنا بلغة الاتفاقية التونسية الليبية صعبة مسافر. صعبة مسافر أيضا ما يقع تطبيقها كما يجب, لكن بالمقابل نتخلوا على كل شيء ويصبح انه الإنسان باش يمر حتى معناها شيء في ظرف خاص عائلي الليبيا يبقى بنهارين ثلاثة واربعة, هذا يا رو ما هوش معقول لأن شيء اللي وين السيارة تنسي, لأنه المشكلة أنه هو في الممرات. الممرات يعني الممرات الخاصة سمحني
0: تفضل
2: مرات التونسية تحسها تمر ببطء. كل مرة جينا استبلة الممرات خاصة أخرى بالليبيين تحسها تمر, حتى المواطن الليبي يتعطل لكن يتعطل 3-4 ساعات ما يتعطلش
0: كما الدخول من الجهة الأخرى. واضح مصطفى طبعا ولابد من الحذر خاصة في ظرفية الأحداث اللي نتابعوا فيها في الأخبار والإعلام اللي تخص الجانب الليبي, وهذا أمر داخلي مش نحكيه فيه ولكن يبقى عنده تأثير بطبيعة الحال وتداعياته الأمنية. ولهنا الكلام موجه للتوانسة العابرين من وإلى, لابد أن يأخذوا احتياطاتهم في سلامتهم, في يعرفوا وقت شي يمشي ويجيوا ويحافظوا على أمنهم وسلامتهم قبل كل شيء, لأنه الوضع معناها الدقيق وهذه مسائل تتجاوز الناس كل تتجاوز كل الأطراف. وبطبيعة الحال توضحت الصورة مصطفى في بعدها الإنساني بخصوص اللي كانوا عالقين به أنه فما شوية انفراج. يعطيك الصحة ومشكور مصطفى عبد الكبير, كنت ضيفا على ورود الصباح في فقرة ضيف الصباح لهذا الجمعة.

0: الثقافة التكنولوجية العصرية الرقمية والإلمام بكل المعطيات والتجديد في عالم التيك والتكنولوجيا أضحى مهم جدا في عصرنا اليوم. هذاك علاش الفقرة الموالية جاوبكم على كل جديد في اي تيك مع عبد الله بقير.
1: مخاطبكم مسؤول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور

0: مرحبا بكم في عدد جديد من الايتيك. ينظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. هذا التظاهر اللي باش تكون ما بين 11 إلى 14 أوت الجاي في قرية العلوم بالرجيش في ولاية المهدية ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرة التربوية والتعاون مع الوكالة الوطنية للسلام السيبرنية وقرية اللغات. فادت الجمعية التونسية للمبادرة التربوية في البلاغ لها أنه التظاهر هذه تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع، بالإضافة إلى مخيم مندرج في إطار دعم الابتكار في القطاع التربوي وتعزيز نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيف العملية التعليمية بما يواكب التحول والتحرك الرقمي اللي يشهد قطاع التربية. من المنتظر أن يحتضن فضاء قرية اللغات بالرجيش فعالية المخيم على امتداد 4 أيام بمشاركة مهتمين بشأن التربوي والذكاء الاصطناعي.
1: اي تك
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وكسوخ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

ورود الصباح اليوم الجمعة متواصل في الدقائق الأخيرة. نحب نعرج على بلاغ صادر على عماد المهندسين وخبير يتعلق بالحياة الجامعية في إطار استكمال النظر في ملفات مؤسسة التكوين الهندسي الخاصة. عماد المهندسين التونسيين بطبيعة الحال بعد استكمال إجراءات التقييم والتثبت إلى غير ذلك وفقا بطبيعة الحال لمعايير الاعتماد المعتمدة تدرج مؤسسة تكوين هندسي خاصة جديدة للقائمة. وفي الأثناء سبقت ذلك بتوضيح حول المسألة هذه لأنه يعني فما ربما مش كون يفهم أنه فما شوية تعارض بين مخرجات المؤسسات التكوين الهندسي الخاصة باعتبار أنها تحصل على تأشيرة وزارة التعليم العالي, ولكن الفاليداسيون ربما لمباشرة المهنة معناتها و كل ما يترتب عليها بالقانون يعني من صلاحيات عمادة المهندسين, وهذا ما وضحته في البلاغ الخاص بها. وذلك علاش توجه دعوة إلى كافة مؤسسة التكوين الهندسي الخاصة اللي أسماها ما تجيش في القائمة المصاحبة اللي تتوجه من وزارة التعليم العالي للعمادة أنهم يبادروا بالاتصال حتى ينظموا أمورهم. وفي الأثناء تصدر قائمة بطبيعة الحال احنا مش نذكر المؤسسات هذه لأنه ما ندخل في الإشهار المجاني باعتبارنا مؤسسات خاصة, ولكن نحب ننبه الطلبة وهذه فترة نتاع ربما بعض الطلبة اللي توجهوا المؤسسات الخاصة خاصة في التكوين الهندسي العالي والدراسات الجامعية أنه يدخل لموقع الرسمي لعمادة المهندسين التونسيين وكذلك وزارة التعليم العالي ويتثبت مليح من القائمة المنشورة حتى ما يلقاش روحه يقرأ في مؤسسة خاصة مهيش مسجلة مهيش مرسمة ومن بعد يتعرض إلى إشكاليات وتعقيدات في علاقة بالشهادة اللي يتخرج بها. وهذا مش مستحيل, ما صارت برشا إشكاليات سابقا لبعض الطلبة وبعض مؤسسات التكوين الخاصة فردوا بنا مليح. والقائمة على كل حال هي مش طويلة برشا, المؤسسات التكوين الهندسي في المستوى الجامعي عدد معناها محدود ولكنها بطبيعة الحال مؤسسة تعاضد الجامعة العمومية التونسية. إذن ما عليكم كان تزوروا موقع العمادة وتطلعوا على القائمة وتثبتوا روحكم مليح. إن شاء الله سنة جامعية موفقة إلى كل الطلبة اللي يسمعوا فينا على بكري ومكلة بالنجاح مسبقاً.

هاني شاكر غادر وما غادرناش رحل وما رحلش علينا لأنه خلى مخزون خزينة سمعية وموسيقية رائعة جدا فيها تقاطق جميلة برشا فيها مساج حلو كيما التقطوق اللي باش نسمعوها تو ونختم عليها موعدنا اليوم في ورود الصباح مع أجمل تحية الفريق اللي كان معاكم هادي الغريب في مستوى هندسة الصوت من كونسول استوديو نجيب الخطاب وزملاء في قسم الأخبار ومختلف وحدة الإنتاج وتحية آسيا من أمام الميكروفون.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز أهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. يشتكي عددنا من الفلاحين بولاية تطاوين من الأضرار التي خلفتها موجة الحر الأخيرة على أشجار الزيتون والكروم، ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين السلطة المعنية إلى التدخل العاجل عبر اعتماد برنامج للري التكميلي وتوفير منح للفلاحين. تنطلق اليوم بالمطوية جبس فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للوحدة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. دعت وزارة التربية ناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة تعليم ثانوي وأساتذة تعليم الفني وأساتذة تعليم التقني بعنوان سنة 2026 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرات الخارجية بالاختبارات، وأشارت إلى أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية عبر الرابط www.edunet.tn. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مخرط في المفاوضات مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. وفي الكيان الصهيوني أفادت القناة 14 أن التقييم في إسرائيل يشير إلى أن ترامب في طريقه إلى توقيع اتفاق مع إيران. ونختم من جدة السعودية، حيث تعقد اليوم قمة ثلاثية تجمع قادة السعودية وتركيا وباكستان، وتخصص لتوقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين هذه الدول الثلاث. وتأتي هذه الاتفاقية على وقع التصعيد في منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز. فقرة معرض الصحف العربية والدولية بعد قليل مع زميلة فاطمة الرعاش. مرحبا فاطمة.
3: شكرا بثينة، أهلا بكم مستمعينا الكرام.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: نبدأ إذن هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية من حيث انتهيت بثينة. وفي صحيفة القدس العربية التي تتساءل هل تنجح التحالفات السعودية في احتواء التصعيد الحوثي، الصحيفة ترى أن التصعيد الحوثي الأخير في اليمن يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيدا بعد استهداف مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، تزامنا مع استمرار الهجمات على سفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين يسعون من خلال هذه الهجمات إلى توسيع دائرة الضغط على الرياض. وحسب القدس العربي فإن السعودية تحاول مواجهة هذا التصعيد عبر تشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة، غير أن الخلافات داخل المعسكر المناهض للحوثيين خصوصا مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات تكشف صعوبات توحيد المواقف. وخلصت الصحيفة إلى أن المشهد اليمني تحكمه ثلاثة صراعات متداخلة: الحرب بين الحوثيين والحكومة، والتنافس على النفوذ والموارد داخل اليمن، والمواجهة الإقليمية بين السعودية وإيران. وترى أن الحل لا يرتبط بالتصعيد العسكري فقط، بل يحتاج إلى توافق حول شكل السلطة وتوزيع النفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين. مجلة فورين أفيرز الأمريكية تعنون: حرب إيران تطرح سؤالا، هل حان انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط؟ ويرى مايكل فوكس المستشار السابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مقال نشرته المجلة أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت فشل الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وأثبتت أن الوجود العسكري الأمريكي لم يعد يحقق الأمن أو الاستقرار، بل أصبح سببا في تعميق الأزمات. ويخلص لنا الوقت حان لإنهاء هذا الوجود والتحول نحو الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي. ويقول فوكس إن العلاقة الأمريكية مع إسرائيل تمثل أوضح مثال على مخاطر التحالفات غير المشروطة، وتحولت المساعدات الأمريكية منذ تعثر عملية أوسلو إلى ما يشبه شيكا على بياض للحكومات الصهيونية. ويحمل الكاتب الإدارات الديمقراطية والجمهورية مسؤولية هذا المسار، ويدعو إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من الشرق الأوسط بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر مع إيران. واشنطن بوست الأمريكية تعنون أزمة الذخائر تشعل مواجهة بين ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه. كشفت الصحيفة عن تصاعد التوتر داخل إدارة الرئيس الأمريكي بسبب استنزاف مخزون الذخائر الأمريكية خلال الحرب مع إيران. وتقول إن ترامب واجه وزير الدفاع بيت هيكسيث في اجتماع مغلق بعدما اكتشف أن النقص الحاد في الصواريخ والذخائر بات يقيد الخيارات العسكرية ويعرقل أي تصعيد جديد ضد طهران. تقول الصحيفة إن وزير الدفاع الأمريكي واجهه الرئيس الأمريكي بأزمة المخزون ودافع عن نفسه وألقى باللوم على نائبه متهما إياه بعدم متابعة الملف وعدم إبلاغ الرئيس بالصورة الكاملة. ويعكس هذا النقاش حسب التقرير تزايد السياء ترامب من وزير دفاعه الذي كان من أكثر المسؤولين حماسة لدفع الرئيس نحو الحرب بعدما أكد له أن المواجهة ستكون سريعة وسهلة نسبيا، لكن البيت الأبيض نفى هذه الرواية بالكامل. ليزيكو الفرنسية تعنون الحرب تستنزف ترسانة واشنطن مخزونات الصواريخ الأمريكية تحت الضغط. الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار امتلاك الولايات المتحدة مخزونات كافية، لأن خبراء عسكريين يحذرون من أن وتيرة استهلاك الذخائر المتطورة مثل صواريخ منظومة باتريوت باتت تتجاوز قدرة الصناعات الدفاعية على تعويضها بسرعة مطلوبة. وترى الصحيفة أن الضغوط على ترسانة الأمريكية تكشف تحديا صناعيا واستراتيجيا يفرض على واشنطن تعزيز قدراتها الإنتاجية وإعادة إدارة مخزونها العسكري، خاصة مع استمرار دعم الحلفاء وتعدد بؤر التوتر الدولية. وتخلص الصحيفة الفرنسية لزيكول أن التحدي الأساسي لا يتمثل في نفاد الصواريخ على المدى القريب، بل في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها العسكري في ظل سباق تسلح عالمي متسارعة. إلى هنا تكاملت هذه الجولة اليومية في أقوال الصحف العربية والدولية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
1: مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاءنا الاسبوعي معكم يسالونك. كالعاده في بدايه اللقاء نرحب بالشيخ عبد الحكيم عشر. شيخ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عرفات، ويومكم سعيد انت وكل مستمعي ومستمعات إذا التطوير.
1: إذن مستمعين الأعزاء نذكركم بطرق التواصل معنا، أولا عن طريق خطنا الهاتفي 75-870-900 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawilive، موجود البث المباشر للحصة الآن، وبعد شوية كالعادة نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نعملوا مدخلنا كالعادة ومن بعد نبدأ في استقبال المكالمات. مع العلم عندي مجموعة من الأسئلة أيضا شيخ من الأسبوع فارت، وبعض الخيال اللي تبعث حتى خلال الأسبوع بعض الأسئلة نحاولوا أنه أيضا نجاوبوا عليها في بداية الحصة. مدخل شيخ اخترت اليوم باش نحكوا في موضوع، رغم أنه هو هذا موسم حفلات زواج، ولكن مع ذلك فما بعض المواضيع اللي يحوم حولها الصمت كما نقول واحد، واحنا شرعا لابد أن نتحدث، هذا دين يعني لابد أن نظهره للناس. فما بعض التصرفات وبعض السلوكيات المسكوت عنها واللي ما يعلم بها حد، ولكن ضروري أن ننبه بها، ما يسمى بالطلاق الصامت هذا يا شيخ، هل هو موجود في مجتمعنا؟ وشنو موقف الشرع والدين منه؟
2: طب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت أخ عرفات، هو موجود في المجتمع، ولكن لا شرعي.
1: نسمع بين الحين والحين بعض
2: احنا عندنا الأصل في الزواج هو ود ورحمة، وهي آية من آيات الله ليجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج هو علاقة بين ذكر وأنثى، وهي من شريعة الله، وهي الأصل فيها يعني سنة، والأنبياء كلهم تزوجوا لتعمير الكون باعتبارهم رب سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم خلفاء الله في الأرض. هل العلاقة هذه لابد أن تقوم على ما أمر الشرع به؟ مش معناها الزواج الناجح عرفات معناها ما فيش مشاكل، المشاكل لابد منها، لابد الإنسان بس يصطدم بالواقع الحياة اللي يختلف عن الأحلام التي تبنى عند الخطوبة. لكن الزواج الناجح هو الزوجان اللذان يحلان هالمشاكل هذه بهدوء ووفق الشرع الحكيم. احنا نختلفوا، ننصحوا بعض، نتفاهموا، يعرف كل واحد حدوده، ما له هو ما عليه.
1: خلينا نعرفوا ساعة شنو نقصدوا به. هو مصطلح الطلاق الصامت هذه شرعا ما نلقوهش اللفظ
2: الطلاق الصامت. لا ما هناش الطلاق الصامت. الصامت هو ان الزوج والزوجة ما يتفهموش، يقعدوا ساكنين الزوج في الدار، يبقوا ثلاثة أربع شهور سنوات، نعرف أشخاص سنوات لحد يكلم حد، الراجل يمشي يخدم يجي يلقى غداه والعشاء يتعشى، يجي الليل عامل تلفزته مثلا في بيت هو خاص، الزوجة في بيت خاص، والكلام يكون عبر إما ورقة نستحق قضية ولا عن طريق الأبناء. ساعة لساعة حتى الأبناء ما يعرفوش الشيء هذا. هذا غير شرعي، هذا لا يجوز. احنا علاش نخلو الفرض اللي هو مفروض ونمشوا كما يقول لك للسنة؟ احنا ما تفهمناش ويعني واستهلكنا كل السبل لرب الصدع وللمفاهمة. يا أخي اخر المرض هو الكي يتفارقوا، يعني كما جوب مودة ورحمة
1: بالمعروف
2: يقول وفاء المكتوب. أما باش تبقى أنت مدة معينة أشهرة يا سيدي، احنا ما وعندنا الأكثر ما يمكن، عندنا مرحل نتفاهموا مع بعضنا، نجيبوا حد يصلح بينه، يعني وإن يعني خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله كما قرب وحكما من أهله يوفق بيناته ويشوفوا شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندهش الحق. أما أني من مرة الأولى نطلع النبرة ويتغشش الراجل ومنها يقول لي أنت طالق، وساعة على ساعة الاسم الكبير يسبهم في كدس واحد، أنت طالق بثلاث ولا حاجة. يا أخي أعرف روحك على إيش قادم، أعرف روحك أنت الوضعية هذه، ولا تتعارك تتعارك أنت تتعارك الرجل والزوجة ولا حد يكلم حد، يقعدوا ثلاثة أربعة أشهر عام. لا، هذا مش سلوك، هذا فيه ضرر للطرفي وفيه ضرر خاصة للأبناء، وهو غير جائز شرعا. يا أخي الشرع نضمن أمورنا في هالعلاقات الزوجية، وكما قلت أخ عرفة مش معناها الزواج الناجح ما فيش مشاكل، لابد من المشاكل، إنما الزوجين اللي هما يحب يحافظوا على الأسرة هذه ويحافظوا على
1: الحوار، يبقى
2: الحوار.
1: هو علاش الطلاق الصامت؟ لانعدام الحوار، ماش فما حد، تلقاه كل واحد راكب راسه
2: راس صحيح،
1: وهذاك هو والشيطان يزيد
2: ويغذي الأمور الوضعية،
1: ويبدأ هو نقوله احنا بلهجتنا ناصب شيخ على الوضعية، وانتم تعانوا وأبناء يعانوا في جرتكم،
2: وخاصة الزوج عادة تجي من جانب لأنه يشعر باستعلاء باعتبار القوامة. لا، القوامة هي الرجولية اللي تحطها في وقتها المناسب، مش باش تظلم بها هيك المرأة وتقول لا لن ترضى خي اللي تكلمني وهي لا. صحيح أنت رب الأسرة، أنت المسؤول على الإنفاق، أما باش تسهل لن تقهرها وبديرها الحاجات هذه. أخواني هذا راه شيء غير شرعي وغير جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه هو الرفق بالنساء.
1: النساء.
2: قال الصلاة وما ملكت أيمانكم في آخر، يعني في آخر، ومجموعة من الأحاديث يعني يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ويقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بخلق آخر. ما ثماش انت كما يقول ربي سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، زعما ريت فيها كان هاللولة هذه ولا انك قديش ريت فيها من حاجة ومن حاجة ومن حاجة، وخاصة انك عرفت هو تراكم المشاكل. ما تخليش مشكلة تتراكم باش ما تزيدش مليح وتزيد الشقة تتباعد يولي ما عاد ما ثماش مجال للإصلاح. يا أخي انت إذا كان فات الأربع شهر يولي يطبق مسألة الإله، يا طلق يا صالح يا رجع، أما باش تقعدوا في هيك الوضعية هكاك ما أنزل الله بسلطان. إخواني دين راو دين عبادات ودين حياة، والإنسان المسلم هو ليلتزم بشرع ربي ما يقول في كل شيء هالوضعيات هذه، ولهذا احرصوا باش هل خلقناه هالطلاق الصامت راهو لا اساس له من الشرع ولا يجوز.
1: هو حتى الهجر في الاسلام يعني الاسلام اباح الهجر، ولكن ثلاثه
2: هي هي وسيله من وسائل الاصلاح والارجاع وكذا وكذا.
1: اما احنا ديما نغالوا في الامور هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من جمله الاحاديث انه انما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم،
2: ارفقوا بالقوارير، سبها بالقوارير القارورة يعني تتكسر إذا كان الإنسان. ولهذا
1: وفما جيل ما عنده الصبر شيخ، وجيل مزروب. أنا كنشوف باتنا وواحد باباه وامه كيفاش عاشوا 40 سنة على مع بعض
2: وأكثر
1: بحلوها ومرها رغم الظروف الصعيبة قبل
2: الرسول صلى الله عليه وسلم جاه صحابي،
1: يعني هذا درس. أنت كتشوف باباك وامك معناها ربوكم على امتداد.
2: جاه صحابي قال له أوصيني، قال له لا تغضب، شباب في ساعة ما يغضب وفي ساعة ما يمشي للأقصى
1: وياخذ في قرارات
2: ويمشي للأقصى يعني وبعد تالي يندم عليه. وتعرف احنا في المذهب اخ عرفات حتى كان تونا في المذهب ان الشخص اللي طلق في الثلاثة في نفس المجلس بانت منه تحسب عليه ثلاث طلقات صحيح عليه، ما عادش يرجع لها. احنا في المذهب باش يحب يربي الناس باش ما يعرفوا أن الدين راه مش لعب ومش حاجات.
1: فاحنا بالمناسبة ننصحوا هالزيجات الجديدة هذه ربي أولا إن شاء الله يكمل عليهم ويهنيهم وتكون حياة زوجية سعيدة وطويلة، ويراعوا بعضهم في الظروف وفي الإشكاليات وفي المصاعب وكل شيء. نتمنوا لهم إن شاء الله أنه ربي يوفقهم
2: ويرزقهم الذرية الصالحين إن شاء الله ربي يبارك لهم
1: ويبارك لهم. به نبدأ باستقبال المكالمات الهاتفية. ألو السلام عليكم.
3: أهلا.
1: مكالمة أولى. مرحبا بك أختي تفضل.
3: ألو
1: نسمع فيك تفضل. شنو سؤالك؟
3: سؤالي بخير.
1: صباح النور.
3: الموضوع اللي تحكوا فيه عايشة تاني أولا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: كيفاش ترى شحين الوضع؟
3: عايشة 14 عام.
1: 14 عام؟
3: باهي مش موضوع. بالله ثم سؤال آخر.
1: تفضل.
3: فهمت وسمعت ونعيش فيه كل يوم وكل لحظة. بالله ثم سؤال حشاكم وحشا المستنطين. عندي حشاكم كلبة.
1: هاي حشاكم السؤال.
3: ستة جراء.
1: اي
3: نعمل لهم نلوحهم عندهم ثلاثيه جابت شنو ولا الحل شنو راي الدين نلوحهم نردمهم ولا نحطهم في ساقي نتاع مي جاقيه يمشي مع المي يعني ما حبيتش نعمل لهم حتى شيء وما
1: مقلقينك هم معناها ما تنجميش انت
3: مثلا ما يخرجوش لكن تو يكبروا ويعملوا لي مشاكل مع الناس اللي نسكن في حومه كبيره.
1: انت معناها عندك هذه الكلبه نتاعك جابت لك 6 جراو ليك هي ملكك معناه
3: باه
1: نجاوبوك ان شاء الله تو
3: نشوف يوم باش يكبروا ويعملوا المشاكل.
1: واضح
3: نعمل لهم.
1: واضح
3: نعمل لهم ما نحبش نعمل لهم.
1: باه واضح شكرا ليك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
4: اخوي عرفات.
1: مرحبا بك.
4: لباس محمد كريم كيفي معك.
1: اهلا دكتور شيخ حوالي. مرحبا بك.
4: الحمد لله انا جمعه مباركه ان شاء الله.
1: السلام عليكم ان شاء الله. مرحبا.
4: السلام عليكم. والله اخوي عرفات انا حبيت نتدخل في شيء اللي هو غلاء الاسعار. يعني المواطن هو اللي يغلي في الاسعار. يعني سبحان الله يعني هذه ملاحظه نشوفها وكل ديما نشوفوا فيها ان يعني ما عطيت مثال قاروره ماء ب 500 تلقاها دينار بالفين بثلاثه يعني بطريقة
1: في الأماكن السياحية ربما حتى أكثر.
2: أي 5-6 آلاف.
4: يعني اليوم نعطيك مثال. اليوم أنا كنت في سوق الشريح اللي كنا يعني قبل اليوم 45 دينار الكيلو يعني سبحان الله.
2: صادق أمس برك أخ الدكتور إحنا في سوق ومرس إنه 40 يعني دينار
4: سبحان الله. يعني وراه نعاود فما كلمة وراه غلاء الأسعار. حتى كنا مسعر من الدولة يكون يعني مسعر من الدولة المراقبة تكون يعني ما يقدروش يراقبوا كل شيء لكن المواطن هو اللي يغلي في الأسعار. إحنا نغلوا في الأسعار يعني بطريقة الـ يعني كما في المالية الإسلامية بالاكتناز. يعني يعني نغلو كل واحد يغلي على الآخر كما يقول
1: هذا هو اللي صاير تو. احنا النجار يغلي على الززار والززار يغلي على الحداد والمواطن في الأخير ديما هو اللي يرجع لكل شيء
2: كما قال الدكتور تو الماء ماء دبابيز الشرب مفقود
1: هو مفقود
2: يعني احتكار
4: وتو فما شيء موجود يعني حتى في المطاعم ما عادش فما ماء كبير يا ماء صغير باش يكون اسعار تكون اعلى.
2: صحيح.
4: يعني تطلب ماء كبير تقول اعطيني ماء كبير لا يقول لك لا راه عندي ماء صغير ما عنديش الماء الكبير وهي طريقه لغلاء الاسعار.
1: هو هذا دكتور انت تو هذا اختصاصك معناه هو الحل شنو انه فما حل من جانب الدوله هي المراقبه والمتابعه والى اخره وفما زاد الدور للمواطن ما هكا ولا
4: شوف خويا عرفات تو نحكوا اقتصاديا هو الحل الاول يعني اللي هو مهم جدا يا راه المسلم ما يجمش يغلي على المسلم
1: طبعا تو او بيجاوبنا الشيخ من ناحيه الشرعيه
2: عندنا قصه سيدنا عمر الخطاب في الوضعيه هذه ان شاء الله نجاوبه.
4: نعم. وفما شيء ثاني هو راه المقاطعه راه فما شيء اللي هو يعني موش باهي تشوفوه في الاسواق.
1: أي.
4: يعني يقول لك انا ما تاخذوش بدينار تجي ياخذوا بالفين.
1: أي.
4: يعني يوجد فما ناس هم اللي يخلوا ان البياع يعرف اللي هو باش يبيعها بالفين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره لان فما ناس هم اللي يجيو يشريوا في هذاك الوقت
1: هذاك تجربته هو يعرف نوعيه نتاع حرفاء يدفعوا اي ثمن ما يهماش.
4: انا الحاجه برك يعني كما يقول ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني يلزم الناس تفهم راه هذا غلاء الأسعار هذه. راه فما حديث للرسول صلى الله عليه وسلم شيخ إذا نسيت وأنا يعني راه يعني مش إنسان يغلي يعني يبيع شيء راه ما يزمش يبيع شيء الدوبل والتريبل والرابع راه يزمه فما برسنتاج راه متاع بيع ما يزمش إنسان
2: يرفق بأخيه المسلم و...
4: يرفق و... سبحان الله هذا هو
1: شكرا
4: حتى شكرا الموضوع هذا
1: شكرا دكتور
4: ومتحة. شكرا نهاركم سعيد جمعة مباركة
1: باهي نواصل المكالمة. ألو ألو السلام عليكم مرحبا تفضل
5: تحية لكم أستاذ
1: شكرا شكرا
5: بالله انا مستاذ نحب نحكي كمواطنة معناها بالجنوب التونسي ما غير ذكر اسماء هما يكون يعرفوني لدرجة انا
1: سال شيء يطرح سؤالك من غير ما تذكر الاسم
5: قديش لي نحب نطلب في المواضيع على ما تحصل الموضوع هذا زاد يهم برشا ناس نتاع الزواج اللي سامحني
1: اللي حكينا فيه في البداية الطلاق الصامت هذا
5: الطلاق الصامت والعذاب والعنف زاد سامحني فما ناس يكون تسمع فيها بتو باش تغش ترد أماني والله بكل صدق باش نحكي لك وانا بيني وبين ربي إن الإنسانة هذه عايشة التجربة هذه حبيت نقول صحتي باش نقول لك الواقع أنا عايشتها فما برشا ناس باش تعرفني تو أما كل واحد حسيبها ربي في الآخر في الآخر إني إنسانة عشت معناها على خاطر راجلي حملت برشا حاجات النهار الأول نهار لسه عندني باش خذي مكتوب هو قلنا بيسالس راجل شاري تون تن ووعدني باش ينحل أنا سامحني يشرب هو
1: قلت
5: أنا أصلا ما في عائلتنا فهم شكون ما حاولت نتأقلم مع الوضع ملو مش على الحكاية نقول ربي يهدي يقولوا لي قولي لي شرف يسمع دودة مش فهمتها أول مرة خاطر قلت لك التجربة هيك ما نعرفش في شكون عندنا معناها ممكن الريف عباد بعيد الله أعلم المهم حبيت نعيش معاها معناها بالاحترام معناها فين يكون بواجب اللي يقدر يقيم بواجب ينكر ساعات يقول لا ولا لا أما في ورا دار يقول راهي باهية كل شيء بون قالي نصف واحد أنا قلت له ميساج نصف مع عائلتكم وعلى عيني وراسي إخواتي ميساج علاش أنا عائلتي عائلتك نعمل عائلتي وعشنا بالقدر هكاك وهكا حدهم ومنهم حتى فما المريض ربي يشفيه والله مش أنيش نشكر روحي هما لوليني يعرفوا صدقني واجب القايمة بيك زي ما تصور ما نرتاحش حتى ليل ونهار الإنسان فما إنسان يطلب برشا

0: على ركبتي حاجم انا لازم نقولوا باش يعرف يعبي بطن مثلا بعد ما يشبع يدون لي على غفله بعد كنحط عيني في عينها بس معناها نحاول نجيبها بضحكه بصدقه بس هو يهبرد حشيك وصل النهار على غفله جابها لي مره على كتفي مره على رجلي مره على حشيك وصل ثاني توف معناها لا حول ولا قوه الا بالله حتى نحمد ربي على اللي قعد لي في حياتي
1: سبحان الله
0: اي ويقول لي شبيك ما تغضبيش كان نسيم انا قد ما نعمل فيك شبيك بطل صل صل في يتكلم في بلاصه انا نقول له مساج خلينا تو ربي يهديه في بالي يقول لي شبيك تحملي نقول له لعل ربي
1: باهي اختي عندك سؤال انت ولا غير تحب تحكي الوضعيه معناها شو تتصرف ولا شو سؤال بالضبط
0: معناها وزيد انت يقول لك حرام عليك خليتي وكاكا جاي يوصل يا جنبك قديش اما انا ما وسع بالي والحمد لله يا ربي فما صبر اما ني ما بدني معش يحمل باش نقوم بداري
1: ايوه
0: معش يحمل في بالي باش نقول سامحني في الكلمه يوم النهار الاول قال لي يا ربي يتربي نزلت ليله دخولي نهار سامحني في الكلمه نزلنا فرحانين نزلنا الفوز يقول ربي هني ان شاء الله بالهنين قول وجعلنا بينكم موده ورحمه
1: نعم
0: يضحك كي يستهزى ويتعدى فهمتني ولا يبدا في النوم ساعات من رقود ريحه كم بعض هيك ربع ساعه ساعات اخذني يعني والله منه مرقت على الطاوله مره
2: يا ربي يهدي وربي يجري ساتو ندو في الموضوع امتدادا للمدخل متاعنا ان شاء الله
1: امتدادا للمدخل انا والله مش عارف شكرا لك اختي وربي ان شاء الله
2: يجري صالحات وربي يهدي وربي يصبر
1: تدريش عليها كيفاش انا تفكرت الايه هي موجوده في وبشر الصابرين هذوما ربما من نساء الصابره رغم ما صار لها وتحكي لنا فيها هذا صراحة حتى واحد يصبر صبرها
2: أخ عرفات ما هو الصبر زاد عنده حدود
1: نعم نعم
2: وخاصة إذا كان لوصل الواحد كرامته وإهانة وكذا ثم بعد يعتبرها زوجة على الفراش هذا هذا لا لا لا, لا يستقيم
1: لا مش مروءة نعم مش جانب الآخر
2: يا أخي أنت راجل
1: كلنا نحكوا فيه هذا ما إنسان معناها حتى باش نكبروها
2: انا تو خلينا نجاوبوا على الاسئله كان ما ثماش مكالمه منها
1: لا نجاوبوا خلي المكالمات تو تفضل
2: بالنسبه للاخت هالجيران هذا هما نفس روح ما يجوز ان نؤذوهم تحاول تتصرف بهم بطريقه ليس فيها ايذاء فيهاش ايذاء لا تحطهم في مكان وتهيئ لهم مكان
1: فيه وماء
2: ماء وغذاء وحتى مراقبه أيوة. عن بعد ثماش ما يجيش كل مره واحد يهز ولا ينقص منهم كل واحد اما باش ترميه في ساقي ولا تردمهم ولا هذا راه لا يجوز هذه يعني يعني صحيح كما قال
1: التعذيب ولا القتل هذا كله لا شوف لا. اي حل اخر الا ايذائهم باي شكل من الاشكال
2: لا لا, لا, لا يجوز بالنسبه للاخ للدكتور اللي تحكي على غلاء الاسعار ومساهمه المواطن فيه
1: نعم.
2: كما قال مواطن يساهم
1: نعم.
2: سيدنا عمر في خلافته جوه المواطنين قال يا رسول يا خليفه الرسول الله رخص لنا اللحم قالهم انتم هم اللي ترخصوه رواحكم ما تشروهش وقاطعوه ونقصوا كميات نتاع نعم. الشراء تو اللحم يرخص بالسيف انت يا اخي كي تلقى يعني قارورة ماء ولا تلقى مثلا اي حاجه من الحاجات سومها غير واقعي قاطع ما تشريش يا اخي
1: نعم.
2: ما تشريش يعني تو هو اذا كان مش معناها ان انت ما تشريش والاخر يشري لا يلزم الناس الكل تكون يعني يد واحده باش يحاولوا تكون اسعار معقوله
1: نعم باش تضيف على كلامك شيخ غلاء الاسعار في الشريعه الاسلاميه يقال أنه ليس ظلما بذاته إذا كان الأمر بأمر الله تعالى شو معناه بأمر الله تعالى قلة العرض فما يصير مثلا سنوات جدا
2: مثل عرض
1: ما فماش لا ما فماش معناه خيرات ما فماش الفلاحة ما هيش ما دون تدخل بشري من ربي سبحانه وتعالى سعال. ما فماش مطر ما فماش
2: يكون ابتلاء
1: ابتلاء فبالتالي يعني تغلى الأسعار الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين غلى الأسعار إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق أما إذا كان الغلاء ناتج عن ظلم التجار كالجشع الاحتكار والغش فهذا يدخل في التحريم من باب المحرم يعني
2: المحتكر ملعون قال ملعون عليه الصلاة والسلام ملعون ونعرف معنى ملعون مطرود من رحمة ربي
1: وإحنا والله تو اللي لاحظوه أنه معناه الخيرات موجودة ولكن نخافوا أنه هالغلاء هذا يدخل في في في الجزء الثاني اللي حكيت فيه اللي هو ناتج عن الجشع نتاع التجار انا البارح برك

0: واحد يحكي لي ياخذ في حاجات من ليبيا شيخ من الدولة الشقيقة، قال لي ونبيع فيها كل مرة، لكن قال لي صادفت أني لقيتها شخص معناها بعتها له بسعر، وقت اللي شفته في النصبة متاعه قداش يبيع فيها قلت له لا مش حرام عليك هيك،
1: قال لي عارفه بقداش شاري،
0: قال لي اخويا ذاك هو مانا كيفاش صدقني معناها حاجة، قال لي حاجة بيع حالة ب 26 دينار، قال لي نلقاها حاطها في النصبة ب 90 دينار.
1: سبحان الله،
0: هي نقولوا حاجة معناها مش أكل، معناها يعني حاجة متاع
1: استعمال
0: والعرب.
1: لا الناس ما تشبعش، يعني ما تشبعش
0: تاخو حاجة ب 26 دينار
1: تبيعها
0: ب 90 دينار. هذا شنو إذا كان ماهوش جشع وإذا كان ماهوش معناها احتكار وغش. به تفضل واصل.
1: نرجع للسؤال الأخت هذه اللي تحكي على ظروف. احنا ديما نقولوا البدايات هي الساس. احنا ديما ينبه علينا أن الإنسان منين يخطب ويختار يقول
0: ذات
1: لك
0: الدين.
1: ذات الدين
0: ذات الدين
1: ذات الدين. أنت وقت اللي قدمتي على الشيء هذا
0: أي.
1: يعني ربما تسرعتي ربما تغشيتي، اسألي يا رسول الله تعرفيه اللي هو يعني يقوم بهذه أم الكبائر. أم الكبائر في شيء هل شرب الخمر والسكر وتعيشي تحت سقف واحد ثم يزيد يهينك ويضربك وما يعطيك حتى قيمة. الصبر عنده حدود.
0: صح.
1: إلى متى تبغيه لن يقضي عليك ويقتلك؟ وإحنا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة تطلب الطلاق في غير ذي بأس، إذا كانها يعني ما هيش مظلومة يحرم الله على جل، لكن هذا بأس شديد.
0: نعم.
1: وهذا ضرب
0: لدرجة أن
1: وهذا إهانة.
0: نعم.
1: لابد خطأين عندك أنت. الخطأ الأول أنك من البداية يزمك تعرفي علاش قادمة كون الشخص هذا، ولازم من الكبائر اللي قبل لازم تسهل عليه قبل ما تدخلي في هذه الشراكة هذه. والحاجة الثانية يا أخي الإنسان يزمه الصبر، زاد كما يقال للصبر حدود في جيل السبعينات وربما ليعرفوا الكلمة،
0: لأنه ما طبقناش نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين وهي تهم الأنثى والذكر كالزوز. أنت إذا كانك راجل وقت تجيبش تخطب امرأة اظفر بذات الدين، اسأل عليها واجباتها الدينية قائمة بها إلى آخره. أنت يا امرأة كيجيبش يتقدم لك شخص شوفي جو قالوا لك راهو هذا يشرب،
1: وخاصة أنك عرفت
0: والصلاة
1: يصليش.
0: الصلاة
1: هي أساس
0: يا شيخ مش فما علماء يحرموا الزواج باللي ما يصليش لأنه يعتبروه كافر.
1: صحيح.
0: تارك الصلاة فما بعض المذاهب تعتبره كافر قد خرج من الملة،
1: ومقولة هاو تو يهديها ربي،
0: وبذلك ما تجوزيش ليه بعد، يعني نجو بعد 10 سنين و15 سنة ومعناها ونبدو
1: يتحمل
0: وضعيات
1: يتحمل تبعات
0: أمامنا وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعنا وديننا أمامنا نشوفه فيها. أنا ما نعطيش بنتي ولا من أنا كذا كان امرأة من زوج إنسان ما يصليش
1: وخارج
0: سابع المستحيلات. هذا شرطي، ما تعطينيش لا مليون شرط لا 300 لا مليون ونص
1: هنا بنتي
0: تصلي ولا
1: تصلي ولا لا سكيده. وحتى مثلتها وتوي ولي لا ما هناش أم الخبائث، رأي الخمر أم الخبائث،
0: خمر إنسان فقد عقله شو هو وقت. ولكن مع ذلك شوف ثم وضعيات ربي القلوب يعني بيد الله
1: لا يقلبها
0: كيف يشاء. إن شاء الله إحنا ندعو له، بما أنك أنت سيئت وقع المحظور
1: ادعي ربي يقوم يا عقب الليل في الوقت المستجاب وربي يهديه، وخاصة إذا عندها أسرة وعندها أبناء وظل بين نارين وثماش شكون يأثر عليه، وإن شاء الله ربي يهديه.
0: كان حد تعرف عليه ما يقال ثم ربما يسمعني ربما ثم شكون يعرفني، مشوا نفزعوا له المرأة هذه. إنسان مرأة تعاني توك حسب ما تحكينا، وإحنا سمعنا طبعا من جانب واحد. وديما نقولوا حسب الرواية اللي سمعناها المرأة هذه تستغيث، معناها أنا نعتبرها معناها مرأة، معناها رجلة كل ليلة قال لك يروح لها معناها هكا يا رسول الله.
1: ربي واحد فاقد عقل اش تستنى فاش تستنى منها سي عرفات.
0: ربي يهدي. تفضل شيخ كولسي.
1: لا هذا
0: ناخذ مكالمة أخرى ذو إذا كان موجود. ألو
2: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا بك.
2: تفضل. عسلامة خرفات لبس.
0: عايشك بارك الله فيك.
2: الحمد لله. جمعة مباركة.
0: علينا وعليك إن شاء الله
2: شيخ.
0: تفضل.
2: مزرديس مكالمة مزرديس.
0: تفضل.
2: احنا نمشي للبحر في هذا الصيف والدنيا سخونة ياسر.
0: أي.
2: ونصلوا في العصر في الدار.
0: أيوة.
2: في الظهر الظهر في الدار.
0: أيوة.
2: ونمشي معناها نقعدوا حتى للعشي ما نجموش نصلوا نساوين ما نجموش نصلوا وكيفاش نتوضوا واحنا على البحر العصر
0: والمغرب
2: والمغرب والعشي هذا كلهم كيفاش نعملوا كيفاش نصلوهم؟
0: انتم تو تروحوا للدار تصلوا مع بعضهم هيك ولا هذا اللي تو هيك به نجاوبوك ان شاء الله. يعطيك الصحة أمي. باهي شكرا لك. نأخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جمعة مباركة.
0: علينا وعليك إن شاء الله. تفضل.
3: سؤال سيدنا الشيخ بربي ما شنو سر وجود النمل في المنزل؟
0: وجود النمل
3: في المنزل بصفة كبيرة معناها تقريبا ثلاثة أربعة بيوت نمل في المنزل.
0: يعني أنت شنو مخلقينك تحب تطرد النمل ولا غردسلك على
3: لا لا سمش طريقة أول شيء ما هو سر الوجود وكذا سمش طريقة أن نطردوه أن نخرج النمل محوش خاطر يقع فيها العفس خويا عرفات.
0: أي صح
3: يقع فيها العفس في الليل وفي النهار و...
0: باه
3: ما هو سر الوجود ماذا بين كيفاش كامل عمل طريقة نتخلص منها.
0: باه شكرا ليك يعطيك الصحة.
3: شكرا ليك وسيدي
0: شكرا. تفضل شيخ.
1: أولا نأسف للأخت فكل من يؤخر صلاة عن وقتها فهو أثم مهما كان مهما كان. وعمري ما نبدل صلاتي في وقتها
0: بتبحيرة
1: بتبحيرة ولا بالذهاب للشرطة لكن ما يمنعش أولا
0: ثم حل
1: ثم حل
0: فم
1: سهل حل. أولا هي يعني المشكلة وين أخ عرفات في الوضوء
0: في الوضوء
1: ما أن ماء البحر طاهر وهو الـ الـ الـ يعني الطاهر ماء والحل ميتته ينوى اللي هو بيتوضأ ويغطس في البحر
0: ويخرج
1: يلقى روح على وضوء. ثم وقت الناس اللي هذوما يمشوا بيبقوا مدة لازم يهزوا في قيتون يهزوا في سحابة يهزوا في حاجة يستتروا به ما يخليش رواحهم بلا صلاة
0: يجيو على الشارع
1: يجيو داخل هالقيتون ولا داخل هالسحابة ويخلوا ركن.
0: هو عادة الناس يسمشي العشية ما يهزوش في قيتون يعني خفف
1: لا
0: يهزوا عشاهم
1: يقروا حساب يقروا حسابهم لأن الشخص اللي يوخر على صلاة عن وقته فهو آثم. وإحنا ماذا بينا تمشوا تتفرهدوا وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وما فيها بس أما أعطوا حق ربي هو الأول أقرأ حساب صلاتك هي الأولى.
0: أيوة.
1: هي حتى باش توخر تمشي بعد العصر تقول العصر نصليه هذه ما هيش ضرورة باش تجمع.
0: نعم.
1: لا مثلا مش ضرورة. ولهذا أولا المشكلة الوضوء تتحل تدخل البحر وتوضأ ونوى لكونك الطهارة ثم خصص ركن للصلاة. هو لا سهل قيتون وعرخ عرفات هز أربع صياد أربع عصي ارشقهم في التراب ودور بهم ملحفة ولا حاجة لون أصبحها يعني مكان
0: ولا حتى ملحفة أربع عصي ملحفة من فوق مش لازم المفيد مستور من اللجنات
1: مستور ما يبانش
0: ودخل في وسط
1: صلي وبالواحد
0: ما عملوا حل تلقوا ما يجبش مش يصعب عليكم.
1: هو الحل الصحيح في الوضوء والوضوء الماتع.
0: نعم.
1: وإياكم إياكم بطلوا التبحيرة وما تركتوا ولا تتركنا صلاتكم.
0: نعم وهو كذلك.
1: بالنسبة النمل, النمل
0: نعم.
1: ظاهرة موجودة وخاصة هو في الفترة هذه خارفات فترة الحصايد مما يروى وهو أثر ليس يعني أثر مذكور وتجربة جربت.
0: نعم.
1: أولا إياكم ثم إياكم أن تؤذوا هذه المخلوقات.
0: نعم.
1: بالحرق أو بأشياء مؤذية. ثانيا يقال أن نقرأ عليها دعاء هو دعاء سهل بسم الله بسم الله بس ثلاث مرات أقسمت عليكم يا مخلوقات الله.
0: نعم.
1: الذي خلقني وخلقكم أن تغادروا هذا المكان.
0: نعم.
1: في أمل وأمان.
0: نعم.
1: بأي طريقة تقال بحول الله إذا كانك أنت معتقد في كلام ربي في الحاجات هذه إن شاء الله يعني يكون. أما ديما في حدود الإمكان من الإذاء، إذا كان وصل الأمر إلى الإذاء ويخلي الواحد بيخرج من داره بالسيف وبيؤذيه يستعمل كل حيل. أما إياكم والحرق، المبيدات والحاجات أخرى نستعملها كحل أقصى، والله أعلم.
0: أنا سألت الذكاء الاصطناعي شيخ وانت تكلم تو، أعطاني بعض الطرق الطبيعية والعملية للتخلص من النم النهائي. أولا قال لي مواد طبيعية طاردة، ثم الخل الأبيض ما يسمى رش مخلوط الماء والخل بنسبة متساوية على أماكن تجمع النمل، بعض مثلا الزيوت العطرية كما القرفة زيت النعناع، أيضا البن المطحون، يعني تضع قليل من القهوة كالبن في الشقوق باش تمنع دخول النمل، فما سد الشقوق زادت سدها، حفظ الأطعمة زادة ما تخليش فتات الخبز معناها طيب
1: موجود ويتبع
0: يجوه من كل شيء
1: مكان.
0: أنت لو كانت تنظف الدار وما تخليهم حتى مكان يأكلوا منه
1: صحيح
0: توي يخرجوا ما يبعدوا. باه نواصل مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو
4: عفوا أهلا
0: عسلام مرحبا تفضل
4: عليك عايشك
0: عايشك شكرا
4: جمعة مباركة
0: علينا وعليك إن شاء الله
4: عايشك الله يبارك لك برب. عندي سؤال سيدنا الشيخ قبل ما نحكي له على معناتها
0: اي
4: باه عندي اخوه من البابا
0: ايوه
4: عندي اخوه من البابا بعاد فهمت برشا
0: اي
4: بعاد برشا معناتها في تونس نقولوا ديما معناتها بعاد علينا ما معناتها
0: انت في الجنوب وهم في الشمال
4: يعطيك الصحه وما عندناش لا كونتاكت لا عندنا حتى شيء بحكم العلاقه بينهم وبين باباهم فهمت ماهيش باهيه
0: اي
4: من قبل
0: نعم
4: قبل ما فهمت
0: عايش عايش الوالد هو اللي مش عايش
4: اي
0: مازال عايش
4: معناتها كيف عرفت اختي هذه الكبيره جت لبوباي جت لبوباي معناتها كيف دارها والكول ليك جت لبوباي وطلبت منها معناتها السماح والكول ليك ورجعت العلاقات شوي ولكن في نفس الوقت من بعد ذلك هزت روحها ومشت عندها زوج بنيات ما شاء الله تو في الليسي والكول ليك اللي يحبوا يجوا لجدهم
0: أي.
4: كيف روحت بيهم جت بيهم الجنوب والكل اللي يحبوا يجوا لجدهم اتصل بينا أخويا على كونتاكت اللي هو أخوهم هم صافي والكل اتصل بينا والكل يحبوا قال بابا رامي يحبوا يجوا والكل ليك قال اللي يحب يجي البابا الدار مفتوحة معناتها مش كان مش كلمة إني مش كلمة تشاوروني في الموضوع هذا لكن اليوم كيف حكيت مع بابا رافض رفضا باتا معناتها رجوعهم فهمت يعني قال ماضيهم ما ننساش فهمت
0: يعني
4: وما هوش حاب ترجع العلاقة بينه وبينه يعني قال ما عملوش معايا الباهي جملة يعني مباو ما عملوش معايا الباهي جملة
0: غاضب عليهم معناها نقول واحد
4: صحيح ما هوش حاب يصفى من جهتهم جملة
0: شو سؤالك انت بالضبط اختي
4: يعني بربي سؤالي معناتها سيدنا الشيخ معناتها شو نجمو نعملو احنا لهنا احنا بريئين من جهتهم
0: نعم.
4: اللي هم حاطين معناتها اللوم في امي وفينا احنا
1: ديما زوجة الاب
4: ديما الزوجة والابناء هم اللي عندهم احنا قلنا لبابا
1: ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله
4: ان شاء الله يا رب ان شاء الله الله يبارك لك سيدي يسرك سيدنا الشيخ نهارك زين
0: شكرا شيخ نجاوبوا عندي زوج اسئله ايضا
1: بالنسبه للاخت احنا ديما نمشوا بالتي هي احسن
0: نعم
1: وجادلهم بالتي هي احسن لابد الاب اولا عنده يعني يحاول ينسى الماضي يزم يسامح ما هم الا ابنائه وما هو الا فلذات كبده وثم من جهه ومن جهه اخرى نحاول ناثروا على الاب من الاقارب شوف ثماش اخوال نشوفوا ثماش حاجات هيك صحيح يا زوجة الاب راي ديما لكن هو ربما ملتاع من تصرفات ابنائه في وقت من الاوقات ولا من حاجه
0: صح.
1: لابد المسامح كريم ونحاولوا نشوفوا بعض الاقارب يحاولوا يربوا الصدع ويحاولوا ما يخلوش هالقطيعه تستفحل راهي بعد تالي بتولي اجيال وابناء وراء ابناء ويولوا كلهم اثمين وانتم حاولوا يعني كيفاش ياثر حد على باباك باش ما يخليش هالقطيعه يعني تتوسع وانتم من جهتكم زاده كيف كيف وهما حتى هما احرسوا ديما يجوا يطلبوا السماح من باباهم ولا غالب
0: حتى كان باباك رافضك
1: حتى كان هو غالب
0: يكبل لا على سقيه ويطلب منها السماح
1: ويجوا وخلي يطردوه ويستحيل باش يسكر في وجههم الباب لازم يجوا ويجيبوا له الهدايا ويندموا على اللي فات ويطلبوا منها السماح تو الكبد ما تخليش ولدها البرة ولازم تو يضبطهم ويبكي ويتسامحوا ما تلقوهاش زاد انتم تيعلة باش ما تجوش خلي جو وقولوا لهم تعالوا وزوروا باباكم على الأقل في البداية يجوا هم أولاده الأصليين مرة أخرى يجيبوا عيالهم ويجيبوا أبنائهم ما فيها بس وربي يجري الصالحات وربي يهدي إن شاء الله.
0: أختنا فاطمة الشيخ تسأل شنو حكم الإسلام في زوج لم ينفق على العائلة أثناء الارتباط وحتى بعد الانفصال تقول
1: لا هو مطالب هو شرعا ما لباش هو علاش ربي يعطيه القوامة خاطر هو مجبر باش ينفق على العائلة مجبر أما بعد الطلاق حسب الوضعية اللي كان عنده أبناء وزوجة ضروري ينفق على الأبناء وإذا كان من حقك أنت ترفع به قضية في عدم النفقة وفي إهمال العيال يجب أن يتحمل مسؤوليته هذه من عدم المسؤولية يعني
0: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقه في سبيل الله ودينار أنفقه في رقبة وأفضل ما ينفق على أبنائه
1: هذا شرع ربي
0: أفضل الإنفاق على الأبناء به شيخ خونا مجيد يسأل يقول والله واحد من الأصدقاء يعني قاعدين نحكوا منه ومنه خي معناها قال صدمني قال لي أنت راجع روحك عندي قال لي نخدم في الصحة وزوجتي في المالية قال لي لا أنتم معناها هذه شهريكم فيها ربا وإلى آخره وما يجوزش يسأل هل هذا صحيح أم لا
1: إيش بنقول هو يجاوب روحه ملا 7-8 ملايين من الشعب التونسي عايشي في الربا أجرى قيمة بها بعمل ملا وقتاش تكون صحته ربا إذا كان هنا العقد لبيني أنا كنت معلم إذا كان هنا ندخل القسم ونقعد على الكرسي باللي ندخل وكما عندنا معلم كسنين يقول أنا نقول با مرة واحدة ما نعودش إذا كان هنا مقصر في واجبات التي هي في العقد اللي بيني وبين الدولة ربما سحت أما أنا نقوم بالواجب فهذه حاجات مردودة على قائلها ولا تستقيم
0: حتى العمل في البنوك يقول لك
1: هو لبحالة
0: من دار الإفتاء المصرية مثلا يجوز شرعا ولا حرج فيه حسب هو بعض العلماء
1: هو يقول لك بعض العلماء اخدم فإلى أن تجد ما أحسن
0: نعم
1: إذا كان أنت نويت باش تلقى ما خير لازم ربي يسخر لك وكما يقول الحديث من ترك شيء لله عوضه الله خير منه
0: أما أخوي الصحة ومالية أنا والله ما فهمتها معني شو جاب هذا لهذا ما معنى
1: بالعكس الصحة الإنسان
0: النقاشات هذه وساعات إنسان معناها يبدأ كاكا بغير علم ولا هدى كما يقال
1: للفتنة وللحاجات ربما أنزل الله بها من سلطان
0: نعم مكالمة ذو في الانتظار به سؤال آخر شيخ به ناخذ مكالمة ألو السلام عليكم ألو
5: ألو عسلام
0: عسلام مرحبا تفضل
5: نسمع عندي سؤال واحد راه
0: أي نسمع فيك تفضل شو سؤالك
5: عبد الله من جرف سيدي مخلوف
0: مرحبا سي عبد الله تفضل
5: باي عندي سؤال عندي والدي متوفي عام 62
0: الله يرحمه
5: وخلي وصلين زيتونة في الرهنية مرهونات
0: اي
5: تسمع فيا ما هو
1: اي نسمع فيك
5: باي نبغي نعرف يا ضرار وقت اللي توفى هم مرهونات قاعدوا من ملكة ولا خاطينة
1: نجاوبوك ان شاء الله
0: باي جاوبوك سي عبد الله
1: والتو قاعدين مرهونات
5: لا صرعت
1: ايه
0: باه واضح اسمعنا من الراديو مكالمة اخرى الو السلام عليكم
6: الو السلام عليكم
0: السلام ورحمة الله
6: لا عندي سؤال للعيال
0: نسمع فيك اي تفضل
6: تحب تصلي صلاة القيام كانت تصلي عقب الليل معاش فايخة بس كان بتعب واحد
0: ايوه
6: يعني يصلي الشيخ النجف يصلي بعد صلاة العشاء معنا
0: القيام بعد صلاة العشاء باه نجاوبوك ان شاء الله
6: بارك الله فيك شكرا
0: شكرا واصل مكالمة أخرى. ألو ألو
7: ألو
0: عسلام مرحبا.
7: أهلا بيك عادينا للشيخ.
1: مرحبا بيك عمار.
0: عمار
7: تسمع فيها
0: مباشرة عديت ما نبدو نزرق شوية في آخر الحصة. تفضل.
7: أنا حبيت نسهل نسمع بكري صغير أنا ماشي بعينية يقولوا فلان واخذ مرأة على العرف الجالي. هل العرف الجالي هذا يجوز معنا من غير كتب ويقول يقرأ الحمد لله ترى وين يمشي يهزها؟ هذا ما يجوز يعمل في رأي الدين ولا يقول فيه
0: هذا قبل خلاص هذا
7: إيه ذكري نسمع فيه حتى قبل الطمار. أنا عمري 85
0: صح. باهي باهي سي عمارة
1: نجاوبوك إن شاء الله.
0: شكرا. فضل شيخ.
1: الرهن موجود في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. موجود في الإسلام وهو يعني يعطي حاجة ويأخذ مقابلها شيء آخر هو في حاجة لها كدراهم ثم حسب الاتفاق وحسب المبلغ وحسب الوعد. فبارك الله فيكم أنتم اللي رجعتوا هالرهن هذا ويدخل في باب الإرث اللي بيناتكم أنتم كإخوة. ثم إذا كان رهن في مليون مثلا وانت خلصت هالرهن في المليون قبل ما تقسموا الإرث لابد أن تسترجع أنت المبلغ اللي
0: خرج من الحساب.
1: تخرج من الحساب هو يعني ثم تقسموا التركة الباقي موجود يعني. وأنتم بارك الله فيك اللي خلصت هالرهن الموجود. قيام الليل السؤال اللي بعده. قيام الليل يبتدي من بعد صلاة العشاء حتى قبل طلوع الفجر. ثم ناس تقيم الليل أول الليل
0: فما يقول لك شيخ لا لازم ترقد وتزيد تنوم.
1: لا هكا هيك ما يسمى هو حتى مصطلح التهجد عرفات جديد راه ما اقول له وقت تتبع في في في في, المو في, في جوجل ولا تلقى ان متى بديت صلاه التهجد هنا راهو في السعوديه ما هناش صلاه التهجد. ثم صيام الموسم هو قيام الليل هي صلاه الاوابي وقيام الليل يبتدي من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة أما الأفضل عقب الليل. أيوة. علاش؟ لأن الحديث هكا يتنزل رب العزة يعني في الثلث الآخر من الليل فيقول الله سبحانه وتعالى هل من داعي فأستجيب دعاه؟ هل من يعني مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب أتوب عليه؟ أما تصلي هي توبة بعد العشاء تصلي ركعات لتائب نعم. ثم حاجة واحدة إذا كان صلت الوتر أول الليل ونادت باش تقيم الليل بعدها ما عادش تعاود الوتر.
0: نعم
1: والله أعلم.
0: أما تنجم تصلي أيه. قيام الليل بعد صلاة نعم. العشاء
1: بالنسبة بحكي. للزواج الموجود قبل يقولك زواج بالفاتحة أو زواج عرفي. هو زواج مكتمل الشروط لكن غير موثق والتوثيق على إشهام أيه. كما كنا نحكم بكري الخلافات الزوجية إذا كان ما يكونش الزواج موثق
0: نعم.
1: حقوق المرأة تضيع يعني. هكا علاش وتو يعني يعني
0: قانونا
1: ممنوع هو حتى يعني نظر للضرر الحاصل عرفات للزوجة في هالزواج هذا العرفي قريب يولي حتى شرعا ممنوع لأنك أنت تظلم الشيء هذا وفي شروط ساعة لساعة في شرط من الشروط وهو الإشهار غير موجود ويكون زواج العرف يكون ساكت
0: سري
1: وهذا يعني مخل بركن من أركان الزواج والله أعلم.
0: شيخ سؤال تقول من يقاطع أو من قاطع أخواته أكثر من 10 سنين ولم يستدعهم لزفاف أبنائه علما بأنه مقاطع لبنات أخواته أيضا وقد حرم أخواته من ميراث أبيه منذ 18 سنة كيف يتصرف أبناء أعمامه معه هل يقاطعون في حلف هذا السؤال معناها حول شخص مقاطع معناها هو قاطع رحم
1: قاطع رحم
0: أخواته وبناته أخواته
1: قاطعهم باش ما يعطيهمش حقهم من
0: لا في حسب ما فهمت أنا بعد خذوا حقهم بالقضاء هاك علاش تغشش في الأول ما عطاهمش بعتالي مشوشكو أخذوا حقهم بالقضاء فأعطاهم حقهم وبعدها قطعهم عاد يسألوا هم الأخرين يقول لك هذا إحنا توا هو بيعرس أبنائه نمشوا له ولا أعمام الأخرين بما أنه إنسان هذا قاطع رحم ونعرفوه بنات أخته وأخواته واحد إحنا كأولاد عمة نحضروا له في زواجه رغم أنه
1: قطع نحضروا له خير باش يولي اللوم عليه هو
0: نعم.
1: باش يولي أنتم بريئين منه ما ما حبيتوش تقطعوه نعم. لكن هذا خعرفت برشة تصرفات منه هذا
0: أيه.
1: وقت اللي يقول لك خوك والأختك تقول لك أعطيني حقي أيه. وما تبغاش تعطي حقها
0: أيه.
1: وساعة لساعة يتلفظ يقولها برشكي منين تشكي وتاخذ حقها انت تقطعها
0: أيه.
1: هذا هذا اخواني راهو ماهوش هذا راهو مش سلوك نتاع انسان مسلم ونتاع انسان مؤمن
0: نعم.
1: هذه حقوق. وإياكم إخواني أخواتي إياكم أن تلعبوا مسألة الميراث. وعودنا وقلنا راهو الميراث
0: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى هو اللي قسمه ومذكور في كتاب الله في سورة النساء بأدق التفاصيل. علاش أنت تحرم هالولاية من من من حقوقهم وهذا حقهم ومنها كي تشكي بك تقطعها
0: نعم.
1: اللوم عليك أنت المقاطع والمشاحن والوقاطع الرحم لا يدخل الجنة باش تشراها تو هذه حاجة وتكون هي علاش هي علاش رب سبحانه وتعالى غلظ فيها العقوبة لأن أجيال وراء كان زوج أخوات ما يمشوش الخوه وبعد تالي الخوه عند ربا خمسة درية والأخوات يجيبوا ربا خمسة يقاطعوا وتتم السلالة حتى اللي يوني عروشهم قاطع بعض
0: نعم.
1: أو علاش الحاجات هذه خطورتها راي كبيرة ياسر وخافوا ربي
0: فإذا أنا
1: خاف ربي يا أخي نعم. لا برا نصحكم أنا برولة وخلي يطردكم
0: نعم.
1: وبيتها فيه هو
0: واضح.
1: وحتى الناس يسمعوا به يولي معاش يلوموا عليكم يقولوا يولوا ربما حتى هم يقولوا لو كان ما تقولوا مش تهم قطعوك وعرس ولدك ما يجيه حتى حد أقعد عرس الرحم
0: نعم.
1: ولهذا خلي تجي منه هو
0: لا يجري منكم شرعان وقوم ألا تعدلوا
1: أعدل.
0: إذن أنت إذا إذا إذا كان هو ما هوش قايم بواجبة شرعا أنت زاد مش ما تعالجش المسألة بأنك ما تسيلش الرحم متاعك ولاد عمك
1: ورموماتك الرسول صلى الله عليه وسلم نين جاه واحد قال يا رسول الله عندي ابن عم وراو ما يجونيش وما يزوروش فيا قال إن كنت وانا نمشي له ونهدي له قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أو كزيت زيت توكل فيه في الملال أنت بالعكس برولة وهنوه وهزوله هدايا وخلي يردكم
0: شكرا شيخ نختم بدعاء
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم نسألك عيشة هنية وموتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم نسألك عيشة هنية وموتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
0: شكرا لك شيخ شكرا لكم مستمعي الأعزاء جمعة مباركة وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. شهد شاطئ العقلة بمدينة جريج صباح اليوم حادثة غرق راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 83 عاما وهو أصيل المنطقة إثر تعرضه لسكتة قلبية أثناء ممارسته السباحة، وذلك رغم هدوء البحر واستقرار الأحوال الجوية. وأفاد مصدر مسؤول من الحماية المدنية في تصريح للزميلة على المجعية بأن فرق النجدة تدخلت غير أن الضحية فارق الحياة. وجددت الحماية المدنية دعوتها إلى المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب المجازفة بالسباحة خاصة عند اضطراب البحر للحد من حوادث الغرق. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.edunet.tn. أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى أن مراجعة مجالات الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. دوليا استشهد شخص فيما أصيب 9 آخرون إثر غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف بلدات جنوب لبنان. تطورات تتزامن مع اختتام جولة المفاوضات اللبنانية الصهيونية 7 في روما دون التوصل إلى اتفاق بشأن المناطق التجريبية. شن الحوثيون أمس هجوما بصواريخ ومسيرات على معسكرات القوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت وسط اليمن، أسفر عن مقتل 58 وإصابة العشرات من عناصر القوات الحكومية. نقلت مجلة The Atlantic الأمريكية عن مسؤولين أن الولايات المتحدة باتت قريبة من استنزاف مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، وأن الإمدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى الذي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، مما يحد من قدرة الولايات المتحدة على تزويد حلفائها أو استخدام الأسلحة بفعالية في مواجهة هجمات صاروخية واسعة. نهاية الموجز الآن، آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع الزميل عمر المسيسر.
3: شكرا للزميلة فاطمة الرعاشة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ثاني مواعيدنا الرياضية الصباحية معكم. البداية بأخبار فرق جهة الجنوب الشرقي، والبداية بفريق أمل بوشامة اللي أعلن اليوم الجمعة 7 أوت 2026 عن انطلاق التحضيرات للموسم الكروي الجديد بداية من 4:30 بملعب بوشامة البلدي. للتذكير، فريق الأمل الرياضي بوشامة كان تعاقد مع المدرب إمبارك الزتال الإشراف على الحدود الفنية للفريق خلال هذا الموسم. مساء أمس اتحاد بن قردين أعلن عن جملة من الانتدابات والتعاقدات الجديدة. غازي العيادي متوسط ميدان هجومي، فؤاد التيمومي لاعب وسط ميدان ومدافع، إسلام تاج مدافع، أيمن عمري متوسط ميدان، أشرف بوراوي مدافع. ترجي جرجيس أنهى مساء أمس ترابسو بمدينة سوسة بخوض مباراة ودية الثالثة ضد نادي خانش الجزائري. في اختتام الترابس هذا، الفريق انهزم 2-1 في المواجهة الودية ضد نادي خانش الجزائري. هدف ترجي جرجيس الوحيد سجده المهاجم والمنتدب الجديد في طبعا العبيدي في الشوط الأول. أعلن النادي الرياضي بحمل أنف اليوم الجمعة عن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الغيني وبكر سيدي كي لمدة 2 مواسم قادم من ميلو. ومباشرة بعد إمضاء العقد بصفة رسمية، تعاقد سيدي كي بتربص الفريق استعدادا لبداية الموسم الجديد. يشار إلى أن نادي حمل تعاقد خلال الميركاتو الصيفي إلى حد الآن مع 6 لاعبين لتعزيز صفوف الفريق. فاز الترجي الرياضي التونسي مساء امس على نادي سانت بيدرو الايفواري بنتيجه هدف مقابل صفر في المباراه الوديه جمعتهم بملعب الشله زويتن بالعاصمه ضمن التحضيرات اللي جرى فريق بن بسويق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. هدف الترجي التونسي سجله محمد هدي محمد الحاج محمود في دقيقه 30. ذكر الترجي يستهل بطوله الموسم الجديد بملاقات يومي 22 او 23 وتجاري فريق النجم الساحلي. الإتوال النجم الساحلي أولمبي البيجي مباراة ودية انتهت بمباراة 0-0 طبعا مساء أمس بمقر تربص ترجي الفريق الأولمبي البيجي حمام بورقيبة ضمن تحضيرات زوز فرق لانطلاقة الموسم الجديد يومي 22 و 23 وتلجيري. النجم نذكر بشي لاقي في الجولة الافتتاحية الترجي الرياضي في ملعب حمد العقري ببيرة هدس فيما يتحول أولمبي البيجي لملاقات ترجي جرزيس في ترجي في جرزيس. نهاية أخبارنا الرياضية موعد القادم معكم في ثلاثة مع أخبار رياضية جديدة. نهاركم زين ومنكم سعيد. إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخبارية الموجز. أفاد رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر والمهندس العام بالديوان الوطني للمناجم محسن بن حسين في ندوة انتظمت أمس بعنوان تثمين الموروث الثقافي والجيولوجية والمرونة السوسيو إيكولوجية بالجنوب التونسية في خدمة السياحة البديلة جيوبارك الظاهر نموذجا. أفاد أن المحافظة على تصنيف الحديقة يستوجب تنفيذ برنامج تطويره خلال السنوات الأربع التي تلي تصنيفه، مشيرا إلى إعداد مخطط عمل الفترة 2026-2029. أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما أعلن هو رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن منساسية. في العالم، أصيب 4 فلسطينيين أمس بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة. شن الحوثيون أمس هجوما بصواريخ ومسيرات على معسكرات القوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت وسط اليمن، أسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة العشرات من عناصر القوات الحكومية.
1: بلاغات.
2: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة التربية مساء أمس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية وبالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوية وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقنية بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولية. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.idnet.tn. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم تطوير أنه بسبب الأشغال الطارئة التي ستقوم بها على خطوطها ذات الجهد العالي صنف أليفة، سينقطع التيار الكهربائي من الثلاثاء الموافق للحادي عشر من أوتا من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار على منطقة تلالة والمربطين والحرية وطريق غمراس وسيمبارك وطريق غمراس وراء المستشفى. وتجدر الإشارة لأنه سيتم إرجاع التيار الكهربائي في حال انتهاء الأشغال. انتهى الموجز مع تحية عفاف لونيسي.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك لطو باش نجري تحت موب صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو شبيش يعملولي
5: يخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه عبك تعلي سين تبرنا بيع بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة لازم نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازم نجيبوا لكم يا بخي
7: هاي يوليد الفم يا بيه
8: طي يا يوليد طي ابو كورا
7: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
9: ايش هي زطلة
4: زطلة بديش مين تسكت
8: مهبول تحب بسينا
9: شو فيه الحكاية شو سمعت تو
4: مسيا مين
9: مسيا ولا لي ولا لي مسيا هو قسمت تقول في الزات
4: ما قلتش ما قلتش
9: مسيا
4: ولا لي أنا
9: كلم فيه
4: مسيا ولا لي أنا
9: أتينش
4: مسيا ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيا
7: فتسيده يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: مصيف الإبداع،
2: مصيف الإبداع.
1: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.

تحية صباحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بحضرتكم في هذا الموعد المتجدد ورسخة جديدة من المنوعة الشبابية الصيفية مصيف الإبداع، نسخة اليوم الجمعة 7 من شهر أوت 2026. اليوم متواجدين في المركب الشبابي المغاربي حي مهرجان بمدينة تطاوين، ويمسكوا عندنا الحقيقة لقاء مفتوح مع مجموعة من الأساتذة في التنشيط الثقافي والشبابي وأساتذة ومنشطين عايدين للتو من مصيفات كانوا يشاركوا فيها في مختلف المصائف في مختلف نقاط الاصطياف المبرمجة في برنامج وزارة الشباب والرياضة، على خاصة طبعا ديما بالجنوب الشرقي. كما قلت حديثنا باش يكون اليوم تعريف بالأنشطة الصيفية الموجهة للأحياء ذات الكثافة السكانية، وأيضا التنشيط المباشر، التنشيط المباشر في الأماكن العامة على الشواطئ في أماكن من ثم شباب ومن ثم معناها جمهور كبير، من الصعب أن نجموا نركزوا فيه دور شباب قارة وحتى متنقلة، فيكون ثم هكا وحدات متنقلة معناها تمشي وتلتقي بالشباب في الأماكن الكل هذه. هذه التفاصيل الكل بقتربي باش نشوفوها في من خلال حديثنا بعد شوية مع ضيوفنا في هذا الاستوديو الخارجي اللي كما قلت تركز اليوم إذاعة تطاوين من وسط المركب الشبابي المغاربي بمدينة تطاوين، مركب بحجم إضافة للجهة وللعائلة الشبابية والرياضية ولشباب الجهة والجنوب الشرقي بصفة عامة. تو بعد شوية مع سيدة سونيا العلوي يعني إدارة المؤسسة ناخذ أكثر تفاصيل على المركز هذايا، على المركب هذايا اللي هو الحقيقة يعمل دوبل كاسكيت تقريبا في الصيف وفي باقي الموسم الثقافي سواء في الصيف أو حتى في البرامج الثقافية، وفسح المجال أمام الشباب التلمذي والجامعي سيما قريب برشا هو من الحي الجامعي في تطاوين، وقريب أيضا من مجموعة من المعاهد والمدارس الإعدادية والابتدائية. مرحبا بكم، أجمل تحيات كل الفريق معي، نحب تحية كبيرة لصديقي جيناني بنضوف في هندسة المباشر من هنا من مركب المغاربي، وتحية لفتحي المقبلي في استوديوهاتنا المركزية فيصل في قاعة الهاتف وبقية الزملاء في مختلف مواقع الإنتاج الإذاعي. ننطلق معك فتحي بموسيقى من عندك ثم نرجع إلى المركب المغاربي الشبابي المغاربي بتطاوين.

0: الاستوديو الخارجي اليوم كما قلت مباشر من المركب الشبابي المغاربي بمدينة تطاوين. كنا شوية موسيقى في جولة سريعة في ربوع تونس الجميلة تونس المزيانة اللي الحقيقة شباب ورياضة ديما خاصة في الأنشطة الصيفية تركز برشا على أن الشباب يعرف بلاده عبر السياحة الداخلية وعبر تنظيم مجموعة من المصيفات الحقيقة اللي هي عندها طبعا معناها بعد وأهداف بيداغوجية بالأساس تربوية وأيضا الترفيهية باعتبار يعيشوا أجواء فصل الصيف. نرجع قلت الموضوع الرئيسي امتعنا اليوم حصة خاصة بالمركب الشبابي المغربي وسعداء بشكل معنا في المباشر السيدة سونيا علوي البشرة فيدالين على المركب. سيدة سونيا مرحبا بك.
1: صباح الفل. مرحبا بك إذاعة تطاوين لنا في المركب الشبابي المغاربي تطاوين.
0: شكرا لك. أول مرة بحديك تقريبا الفرصة باختصار سيدة سونيا المركب الشبابي المغاربي بالجهة هو الحقيقة يعمل تقريبا أكثر من دور تقريبا سواء في الأنشطة الصيفية أو في أنشطة على مدى السنة التربوية والسنة الموسم الثقافي بصفة عامة.
1: هو المركب الشبابي المغاربي يعني مؤسسة عمومية أولا أكيد. مؤسسة شبابية تبع وزارة الشباب والرياضة مستقلة بذاتها ذو مركز إقامة يهتم بالأنشطة البيداغوجية اللي فيها الأنشطة الصيفية المصايف وبطبيعة برشا أنشطة ثقافية وتربوية على طول العام.
0: طبعا كي نقول معناها مركز إقامة معناها الحقيقة المركز قادر باش يستقبل مجموعة من الوفود الشبابية صحيح معناها منطقة ساحلية يعني أما نصور في خاصة يعني في المواسم في الشتاء وفي باب أبار الصيف معناها طبعا نشاط كبير سيدة سونيا المركز معناها
1: الحق المركب هو إشعاع وأنا أقول هو مكسب الشباب تطاوين والجهة تطاوين هو ما شاء الله يخدم على طول العام ديما في استقبال ديما فما مجموعات شبابية خاصة عارفين سنة تربوية تو احنا المركب يخذ راحة شوية في الصيف جويليا وطن كنولوا الأنشطة الشبابية موجهة للشواطئ تولي ذات صبغة شتائية أكثر منه لهنا أما على طول العام المركب يستقبل وفود شبابية من جميع أنحاء الجمهورية.
0: جيد طبعا بالإضافة إلى كما ذكرت سيادتك صحيح ربما في الصيف يركن شوية النشاط ونعطي أولوية للأنشطة والفسحة الشاطئية والسباحة وأجواء المصيف لكن هذا ما ينفيش أنه على مدى عام كامل ثم أنشطة ثقافية ثم نوادي ثم مواهب ثم رواد طبعا برشا اسماء في في في في المركب هذايا وانتم موجودين في مكان يعني بحزام جامعي تربوي ربما يسهل برشا ويساعد برشا سيدة سونيا العمل.
1: بطبيعة نعود ونقول إنه المركب هو إشعاع عنده إشعاع كبير ما شاء الله في جهة تطاوين كاملة حتى في بقية المعتمدين يعني برشا شباب يجي بغض النظر إنه بحذينا الجامعة بحذينا مركز التكوين اللي عنا معهم أنشطة مباشرة وشراكة كيف شباب اللي هو موجه بالأساس الأنشطة التربوية والثقافية اللي تطبع النوادي موجه بالأساس الشباب جهة المهرجان أما ما شاء الله المركب يستقطب برشا شباب طبعا. من كل بريسك نقول لك حتى من بير الأحمر من قمراس
0: من
1: الجهة الكل
0: هو مكسب مستقطب مكسب للولاية كل صحيح طبيعة الأنشطة الثقافية سيدة سونيا كنت تسمع
1: ما شاء الله برشا أنشطة يعني في المركب برشا نوادي مع العلم أنه راهو يقتصر على زوز أساس التنشيط سيدة سهم منصوري اللي هي توا في المصايف ومش إجازة لا تخدم احنا جنود الخفاء ناخذ وصيف الشتاء طيب. وانا سونيا علوي مع نوادي نوادي نادي المسرح نادي الراديو ويب وتي في ويب نبعثوا ونوريكم الاستوديو عندنا نادي الرحلات نادي التجويل والتخييم اللي هو ما شاء الله ماخذ اشعاع كبير ما شاء الله عندنا نوادي زاده رياضيه عندنا نوادي ان شاء الله الملعب يحضر أبيانتو تتوسع الأنشطة الرياضية معنا النوادي كما قلنا الخرجات مع برشا نوادي ما يقتصرش على نادي برك مع العلم أنه عندنا نقص في الإطار
0: الموارد البشرية برسمية صحيح جيد كيف سألتك ربما شوية ربما على شركاتكم مع المحيط الخارجي سيدة سونيا مع
1: عندنا الحق برشا شركات ما شاء الله هو سنة إن شاء الله تتجدد شركات أخرى خاطر كل سنة تربوية تنشيطية أكتوبر نجدوا الشركات, اما نحكي على شركات السابقه اللي كانت مع ليزيت مع مركز التكوين مع جمعيات الصحه الانجابيه مع زيادة كيف كيف احياء تراث ورغمه والحق برشا شركات ما تتجدد كل عام.
0: نعم, يعني تو احنا في فتره ربما راح مؤقتا رسميا تنطلق في سبتمبر انشطه الموسم الثقافي.
1: الموسم الثقافي الشبابي ينطلق رسميا في اكتوبر.
0: اكتوبر
1: سبتمبر يتم تحضير البرامج البيداغوجيه اللي باش تكون والرزنام على طول العام واكتوبر تنطلق الانشطه بصفه رسميه.
0: مشيتوا باش شبابيتوا في اعداد البرامج العام تقريبا معناها؟
1: نعم,
0: حضرت البرامج العام تاع اكتوبر.
1: احنا عندنا برنامج ريت من اكتوبر يتد لأكتوبر.
0: أكتوبر عام كامل.
1: عام كامل. ومن سبتمبر نبدأ نحضره من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2027.
0: نعم. طبعا نحكي على التفاعل كما ذكرت سيادتك, برشا نوادي برشا نشطة ثقافية متنوعة الحقيقة وبرشا جمهور أيضا
1: برشا برشا ما شاء الله.
0: نعم.
1: إيه, يعني قلت لك على أمام المؤسسة إشعاع خاص الحق تاع ربي زيادة الجمالية في المركب تستقطب برشا شباب.
0: نعم.
1: أنا نقول لهم ديما هذه منشأة ماذا بيكم استغلوها, ماذا بيكم ديما لهنا موجودين في أونتر بارونتيز, نقول لهم ديما موجودين في المركب بحذانا خير من تبدو لبرا.
0: جيد, أكيد أكيد.
1: سواء احنا نعم. الاطار البيداغوجي موجود ولا مش موجود, المركب راه يحتضنكم بينا ولا بلا بينا.
0: طيب. شكرا لك سيده سونيا, هذه مصافحه سريعه قدمنا فيها ابرز ربما مميز المركب الشبابي المغاربي بمدينه تطاوين, هو مكسب واضافه لشباب الاجيه, والحقيقه يستنى فيكم برشا خدمه مع الشباب ومع الجمهور ان شاء الله مع انطلاق الموسم الثقافي انطلاقا من شهر اكتوبر القادم ان شاء الله. شكرا لك سيده سونيا. باش نوصل معكم مع ضيوفنا نعمل ترتيحه اخرى معك فتح مع الموسيقى ثم نرجع إلى المركب الشبابي المغربي بتطاوين.

0: شكرا لك فتحي. نعود من جديد إلى فضاء الخارجي هنا اليوم. استوديو خارجي ركزنا في المركب الشبابي المغاربي بتطاوين, وينضم إلينا سيد حمزة دبابي اللي هو مدير وحدة تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية. سي حمزة مرحبا بك, أهلا وسهلا.
1: شكرا سي شكري, مرحبا بكم ونورتوا المركب الشبابي تطاوين.
0: شكرا. أنت البارح عايد من المصيف, ما زلت تمشي معنا؟
1: ما زلت سكون كيما يقولوا فيه. صحيح
0: فهمت, مرحبا بك. فنحب نتلاقى معك سي حمزة.

0: الشباب.
1: صحيح.
0: السنة حابين نخدموا على معناتها السلوك اللي هو انتشر في الأوساط الشبابية بصفة كبيرة اللي هو العنف لدى الشباب. دونك حابين السنة إن شاء الله تكون عديد الورشات اللي كانت في البرنامج هذية.
1: نعم.
0: انطلق تقريبا من 1 أوت إلى 6 أوت. دونك أمس تقريبا كان آخر نهار. كان فيه عديد الورشات التوعوية التحسيسية للشباب. أمنوه مجموعة من 3 شباب. حابين نخدموا على الجانب التوعوي التحسيسي اللي هو العنف لدى الشباب بورشات حية تكوين مستمر. دونك في على الأقل كلمسة أولى نحاول نشخصوا شنو الأسباب متاع العنف لدى الشباب. علاش الشاب ولا عنيف اليوم؟ علاش معناتها يرد الفعل بطريقة معناتها سريعة وطريقة غاضبة؟ دونك حاولنا من خلال الشباب هذوما نمسوا معناتها الظاهرة هذية اللي الحقيقة لقينا تجاوب برشا من الشباب يحكي بصراحة كبيرة علاش الشاب دونك عنف. وفي هذا معناتها نحكي شوي في الأرنب في الأسباب.
1: تفضل تفضل. مهم برشا كيفيتك معناها هذا برامج وطني وهذه أهداف كبيرة برشا معناها تحلب طلب برشا صبر وبرشا خدمة. قبل هذا سيد حمزة هو الحقيقة تحديات كبيرة واليوم المصيف ما عادش المفهوم الكلاسيكي متاع تمشي. صحيح ثم جانب ترفيه ثم جانب تبحيرة ثم شوية خرجات كما ذكروا، لكن في المقابل أيضا ثم أهداف بيداغوجية ثم ضربة ثم إضافة ثم فايدة ثم حاجة باش تحصل معناها لفايدة الشاب والشابة اللي مشاركة في المصيف واللي معناها تحب جاية باش تصيف ومبتوعة تحب تتعلم حاجة. الخدمة اللي تخدم فيها في الأحياء ذات الكثافة السكانية وفي الشواطئ وفي الأماكن العامة كل هذه خدمة كبيرة، وخاصة نرجع شوية ننطلق من تطاوين ومن حي النور تصور اللي هو من ضمن الأحياء الأكثر كثافة تقريبا سكانية في تطاوين، ومن الصعب جدا أنك تجم تركز فيه معناها دار شباب ولا مؤسسة شبابية قارة فتولي هنا السفرات والأشخاص ربما هما أحسن ربما من يمثل كطريقة التواصل معكم.
0: صحيح. دونك انطلقنا برنامج هذه كما قلنا في إطار مهرجان الشبابي كوننا شباب يكونوا سميناه سفراء سلوك الأمن. دونك هذو مخطوط إن شاء الله تكوين صغير مبدئي، وبعد إن شاء الله من خلال المهمة باش ننطلقوا لبرشا أماكن في ولاية تطاوين من برشا بلايص. دونك باش يكونوا إن شاء الله هما سفراء وإلا القادة اللي موجودين في الحي هذاك باش تخدموا عليه إن شاء الله على الظواهر هذية يكونوا معانا معناتها مرافقين يجيبون الشباب معناتها كيفهم هما في نفس أعمارهم يحاولوا يحسوهم بالحاجات اللي خذاهم. دونك هذا كل يكون في إطار إن شاء الله في الجانب كما قلنا التحسيسي التكويني والجانب الفني يكون بطريقة فنية مثلا من خلال عديد الورشات الفنية اللي مغروم بالرسم بالموسيقى بالسينما حتى في الجانب الرياضي كيف كيف دورات رياضية. دونك نحاول باش نمسوا تقريبا كل أطياف الشباب وكل معناتها كل حد باش مغروم في الدومين متاعه بطريقته هو الفنية ولا الرياضية عبر على السلوك هذاك ولا كيفاش نحمي الشباب ولا نقي الشباب السلوكات هذه من خلال الورشات الفنية والرياضية.
1: نعم. هو حقيقة سيد حمزة معناها تحديات كبيرة ومش سر باش نقول تطاوين كباقي ربما جهات الجمهورية عندنا برشا مشاكل تحديات المخدرات في العنف ربما في ردة الفعل المتشنجة هذه معناها في غياب الحوار في برشا ظواهر اجتماعية معناها لا تخلو منها أي مجتمع إنساني في الكون كامل تقريبا. وربما الخطير في المسألة أنه يلزمك معالجة تكون معالجة علمية معالجة أكاديمية ومعالجة مباشرة بعيدا عن التنظير بعيدا عن ربما عن الكلام في الأماكن العامة يكون ثم حاجة عملية تنجم بالحق تجيب حاجة معناها. فطريقة اختياركم للسفراء السلوك الأمن من الطرق تعتبر الطرق الذكية كما حبيت اللي تنجم تجيب حاجة، خصوصا أن السفراء أو السفير في حد ذاته مش يكون من أبناء الحومة هذيك ولد الحي الشعبي هذيك وأكثر واحد يعرف الناس كل
0: صحيح. دونك هي طريقة كما قلنا عبارة إنسان هذاك الشخص كونته.
1: نعم.
0: دونك فرصة باش ياخذ الانيسياتيف يروح الحي متاع أصحاب المقربين عائلته معناتها الحومة اللي دايرة به كلها تكون إن شاء الله انطلاقة منه هو يجيب معاه زوج 3 أخرين 4 العدد اللي نجم يوفره.
1: نعم.
0: دونك حتى من طريقة كما تعرف اللي تلقين الأفقي هذايا الشاب من شاب يسمع الشاب أكثر من إنه مثلا يجيب لإنسان أكاديمي وإلا مختص كذا. دونك تو الشاب يسمع من زميلة وإلا من حومته أكثر من يسمع من إنسان مثلا أستاذ وإلا أكاديمي. دونك هذه طريقة أولى بديناها بحاولها إن شاء الله تكبر بشوي بشوي يولي عندنا برشا سفراء في كل الأحياء. بالطريقة هذه كل مرة نخدم إن شاء الله على موضوع من مواضيع نحاولوا معناتها في كل مرة اختاروا حاجة من الحوايج هذوما اللي بشوي بشوي نحاولوا معناتها بطريقة ذكية يكون فما مش كيما يجي مثلا إنسان أول نهار خاصة في المصيف.

0: الشاب مش كيما اول نهار مش كيما اخر نهار تحس لي فما تغيير حتى من خلال معناتها الجلسه التقييميه اللي عملناها ديما في اخر مصيف. الشاب يقول لك جيت والله صحيح كنت برشا منفعل وكنت مثلا ما نحكيش مع صحابي ما نحبش حتى حد يكلمني ما نحبش حد مثلا الصباح يفيقني ولا بالعكس هو يفيق في صحابه ياخذ معناتها فما سلوكات هذه حتى البسيطه ولكن دورها مهم جدا في بناء شخصيه الشاب ويحاول ديما يتاقلم مع المجتمع واللي بصراحه لاحظنا سيرتو في المصيف هذايا عزلة كبيرة من الشباب بحكاية الشاشة هذه التليفونات بصراحة إنسان تصور روس الشاب مثلا حتى باش يقص الكياس وشد التليفون في دي تلمو معناتها تجي حتى تكلم يودي ناحية التليفون تلمو معناتها باش يقص الكياس راك تلمو فما معناتها علاقة ولت كأنها ولا عبارة مرض ولا كذا بين الشاب وبين الشاشة دونك حاولنا نحو لماكسيموم الشاشات هذه من من من الشاب ويحاول يكون اكثر اجتماعي اكثر يكون يحاور مع اصحابه مع اللي ظهرت لي معاه دونك عملنا برشا ورشات فنيه تطبيقيه مشكورين معناتها الزملاء اللي نحب نذكر بالمناسبه سي حسن الرماني مدام سهام منصوري ومدام نجوى زناق اللي كانوا معناتها طيله المده هذه مع الشباب برشا ورشات حيه برشا تاطير وبرشا مرافقه وان شاء الله النتائج تكون لما حاله ديما في اول تجربه تكون معناتها مش 100% ولكن ديما تكون استمراريه التجربه ان شاء الله تحقق ان شاء الله نتائج ايجابيه
1: ان شاء الله في الدار الان يتحقق بنا السيد حسن الرماني بعد قليل اللي هو مدير دار الشباب المطلق لواحد قلت واش معنا في البرامج العاديه في مهرجان الشبابي سيد حمزه يعني كنت تحكي ربما والحقيقه ما كانش وحدكم على الساحه ثم شركائك معكم ايضا وزاره التربيه وزاره البرئه الشؤون الاجتماعيه برشا ثقافة برشا أطراف تنجم تساهم كنحب وتكون شريك فاعل في إنجاح الأهداف البيداغوجية الكبيرة هذه معناها
0: صحيح أيه. وبالمناسبة في البرنامج هذا كانت معنا الجمعية الجاوية للصحة الإنجابية مشكورة دونك دخلوا معنا في عديد الورشات التحسيسية في وسط البرنامج وكانوا خصصنا يوم اليوم اللي عملتها تقريبا الخامس يوم كامل كانت فيه قافلة متكاملة فيه قياس السكر الدم نصايح على التغذية على الحمية الغذائية كنا متواجدين على الشط مع المواطنين دونك وكانوا الشباب هذوما هما سفراء مشاو معناتها يحسوا في العباد اللي يلزمك تجي على الاقل تقيس الدم تقيس السكر فما برشا نصايح مختصين يجوا معنا معناتها مشكور للجمعيه وفرتهم يعطوا نصايح الحميه الغذائيه كيفاش الانسان يلزم يحتاط من الشمس من انواع الماكله اللي تعرف اللي تو فما معناتها برشا تغذيه ولا غير صحيه دونك فرصه هذه كانت تعلمتها مع الجمعيه هذه حاولوا يقدموا برشا نصايح للمصطفين هذوما والحمد لله لقينا برشا تجاوب منهم وكانت نصايح معناتها مهمه جدا ومشكور للجميع كما قلت شركاء معناتها كاول شريك معنا وبالمناسبه فما برشا خاصه في فرجوع القرايب شكون وزاره التربيه الشريكه معنا كيف اخصائيين في مع الشؤون الاجتماعيه ان شاء الله باش يكونوا في البرنامج
1: مهم جدا الحقيقه توسيع تجربه مع شركاء يهمهم برشا طبعا انجاح المسار هذا وانجاح البرنامج العام هذا كيف عندكم التوجه في المناطق الداخليه حمزه بالاساس مشيتوا للغزيان
0: صحيح مشينا برشا بلايص كما قلنا في اطار مهرج الشبابي بدينا معتمدي تذهيب اول انطلاقه كانت يوم 27 جوا وبعدها مشينا لمنطقه بير عمير حابين نمسوا المناطق خاصه اللي كما نقولوا فيها لا فيها لا دار الشباب لا نادي الشباب الريفي دونك كما بير عمير كما بير 30 فهمت الله كان تدخلنا غادي مع شباب الجهه والحقيقه نحب نشكر كل المواطنين اللي موجودين غادي والشباب الموجود العائلات تفاعل كبير مع البرنامج معناتها برشا محبه برشا تفاعل وبيدهم هم يطلبوا في التجربه هذه انها تتعاود الحقيقه اللي تحس لي فما نتائج ملموسه الناس تحب تشارك تحب تعاون دونك هذا يكون ان شاء الله يكون برنامج الانطلاق تكون ان شاء الله في الصيف هذايا برامج تكون على طريقة معناتها مستمرة لأن نجم نحقق نتائج الخدمة هذه إن لم يكون معناتها العمل مستمر تكون ورشات ديما متواصلة لأن شخصية الشاب ما تنجمش تبنيها في برنامج بتاع ست أيام ولا كذا تختم على الشخصية يكون في برامج مسترسلة مع طول المدة وبرشا معناتها ورشات تطبيقية اللي ان شاء الله تعطي اكلها في القادم المحطات ان شاء الله.
1: جيد شكرا لك سيد حمزه دبابي بعد شويه باش نرجع معاك نحب نمشي نعطي كلمه السيده سونيا العلوي. السيده سونيا اليوم تقريبا في فلسفه وزاره الشباب والرياضه هناك مفاهيم جديده اليوم في مفهوم المصيف في بيداغوجي المصيف في الاهداف ربما الكبيره وخاصه التحديات الكبيره اليوم اللي تحف بشبابنا معناها التلمذي وشباب الاحياء وشباب الجهات الداخليه مخاطر كبيره كما كنا نحكي منذ قليل طبعا.
2: بطبيعة نحن طبعا نخدمه ضمن استراتيجية إن شاء الله 2036. الاستراتيجية هذه تهتم خاصة بسلوكات المحفوفة بالمخاطر كما سبق وحكي زميلي على ما يتعرض له للشباب من عنف ومن مدروج ومن كل. دونك البرامج البيداغوجية متاعنا مركزة بالأساس على المسألة هذه خاصة في شكل نوادي. مثلا معنا نادي الشاب والسلوك المحفوف بالمخاطر, فما برشا بروجيات تخدمت على طول العام تخص شباب التلمذي خاصة وحتى شباب المعطل معني, أما احنا نخصه بالذكر ديما الشباب التلمذي. سلوكات محفوفة بمخاطر ان ناخذ كل المواضيع سواء كان في علاقة كما سبق وحكيت على المخدرات, سواء كان في العنف, سواء كان الاختر الداهم واللي هو دهمت وسائل التواصل الاجتماعي كما يحكي زميلي من بكري بريسك الشاب ولا في عزلة. لهنا الحق في فضائيتنا وفي النوادي متاعنا كسرنا هك التليفون, كسرنا هك العلاقة نقول أنا الحميمية بينه وبين التليفون, لأنه لفات أنه دخل في نشاط سواء كان نادي مسرح ولا نادي ويت تلفزات الويب وإلا راديو ويب وإلا أي كان من الأنشطة الأخرى, يوحد أنه يحط التليفون البراء
1: عجانبا منع
2: ما يدخلش معنا التليفون, فقط يدخل تليفون واحد للتوثيق واللي هو يكون تابع الأستاذ.
1: نعم جيد مهم جدا
2: وما شاء الله تتعدى ساعتين ما شاء الله. ما هو واحد في الاخر يجيك يقول كلا ايبون هاني قعدت ساعتين ما غير ما مسحقيت التليفون, معني احنا قادرين نكسروها كالحاجز هذاك.
1: ترى أنه الحقيقة مؤسسات الشباب والرياضة أكثر مؤسسات مرشحة ربما لأنها تقوم بالأدوار هذه منا في حماية شبابنا في المتابعة في التأطير أكثر, حتى ربما المؤسسات التربوية اللي هي علاقة تعليمية أكثر منها توعوية, بينما الحقيقة مجال منها أكثر يفصح في المؤسسات الشباب.
2: هو شو انا ديما نقول هذا راي خصني راهو احنا بطبيعه عندنا دور فعال اكيد جدا هذا وبحكم معني المستوى الاكاديمي بتاعنا التواصل معاه مع الشباب معي فما برشا حاجات تكون ميسره بينه وبين الشباب, خاطر احنا والشباب هي مش مؤسسه تربويه, هي علاقه تربويه والا بينه وبين والديه انه معني فما كل حاجز اللي ما نجمش يتواصل
1: بالمسريه
2: فوالا. احنا بريس نكونوا اصدقاء أصدقاء معني أكثر من أنه شاب جاي ينشط عندي ولا جاي يمارس في فعل تنشيطي, ما احنا أصحاب اللي نحكوها في أمور خاصة بالشباب أكثر من مثلا ساعات تجي مثلا بين قوسين نجي مبرمج أنت حصة في مثلا المسرح أنا باش نعمل كذا كذا الفعل الدرامي ولا كذا, ما ساعات يطرح ليك شاب مشكلة ولا حاجة تبدل كونسيبت متاع الحصة الكل في معالجة الإشكال هذيك. أما أنا ديما نقول راهو الدور موكل للناس الكل, أولا العائلة اللي هي الأساس والبعض
1: النواة الأولى تقريبا معنا هذا
2: طبعا وثانيا حتى المؤسسات التربويه راهو ما شاء الله توا التنشيط معش مقتصر على دور الشباب برك, راهو حتى في المعاهد موجوده, راهو حتى في الجامعات موجوده الأنشطة الثقافيه, راهو كنا نتكاتفوا كنا نتعاونوا باش نجموا نخرجوا بهك الشيب هذيك الى بر السلام. اما هاني قلت لك احنا بحكم مستوينا الاكاديمي انه انشطتنا بالاساس وخدمتنا عام كامل تكون موجهه للشباب 100%.
1: جيد خلينا فقط ديما حديثي يتركز على الانشطه الثقافيه في المركب الشبابي المغاربي بالتقريب اللي احنا موجودين فيه وسيادتك مسؤوله في المركز في المركب هذا. يعني سيده سونيا اليوم شباب ولا سي برشا سيد بالحق معناها يعني في تبعات الانشطه الموجهه ليه في الخطاب الموجه ليه فيطلب برشا مرونه ويطلب برشا معناها امكانيات نتصور باش نجم يقتنع بالفكره معناها.
2: هو شوف بالنسبه للشباب
1: وثم أنشطة ثقافية
2: أقول لك حاجة ممكن هذا ديما يخصني أنا راه ينجم يكون زميل عنده رأي آخر بالنسبة لي أنا نقول لهم من الأول إذا لفات الشيء بخذي ارتاح لك تواصل معاك راهو معاش في ولي عندك حتى مشكلة باش تتواصل معاه
1: سيدي الحاجز إذابة الجليد
2: بينكم الحاجز ذاك يذوب من المرة الأولى فهمت بطبيعة هو يرجع تكوين أحلى الأكاديمي
1: أكيد نعم.
2: ما نتصورش فما صعوبة في أنك تتعامل مع شباب دونك أنت في برنامجك البيداغوجي عام كامل هو مشارك فاعل معني هو اللي يحدد البرامج متاعه وأنا نحب مثلا كلوب كذا كذا نحب نخدم على الموضوع هذاك بلي عندي إشكال نحبكم تطرحوا احنا الاراء نتاع الشباب تتبلور في في في شكل برنامج نخدمه بيه على طول العام. دونك الفكره جيت من عنده هو. ما نتصورش باش يكون فما صعوبيه انه تتعالج هالاشكال هذيك. دونك هو اللي اقترحه. خليه هو, انا ديما نقول لهم خلوا الشاب, خلوه هو الفاعل.
1: جيد, شكرا لك سيده سونيا. باش ترجع السي حمزه لسؤالك, قبل ما نسال السيد حمزه هو سؤالنا جاوبنا عليه بعد الموسيقى باش تسمعها مع عند فتحي. اليوم هل مؤسساتنا الشبابيه اصبحت فعلا مؤسسات جذابه والشاب يقبل عليها اراديا, ام ان الامر ما زال بعيد في مستوى الاهداف في مستوى الامكانيات وفي مستوى التصور العام تقريبا في شباب 2026؟ نرجع لك فتحي البقبي زميلنا في استديوهاتنا المركزيه, نسمع شويه موسيقى ما عندك. تفضل.

0: الشبابي المغربي بالجهة. نواصل مع ضيوفي الحوار والحديث المباشر والمفتوح الحقيقة في حول المصائف وبصفة عامة والبرامج الصيفية لوزارة الشباب والرياضة. نواصل معك سيد حمزة الدبابي لوسيادتك مدير وحدة تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية. وكنت سألتك قبل الغناء هذه ما مدى ربما جاذبية مؤسستنا الشبابية للشباب أصبح اليوم فرجيل صعيب برشا، معناها من الصعب انك تنجم تقنع بالكلمة انك تخليه ربما يجيك ويتبعك دار الشباب، خلي ليك انه ربما حتى السن في حد ذاتها اصبحت قابلة للنقاش. حمزة
1: صحيح، يعطيك الصحة سي شكري، هو سؤال مهم جدا. اليوم معناتها وصلنا مرحلة اللي ما عادش نستنوا الشاب باش يجيك ولدار الشباب، دونك خذينا الانيسياتيف وحاولنا في برامجنا ان كمؤسسة متنقلة في وحدة تنشيط الأحياء هي اللي تخرج بتبعتها بطبيعة العمل متاعها تخرج الشباب للأحياء وتحاولي تستقطب من خلال البرامج. وشنو اللي يخلينا معناتها مثلا الشاب يخليك ياخذ ثقة فيك ولا يسمعك؟ دونك تحاول تاخذ الفكرة وإلا شنو يحب الشاب ينتظر وإلا شنو أهدافه ولا شنو يستنى منك، تحاول تسمع الشاب وهو شنو يستلم من دار الشباب ولا من المؤسسة ذيك. دونك الفكرة تبدأ منها هو، تحاول بلورها وتأطيرها بطريقة معناتها البيداغوجية. الفكرة تبدأ منها هو، أنت ما عليك كاش معناتها توفر للبيئة وإلا الظرف المناسب باش يأطر الفكرة ذيك وإلا باش كيفاش يحب بلورها على أرض الواقع. دونك شنو برامج، شنو أهداف، شنو انتظارات، شنو كذا الحاجات اللي استنى فيها. نحاول المؤسسة هي اللي تخرج الشاب، هي اللي تسمع، هي اللي تحاول تستقطبك في الفضاء متاعها، شنو الانتظارات ولا شنو الماتريال اللي يستحقها. دونك هذه الاستراتيجية اللي ولينا معاش نستنوا الشباب في دار الشباب، نحاول بطرق ذكية بطرق معناتها حديثة سواء في التأطير ولا في البيداغوجيا نسمع الشاب شنو انتظاراته، شنو يحب، شنو وسيرتو اللي لاحظنا معناتها الحقيقة في المدة الأخرى اللي الشاب حتى في الإطار العائلي تحس اللي الشاب ناقص الحوار، ما فماش كون يحكي مع والديه، سيرتو تو اللي الوالدين الزوج اللي يخدموا سواء للبابا ولا الام، معناتها تحس اللي وقت القرايه يبدا الشاب معناتها نهار كامل معبي في القرايه، دونك ما يلقاش كون يسمع مع شكون يحكي مع شكون يتحاور مع كذا. هذاك علاش حس اللي الانزواء نتاع الشاب والا اللي معناتها تحسها تميت، اسباب نتاعها تبدا من العائله، الظروف الموجوده المحيطه به اللي ما فماش كون يسمع ما فماش كون يحكي معاه. دونك ولاحظنا برشا اللي الشباب حتى لجينا المصايف حتى في طريقه المعامله معناتها صعيب برشا باش تخرج منها فكره، صعيب برشا باش يتفاعل معاك خسرتو نهار الاول والثاني. دونك نحاولوا من خلال الورشات ان يتعلم كيفاش يتحاور، كيفاش يحكي، يحاول يعبر بطريقته الخاصه، معناتها
0: يعني حمسه في مستوى
1: تعطيه حريه باش
0: شويه صحيح. يجي تسميت حاجه برشا
1: صحيح برشا برشا هذه لاحظناها بصراحه وهذه كل لاحظناها اللي معناتها اقرب حاجه ليه هي الهاتف نتاع تليفونه، معناتها اكثر نسي اكثر وسيله يتعامل معها التليفون. دونك حاولنا نبعدهم لماكسيموم الوسيله هذه، تحكي معاه، تتعلم كيفاش يتكلم، كيفاش يحاور يطرح فكرته، يعبر بصراحه على اللي يحس طيب. فيه. دونك هذا طيب. هو
0: اوكي. سيدة سونيا، ترجع ربما العائله تحس انها تتحمل مسؤوليه كبيره في ان تخلي الوليد عندها كنوع من الانطوائيه، يعني ما ثمش حوار ما ثمش حوار بالكل معه، ولا ثم حوار نتاع معنا اسقاط الحوار نتاع معنا انك تعليمات انك حوار الصم.
2: والله انا قبل ما يصيروا عندي اولاد كانت عندي فكره، وبعد ما عملت اولاد صارت فكره اخرى تبدلت معطيات. هو احنا من ننفوش انه العائله هي الاساس، حجر الاساس، يعني الحوار التواصل كل يتعلموا من امه وابوه،
0: صحيح
2: هذا هو الاساس، وهذا احنا كيفاش تربينا قبل معني هكاك. توا اللي كما حكى زميلي حمزه من بكري، الام تخدم والبو يخدم، هذا اشكال جديد، هذا اشكال جديد معني. الام مع الوقت كامل مع نهار كامل معبي البو كيف كيف، يروح هو مسكين الصغير يا اما يقرا يا اما في الجارد، معني انا نقول مسكين معني كل عصفور مسكر عليه. الور لا ابس نقولوا انا اسهل حاجه هي كالتليفون اللي تعطيه لم باش تجي معني باش تحاول انه هي ماشي في بالها انه باش ولدها يلهي يروح ولا بنتها تلهي شويه وقت، ولكن هو معني ماخذ منعرج اخر واللي هو خطير برشا بصراحه وحسب ما نشوفوا توا. انا ما نجمش نقول مسؤوليه على عاتق الوالدين 100%، اما راهو دعوه هذه منا احنا كثرات شباب الوالدين انه ما يسيرش راهو كيتخصص كنا نخدموا كنا تعبين وكنا سبحان الله عنا ضغوطات اما خصص على الاقل ساعه في النهار تحكي مع ولدك تحكي مع بنتك علمه حتى انه يحكي كيفاش يعبر على مشكلته كيفاش يخرج مشاعر وراهو ساعات يجيك شاب ما بالحق راه ما ينجمش حتى يعبر لك يقول لك مانيش فاهم روحي انا يعني حتى المشاعر مش قاعد يعبر عليها
0: فهمت سيد حمزه ما نجيبش مصيف ودفع فلوس ومن خلاص يجي ايجا بحر ما نجمش والله يا خطاني فك عليا خليني نركز في التليفون تاعي
2: هيك منظومه كامله هيك العزله اللي عاشها على طول العام يا اما يقرا وكيفاش نقرأ احنا سيستمنا طاولة كرسي ونسمعوا يعني ما فقليل ومش تلقى حوار في يسار الأستاذ بطبيعته مربوط ببرنامج يجري وانت اسمع باش يخرج للشارع عشنو ولم تخدم البوت تخدم امشي جارد تدخل فما فماش كلبات فماش نادي الوالدين مقصرين هنا سرتو في جهة التطوين خليني نحكي في المدينة مقصر انه باش يسعى ويشوف الولد ونوادي كما يخرج ولدك انت تخدم شوف ها وهو مؤسسات شبابية خرج هنا فما دي كلوب البرا زيدة بريفي خلي ولدك ساعتين على الاقل يشرج يروحوا بمعني نقولوا احنا بهوايه هذا هو بالنسبه للكل نحاول تكون دعوه للوالدين انه ما يسالش خصص وقت لولدك سويعة من زمان خصص وقت لولدك او ولدي شنية مشكلتك شنية عندك شيء ما نقولوش عندك شيء مشاكل شو تحب تحكي لي اذا انت راهو كسرتك الحاجز بينك وبينه راهو فصيل ما باش تلقاها كل مرة يجيك يحكي لك اما احنا هكيك تربينا انه الكبير ما يحكيش مع الصغير والصغير ما يحكيش مع الكبير وفما دي سيجي تابو ما يلزمش نحكو فيها مع الوالدين مع الام مع البو لي سيجي تابو هذوكم هما اللي تحكوا فيها إيجا تراح شفتش حد شد سيجارو شنية تميلش انتي شنو جربت جيبها له بطريقة عفوية وباهية ويقبلها هو تو يحكي لك يقول لك راني جربت ولا راني شفت ولا راه نادوني يا أمي يا إيجا راه جرب راك تعيش شيخة راك تعيش اللي بوم مو معك الربع البونتة هذيك نقول أنا يقول هما شباب الجونتة راك تعيش المومو المزيانة في مع الجونتة هذيك احكي اكتشفي ولدك تبعي ولدك تبع صحيح. ولدك مش نبعثه يقرأ ويمشي للجارد ونعطيك الفلوس ونوفر لك كل ماهو مادي لا لا طبعا جوانب أخرى معنوية يستحقها الشاب سيرتو من عمر أنا تنقول من 9 حتى 14 سنة يستحق الدعم تاع الوالدين راهو أنت تكون يلزم تسمعه أنت يلزم تكون الصندوق متاعه صحيح. مش البرة
0: صحيح مهم برشا كلامك سيدة سونيا شكرا عليك كاتك صحة هو تقريبا هذا فقط نحب اختمك بسؤال قبل ما نرجع للأخبار بعد مش نرجع لهنا فقط في أحكي شوية مع سي حمزة طوى سن الشاب نصور طوى 7 سنين 8 سنين ما شاء الله أثام كل شيء تقريبا معنا
2: هني قلت لك من بكري رهو والله العظيم والله العظيم عن تجربة 9 سنين رهو فيهم كل شيء
0: فيهم كل شيء تقريبا
2: ريت ما يمشي في بالك احنا قبل نقوله 12 لا لا لا 9 سنين فيهم سيبو تليفون عنده من عمره 4 سنين من عمره 3 سنين تليفون فيدو طبعا باش يفهموا ما شاء الله الصغير عنده ملكات نتاع الذكاء قاعده تتوجه للوسائل التواصل الاجتماعي وللانترنت وللخطر هذا وطول عنا الذكاء الاصطناعي وعنا برشا حاجات اخرى بعد 9 سنين راهو فاهم فاهم الطرح بالكبير هذا
0: شكرا لك سيده سونيا لك صحه شكرا لك حقيقه التحديات الكبيره المطروحه اليوم على دور الشباب والمنظمات الشبابيه ووسائل الشباب والرياضه في حد ذاتها معناها سواء في الانشطه الرياضيه ولا في الانشطه الشبابيه بما في ذلك الأنشطة الصيفية والثقافية هذه كلها ربما باش نجوها بعد شوية إن شاء الله قطبي بعد نرجعوا لاستديوهاتنا المركزية نسمعوا شوية موسيقى فتحي بعد الأخبار نلتقي إن شاء الله

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف النهار هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثانية بعد الظهر بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق فعاليات هاكاثون المطوية 35,000 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. تسجيل تطور في الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي الماضي. في العالم، فشل المباحثات بشأن توسيع الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان ومقتل وإصابة عشرات الجنود من القوات الحكومية اليمنية في هجمات صاروخية للحوثيين. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تم أمس بمعتمدية الحامة القبول النهائي للبئر التعويضية شانشو 9 التي فاقت كلفتها 239,000 دينار وبلغت قوة تدفقها التجريبية 41 لترا في الثانية. وأوصى ولي جابس رضوان صيبي بالمناسبة بالتسريع بتجهيز هذه البئر، حيث ستستفيد منها المنطقة السقوية شانشو 3 التي تمسح 202 هكتار. تنطلق اليوم بالمطوية جابس فعاليات هاكاثون المطوية 2035 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. جلال بن رمضان صاحب مبادرة هاكاثون يتحدث عن هذه التظاهرة.
3: الهدف منه هو ابتكار حلول عملية، وبالموازي فما زود ايمات فيهم محاضرات ودي بانيل للتفاعل مع اصحاب الشأن معناها والخبراء، مش يتفاعلوا مع الناس، يكون تبادل متاع معلومات. الفاعلين هم طلع من جامعيين الجامعة، من أرباب أعمال زونتربرونور ولا دي ستارت أبير بالجمعيات، ما نذكروا منهم نادي تعارف التعاون المطوي، جمعية واحد العلوم، وكونكت جابس والبيتو، ومحنا اسمها كيب. مخرجات مش تكون كتاب أبيض، نأملوا من خلاله أنه نقدموا مشاريع قابلة للإنجاء، أصحاب مشاريع ومشاريع وأفكار لتنمية الاقتصاد الأخضر والأزرق في الجهة.
2: أفاد رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر والمهندس العام بالديوان الوطني للمناجم محسن بن حسين في ندوة انتظمت أمس أن المحافظة على تصنيف الحديقة يستوجب تنفيذ برنامج تطوير خلال السنوات الأربع التي تلي التصنيف، مشيرا إلى إعداد مخطط عمل للفترة 26 و2029 و2000.
4: حضرنا مخطط عمل 2026-2029 السنة اللي مش يرجعونا فيها الخبراء، مخطط للترويج المجالي، مخطط للاتصال. المخطط هو عمل تشارك الشركاء كل دول المناجم المشرفة على الحدائق الجيولوجية بتونس، مع ديوان تنمية الجنوب، مع البلديات، المجتمع المدني، والإدارات الجهوية، كل كانت حاضرة. هناك أربع محاور إن شاء الله مش نخدموا على مواصلة الجرد والعمل مواقع جديدة، الحوكمة تطوير الإدارة لأن مازالت فكرة جديدة، وتعزيز صورة الجهة باش نستقطبوا أكثر السياح، وكذلك نخدم شوية على التعليم لأن بالتوصيات متاع الخبراء متاع المنظمة اليونسكو تم عنا توصيات مش نحاول إن شاء الله نتبعوهم ونطورهم. إن شاء الله كان ثم مقترحات جديدة نجم نزيدوها ونطورها مع بعضنا خلال مخرجات الجلسة. الحديقة الجيولوجية هي فضاء في تراث جيولوجي بالأساس متميز مع عناصر التراث الأخرى، كل تثمينها نحافظوا عليها ونستفادوا منها في التعليم والتنمية. اللي يقول حديقة جيولوجية يقول منوال تنموي جديد يعتمد على السياحة الجيولوجية والعلمية والثقافية.
2: من جهته أعلن رئيس جمعية منصة البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق القاحلة تنظيم عدد من الندوات حول تثمين الموروث الثقافي والجيولوجي بجيوبارك الظاهر واستثمار تصنيف الحديقة الجيولوجية بالظاهر على لائحة اليونسكو في دعم السياحة البديلة، وذلك في مختلف الولايات التي يشملها مشروع الحديقة الجيولوجية. في أحوال الطقس تكون السماء اليوم قليلة السحب ثم مغيمة جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوم مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. أما البحر مضطرب ودرجات الحرارة تتراوح القصوى منها بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهير محليا. على الصعيد الوطني، دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات. وأشارت إلى أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.edunet.tn. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي 26 و2000 تطورا ب15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب7% وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية. على هامش اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان المندرج ضمن برنامج العدالة الاجتماعية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. وأضاف أن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل. وأكد في هذا الصدد أن هذه المساعدات موجهة أساسا للأشخاص غير القادرين على الكسب بسبب السن أو العجز. في الملفات العالمية، انتهت أمس في إيطاليا جلسات اليوم الثالث والأخير من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الصهيونية برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين لاستكمال بحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار دون أن تقضي إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان، مع ترحيل النقاش إلى جولة ثامنة مطلع سبتمبر المقبل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه منخرط في المفاوضات مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. قتل وأصيب عشرات الجنود من القوات الحكومية جراء هجمات صاروخية مكثفة شنها الحوثيون استهدفت تجمعاتهم ومعسكراتهم التدريبية في مأرب وحضرموت، متسببة في خسائر بشرية ومادية جسيمة في ظل تصاعد لافت ومستمر للمواجهات الميدانية بين الطرفين. على صعيد متصل، أدان مجلس التعاون لدول الخليج الاعتداءات الحوثية على منطقة نجران في السعودية والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. أخيرا، يعقد اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف قمة ثلاثية في مدينة جدة سيتم خلالها توقيع اتفاقية دفاع مشترك في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج. بهذا الخبر تكاملت عناصر نشرة الأخبار. في الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: انطلاق فعاليات أكاتون المطوية 35 و2000 حول ريادة الأعمال والحلول العصرية للواحة الذكية والاقتصاد الأخضر والأزرق. تسجيل تطور في الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى شهر ماي الماضي. في العالم فشل المباحثات بشأن توسيع الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان ومقتل وإصابة عشرات الجنود من القوات الحكومية اليمنية في هجمات صاروخية للحوثيين. في الختام لكم تحيات فتحي المقبلي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الظهيرة. ألقاكم بخير.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مصيف الإبداع.
3: مصيف الإبداع.
1: مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.

0: شكرا. نعود بعد الاستراحة الموسيقية بعد نشرة الأخبار من استوديوهاتنا المركزية. نرجع كما قلت للاستوديو الخارجي هنا بالمركب الشبابي المغربي بمدينة تطاوين، وين اليوم موجودين في ضيافة المؤسسة الشبابية دي، مع توجيه تحية كبيرة الحقيقة للسيد مندوب الشباب والرياضة الأستاذ مختار الربعوي وكل الإطارات في المندوبية على تعاونهم معنا. أيضا نحب تحية كبيرة لكل المنشطين دور الشباب الحقيقة اللي في وقت قياسي نستقنا معهم وهم زلوا عايدين من المصيف جوا مباشرة للتوديو الإذاعة وباش يشاركوا معنا ويقيموا معنا مرحلة معينة في البرامج العام للمصيف. نعود رحب بك سيد حمزة، أنت مدير وحدة الأنشطة الموجهة للأحياء ذات الكثافة السكانية، مرحبا بك من جديد.
1: شكرا سيكون، مرحبا ومرحبا بكل مستمعي ذات تطوين.
0: شكرا. وسيد حمزة نصل معك فقط ربما أنه ثم المصيف يعني ثم خصوصية معينة، ثم تقريب كل مصيف عنده تام موضوع معين يخدم عليه، على أساس كما قلنا أن المصيف اليوم عنده أهداف بيداغوجية وعنده ربما برنامج كامل معناها.
1: صحيح، هو الإطار والتوجه للوزارة اللي حقيقة فما عديد البرامج اللي رصدتها الوزارة وكل برنامج عنده خصية معينة وعنده فئة معينة وعاتها موجهة اللي هو كما قلنا أول برنامج بدينا به هو برنامج جهوي الانتماء والمواطنة، لذلك كان تقريبا من 24-29 جويلية في منطقة في مركز الاستقبال والسياحة الشبابية غير جربة. دونك كان هذا أول برنامج جهوي. كيف بالتوازي فما المخيمات الشاطئية، المرحلة الأولى كان في مركز مرسى القصيبة في بنقردان، والمرحلة الثانية إن شاء الله باش يكون في المركز حس الجربي بتابع لتابع معتمدي جرجيس. دونك من بين كيف البرامج الخصوصية اللي كانت السنية من الوزارة هي برنامج لأبناء المنطقة الحدودية، اللي كان برنامج أول يخص شباب معتمدي تذهيبة اللي يمشوا من منطقة المركب الشباب الحمامات، كانوا عدوا 6 أيام. هذا برنامج خصوصي أول، وثم برنامج خصوصي ثاني في ولاية نابل لأبناء المنطقة الحدودية باش يضم تقريبا رمادة وسمار وبني مهيرة.
0: نعم
1: صحيح، هذا إن شاء الله باش يكون من 17-22 أوت إن شاء الله 2026.
0: هذا تقريبا امتياز تقريبا للأبناء المناطق الحدودية تونس الأعماق هذه، خاصة الحقيقة وإن ثم تنقص برشا المرافق الشبابية وال
1: صحيح، هي فرصة أكثر خاصة للشباب هذوما اللي بعاد معناتها على وسط بلاد، وفما عديد المرافق اللي موجودة يمكن وتتميز يميزوا بها الشباب وسط بلاد على شباب المناطق الحدودية. دونك هذا إضافة من الوزارة مشكورة دونك لأبناء المناطق الحدودية على الأقل، ويمشوا من الجنوب والشمال يتعرفوا على البلايس هذوما، فيها برشا زيارات برشا ورشات كيف. دونك هذا برنامج ثنائي كل عام الحقيقة الوزارة تقدمه للولاية تطاوين، مشكورة بالمناسبة، وديما في كل مرة نحاولوا الشباب يتجدد ونحاولوا أكثر نمسوا عدد ممكن من الشباب اللي يتمتع بالبرامج هذه والمصايف هذه.
0: فقط تذكير سيد حمزة أن المشاركات بكلها مجانية، هي كل شيء على رفقة وزارة الشباب والرياضة.
1: صحيح، هذه اون شارج معناتها واستثناء وامتياز كما نقولوا فيها.
0: نعم،
1: اللي الوزارة تتكفل بالإقامة بالإعاشة بالتنقل كل ما هو لوجستي كل ما هو يهم الورشات، دونك الوزارة تتكفل به. جيست الشاب مطلوب منه أنه يشارك ويتفاعل ويحاول معناته يؤدي دورة كشاب سواء في الورشات ويأخذ حظه في الترفيه وإلا في الخرجات اللي يقوموا به في البرنامج.
0: على ذكر المشاركات يعني هو الحقيقة البرامج دي موجهة لكل الشباب ومفتوحة لكل الشباب، لكن ربما ثم نوع من الامتياز تقريبا لرواد دور الشباب.
1: بطبيعة كما تعرف اللي المؤسسة الشبابية تنشط على طول العام.
0: صحيح،
1: وفي عديد النوادي الاختصاص، دونك فما شباب يجينا على طول العام ينشط يعمل اشتراك متاعها مع ثلة من الإطارات الشبابية وكل حسب اختصاصه، دونك يشارك على طول العام في البرامج هذه وفي الأنشطة هذه. بطبيعة الشباب هذوما اللي هم يسموهم رواد دور الشباب ولا أبناء دور الشباب عندهم الأولوية سواء في البرامج الصيفية ولا في الرحلات اللي تقوم بها المؤسسة. طبعا بعد تقريبا كل 2-3 تقوم مؤسسة برحلة خارجية تكون فيها جانب ترفيهي وجانب معناتها تكويني، دونك الأولوية ديما تكون بطبيعة للشباب المؤسسة والشباب الدار كما يقولوا اللي يتمتعوا معناتها كما يقولوا فيها امتياز بحكم اللي هو حضر وشارك وساهم معناتها في الأنشطة هذه يكون امتياز إني شارك في البرامج هذه الأولوية تكون ليه بطبيعة.
0: جيد. بشترى بعد شوية ربما المهرجان الشبابي اللي هو الحقيقة يعتبر إضافة كبيرة في مستوى وطني متوجه كبير معناها من وزارة الشباب والرياضة اللي سمحني بالكلمة مش قلت اقتحام والولوج معناها الجهات هذه صعيب برشا أنه نلقوا شكون يوصل فيها عن طريق تمثيلية السفراء السلوك الآمن وعن طريق ربما برامج يطلب برشا متابعة سيد حمزة وبرشا وساعة بال وبرشا صبر.
1: صحيح صحيح كما تعرف اللي خصين ولاية طوين اللي ممتدة جغرافيا برشا معناتها ما شاء الله معتمدية برشا
0: والممتدة جغرافيا كبير
1: تقريبا أكبر مساحة دونك فرصة والمهرجان الشباب هذايا باش نوصل لأكبر منطقة ممكنة من الولاية وهلاك علاش معناتها حتى البرنامج اللي عملناه يكون تقريبا على مدى طويل شوية باش نحاول نمسوا كل المناطق اللي نجموا نوصلها معناتها دونك بدينا السنة في مرحلة أولى في الصيف ذهيبة بير عمير بير 30 الغرياني إن شاء الله في مرحلة ثانية باش نمسوا بعض الأحياء اللي وصل البلاد هناك حي النور حي النزهة معناتها منطقة الرقبة الأحياء هذيك نحاول نزيدها في التوزيع يكون حتى على المعتمديات الشمالية الجنوبية كما وصل البلاد كيف كيف زيدا مناطق اللي بعيدة كيما السمار وإلا بن مهيرة وإلا غمراس البير الأحمر كل مرة باش اختاروا معناتها منطقة من المنطقة هذية مش تدخلوا فيها في البرنامج هذية يكون معناتها برنامج تحسيسي توعوي حول السلوكات بطريقة يا إما يكون فنية وإلا رياضية وإلا حسب الاختصاص اللي نشوف معناتها يتماشى مع المنطقة هذيك.
0: يعني شفنا في الدورة اللي فات معنا تركيز برشا على السبكتاكل على العرض المباشر مع الجمهور مع تشريك الجمهور معنا.
1: صحيح دونك هذا كان تمشي متاع الإدارة العامة للشباب اللي البلايس كما قلنا اللي ما فيهاش نوادي شباب وإلا دور شباب نحاولوا احنا نمشوا لهم سواء معناتها بتكفلوا بكل ما هو معناتها جانب لوجستي ماتريال ولا فرق معناتها نحبوا لان فما صغار تحبوا لا تكره ولا شباب اول مره يشوف كلون قدامه اول مره يشوف معناتها مهرج اول مره يشارك في الورسات بطريقه تطبيقيه تحسيسيه دونك حابين نمسوا صغارنا هذوما اللي يستحقوا الحقيقه لفته خاصه جدا من من من مندوبية الشباب والرياضه وكنا الحق كانت في الموعد وفي المستوى حابين نهزوا معنا حاجه جديده في رق فولكلوريه كيف كيف معناتها السبيتاكل هذوما نتاع الصغار المهرجين ولدوا مال عملاقه دونك حاولنا نوصل للشباب في بلاصه ولا للصغار هذوما يحسوا الفرحه اللي يحسوا فيها شباب اللي وصل المدينه ما حبيناش يكون فما تميز بتاتا بين شباب والسباد والا المناطق اللي بعيده شويه على وصل المدينه دونك فرصه هذه كانت مشكوره وزاره الشباب والرياضه لتحت الفرصة معناتها لشبابنا هذوما انهم يعيشوا نفس اللحظات اللي يعيشوا فيها شباب والا معناتها اطفال وسط البلاد معناتها
0: بالضبط والحقيقة شفنا تفاعل كبير حمزة معك مع البرامج اللي قدمتوه في الغرياني في بير عمير برشا شباب حضروا وتفاعل عبر الصور تفرجنا في العمل هذا معناتها
1: صحيح هي الصور كانت معبرة جدا والحقيقة برشا تفاعل والاهالي مشكورين معناتها ما شاء الله تلقى من اللي عمره عامين ثلاث سنين ما شاء الله حتى للعباد كبار في السن 85 و90 عام ما شاء الله موجودين ورحبوا بالفكرة الحقيقة ونحب نشكرهم بالمناسبة تجاوب كبير برشا لأن الناس مستحقة الفرحة هذيك تحسها اللي جت في وقتها وتفاعل كبير دونك حاجة الفرحانين حق باللي قمنا به وكما قلت راهو برشا تفاعل تحس اللي البلايس هذيك يلزمها لفتة خاصة وهذا اللي صار تقريبا مع مندوبية الشباب والرياضة
0: ويعكس ربما عقلية تعطش الناس في الجهات الداخلية للعمل الثقافي الجاد للترفيه لإنسان يخرج شوية ربما من روتين الحياة اليومية حمزة
1: صحيح هي فرصة ما تجيش ديما سيرتو سنة خاصة قلت لك هذه النسخة الثانية معناتها السنة من المهرجان الشبابي الحقيقة اللي لاحظناها النسخة الأولى نجحت بنسبة معينة ولكن السنة ما شاء الله فما تفاعل كبير سيرتو اللي البرامج وصل لبرشا بلايس ومازال باش يوصل ان شاء الله دونك هذا الهدف نتاعنا الا نوصل بلايس اللي كما قلنا ما وصلهاش لا نوادي الشباب ولا دور الشباب دونك فرصه الحمد لله اللي لقينا برشا شباب من المناطق
0: جيد الكلام الجميل هذا يا حمزه ما فيش ثم برشا صعوبات ثم برشا تحديات طبعا شويه بعد نسمع الموسيقى هذه ما عند زميلنا فتحي نرجع نحكي ربما شويه على تحديات سيما تعاون المجتمع المدني وتعاون المندوبيات الاخرى ذات الصله مع هذا البرنامج العام لوزاره الشباب والرياضه.

0: مصيف الإبداع. مصيف الإبداع. مصيف الإبداع مع شكري العيدودي.
1: شكرا فتحي، هذه كانت أغنية تونسية بصوت صفية شميع، وتحية لكل أبناء تونس العاديين بالخارج. برشا ناش حمزة، بالنسبة لتونس بالخارج الشباب ما عندكمش برامج منا موجهة ليهم؟
2: والله هم كنا في اتصال مع الديوان التونسي بالخارج، والحقيقة معناتها دعيناهم للإطار المشاركة في المهرجان الشبابي. دونك فما تجاوب، لكن مش بالطريقة الحقيقة اللي كنا ننتظروها. دونك يمكن حتى الوقت
1: ما كانش مناسب برشا، وكان قصير برشا
2: في التنسيق.
1: صحيح،
2: ولكن هي دعوة مرة أخرى للديوان التونسي من الخارج، اذا كان الابناء مازالوا موجودين دونك فما برامج اخرى مازالت في الفنيه ينجموا معناتها يتواصلوا معنا ويحاولوا يشاركوا معناتها على الاقل مجموعه من الشباب اللي مازالوا العطله مازالت معناتها في الموجودين هنا. على الاقل يتشاركوا مع شباب الولايه.
1: نعم.
2: يحتكوا بيهم يشاركوا نفس البرامج. دونك تكون فرصه على الاقل حتى للشباب باش يتشارك نفس الافكار ونفس البرامج.
1: دقيقه، علاش سالت كما خاطر ربما وانت كنت ذكرت منذ قليل قبل الاغنيه على البرنامج العام للمهرجان الوطني للشباب، وثم اطراف اخرى لازمها مدعوه انها تكون معاكم وتنجح، لكن الحقيقه ربما ما ثمش التفاعل بالطريقه اللي كنت تتوقعها.
2: صحيح، هو اول ما نبدا اول ما بدينا معناتها البرنامج كنا دعينا معناتها الجلسه تقريبا لانه تحت اشراف السيد الوالي. دونك كل الاطراف اللي كانت مربوطه بالبرنامج هذه كانت دعوه لجميع الاطراف، ولكن يمكن بحكم اللي سيف وكل وزاره يمكن كل مندوبيه عندها برامجها الخاصه.
1: ايوه،
2: هذاك ليش حسينا اللي فما برشا ضغط معناتها سيرتو في الفصل الصيف هذايا، ولكن هو برنامج متواصل ودعوه معناتها لكل الادارات الجهويه والفاعلين حتى في المجتمع المدني اللي الحقيقه يحاولوا معناتها يكونوا اكثر تواصل على مستوى البرامج هذه، لان فئه الشباب راهي ما تمسكش وزاره الشباب والرياضه تقريبا كل
1: هو شباب تلمذي بالاساس.
2: تلمذي صحيح.
1: نعم.
2: تلمذي سواء مندوبيه التربيه سواء الشؤون الاجتماعيه سواء مندوبيه المراه والاسره.
1: صحيح.
2: دونك كل اطراف تنجم تتداخل البرامج هذه، وراي الفائده كتعم تقريبا تعم على الناس الكل، لان مش كمندوبيه الشباب والرياضه وحدها تنجم معناتها تغطي البرامج هذه، لا، مستحقين ناسخين اجتماعيين، مستحقين معناتها مؤسسات التربيه، مستحقين كل اطراف اللي تنجم تشارك ولا تعطي الاضافه. دونك بالعكس هذه برنامج يلزم وطني، يلزم الطرف الكل تتجند وتنجح البرنامج هذه، لان في الاخر شكون اللي مش ينجح وشكون الطرف اللي، لان الشاب هو
1: المستفيد بدرجه اولى، والجهه في تونس شباب تونس انا اليوم مستقبلها الحقيقه معناها لازم يكون ديما معناها كما قلت بالاحاطه هذايا وبالعمل الكبير هذايا. سيد حمزه، لا ننكر كيف كيف انه ثم تحديات كبيره وتحديات خطيره مطروحه على برامج العمل بصفه عامه وعلى المجتمع التونسي عامه.

0: في فترة مفصلية مش وحدنا، العالم كل تقريبا يعيش نفس المشاكل، مشاكل الثورة التكنولوجية، مشاكل استتباعات ربما يقع في العالم من تحولات هيكلية اقتصادية مناخية غيرها. فالأمر بالحق يصدعي منا معناها تكتل جهود كبير معناها وبوسطة واضحة نتصور.
1: صحيح، هذه هو كما تعرف اللي حتى وزارة الشباب والرياضة عملت الاستراتيجية الوطنية للشباب فوق 2035، دونك حاولت تخدم حتى وعندها كما نقول على 10 سنين قدام.
0: صحيح.
1: علاش؟ لأن الحقيقة كل يوم نحسوا لفما تغيرات جديدة سواء مناخية طبيعية تقنية كل شيء، معناتها الذكاء الاصطناعي تعرف عملنا برامج في ديسمبر تحس اللي الذكاء الاصطناعي ولا تو حاجة تجي حاجة جديدة صناعة المحتوى، دونك برامج خاصة على مستوى للشباب برشة تجديد برشة برامج، دونك ديما تحاول وزارة تواكب وتجدد وتمشي كما نقولوا فيها، لأن يلزم تكون مع المسار، لأن لا قدر الله مع الشباب ديما فما جديد، تحاول ديما تخلي روحك اون باراليل مع الشباب مش تحسش روحك معناتها ديفازي وإلا الشباب يبعد عليك، باش تخلي روحك ديما كما قلنا في البوصلة وتحاول تتبع، لأن ديما البرامج الشبابية جديدة وما ينجم يجبد الشاب إلا الحاجات الجديدة هذيك، وبرامجك انت تكون مجددة باش تنجم تخلي الشاب ديما
0: اكثر جاذبية اللي كنتي ويكون ديما معاك وحاضرة معاك ومتفاعل معاك، كيلقى حاجة تهمه حاجة تهمه وحاجة قريبة ليه وحاجة معناها كما نقولوا فيها على باج جديدة
1: هو في شخصه ولا في
0: طيب شكرا لك سيد حمزة، باش نرجع معك سيدة سونيا واحنا في المركز في المركب الشبابي فيه كيف برامج نتاع مصيف، برامج معناها برامج إقامة سمحني صحيح في الصيف ربما ما ينشطش باعتبار الصيف الهجرة تكون ديما الجهات الساحلية، لكن على مدى العام كامل فيه إقامة وفيه خدمة برشا وفود شبابية تجي من تونس وتجي من مختلف الجهات تقريبا.
2: بالطبيعة الوفود تجي من كامل المناطق الجمهورية سيرتو في الشتاء وفي الربيع، ما شاء الله يعني من مركب دائما يستقطب المجموعات حتى الكشيف المصايف برشا ماهوش مقتصر على شباب وزارة الشباب
0: تقريبا،
2: وكما تعرف معني أوج السياحة في تطاوين هي في الشتاء،
0: السياحة الشتوية تقريبا
2: شتوية من نوفمبر حتى مارس شوية أبريل ما شاء الله معني المركب
0: بالضبط. هذاك علاش ربما سؤالي باعتبار الجهة معناها فيها برشا معناها معالم سياحية وتراثية، وثم كيف مؤخرا نجم نحكي فيها طبعا على ثقافة التخييم سيدة سونيا، وعدة تجارب ناجحة في الدولات في عين الكردي في برشا جهات معناها برشا، هذا نجم نبني عليه مستقبلا ربما لسياحة مستدامة كان حبيت شبابية نحكي على الأقل معناها.
2: طبعا أنا باش نطلق من المركب بأنه عنده نادي مستقل الذات، نادي رحلات ونادي تخييم والتجويل اللي توا عنا بالضبط عمره عامين معني ما شاء الله. كانت فما برشا برامج تخييم في إطار مشاريع بطبيعة تخص الشباب في إطار استراتيجية 2035 وفي إطار سلوكات المحفوفة بالمخاطر نخدموا على الشباب. طبعا أنا مش نتصور، أنا نأكد أنه التخييم بش يكون برنامج فاعل، لأنه من أكثر البرامج والأنشطة اللي يستهويها الشباب واللي يحبذها الشباب واللي يطلبها الشباب
0: مهم برشا، سيما أن الجهة كما قلت معناها فيها برشا مخزون ثقافي وتراثي وحضاري.
2: طبعا ما شاء الله تطاوين ما شاء الله بخلاف السياحة الصحراوية وبخلاف المناطق الجبلية بخلاف معني فيها مناظر طبيعية غير عادية. أنا قلت لهم معني نعرف الجمهورية كاملة إما فما مناطق ساحرة في تطاوين ما متاع تخييم
0: بالضبط امتى تخيل هذيك، علاش لازم ربما وزارة الشباب والرياضة والمندوبية الجهوية عندها تصور ربما واضح في مدى عام كامل تقريبا، وحنا على ابواب اعداد لموسم ثقافي منتظر ان شاء الله بانطلاق من شهر اكتوبر، انها تكون في ثقافة التخييم انا وثقافة التعريف بالجهة يكون حاضر معنا.
2: فما هو في كل ثم توا في ولاية تطاوين تبع وزارة مندوبية الشباب بتطاوين ثم ثلاثة نوادي تخييم، هذوما نوادي تخدم على طول العام وريت الخدمة متاعنا راهي فيها كل صيغة التتويجية والترويجية للسياحة الصحراوية. راهو عنا شباب، نحكو على شباب راهو شباب احنا نكونوه، اللي تلقاه متمكن في الفوتوغرافي، تلقاه متمكن في المونتاج، تلقاه متمكن في التصوير في الصورة في التنسيق في الكل معني
0: النوادي هذه
2: ولا صناعة المحتوى بصفة عامة معني امام طوال يصير النشاط امام طوال يصير فيه الترويج خاصة على نقولوا احنا على مستوى المؤسسات الشبابية في الجمهورية الكل. وما شاء الله مطلوبة يعني تطاوين كوجهة سياحية جبلية صحراوية راهو.
0: نعم الحقيقة مهم جدا نبنيه على المستوى هذية وعلى معناها باعتبار ما توفر في الجهة من الإمكانيات ونصرح حتى القطاع الخاص تحمل المسألة سيدة سونيا في التخييم. ثم بعض التجارب الحقيقة اللي تنجم نبنيه عليها معناها اللي ميزون دوت في بعض الجهات شفناهم في تطاوين هذا كل تنجم تعزز المشهد عامة تعال
2: تنجم هو كما كما حكي زميلي راهو كما حكيت من بكري راهو يلزمنا نكون الكل مع بعضنا معني ما صحيح احنا ما مندوبيت شباب من بطريقه انت لي ميزون دوت والكل معني لازم تكون انا ما ناكد انه لازم تكون الجهود متضافره مع الناس الكل ما هي ما تكونش حكر على واحد وواحد ليه والكلنا نخدموا في نقولوا احنا الاستقطاء سواء كانت مجموعة شبابية ولا السياحة الصحراوية مرحبا بالناس الكل. على فكرة في نوادي التخييم اللي صارت في المندوبية تبع مؤسسة شبابية الموجودة في تطاوين كان عندها تأثير كبير في يعني ترويج للسياحة الصحراوية في تطاوين. فما برشا زملاء برشا شباب يتصلوا بالمركب ويتصلوا بزملائنا ليه هذيك صحيح موجودة في تطاوين ولا لا. فما برشا الله غالب بابا برشا ماشي في بالهم تطاوين يقول انا سامحني جوز كلاب وجوز ديار وكلب وصحراء وما فيها شيء بعد من الصوره من الفيديو اللي قاعدين يهبطوا على من مندوبيه من الوزاره راهو ما شاء الله معني سيرتو عمليه والوسنه ما شاء الله معني
0: تتفسخ الصوره الغلطه هذه
2: نعم
0: تتفسخ الصوره الغلطه هذه على ان جهه صحراويه مش
2: هي جهه 80%
0: أكثر كان حبيت ربما مع جهد الإعلام المحلي مع الجهد الكبير اللي تقوم به سيادتك في هنا في المركب والوزارة بصفة عامة المندوبية بصفة عامة هذا كله نجم يعاون برشا في إعطاء صورة صحيحة وخاصة استقطاب الشباب أنا لزيارة باش يعرف على الأقل السياحة الداخلية يعرف بلاده أنا كما عندنا شباب يمشي لعند راهم ويمشي لجندوبة ويمشي للمنطقة الساحلية كيف كيف هما يجوا بحثنا خاصة كما قلت في الشتاء باعتبار تنشط برشا وتزدهر برشا الحركة الاصطياف في
2: هو عنا نادي قائم الذات اعرف بلادك راهو ديجا
0: هذا هو
2: اعرف بلادك تجي تطاوين انا قلت لك برشا زملاء وبرشا شباب ما كانش يعرف تطاوين ما شاء الله عامين التالي استقطع معني وفود تجينا المركب يكيد ما يبتش ليلة معني ما وش ما شاء الله معبش
0: فهمت
2: سيتو هني قلت لك الفترة من نوفمبر حتى الماي من ماي للجوية كما هكا التتويجات الاختتامات كلها حتى تبدأ من صفاقس من سوسة تجي تعمل تتويجات على هنا
0: تفضل باش تجيبها لهنا الحقيقة حتى المركز بديزاين جميل جدا في معناها الحقيقة مكان مريح برشا معناها تخليك
2: هو جمالية المركب نعم. زادة عندها دور كبير
0: أكيد أكيد جدا طيب سيدة باش تجتمع بعد قليل سيدة سونيا ربما في نحب نرجع فقط ربما للتحديات الكبيرة المطروحة اليوم عليكم كمؤسسات شبابية كما قلت في أنه أنكم كما ثم خدمة ثم سمحني في كلمة ذئاب منفردة ثم ناس تحب ربما تروج لأشياء سواء نحكو على الظواهر بتاع المخدرات ومتاع العنف وغيرها ثم أكلاش اليوم مطروح عليكم وعلى الوزارة وعلى المؤسسات الشبابية أدوار طريعية ومهمة جدا في أنكم ربما تتصدوا وتدخلوا الأعماق ومن ثم خاصة ما عدناش مؤسسات شبابية معناها في الأحياء ذات الكثافة السكانية بعد نسمع الموسيقى هذه مع زميلنا فتحي المقبلي

0: نسلم عليكم كل مستمعينا الكرام في العشر دقائق الأخيرة اليوم في عمر مروعة صيف الإبداع والسعادة. جد الحقيقة بتواجدنا اليوم في المركب الشبابي المغاربي بمدينة تطاوين. سيدة سونيا، نتصور في ختام الحصرية ثم طبق ثقافي متنوع وثري جدا بحضرته الجمهور المركب الشبابي بتطاوين إن شاء الله.
1: طبعا شباب هو شبابنا لا محاله، سواء شباب منطقه حي المهرجان او شباب مدينه كامله، مرحبا الولايه كل ولا المركب ابوابه مفتوحه للشباب الكل حتى الاولياء. مرحبا، على فكره احنا المؤسسه الشبابيه راه نقبلوا من 15 سنه حتى ملانيه، يعني ما عندناش حتى الاولياء مرحبا بهم زيدا يشرفونا باقتراحاتهم. شباب كيف يشرفنا باقتراحاته، راهو احنا المؤسسه بالاساس مفتوحه للشباب وللشباب ومن الشباب، يعني البرامج بشكون منهم هما كما قلت لك، يعني الباقه بتاع الانشطه الثقافيه باش تكون منهم هما.
0: جيد.
1: ديجا احنا في سبتمبر في افتتاح الموسم الثقافي الشبابي نستدعو مجموعه من الشباب. مرحبا بكم، انت شنو مقترحاتكم الكل؟ المقترحات هذه كنحاولوا نخرجوا منها افكار دي بروجي نوادي، ويكون الشاب هو اللي فاعل فيها. احنا مالنا كان نسهلوا مساهلين ننسق ونسهل لك، وانت مرحبا. عنا شباب هو اللي يدير لأثر النوادي، شباب هو اللي أثر البروجي، يعني ما شاء الله، يعني احنا الشباب نستقبلوه لا فقط لانه باش ينشط، يتكون يعرف يخطط،
0: يتعلم،
1: يعرف يبرمج، يعرف يسطر برشا حاجات، يجي حتى يخرج في حياته الاجتماعيه والعمليه ما يجيش حتى اشكال.
0: مهارة التواصل مهم برشا سيدة سونيا،
1: هو أكثر نقطة ممكن احنا نخدم عليها هي التواصل بين الشباب، لأنه كما تعرف توا مع ما بنعود نرجعوا وسائل التواصل الاجتماعي، الانترنت، التليفونات، تواصل صعيب شوية. أما هني قلت لك احنا قاعدين نخدموا على سيرتو المهارات الحياتية، نركزوا برشا على برشا جوانب سيرتو التواصل،
0: مهم جدا الحقيقة. كيف أيضاً في نوفمبر صار عندكم برامج نتاع تخييم بالشتاء؟
1: إن شاء الله بقدرة ربي، هو من أكتوبر تبدأ البرامج نتاعنا في العطل، خاصة تكون المشاريع التربوية التنشيطية التثقيفية. إن شاء الله في نوفمبر باش يكون المخيم الوطني إن شاء الله. في ديسمبر كيف فما مخيم على تيرة العام، سيرتو في العطل باش تكون برشا برامج تخدم. إن شاء الله تكون إذاعة تطاوين موجودة معنا في الإبان،
0: شريك معكم في الخدمة.
1: مرحبا مرحبا سيرتو في الأنشطة اللي باش تقول يصير سواء في المركب ولا في المؤسسات الشبابية اللي موجودة.
0: شكرا لك سيدة سونيا، الحقيقة سعدنا جدا بهذه الزيارة بهذا الاستوديو الخارجي لأول مرة تقريبا ساعتين بعدكم في ضيافة المركب الشبابي المغاربي. كل الشكر لسيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة الأستاذ المختار ربعوي، تحية كبيرة لصديقنا سيد حمزة دبابي اللي هو مدير وحدة تنشيط الأحياء ذات الكثافة السكانية اللي كان حاضر معنا وتكلم يعني بإسهاب الحقيقة في مختلف البرامج الشبابية والبرامج اللي عندهم علاقة بالكثافة السكانية بالأنشطة داخل الأحياء دي. كيف كل الشكر لك سيدة سونيا علوي المشرفة على المركب، وأنت بنت شباب والرياضة، وكما قلت أنا الحقيقة عندكم حاجة باية برشا في المندوبية، عمل جماعي مع بعضكم الكل،
1: بيروح
0: شاب عائلة واحدة، بيروح الشباب، بيروح الرياضة، هذا هو تقريبا بيروح رياضية، هذا ربما سر من أسرار نجاح الفريق الموحد هذا. كل التوفيق لكم سيدة سونيا، شكرا لك، نلتقي إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، هذه كانت حصة كما قلت دينا معكم منذ الساعة 11 صباحا في مصيف الإبداع اللي خصصناها اليوم الحقيقة باش نحكوا على النشاط الكبير اللي تقوم به المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين سيما المهرجان الوطني في نسخة ثانية، وإن شاء الله الجمعة الجاية باش نوصل العمل، لكن باش تكون في زيارة ميدانية إن شاء الله إلى مركز الاستياف بحسن جربي مع شباب ولاية تطاوين. أجمل تحيات فريق الإنتاج معايا، شكرا لك جياني بنظوف في هندسة المباشر، شكرا لفتحي المقبلي فيصل شوشان. جمعة مباركة لكم جميعا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلنا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تم أمس بمعتمدية الحمل قبول نهائي للبئر التعويضية شانسوا 9 التي فاقت كلفتها 239,000 دينار، وبلغت قوة تدفقها التجريبية 41 لترا في الثانية. وأوصى والي قابس رضوان نصيبي بالمناسبة بالتسريع بتجهيز هذه البئر، حيث ستستفيد منها المنطقة السقاوية شانسوا 3 التي تمسح نحو 202 هكتارا. أفاد رئيس مشروع الحديقة الجيولوجية الظاهر والمهندس العام بالديوان الوطني لمنجم محسن بن حسين في ندوة انتظمت أمس أن المحافظة على تصنيف الحديقة يستوجب تنفيذ برنامج تطوير خلال السنوات الأربعة التي تلي التصنيف، مشيرا إلى إعداد مخطط عمل للفترة 2026-2029. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصدق عليها إلى موفى مايو 2026 تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار. في العالم، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وسيتم قريبا الإعلان عن النص النهائي والتفاصيل. أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب، واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية. ووصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وصلنا شطر الآية، الآية كاملة هي أخذناها في الأسبوع الفارط، اللي هي قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا فسرناه الحصة الفارطة. اليوم وصلنا فاعفوا واصفحوا، صدق الله العظيم. اليوم سيدي نتأمل في هذه الآية البينة من سورة البقرة، اللي هي أرشد الله المؤمنين إلى خلق عظيم، وهو خلق العفو والصفح. فالعفو هو ترك المؤاخذة مع القدرة عليها، أما الصفح هو أبلغ من العفو، إذ يعني إزالة أثر الإساءة من القلب وعدم حمل الضغينة على المسيء. إيش معنى هذا؟ اليوم الحصة متاعنا باش ناخذه فعفو، باش نفسرها وحدها إلي العفو، والحصة الجاية إن شاء الله كربي حنا بخير ناخذوا الصفح، لأنه هذوما تحسوا مقرابة معظم، لكن هما فيهم معناها بعض معناها أشياء أخرى باش نفسرها إن شاء الله. إذ قلنا: وهذا الخلق لا يصدر إلا من نفس مؤمنة قوية تعلم أن رضا الله أعظم من الانتصار للنفس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تطبيقا لهذا الخلق الكريم. العفو هذه يا سيدي أنك تعفو عن أي إنسان ظلمك، تعدى عليك، سمعك الكلام، أخذ لك حقك، إلى غير ذلك، أنك تعفو عنه وأنت قادر أنك تأخذ حقك، تقول: يا ربي هذا سمحت لوجه الله، وهذا إن شاء الله يا ربي اكفاه على مولاه، وإن شاء الله سماح الدنيا والآخرة. أما الصفح اللي هو أبلغ من العفو، يعني ساعات انت تسامح عبد لكن يبدا يقعد في قلبك حاجه من داخل. الصفح ان ما يقعدش في قلبك حتى شيء، يقول لك صافي حليب. اليوم نرجع للعفو، نرجع الى قصه سيدنا صلى الله عليه وسلم، اسمعوهم ليه. فعندما عاد صلى الله عليه وسلم الى مكه فاتحا بعد سنوات من الاذى والاضطهاد، اللي راهو عناه سيدنا صلى الله عليه وسلم، راهو معاناه حد راهو اشياء كبيره برشا، ان شاء الله نجيوها في السيره النبويه ونفسروها، يروا أشياء ما نجمش يتقها حتى إنسان عادي. وقف أهل مكة ينتظرون حكمه، وهم الذين آذوه وحاربوه وأخرجوه من بلده، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بروا أرواحكم، كفاكم على ملاكم، اسماح في الدنيا والآخرة، بمعنى البسيط الكلمات. شوفوا قوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قادر باش ياخذ بالثأر، ولكن هو سامحهم. فكان ذلك أعظم مثال على العفو عند المقدرة، فدخل كثير منهم في الإسلام. شفتوا كيفاش لما رأوا سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ بأن نعفو عن إخوينا وأصدقائنا وأقاربنا، وأن لا نجعل الخلافات الصغيرة سببا للقطيعة، ولنتذكر دائما أن الله يحب من يعفو ويصفح، وأن من عفا عن الناس عفى الله عنه. ساعات الإنسان تكون معناها عائلات متخاصمين على حاجة بسيطة جدا، يبقوا سنوات ما يكلموش بعضهم، يصلوا في الجامع وما يكلموش بعضهم، يتقاولوا في السوق ما يكلموش بعضهم، على حاجات بسيطة، على حاجات معناها الإنسان ديما يعفو ويصفح، يسامح الناس ويغفر للناس وكنا بأخطائنا وكنا بعيوبنا كما يرحمنا ربي عز وجل، ولكن ما مساجد نعدل بعضنا هك نعرف. ساعات ضغوطات الحياة، ساعات الإنسان تجيك في لحظة متاع غضب، ساعات تبدأ تجي واحد تقول له السلام عليكم هو كيف جاءت ورقة المية ورقة الضوء يجي تشنج مثالش، كنا عندنا ظروف ما نسامحوا بعضنا على شيء، فما أعياد وعلى شيء مناسبات دينية ما هو بش نتقاربوا بش نتواصلوا بعضنا، على شيء يوم الجمعة كما اليوم تتعدى فيه الحصة متاعنا هو يوم رب يجمع في اسم يوم الجمعة لأن يجمع الناس في الجمعة، ماذا بين المصلين كلها تكون يد واحدة، الناس كلها تكون مع بعضها إخوان وإخوان، معناها كنتم خير أمة أخرجت الناس، نسامح بعضنا ونعدل بعضنا وإلى غير ذلك، وقتها نكون مسلمين حقيقة ليس فقط كلام. اللهم يا واسع المغفرة ارزقنا قلوبا سليمة ونفوسا صافية، وأعنا على العفو عن من ظلمنا، واجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم.

يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعات وأعاني وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وسلم تسليما دائما كثيرا. يا نبي أنسمت بك العلياء وأضاءت من نورك الظلماء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله سبحانه وتعالى.

صادقين. إخوة الإيمان، كل الناس يعمل، فالمؤمن يعمل، والكافر يعمل، العادل يعمل، والظالم يعمل، المخلص يعمل، والمنافق كذلك، الغني يعمل، والفقير كذلك. ولكن شتان ما بين عامل وعامل في موضوع الجزاء. أسكل تعمل الأرواح، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن العبرة بالجزاء. واحد إلى الجنة والآخر إلى النار، واحد اندرج تحت قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وواحد اندرج تحت قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. بمعنى أيها الأحباب، أن أي عمل قمت به فإن جزاءه الجنة أو النار، واعملوا ما شئتم فالعمل لكم ولكم الاختيار، لكم ما تشاءون، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واسمعوا الحديث الشريف الذي رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيامه بالليل، وعز استغناؤه عن الناس. إن شاء الله شوف هالصفتين محلاهم. بعد ما قال سيد النبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، قال شرف المؤمن قيامه بالليل. وما أدراكم ما قيام الليل، وخاصة صلاة الصبح في وقتها، وعزه استغناؤه عن الناس. معناه استغناؤه عن الناس، الإنسان مدني بطبعه يستحق المعاملة مع كل الناس، لكن مسألة أن تستغني عن الناس، أن تجعل همك وتوكلك ونصرتك بالله وحده سبحانه وتعالى. لا تبع نفسك بما عند الناس، ولا تقل ربما هذا يغضب فلان أو يغضب فلان، لا، عش لله ومع الله وبالله سبحانه وتعالى. فالكل أيها الإخوة الكرام لا يخفى على الله تعالى، الكل في قبضة الله جل وعلا، فهو بعمل عباده بصير، وكل الأعمال في كتاب لا ينسى ولا يمحى حتى يأتي الوعد الموعود. وما أدراكم ما الوعد الموعود، راه ما فما حتى شيء سيد، راه كل شيء في كتاب، إن عملت خيرا فخير وإن عملت شرا فشر. سبحانه يعلم دبيبا نملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، جل جلاله سبحانه وتعالى، إلى أن يأتي اليوم الموعود. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا
ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه لا يظلم ربك أحدا. افعل ما شئت، إن الله يمهل للظالم وإذا أخذه لم يفلته، وإذا أخذه لم يفلته. نقول ساعات المصطلح بتاعنا لو فلان ظالم الأمور ماشية معاه، لا سيدي ذاك إمهال. أنا حتى في المصطلح متاع صيد بالسمك بالصنارة نقول واحد يرخي للسمكة وقت تأخذ الطعمك ساعة يجبدها، وإذا أخذه لم يفلته. أيها الأحباب، يمضي أصحاب الغرور في غرورهم وأهل النفاق في نفاقهم، وأكلة أموال الناس بالباطل في أكلهم، وأهل الظلم في ظلمهم، وأهل البغي في بغيهم، ليفرحوا وليضحكوا وليسخروا. فسيأتي يوم ينكشف عنهم الوهم وتزول الغشاوة وكل يعلم ما فعل، ليعلموا أن الأمر جد ورب الكعبة، وأن الحسرة كبيرة وعظيمة ولكنها لا تنفع الحسرة. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. قيل رب ارجعوني، حتى لحظة ما عادش عندك فرصة باش تراجع أمورك. بمجرد ما يأتيه الموت يصحو من غفوته ويصحو من غفلته، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. قلنا قيامة الفرد موته، دوبة موت، تلك هي قيامتك في انتظار الحساب. جنازة لما يكون صاحبها صالح قل قدموني قدموني، وإن كانت والعياذ بالله غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بي، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. أكعليش إحنا كان لاحظوا ساعات بدأوا في الأجوار متاع المقبرة، ربما تبدأ مجموعة من الأغنام ولا هكا من الحيوانات تحس بها تبدأ تفر، خاصة كي تبدأ جنازة واحد مغضوب عليه والعياذ بالله. النداء هذايا يسمع كل شيء إلا الإنسان، فلو سمعها الإنسان لصعق، لو كان تسمع ذاك النداء لصعق هذا الإنسان. معشر المؤمنين، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما يوم القيامة فالعاملون إلى قسمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وزيادة، ولا تجعلنا من أهل الشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يعملون صالحا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، اللهم صل على سيدنا محمد تحفظ بها الأوطان وتحفظنا اللهم بها والولدان وترحمنا ووالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من عز في ملكه وارتفع، يا من خضع لجبروته كل شيء وخضع، أحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آتنا كتابنا بأيماننا، ولا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهورنا، وافتح على قلوبنا فتوح العارفين، واسترنا اللهم بسترك الجميل، أسقنا من حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إخواننا في غزة اللهم كن لهم ناصرا ومعين. اللهم من أراد غزة والقدس بسوء خذه أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد غزة بخير يا رب خذ بناصيته يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا سيدنا يا إلهنا، بلغ المقاصد لكل قاصد. يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بخلق السماوات والأرض، ألطف بنا وببلادنا لطفا يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أكبر
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا ولك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي.

لي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي

مد اليدين إليك أفضل شراء ولغير وجهك لا يصح سؤالي أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجدالي

يا رب قلبي قد غسلت من الورى، يا رب قلبي، يا رب قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس

إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائذي. إذ ليس

إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. لجأت إلى باب المهيمن طارقا مذلا أنادي باسمه غير هائذي.

حسنه صلى الله عليه وسلم داع إلى الله ما ردت ضراعته وفاتح هزت الدنيا شجاعته وفاتح هزت الدنيا هزت الدنيا شجاعته وخاشع

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. تم أمس بمعتمدية الحمل قبول النهائي للبئر التعويضية شنسو 9 التي فاقت كلفتها 239,000 دينار، وبلغت قوة تدفقها التجريبية 41 لترا في الثانية. أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، حسب ما أعلنه رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسية. في العالم، استشهد شخص وأصيب 9 آخرون إثر غارات صهيونية وقصف مدفعي استهدف بلدات جنوب لبنان. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اليوم إنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وسيتم قريبا الإعلان عن النص النهائي والتفاصيل. انتهى الموجز، مع تحية عفيف لونيسي.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء النجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عدد جديد من أثر عبر الأثير. بعض الرجال لا يغيبون حتى وإن غيبهم الموت، يرحلون وتبقى خطاهم في الأماكن وكلماتهم في الذاكرة ومواقفهم في قلوب من عرفوهم. في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير نقتفي أثر رجل جمع بين نبل القانون ورسالة الجامعة وشغف الرياضة، رجل آمن أن المنصب مسؤولية وأن العلم أمانة وأن خدمة الوطن لا تحتاج إلى ضجيج. إنه الأستاذ فتح جامع الذي أرحل جسده وبقي أثره في المحاكم وقاعات الدرس والملاعب وفي ذاكرة من عرفوه. فتعالوا مستمعينا الكرام نقتفي معا أثره عبر الأثير.
0: سيرة ومسيرة.
2: فتح جامع، رجل القانون الذي ترك أثرا في الجامعة والرياضة. ولد الأستاذ فتح جامع بمدينة جرجيس في 20 أبريل سنة 1959، ونشأ في بيئة تشبعت بقيم العلم والاجتهاد ليصبح أحد أبرز الوجوه القانونية والأكاديمية في تونس. جمع بين المحاماة والتدريس الجامعي والعمل الرياضي، فكان نموذجا لرجل القانون الذي وضع علمه وخبرته في خدمة الوطن. اشتغل محامي لدى التعقيب وعرف بدقته القانونية ونزاهته المهنية، كما عمل أستاذا محاضرا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس التابعة لجامعة تونس المنار لأكثر من 20 عاما. وخلال مسيرته الجامعية ترك أثرا عميقا في نفوس طلبته وزملائه لما عرف به من دماثة الأخلاق والتواضع وحرصه على نقل المعرفة بروح الأستاذ المربي. ولم يقتصر عطاؤه على قاعات المحاضرات والمحاكم، بل امتد إلى البحث العلمي، حيث أنجز عددا من الدراسات والمؤلفات في القانون العام والقانون الإداري وقانون الرياضة، وأسهم في إثراء المكتبة القانونية بأبحاث تناولت المالية العمومية والنظام الجبائي للرياضة وتسوية النزاعات الرياضية. وكان الفقيد بصدد استكمال أطروحة الدكتوراه في القانون العام اختصاص المالية العمومية قبل أن يختطفه الموت في 28 مارس سنة 2020 إثر نوبة قلبية مفاجئة. لكنه ترك إرثا علميا وإنسانيا ورياضيا سيبقى شاهدا على مسيرة رجل آمن بأن القانون رسالة وأن خدمة الوطن تكون بالعلم والنزاهة والعمل المخلص.
0: سيرة ومسيرة.
2: وفي لفتة وفاء غير مسبوقة في تاريخ الجامعة التونسية، احتضنت كلية الحقوق والعلوم السياسية في مارس سنة 2022 مناقشة رمزية لأطروحته تكريما لذكراه وإقرارا بقيمة جهده العلمي، لتسند إليه شهادة التقدير بعد الوفاة بتقدير مشرف جدا.
0: صدى الأثر.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
0: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
1: من عبر الأثير.
0: صدى الأثر.
3: العائلة بالنسبة ليه كل شيء، خاصة بنته، رغم أنه هو مسؤوليته برشا. عشنا في جرجيس تيلة 15 سنة ويقري في أستاذ في كلية الحقوق، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه. إذا كان يقدس العلم والتدريس بصفة خاصة، دونك كان وقت اللي يبدأ حاضر يعوض لهم، ما كانت كبيرة، خلى الأثر الطيب والحمد لله. هذيك الحاجة اللي مصبرتنا على فقدانه وعلى ما كانته.
4: استثمر برشا في قرايتنا وكان ديما يوصينا على القرايه اللي احنا نكونوا ناجحين في قرايتنا وخدمتنا مستقبلنا.
0: صدى الاثر
5: له عديد الاسهامات العلميه في ماده القانون الجبائي، الف كتاب هو معناتها لي دروا دو كونتريبيابل معناتها منشور في مجمع الاطرش للدراسات القانونيه، عنده عديد الدراسات المختصه، كان يعد في رساله الدكتوراه ولكن يد المنون كانت اسبق، وتم مناقشه رمزيه لطروحته بتاريخ 28 مارس 2022.
0: صدى الاثر
6: وانا متاكد كان شد رئيس جامعة رأي كرة تونسية ماهيش في الوضعية اللي هي عليها توا، وكان الهاجس متاعو هو كيفاش تونس يلزمها كدولة كمنظومة رياضية يلزم تكون موجود في كل الهياكل الرياضية المختصة في كرة القدم التوانسة.
7: الأستاذ فتحي جامعة كان يمن مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين.
0: صدى الأثر
2: مستمعينا الكرام، لكل إنسان وجه يعرفه الناس ووجه آخر لا يراه إلا الأقربون، وإذا كان الأستاذ فتحي جامع قد عرف في المحاكم والجامعة والملاعب الرياضية، فإن أجمل ما فيه ظل محفوظا بين جدران بيته، حيث زوج الوفي والأب الحنون والإنسان النبيل. ومن ذاكرة شريكة العمر التي عايشت تفاصيل حياته نستمع إلى السيدة سلمى بلحولة زوجة الفقيد وأم بناته لتحدثنا عن فتحي جامع كما عرفته الأسرة، بعيدا عن الأضواء قريبا من نبض الحياة.
0: أثر عبر الأثير.
3: فتحي جامع والله يصعب أنه واحد بشي يتحدث عليه، أما فتحي جامع إنسان هادي برشا، إنسان يعني عنده كاريزما كبيرة حتى داخل العائلة، رغم قربه لبناته برشا يحبهم برشا، لكن عنده هيبة ما غير مفرضها، معناتها الهيبة متاعه ما غير ما هو سلطها علينا، ولا لكن طبع متاعه الهادئ والرزانة اللي يتمتع بها ومحبته لنا هي اللي تخلي الناس الكل تحترمه، يخليك تعمل الحاجة اللي هو يحب عليها من غير ما يطلبها منك، وعمره ما يطلب منك حاجة، لكن ترقى روحك أنت وحدك تعمل في الحاجة اللي هو يحب عليها. كان يتميز بالحاجة هذه، أنا نتذكر سمعتها رغم عشرتي معاه عمره ما طلب مني حاجة، ولكن في نهاية الأمر كل شيء اللي يصير هو يسير فيه من غير ما تشعر، معناتها فهمت، من غير ما يطلبوا منك ترقى روحك تنفذ. احنا ديجا معناتها وقرارات كبيرة، مش معناتها حاجات أبار الحاجات اليومية والعادية، انه كنا مثلا مستقرين وعايشين في تونس وتعرفنا في تونس، احنا وهو يخدم في تونس بين عشية وضحاها ولينا عايشين في جرجيس، من غير ما يطلب منك، من غير رغم اللي هذي قرار خاصة بالنسبة لي أنا مانيش أصيلة جرجيس، ما قرار كبير وفي ظرف معين معناتها صغيرة، ورغم ذلك معناتها نرقى روحي نتبعه من غير ما يطلب، معناتها بطريقة سلسة جدا. العائلة بالنسبة ليه كل شيء، خاصة بنته بصفة غريبة، رغم أنه هو مسؤوليته برشا كما قلت أنت، وكثير الغياب لأنه يتنقل تونس، هو رغم ما عشنا في جرجيس ستيلة 15 سنة ويقري في أستاذ في كلية الحقوق كما تعرف، ما غابش ولا أسبوع على الدرس متاعه، إذا كان يقدس العلم والتدريس بصفة خاصة يحبه برشا، دون كان وقت اللي يبدأ حاضر يعوض لهم رغم الغياب متاعه، وديما يعني يسافر ويتغيب وكل، لكن في حضوره كان مع تقريب برشا من بناته، يدللهم برشا، يحذيهم، يحكي معاهم في فترات تحسوا أقرب، هي عادة الأم هي اللي، لكن هو اللي أقرب، كان قريب برشا منهم.
0: صدى الأثر
3: أكثر صفة نجم تقول الهدوء، رغم اللي ينفعل معناتها مش ما ينفعلش، خاصة المهنة متاعه اللي معناتها المسؤوليات، معناتها كان جانب كان محامات وإلا الجانب الرياضي يعني ولا التدريس، كلهم صعاب هما في نهاية الأمر، وكلهم يطلبوا معناتها رباطة جأش وساعة البال، فهمت، يظهر هو هادي بون يتنرفز بيان سور كما قلت لك، خاصة خدمته معناتها، لكن ما يتنرفزش على اللي يلزم يتنرفز عليه، يعني يتنرفز على روحه، ما يظهرش انفعاله للناس، وقت اللي يتنرفز وحده، يعني الانفعال متاعه ما كانش يظهره للعبيد، فهمت، ويمكن هذاك هو ربما من عرش هو هذاك اللي تعبه شوية، هو الهدوء متاعه ما يظهرش انفعاله بالكل، فهمت، يوسع باله مع العبيد. وزاد فيه ميزة أخرى اللي هو يحب الناس ويحترم الناس، يحترم الذات البشرية معناتها بصفة خاصة، ويتعامل مع الناس الكل كيف كيف، ما عندوش معناتها تمييز ما بين إنسان مثلا متعلم ولا مش متعلم، ولا معناتها كما ترقاه قاعد مع أساتذة جامعيين ومع ناس يعني في مسؤوليات كبيرة كما ترقاه قاعد مع إنسان بسيط. بالعكس يمكن هذاك اللي يزيد يهبط المستوى ويزيد يحترمه أكثر.
8: أنتم بصدد الاستماع إلى سلمى بالحولة، رفيقة درب الأستاذ فتحي جامع.
3: مشاريع بالأساس علمية، ما كانش عنده مشاريع مادية ولا ما لا، ما هوش من اهتماماته. أكثر اهتماماته هي المشاريع العلمية، وأكثر مشروع اللي وخر به هو للأسف وخر به على خاطر المسؤوليات الكثيرة اللي مرت عليه، وقلت الوقت زادة ما بين التدريس والمحاماة والرياضة كما قلنا. هي الدكتورة أكبر حلم كان عنده هو الدكتورة، وما سلمش فيه بالكل معناتها، وشد الصحيح باش يكملها والحمد لله كملها. للأسف ما تمتعش هو بثمارها، وما تمتع ما شافش روحه معناتها دكتور كما كان يحلم. أما المهم أنه حققها وكملها وقع نشرها الحمد لله.
9: صدى الأثر.
3: الوصية هي ما تنصح فينا احنا في تعاملنا احنا هو احترام القانون. كان يتغشش برشا وقت اللي واحد فينا ما تحب يهكا يتجاوز ولا يحب يعدي، معناتها كان ياسر يحرص على احترام القانون وعلى احترام الناس، معناتها ديما يحبنا امورنا واضحه معناتها في معاملتنا مع الناس ولا مع الادارات، ولا ما يحبش اي تجاوزات ولا التدخلات، زاده ما يحبش التدخلات. هذه اكثر نصيحه ديما كان ينصحنا باش نبداو. تبدا يقول لك كي تبدا محترم للقانون ما قلقك حتى حد، وما تتعرضش المشاكل، وما تخليش روحك يعني تولي تلوج مثلا في مخرج وفي علاقة باش تخرجك ماك الإشكال هذاك ولا، فهمت؟ ما نجمش نقول لك شنو اللي فقدنا على خاطر مكانته كبيرة برشا، حضوره مكانته كبيرة برشا برشا برشا، بلاسته كبيرة، فقدنا برشا حاجات، فقدنا كل شيء، بوفاته هو فقدنا كل شيء. الحمد لله معناتها معايشين ولاباس والله يرحمه ويوسع عليه، ومعناش إشكاليات، أما فاقدينه هو معنويا فاقدينه برشا. أنت تقولي ستة سنوات كأنهم عام من ناحية الوجاعة، ولا كأنهم نهار، معناتها الوجاعة ما تتنحاش، وبلاصته ما نجمناش نتجاوزوها الكنة فصوينا وبناته، ما كانت كبيرة الله يرحمه، وموته كانت فجئية مانيش متحذرين معناتها بالكل، وما نجمناش نتجاوزوا إلى اليوم. لكن الحمد لله الحاجة الوحيدة اللي مصبرتنا هي سمعته الطيبة، هي سمعته الطيبة، وقعد ذكرى باهية معناتها لدى كل الناس اللي تعرف، سواء في مدينته معناتها جرجيس اللي كان يحبها برشا، سواء في جيرانه، سواء في العمل متاعه في قطاع المحاماة، في ما بين الأساد. الحمد لله يا ربي ما كانت باهية وسمعته طيبة، والناس الكلها تحبه، والناس الكلها تحاول أنها تقعد بينا باتصال. الحق نشكرهم برشا كلهم، يعني خلينا الأثر. أنت البرنامج اسمه أثر عبر الأثير، وهو خلى الأثر الطيب والحمد لله. هذيك الحاجة اللي مصبرتنا على فقدانه وعلى مكانته الله يرحمه. نشكرك برشا أخت شعلة، ونشكر إذاعة التطاوين على إحيائها لذكرى الناس الباهية والطيبة، واللي خدمت البلاد زادة، واللي خليت أثر طيب في نفوس الناس. وكما عودتونا مع إذاعة التطاوين معروفة ببرامجها القيمة وبرامجها المفيدة للناس، ونتمنى لكم كل التوفيق.
9: صدى الأثر.
2: إذا كانت زوجة شريكة المسيرة فإن الأبناء هم أمانة المسيرة وامتدادها، وفي صوت الابنة تنبض ذكريات البيت، وتعود تفاصيل الأب الذي لم يكن قامة علمية وقانونية فحسب، بل كان مصدر حنان وقدوة لأسرته. فلنستمع إلى شهادة ابنته.
4: نجلة جامع 27 سنة، خريجة إيكول دانجينيور بوليتكنيس، عندي دونك ديبلوم دانجينيور في ماتيماتيك أبليكي على فينانس، توا نخدم انجينيور في باريس. زرع فينا برشا قيم بيان سور، المعاملة مع الناس اللي ديما نكونوا معاملتنا باهية مع الناس، احترام، نقدروا العباد، والأكيد القراية زادة كان ديما حارس في قرايتنا، استثمر برشا في قرايتنا، وكان ديما يوصينا على القراية اللي احنا نكونوا ناجحين في قرايتنا وخدمتنا أهم حاجة ومستقبلنا. كان ديما كما قلت لك وصينا على قرايتنا، معناها ديما نتفكر اللي معناها ما تاخذنيش الدنيا وتلهينا على قرايتنا، هذاك اكبر استثمار نعملوه في روحنا اللي احنا نقراو وننجحوا ونكونوا انديبوندونت معناها، ونخدموا بالكدي ونكونوا في مكانه باهيه. نتفكر حتى كي نسافروا معناها كانت يمشي ديما للبيبليوتيك ولا للمكاتب، معناها كان برشا يحب القرايه يحب الكتب، دونك هذيك اهم حاجه. الواحد يفرح برشا كيسمع كلمة باهية من عند العباد، نحاولوا ديما نواصلوا على نفس المنوال اللي نخليه ديما ذكرى طيبة، كما قلت لك المعاملات مع الناس، هو كان صادق برشا في خدمته وفي معاملاته مع الناس وفي أي مجال، معناها كسوا في كمحامي كأستاذ جامعي ولا كمسير رياضي، دونك نحاولوا ديما نواصلوا على نفس المنوال ونكملوا في اللي هو بداه، ونحافظوا على نفس السمعة ونفس القيم اللي علمهم من اللي احنا صغار.
9: صدى الاثر
4: كيد احنا كما وصلنا حاولنا نكملوا قرايتنا كما يلزم، ما ضيعناش قرايتنا حتى توا خدمتنا الحمد لله، معناها نخدموا بيين كسوا انا واختي الكبيره وشمس الصغيره ان شاء الله زادت تكمل قرايتها وتنجح بالكدا، ودوك نتصور هذه هي كانت اهم امنيات اللي احنا ننجحوا في حياتنا، نحن نتصور حققناها له، الله يرحمه وإن شاء الله يكون فخور بينا. كملوا كما وصلنا.
9: صدى الأثر.
10: شمس جامع، عمري 21 سنة، نقرأ 3 أني ليسانس بسيكولوجي في تولوز. تعلمت برشا حاجة، تعلمت كيفاش لازم نحرصوا على قرايتنا وهي أهم حاجة، تعلمت كيفاش ناخذ الدنيا على ليجير و...
2: هكذا رسمت لنا الأسرة ملامح الإنسان. أما الآن فننتقل إلى وجه آخر من مسيرته، وجه المحامي الذي حمل رسالة العدالة، والمسير الذي وظف خبرته القانونية في خدمة الرياضة. ضيفنا رافق الأستاذ فتحي جامع في أروقة المحاكم ليحدثنا عن رجل جمع بين صرامة القانون وحكمة التسيير وبين التواضع والالتزام. نستمع إلى شهادة الأستاذ
11: مسعود بزمنتا، محامي لدى التعقيب بجرجيس، منشط في مهنة المحاماة مدة كبيرة، معناتها تقريبا 22 سنة. عشرت زميلي المرحوم الأستاذ فتحي جامع مدة طويلة، تقريبا تعرفت عليه معناتها بداية نشاطي المهني في سنة القضية 2004-2005. لمن لا يعرف فتحي جامع، ما بين ظفرين الكنية المعروفة إن معتا ينعت بيقولوا عليه الملايكة. فتح الجامع معتا معروف في جرجيس، شخص ودود حسن المعشر، يفرض احترام كل من تعامل معه من زملائه محامين، وكان له إشعاع على مستوى محلي وعلى مستوى وطني من خلال نشاط الرياضي ونشاط الحقوقي ونشاط كذلك الجامعي. الأستاذ فتحي جامع معروف على مستوى وطني بأن تقلد معتها مسؤوليات رياضية سواء في الجامعة التونسية لكرة القدم، كان عضو جامعي سابق، ترأس لجنة النزاعات استنافية لمدة 4 سنوات بداية من 2002 حتى 2006، أذكره جيدا، معناتها صولاته وجولاته في هذه اللجنة، كان إنسان يعتد برأيه فعلا ويفرض رأيه. الإسهامات متاع سي فتحي جامع كانت كبيرة، تعاملنا معاه احنا كمحامين شبان مطربسين، نتذكر جيدا سي فتحي جامع مع تخصصا في بداياتنا احنا كمحامين مطربسين، لم يبخل فعلا على مد يد العون لنا جميعا. نتذكر عديد الأحداث اللي تمت صدقا، معناتها أكون له كامل الاحترام، كان معناتها ساعدنا حتى في التنقل من جرجيس المدنين، معناتها كنا نتنقل يوميا وإلى الآن نتنقل يوميا من جرجيس المدنين لدا واجبنا المهني، كان معناتها يحرص على اصطحابنا بسيارته الخاصة وينتظرنا هناك في مدنين. القانون بالنسبة للأستاذ فتحي جامع كان رسالة، ليس مجرد معناتها مهنة،
5: والدليل على ذلك بالرغم من أن بعدنا على المركز كان معناتها مكتبة هنا في جرجيس لمدة طويلة جدا كان معناتها حريص إن معناتها يوصل للنشاط الجامعي والأكاديمي كان معناتها معروف على أستاذ فتحي جامعة أنه مختص في القانون الجبائي خاصة درس في الجامعة التونسية إلى تاريخ وفاته درس في الجامعة التونسية له عديد الإسهامات العلمية في مادة القانون الجبائي ألف كتاب هو معناتها لي دروا دو كونتريبيابل معناتها منشور في مجمع الأطرش للدراسة القانونية عنده عديد الدراسات المختصة كان يعد في رسالة الدكتوراه ولكن يد المنون كانت أسبق وتم مناقشة رمزية لطروحته بتاريخ 28 مارس 2022 حضر من السلطة على مستوى أعلى معناتها خاصة سير فتحي سلاوتي وقتها وزير التربية وكذلك معناتها الأستاذ العمداء الذين مروا على كلية الحقوق كانت فعلا مناقشة رمزية فعلا معناتها هي رد جانب من الجميل الكبير على الجامعة التونسية الأستاذ فتحي جامعة وابتهجنا بها فعلا وباركناها للخطوة مشكورين السادة دكاترة القانون الذين أشرفوا وأصروا على مناقشة هذه الأطروحة أستاذ فتحي جامعة كان إلى جانب نشاطه المهني كان عنده معناتها نشاط اجتماعي كبير خاصة على المستوى الرياضي نعرف معناتها في فترة ما معناتها تقريبا في 2005 تسلم الأستاذ فتحي جامعة مقاليد رئاسة الترجي الرياضي الجرجيسي في ظرف عسير فعلا معناتها وقتها ما بعد انتهاء المدة النيابية للسي عزيز الذويب فعلا لم يتقدم أي كان معناتها لرئاسة الجمعية وقتها وصلنا معناتها حتى في أزمة خانقة للجمعية باش تبدأ التحضيرات وغيره تقدم الأستاذ فتحي جامعة بالرغم معناتها من الوضعية المادية العسيرة ووقتها الفريق جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي قادم على مسابقة إفريقية وكان شجاعا فعلا في تقلد مهام رئاسة الجمعية وأشرف عليها لمدة سنة كاملة بالرغم معناتها من الظروف وقتها المادية العسيرة جدا للترجي الرياضي الجرجيسي أذكر عديد المواقف مع عديد القضايا اللي تكشف بالفعل شجاعة ونزاهة الأستاذ فتحي جامعة من ناس الفتحي جامعة معناتها اللي احنا في القانون نسموه معناتها المحامين الذواقة معناتها فعلا معناتها محامين الذواقة حتى في تقاريره وفي نوعية الملفات التي معناتها يقبلها كان مرجعا في الفعل معناتها خاصة معناتها في المادة الجبائية كما ذكرنا كان مرجع الأستاذ فتحي جامعة ونعرف أن المختصين معناتها في القانون الجبائي خاصة في صفوف المحامين معناتها قلة قليلة بالعكس الأستاذ فتحي جامعة معناتها كان بالفعل معناتها مثال وكان مرجع بخصوص هذه المادة الأستاذ فتحي جامعة كما أشرنا وكما يحلو لنا معناتها مناداته بالملائكة فعلا شخص ودود جدا وصاحب نكتة معناتها والعلم السادة المستمعين في إذاعة تطاوين اللي ما يعرفوش على أستاذ فتحي جامعة نحب الأغنية التونسية ياسر ياسر نحب الأغنية التونسية العتيقة ياسر ياسر نبدو ماشيين مع بعضنا المدنين معناتها للخدمة من جرجيس المدنين عبر الإذاعة الوطنية أو لا إحدى الإذاعات أو إذاعة تطاوين يطرب كثيرا عندما يقع إذاعة أغنية تونسية عتيقة لصليحة وسيدة سلاف وسيدة نعمة ولسيا الرياحي ولا غيره هذا اللي ما يمكنكم يعرفوه المستمعين كان يحب حب شديد بنته معناتها لدرجة فعلا معناتها يعشق بناته بصفة خاصة معناتها بفعل معناتها ديما يحكينا عليهم أفنى عمره في معناتها في سبيل معناتها باش يوفر لهم كل شيء ونجحوا والحمد لله أن نجحوا كما يقولوا فيها اللي خلى المبات ما مات
0: أثر عبر الأثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن
8: تستمعون إلى شهادة الأستاذ مسعود بوزميطة
5: على كل حال الأستاذ فتحي جامع كان رمز في مدينة جرجيس كان بالحق من الشخصيات الاعتبارية الهامة اللي معناتها نكون لك كثير الاحترام يمكن إضافة أخيرة معناتها في هذا الصدد الأستاذ فتحي جامع كان معناتها نعرفه كما أشرت لكم معناتها كان معناتها عنده التزامات مهنية في مدينة جرجيس كان مكتبه مكتب المحاماة في مدينة جرجيس وكان في نفس الوقت باحث وأستاذ جامعي في كلية الحقوق تونس بالفعل والمسؤولية كبيرة احنا معناتها نعرف وراه التنقل صعب تبش توفق ما بين كان الأستاذ فتحي جامع معناتها بالفعل معناتها يتنقل نحو تونس وفي نفس الأسبوع المرتين يتنقل لتونس قصد معناتها أداء واجبه العلمي معناتها في الجامعة التونسية ويرجع لمدينة جرجيس قصد مواكبة ملفاته لدى المحاكم وغيره هذه معناتها على شنو يكشف انه رجل مسؤول فعلا
11: يمكن الناس تعرف رسالة فتح الجامعة خاصة في الكورة أكثر، معناتها في كرة القدم أكثر، لكن احنا عرفناها عن قرب في مهنة المحاماة. كان قليل الكلام، لا يتكلم كثيرا رسالة فتح الجامعة، لكن معناتها موقفه تشهد له في هذه المهنة، وخاصة كما أشرت على مستوى اجتماعي في مدينة جرجيس وكذلك على مستوى جامعي في كلية الحب. بالفعل معناتها هو من الزملاء اللي يفرضوا الاحترام على الناس كل، على زملاء، على القضاء، على الإطار القضائي بصفة عامة، معناتها على الإطار الكتبة يحبوه الناس كل.
9: صدى الأثر.
11: أنا أتذكر جيدا، تصدقيني، مع الصدمة الكبيرة اللي جاتنا هي وقتها في فترة الكورونا، فترة الحجر الصحي، وقت جاء الأخبار والناس ما صدقتش. نتذكر معناتها وقتها الكم الهائل اللي هارت علينا، معناتها المكالمات خاصة من مكاتبة المحكمة البدائية والمحكمة الاستئناف، معناتها ما همش صدقين الأخبار. نتذكر وقتها كلمني كاتب المحكمة البدائية متاع المدنين، قال لي مش عارف نصدق وما صدقش، راهو الأستاذ فتحي جامع سمعنا بالأخبار كذا. للأسف معناتها تأسف عليه برشا، لأنه شخص ودود، شخص ذواق، شخص يحترم عمله، يحترم مهنته، أفنى عمره معناته في من محبين الغيورين جدا، معناته بالحق محبين القلائل الغيورين في مدينة جرجيس لجمعية الترجي الرياضي الجرجيسي. كل هذا اللي خلى معناته هو يقول للرجل معناته أثر بعده، معناته الأثر الكبير.

0: والاجتماعية. فعلا معناتها اللي خلنا بيت ما مات الأخت سلمى فعلا معناتها فقدنا عزيزا علينا الناس كل. رجاءنا معناتها من أن يربي يتغمد برحمته ويكون لقائنا به في الجنة إن شاء الله نهار آخر. كان الفتحي فعلا معناتها ما تمرش مناسبة هيك ولا في دردشة ولا في حديث وغيره ما يذكرش بناته، كان يحبهم كثيرا بالفعل اللي خلى مبات ما مات إن شاء الله. نشكروا أختنا شعلة وذاعة تطوين وعبرها على ذاعة تطوين، نشكرها الالتفاتة الكريمة لشخص أحببناه في مدينة جرجيس، شخص بقي عالقا بأذهاننا وبذاكرتنا إلى اليوم. نتمنى أن معناتها هذه الالتفاتة معناتها تكون بالفعل متواصلة وتنصف عديد الأشخاص والشخصيات اللي بالحق ساهمت ونفعت هذا المجتمع وقدمت النفيس في سبيل الغير وفي سبيل الرقي وازدهار نحن كمجتمع وغيرها. شكرا.
1: صدى الأثر.
2: لم يكن الأستاذ فتحي جامع يؤمن بأن القانون نصوص تدرس في المدرجات فحسب، بل كان يرى أن قيمته الحقيقية تكمن في تطبيقه وفي خدمة الإنسان والمؤسسات. وبين الجامعة والمحكمة نسج الفقيد مسارا مهنيا متميزا جعل منه مرجعا يجمع بين دقة الباحث وحنكة المحامي. وفي هذه المحطة نستمع إلى شهادة الأستاذ لطفي لرقط لنقترب أكثر من فتحي جامع رجل القانون كما عرفه أهل المهنة ورفاق المسيرة.
3: تعرفت على فتحي جامع تقريبا في سنة 1979. السنوات هذيك كانت الإجازة في الحقوق، معنا عنا زوز مسارات تعمل عامين يعني مع بعضنا الناس كلهم بعد نعملوا اختصاص. دونك عملنا سنة 79 مع بعضنا اختصاص في القانون العام، وقتها تعرفت على فتحي جامع. وبشوية بشوية كل الزمالة متاعنا كرفاق في الكلية تطورت ولينا أصدقاء وأكثر من أصدقاء، يعني فتحي قوية معناه وعشنا مع بعضنا معناه في حياتنا الخاصة وحياتنا الدراسية. بتبيعة الحال من بعد أستاذ فتحي وأنا ولا أستاذ في كلية حقوق قبلي أنا نجح في الكونكور اللي أنا الأولاني وقتها ما نجحتش فيه، ده يقري في كلية حقوق في تونس، وأنا نجحت في الكونكور اللي بعده مشيت وقتها درست في كلية حقوق نتاع سوسة والتحق بينا، كان يجي قريب حدانا في سوسة وقتها. ومن بعد أنا رجعت لتونس ورجعنا بطبيعة الحال مع بعضنا نقتسم كل شيء براتيك ما حياتنا الخاصة وحياتنا الجامعية والأكاديمية وكل شيء، معنا كنا أصدقاء برشا، معنا أولادنا يعرفوا بعضهم حتى التوى معنا مازالوا أصدقاء وكل شيء. إحنا مغرومين بالرياضة مع بعضنا كنا نتقاسموا الشيء هذا. والأستاذ فتحي وقتها بدأ يدخل في عالم التسيير الرياضي وبدأ بالترجي الجرجيس، عمل نائب رئيس وبعد عمل رئيس. كنت وقتها نشجع فيه على الحكاية دي على خطر الأستاذ فتحي عنده يعني من الأخلاق ومن القدرة على التسيير ممتازة جدا، وأنا كنت في الإعلام هكا شوية والإعلام الرياضي. دونك كنا نشجع في بعضنا أنا في الميدان متاعي وميدان متاعي ونتحطوا، كانت برشا نقاشات. بعد وقت يدخل الجامعة التونسية كرة قدم كانت بالنسبة لي أنا وأنا حاجة خارقة العادة، لأن نعرف الطينة متاع شي فتحي معنا حاجة أخرى، وكان ينجم يساهم مساهمة كبيرة ياسر وفعالة في تطوير خاصة كرة قدم في تونس، وقدم برشا في المؤسسات القضائية التابعة للجامعة التونسية كرة قدم، وكان بطبيعة الحال قرارات اللي كان ياخذها وقتها وكانت تتميز بالحيادية وبال يعني باحترام القانون، وكان منظم برشا الحق. الفكرة اللي نقسمها كونه احنا في تونس مازلنا ما ناخذوش بين الاعتبار أهمية الرياضة كنشاط اجتماعي وخاصة كنشاط اقتصادي. أنا بالنسبة لنا معنا نشوفوا قاعدين في التطورات اللي قاعدة تقع في الدنيا، ولكن احنا مازلنا ما ناش مواكبين. دونك هذيك النقاشات متاعنا مشات الغادي الى حد ان وصلنا في فترة من الفترات بدينا نفكروا كيفاش في تونس نكونوا عباد متكونين في القانون الرياضي اللي كانت العباد ما تاخدوش بنجم نقولك أسيريو، يعني كأنه كان حاجة معناها مش هامة وما تنجمش تجلب اهتمام يعني المختصين في القانون. وبشوية بشوية كي بدأت تظهر ويفهموا الناس القيمة متاع القانون الرياضي، احنا وقتها ديجا بدينا خطوات مع العديد من الزملاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس. نجم

0: منهم الأستاذ كمال دكيش اللي كان وزير شباب ورياضة، رياض التويتي، الأستاذ زين السيد، ومع الأستاذ فتحي جامع. يعني فكرنا وقتها في تكوين ماستر مهني نكونوا فيه الناس في مادة القانون الرياضي. إفكتيفمون بعد سنوات يعني عديدة كيفاش حضرنا يعني البرنامج ونظمناه، قدمنا وقتها المشروع لوزارة التعليم العالي وتعدى بأرحال بعد ما تعدى المجلس العلمي ووقع قبوله، وبدينا نقريو فيه من عام 2017-2018. وقتها دخلنا وبدينا نقريو في القانون الرياضي في الكلية اللي هي وقتها أول كلية عملت مسار بروفيشنال في المادة هذه. في تونس في المسائل الرياضية كنا عملنا يومي 4-4 كولوك اللي تحصلوا على القانون الرياضي. والمداخلات والسانتر دانتيري بتاع خويا فتحي كانت خاصة في مجال نجم نقول لك لو ستاتيو دو جور، يعني تاع اللاعب تاع كرة القدم، نشوفوا شنو لو ستاتيو نتاعو، كاسكيلي شنو هو، كيفاش معناه، شنو هي حقوقه، شنو هي واجباته، اكسترا. وكانت العديد من المداخلات نتاعو في الاتجاه هذا، ثم زاد في اتجاه الحوكمه نتاع الهياكل الرياضيه بصفه عامه، وخاصه من الجامعات الرياضيه، اللي هو بطبيعه الحال كما قلت لك كانت عنده تجربه ممتازه جدا في الجامعه التونسيه كره قدم وقتها، وخساره بعد سرتان مومون قدم روحه للانتخابات، لكن ما اشعقش الحظ، وكان انا كنت نتمنى يولي هو رئيس جامعة كرة القدم، وأنا متأكد كان شد رئيس جامعة رئيس كرة التونسية مهيش في الوضعية اللي هي عليها توا. في مجالات أخرى الأستاذ فتحي جامعة كان مغروم برشا بالقانون الجبهي، وكان حقيقة أنا ما قلت لكم حاجة، بقرا الأستاذ فتحي جامعة يعني من بين الخصال نتاعو، عنده العديد من الخصال، ورأي مهيش مجامل. الأستاذ فتحي كان ذكي من ألمع الأساتذة الموجودين، ما يتكلمش برشا، لكن وقت اللي يتكلم يعني يعطيك إليز ويتقال يتقال، وكان ممتاز جدا في القانون الجبائي ومن أحسن اختصاصي في المادة هذه، وكان هو اللي درسها في الكلية، وكانت الطلبة نتاعه ما ينجموا يقولوا عليه كان الخير في الاتجاهات الكل، سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الأخلاقي. الأستاذ فتحي بين قوسين شارك في العديد من الاجتماعات تاع الجامعة الدولية لكرة القدم، ذكر حتى خطر في مرتين وزيادة في جلسات عامة، وكان الهاجس نتاعو هو كيفاش تونس يلزمها كدولة كمنظومة رياضية يلزم تكون موجود في كل الهياكل الرياضية المختصة في كرة القدم التونسية. في الوقت هذاك كان ثم العديد والعديد من التونسيين موجودين في مختلف الهياكل المختصة في كرة القدم، سواء على المستوى الإفريقي بالكونفدراسيون أفريكان للفوتبول، وإلا في حتى الفيفا، وكنا حتى في المكتب التنفيذي تاع الفيفا. مالوريزمون اليوم ما عندنا حد في حتى بلاصة، حاجة خايبة برشا، يعطي قيمة للهياكل الرياضية الدولية، يفهمها ويعرف يتعامل معها، خاصة يتعامل معها من غير ما نطيحوا من القيمة نتاعنا بندية. مش معناها نقول منظمة دولية وكيما جامعة عالمية ولا دولية تاع كرة القدم واحنا ما نظهروش قدامها، هي تعمل كل شيء واحنا نتفرجوا. نو، كل حد عنده يعني المجال نتاعه بالاحترام، نعرفوا شنو هي واجباتنا، نعرفوا شنو هي حقوقنا، نعرفوا شنو يلزمنا نعملوا معهم الناس هذوما، نعرفوا شنو ما يلزمناش نعملوا معهم، وين نجموا نمشيو وين ما نجموش نمشيو، وخاصة انك الحكاية نتاع التطفل السياسي هذيك الأستاذ فتحي جامع كان يتقنها بالكداء ويعرف كيفاش يتعامل معها. يلزم الناس تعرف بصفة عامة اللي راهو المنظومة الوطنية هي الأساس، تتحب القانون ننظموها ونعملوا لها كما احنا نحبوا بطبيعة الحال باحترام المبادئ اللي جاية في الهيكل الرياضية الدولية. هو قدر كان في نفس الوقت أستاذ الكلية يعني أكاديمي، لكن كان زادا أستاذ محامي، كان هاك البعد التطبيقي للقوانين كان يمن ببرشا ويخدم ببرشا، وخاصة في المادة نتاعه كما قلت لك هو كان يعني مختص خاصة في القانون الجبائي، والقانون الجبائي عنده جوانب تطبيقية راهي معقدة جدا وصعيبة جدا، مش كل أستاذ محامي نجم يفهمها ونجم يطبقها كما يلزم ونجم يتعامل معها كما يلزم. الأستاذ فتحي كان هذه يعني جانب قوي ياسر فيه، وكانت من الميزات متاعه، وكان من ألمع المختصين في المادة الجبائية.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ لطفي لرقط.
0: أستاذ فتحي عنده العديد من المداخلات وعنده العديد من البرودكسيون معناها الأكاديمية في مختلف المجالات اللي متعلقة بالقانون العام، سواء في القانون الدستوري، في القانون الإداري ده كان ممتاز جدا، كان عنده العديد من المداخلات حول الإدارة، حول السلطة الإدارية، حول الدعاوي لدى المحكمة الإدارية، وخاصة يعني دعوة تجاوز السلطة كان يخدمها بالكدا، وكان زادة يخدم مادة الدعاوى الجبائية اللي تمشي تبدأ في القضاء العدلي ثم تنتقل للقضاء الإداري إلى آخره. كان يعني ممتاز جدا في كل الحق المجالات. أستاذ فتحي كان ذكي برشا، وهذاك علاش كانت المداخلات نتاعو ديما راي من أجود المداخلات.
3: في خصوص اهتمامات خويا وصديقي وعشيري فتحي شمع حول الموضوع حوكمة الهياكل الرياضية، الموقف وكما عبرت قبل كنت نتمنى كون الأستاذ فتحي جامعة يولي هو رئيس جامعة تونسية، كنت قدم لأنه كانت عنده أفكار باش تتغير أساليب التسيير داخل الهيكل الرياضي. بطبيعة الحال هو كان مع عقلنة وتحديث هذه الأساليب والآليات متاع العمل داخل الجامعات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بالرقمنة والديجيتاليزاسيون وكل الأساليب الحديثة هذه كان يمن بها، لكن كان يمن زادة بالمبادئ اللي يلزم الناس تخدم عليها باش التسيير هذا يكون تسيير راقي، لأنه تحديث الأساليب ما يكفيش، اللي عنده أهمية كبيرة برشا هو الجانب الإنساني، الجانب البشري اللي باش يستعمل الآليات هذه واللي باش يخدم بها. وإذا ما تكون الشخص هذا أو البشر هذا عنده ومقتنع بالمبادئ هذه ويمن بها إلى آخره، معنا في نوصله، معنا ينجم يستعمل الآليات هذه الحديثة واللي هي تعقلنا بكل العمليات، ينجم استعمال الأساليب خبيثة. هذاك علاش الأستاذ فتحي جامع كان يمن مبدأ كبير في فلسفة التسيير الرياضي، هي مبدأ العدالة، العدالة بين كل المتدخلين مهما كانت صفتهم. والعدالة هذه كيفاش ينجم تحقق؟ الأستاذ فتحي جامع كانت عنده فكرتين، الفكرة الأولى هو تطبيق القانون، يعني احترام القانون باش هكاك كل طرف ياخو الحق متاعه. والمبدأ الثاني هو الحيادية، لأنك لازمك تكون انت كطرف مسؤول تكون على نفس المسافة بين مختلف الأطراف باش هكاكة تحقق العدالة المنشودة. وهذايا من المبادئ والأساليب اللي كان يخدم بها خويا فتحي وقت اللي كان يترأس ويعمل صلب الهيكل القضائية على الجامعة التونسية كرة القدم. وهذاك علاش حتى لليوم ناس وقت تتحدث على الأستاذ فتحي جامع تتحدث كل احترام كل تقدير، علاش؟ خاطر أعطى لكل حد حقه في المسائل هذه.
1: صدى الأثر.
3: في خصوص المواقف أو النقاشات العلمية اللي كانت تلمنا، هي في حقيقة الأمر كنا نتحدث في كل المجال، كنا نتحدث ونتناقش في كل المواضيع، سواء كانت متعلقة بالحياة العامة، بالحياة السياسية، بالحياة الرياضية، ونجم نقول لك اللي بالخصوص يعني كنا نتحدث برشا على كيف فاش في تونس نجمو نتقدموا في العديد من المجالات، شنية الشروط، شنية الطرق. في خصوص الدكتورة هنا شندي عليكم سر شوية، اللي هو أنا وخويا فتحي كنا في المجال الأكاديمي وقت اللي كنا نخدموا مثلا حضروا في محاضرة ولا مداخلة في ملتقى، ولا كنا دائما وابدا نتشاور حتى قبل ما نلقي مداخلة أمام العموم، ولا هو كيف يقترح علي، يعني نقرأ له شنو اللي كتب وهو نقترح عليه شنو أنا كتبت، ويعدل لي بعض الأفكار، يصلح لي بعض الأخطاء، وأنا كذلك. يعني كان تم تبادل علمي أكاديمي بيناتنا، علاش؟ يعني كان تم علاقة ثقة كبيرة برشا بيناتنا. يعني هذه من الحاجات اللي كنت نتقسمها أنا وأخويا فتحي.
2: ما زلنا مستمعين الكرام مع شهادة الأستاذ لطفي لرقط رفيق درب الأستاذ فتحي جامعة.
3: وفي مسألة الدكتوراه خويا فتحي كمل كتابة متاعها وقال لي لطفي راني باش نبعث لك شنو كتبت واعطيني رايك وقل لي شنو نصلح شنو نحسن شنو كذا. قلت له مرحبا نقراوها وكي العادة يعني كيما مستانسين نخدموا مع بعضنا نعطيك رأي بكل سبونتانيتي وانت بطبيعة الحال الكلمة الأخيرة ليك. إفكتيمو بعث لي بارميل معنا الخدمة نتاعو وقعدت نطلع عليها وريمو عجبتني برشا الخدمة وقتها ويظهر لي قبل يعني ممكن 3 أيام رفيت نتاعو ولا 4 أيام طلبني قال لي هاي لطفي كملتش. قلت له والله توا ما زلت كي كملت هاتا نزيد نعمل طلة أخرى ونبعث لك. وبعث له بعد والخبر متاع جاني بعد عن الفات متاعه اللي صدمني معناه وصدمنا الناس الكل. وبعد تبلورت فكرة كونه الأستاذ فتحي جامعة اللي كمل خدمة متاعه وفات انتهت ما هوش باش ينجم باش يقدمه. هذاك علاش كانت الفكرة بتاع الدكتوراه بتاع أخونا فتحي يعني تتقدم قبلتها الناس الكل بكل اعتزاز ولقات دعم كبير ياسر من جميع الزملاء في كلية الحقوق. علاش؟ لأن الناس الكل كانت بطبيعة الحال تحترم وتحب ياسر الأستاذ فتحي جامع. هذاك علاش يعني فرحت الناس كونه على الأقل يعني اشتقعت يعني الذاكرة تاع الكلية واللي هي بادرة يظلي يعني يظلي من عناش في تاريخ تونس يظلي الوحيدة اللي مشات يعني جات بوستيومسي واللي جات بعد
1: أثر عبر الأثير. نقتفي أثرهم نحاورهم ونكرمهم.
3: شنو اللي يبقى اليوم الأخ والصديق العزيز والزميل اللي عديت معه شخصيا حياتنا معنا 50 سنة ممكن 40-45 سنة تقعد أنه الأستاذ فتحي معروف لدى الزملاء بسلاسة الأفكار وكما قلت لكم فيك بالذكاء الحاد متاعه اللي يخلي التدخلات العلمية متاعه الأكاديمية هي تدخلات مش رشيقة فقط لكن ذات بعد علمي ممتاز برشا. الأستاذ فتحي ما كانش يتكلم برشا لكن كان وقت يتكلم الناس تسمع وهذه الميزة متاعه. هذاك علاش نحب نقول اللي حتى الطلبة ممكن ما قراتش عنده فراي تعرف والأساتذة اليوم اشترهم إذا مش كلهم قرأوا عنده. دونك مش يخلي لديهم يعني فكرتك الأستاذ الألماعي من الناحية العلمية واللي عنده أخلاق متميزة على جميع المستوى. إذا نحب نقول كلمة أخيرة ممكن للناس اللي ما عصرتهوش ولا ما تعرفوش ولا كتيرا امشيوا وطلعوا وقرأوا المساهمات العلمية نتاعه في مختلف المجلات تلقاوها المجلات العلمية وخاصة كما قلت لكم قبليك في زوز مواد اللي هو كان يتقنهم اتقان خاص اللي هي المادة الجبائية والقانون الرياضي. راكم هنا باش تلقاو كتابات ممتازة جدا وما تنجم كان تنفع وتنجم كان تعطي حاجة جديدة. في الأخر نحب نقول اللي الأستاذ فتحي جامع كانت من اهتماماته الكبيرة هي العدالة الجبائية. هذيك الحاجة اللي كان يفكر فيها ويخمم فيها واللي هي اليوم ممكن تنجم تكون من أهم الشروط اللي تنجم تمكن أن نقلصوا من الفوارق الاجتماعية ونعطيه لكل مواطن حقه ونعطيه لدولة تونسية وبلادنا يعني حق. والله يرحمك يا فتح.
1: صدى الأثر.
4: قد تحدثنا الوثائق عن مسيرة رجل وتروي لنا الشهادات وتفاصيل إنجازاته لكن أصدق الحكايات تبقى تلك التي يحملها رفاق البدايات. ففي الطفولة تتشكل الملامح الأولى للشخصية وفي مقاعد الدراسة تولد الصداقات التي تصمد أمام تعاقب السنين. فمن كان الدكتور فتحي جامع قبل أن يصبح أستاذا جامعيا ومحاميا لدى التعقيب ومسيرا رياضيا؟ ذلك ما سنكتشفه مع لطفي الوادي صديق طفولته وزميل دراسته الذي رافقه في سنوات التكوين واحتفظ في ذاكرته بمواقف وذكريات لا تزال تنبض بالوفاء والمحبة.
5: لطفي الوادي أصيل معتمدية جرزيس رئيس جمعية جرزيس للكرة الحديدية. المرحوم فتحي جامع معرفتي به هي معرفة طفولة عشنا جميع من حومة واحدة حومة القرعة قرينا جميع في جربة. عندي ملاحظة، ثم ناس ما يعرفوش اللي فتحي جامع عنده اسم ثاني هو الملائكة. أنا هو اللي سميته بالاسم هذا الملائكة، خاطر شفت فيه ملائكة، معناتها بعبارة واضحة، على خاطر إنسان كنا احنا ديما نهرجو ونقدمو، هو ديما يكون يوخر وذكي ياسر، وكان صغير علينا، فما فرق بيني وبين سي فتحي 4 سنوات، معناتها كنا نخافوا عليه، وكنا يا اخي هو طلع هو اللي قدره. سي فتحي علاقته مع الناس علاقة مستحيل واحد ينجم يعبر عليها اكثر من علاقة، معناتها طيبة ياسر، عمره شفته يتشنج ولا يتعارك مع ناس. هذاك علاش وقت سمعت انه هو باش يمشي للمحاماة عرفت انه علاش يحب يمشي للمحاماة، خاطر يحب يحمي على الناس، خاطر يحب يدافع على الناس، خاطر عنده طموحات، باش ما نجمش نلقى له سلبيات على اساس انه خويا صغير ومشى توفى صغير، وخسرناه وخسرتها تونس وخسرتها زرزيس بيتم معنى الكلمة، وخسرتها خسرتها العائلة متاعه بناته. تبارك الله اليوم وصلوا خطر خذوا المنوال من عنده، سكونا بلو الديموة، خذوا منه كل اللي ورثوا من عنده، ورثوا التربية وروح الكونستركسيون. فتحي جامع ودامي كل يوم فتحي جامع مالجري اللي هو مش موجود، اما مش موجود فيزيكمان، كل يوم بكل وقت موجود قدامي. والله يرحمه، الله يرحمه.

مستمعينا الكرام، لا نؤرخ للراحلين بل نحاول أن نبقي أثرهم حيا في الذاكرة. كنتم مع بودكاست أثر عبر الأثير، إلى لقاء جديد مع أثر لا يغيب. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبدالعزيز الحربي لاعتماد برنامج الري التكميلي لإنقاذ أشجار الزيتون والكروم من تداعيات موجة الحر الأخيرة. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصدق عليها إلى موفى مايو الماضي تطورا بنسبة 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل لامتداد 6 أسابيع. في العالم، وقعت اليوم السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشتركة تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء خارجي. قالت الخارجية الأمريكية أن جولة المفاوضات بين لبنان والاحتلال التي جرت في روما كانت مثمرة، في حين نددت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان بالمحادثات ودعت إلى وقفها.

0: انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية مع الزميل كريم حمدي.
1: Infosport.

0: شكرا سعيد، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي بتتاوين. وفي تدوين على الصفحة الرسمية للفريق، قال الرئيس مختار الأسود أنه تجاوبا مع روح المبادرة ولم الشمل داخل عائلة الاتحاد ومحافظة على استقرار الجمعية والرقي بها وتفاعلا مع مبادرة من بعض الأشخاص الذين ينوون التقدم كهيئة تسييرية وفي انتظار تجاوب السلطة الجهوية وتواصلها مع الطرفين، فإنني أعلن استقالتي وأنا مرتاح البال لما قدمته من خدمات للفريق. هذا أهم جاء في تدوينة رئيس الاتحاد الرياضي بتطاوين المستقيل مختار الأسود. الترجي الرياضي الجرجيسي بعد نهاية تربص سوسة راح للاعبين لنهاية الأسبوع والعودة للتدريبات بداية الأسبوع القادم. اتحاد بن قردان 5 صفقات إلى حد الآن: غازي العيادي متوسط الميدان، فؤاد التيمومي ظهير أيسر، ثنائي الدفاع تاج الإسلام سالم وأشرف البراوي، ومتوسط الميدان أيمن العمري، في المقابل فسخ عقد فاروق الميموني بالطرفية. الملعب الجيبسي يواصل تحضيراته بجيبسي إلى حدود نهاية الأسبوع، راح بيومين اللاعبين بعدها للدخول في تربص تحضيري. بعين دراهم كل المنتدبين على ذمة المدرب شاكر المفتاح، على هيئة المديرة ما زالت في مفاوضات مع اللاعب محمد جبلة للتمديد في عقده مع الفريق. الأمل الرياضي ببوشمة اليوم العودة للتدريبات تحت إشراف المدرب مبارك زطال. النادي الافريقي جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي الفارة توقع تحديد موعدها يوم الأحد 30 أوت. هيئة فريق بجديد تعلن رسميا على إتمام صفقة انتداب المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ ب3 مواسم. النادي الافريقي يلعب مباراة ودية ضد التقدم الرياضي بساقيت الدائر عشية اليوم. غازي عبد الرزاق قائد اتحاد بن قردان الموسم اللي فات وبعد 16 سنة بألوان عديدة للفريق يعود لفريق الأمة الأمل الرياضي بحمام سوسة بعقد لمدة موسم واحد. عشية اليوم على مستوى ودي أيضا انطلاقا من الساعة 5 نجم الساحلي ضد أمل حمام سوسة. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده رسميا مع الموهبة ماغنيس كيلوش قادما من موناكو بعقد يمتد حتى 2031. مدد فريق ريال مدريد الإسباني عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى جوان 2032 ليفتح هذا اللاعب صفحة جديدة مع فريق الميرينج اللي انطلق معه سنة 2018. خاض في التجربة إلى حد الآن 375 مباراة، سجل فيهم 128 هدف وأحرز 14 لقب. كانت هذه جملة الأخبار في هذا الموعد، موعد رياضي أخير أنفو سبور في 7:20 في آخر موعدنا الرياضية. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، ملتقانا في 7:20.
1: بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

تاريخ جيولوجي، شعبة إنسفري، شعبة تاجد حامد، شعبة المعرك، أماكن لرسوم جدارية شاهدة على إنسان ما قبل التاريخ، الصناعات التقليدية، النسيج، المرقوم، التعجيرة، جسر حدادة، وتاريخ العريق، قرية وادي الخيل، والمشروع الإيكولوجي النموذجي. مرحبا بكم في غمراسن.

0: أمراسنا نقوله التعجيرة ونقوله البخنوق ونقوله المرقوم وبرشة صناعات تقليدية. اليوم جينا لدار زمان فتيحة الجديدة، مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك أختي.
0: مرحبا ما شاء الله عليك
1: عايش.
0: فتيحة
1: عايشك
0: الجو الكل صناعات تقليدية.
1: صحيح
0: الجو الكل الرقمة
1: الرقمة
0: والجو متاع الرقمة وشنو تخرج منه فتيحة؟ كانت تحدثنا على دار زمان وتعرف المستمعين شنو فيها.
1: هبي دار زمان دار فتيحة حلم الكبير عندي قديش نعم نحلم بها صيد الحلم تحقق الحمد لله يا ربي.
0: وانت من اقدم الحرفيات في غمراسان ما شاء الله، خدمت اجيل توا معناتها
1: برشا العرايس خرجت امهات وتوا خرجنا في صغارهم
0: ما شاء الله عليك. هذا الحلم متاعك؟
1: هذا حلمي.
0: كنت تحلم تعمل
1: درزمان متاع فتحية مفاهر اللي يحتوي متاع متاع الصناعة التقليدية متاع متاع غمراسان، الكتفية والتعجيرة والبخنوق والطرف القطارس المطروز والتعجيرة والفافة وما يحتوي اللي تلبسه رسمي العروسة. أما أنا عندي القديم تاع زمان وعندي تاع جديد، عندي هذا وهذا واللي يجي مرحبا به ويتفرج ونحكي على الصناعة التقليدية.
0: وورشة ورشات حية زي ما ورشة بعد شوية للنسيج والسدية والجو متاع السدية أكيد جو العشرة مع فتيحة أكيد. أكثر حاجة فيه شفت هي الرقمة.
1: صحيح
0: اختصاص اختصاصك مرقوم.
1: مرقوم اختصاصي. جدتي كانت ترقم وتخدم في الصناعة التقليدية. جدتي قالت لي تدخل من 6 تاع الصباح تخرج من 6 تاع العشية، هي تحت السداية تخدم البرنوس تخدم الكتفية تخدم ما يحوي ما تحوي تاع العروسة. قلت انا علاش ما نجيش حتى نجي
0: وتوصلت حققت.
1: حققت
0: تبقي ساعات وساعات.
1: لا الحق الحمد لله حققت حققت حلمي اللي كنت انا نحلم به.
0: تو اللي نشوفوا فيه الكل اختصاص معناتها غمراسن جهة غمراسن
1: جهة غمراسن جهة غمراسن مرقوم يعني القوس كما هيك هذا اختص تاع غمراسن ما عنده حتى وحنا لا في شنني لا في قرماسة لا في الجويرات لا
0: شو اسمه
1: القوس
0: القوس
1: القوس هذا القوس هذا يقولوا احنا التعصيبه تاع القوس الذهب تاع العروس هذا المرجع وهذا الخمسه قلب عليها هي
0: ما شاء الله نشوف فيها لوحه انا لوحه فنيه فن ونقشه حلوه ياسر والمغادي كتفيه المغادي
1: الكتفيه هذه احنا نعملوا لها التصريف نقول هذا احمر مع الاخضر نسرروا كذا خمسه نربطها وتولي كلها دور دور نزينوها تبدا ناقصه رقم كان زينوها بعض يعني الحيله كحل وهذا بشكل زمني هذا القديم بكل هذا هذا ما عاش منها وهذا الحزام الصوف القديم خلاص حتى
0: فهو ما عندهم سنين فتيحة
1: قرون هك
0: قرون بالوراثه
1: يعطيك الصح ما حدش.
0: وبالنسبه لهذه
1: برنوس هكا
0: البرنوس
1: البرنوس برنوس التقليدي
0: هذا مازلت بس
1: لا هذا تو قاعدين خيطوا فيه تو
0: هو الاساس نتاع الصوف
1: كل الصوف
0: صوف فن. تو الخدمه نتاعها دقيقه وفيها برشا حاجات معناتها تتكلف
1: تكلف
0: بالنسبه للصوف هذا معناتها تتم صباغه الصوف
1: اي صوف صوف نزو بال يكون حتو الجدار نتاع الصوف باش نصبغوه هذا نخدموه نشدوه كل ابيض بعدين نصبغوه اكحل وبعدين تخدموه هيك
0: وتو الطريقه هذه مازالت موجوده ولا
1: موجوده
0: مازال الصباغه فما
1: نصبغ انا فيه
0: الصباغه التقليديه والطبيعيه ولا طبيعيه ما عادش
1: ما عادش يحصل كنا يا ريت يعلمونا شويه باش نعرف انا ما نعرف انا بالشيح وبالتقوخ بك الحاجات هكا وحنا خرجوا لهم تاع الزربيه تاع المرقوم بك تاع الكلماوه
0: بهذا عجبنا عصاب
1: هذه العصاب هذه العصاب تو العروسه فما جهات هنا في غمرسان تلبس العروسه مع التعجيره تخرج بها حتى نهار السبت.

0: يلا من اللبسة التقليدية الأصيلة لغمرسن هو الطرف اللي فيه نقيشة محلاها. هذا طرف العروس.
1: العروس
0: خدمة كبيرة برشا. هذا معناتها الأصيل غمرسن.
1: أصيل غمرسن
0: اللبسة التقليدية متاع غمرسن تخدم فيها فتيحة؟
1: لا سمع عنا برشا بنيات يخدموا فيه يطردوا فيه.
0: وباهي نكملوا إذا جولتنا نمشوا الورشة الأخرى. الورشة متاع فتيحة السدية اللي عشرة كبيرة مع السدية فتيحة
1: من عام 87 86
0: ما شاء الله برشا. هاي ساعات وساعات
1: المرقومة أقوى جوية
0: تو فرحانة باللي صوت لها.
1: فرحانة الحمد لله
0: الحمد لله. شنو قاعدة تنسجين
1: عندو هدفك كتفية متاع العروسة هي
0: كتفية العروس.
1: العروس إن شاء الله.
0: قديش طولها؟
1: طولها 40 على سمو على 80.
0: وتول الرقمة هذه حفظتها من
1: راسك؟
0: من راسك
1: لا لا.
0: والألوان اللون نشوف في لون آخر
1: أزرق.
0: هذا نجم تتصرفي في الألوان ولا هو
1: نجم ديما تعجينا متاعنا زرقاء والكتفية زرقاء لازم تكون ديما زرقاء.
0: باش تخدمي ما نعطلوكش فتيحة تخدمي ونجم نحكي شوية معاك على قديش تبقي من الساعة.
1: والله نجي 8 ربع ساعة ما ساعة ونص ما ساعة نرجع 3:30 حتى لستة ونص دي من وقتيك توتك ما درت بدر ما نكون دي من فيها بش وقت يجي الزائر والحاجة دي ما يقولنا هنا كه
0: يجوك زوار لهنا في
1: والله إن شاء الله
0: بشوية بشوية دار زمان إن شاء الله تتعرف بشوية بشوية
1: جيكم أنت سويت
0: أيوة جوغ مراسن تشوفوا فتيحة أكيد وجول دار زمان تشوفوا العباق بتاع الصناعات التقليدية والجو زاد الورشة الحية وما زال باش تطور أكثر وأكثر الحلمة
1: إن شاء الله
0: المشروع إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: أنا حلمي توتك في العالم نجمة إن شاء الله ولا
0: يحب زاد يتعلم شوية
1: إن شاء الله. لا لا فات عليهم في كل شيء تحب تعمل انت.
0: هو صعيب علي في كل بلاصة نحاول نتعامل مع خيط الغرارة مع حسنة تعجيرة هذه صعيبة وسمها غالي وهي صعيبة دقيقة معناتها الخيط نتاعها جويد على الاخر.
1: شوف هذا راهو ثمان قيام ابيض وهذا ابيض شنو يصبخ الكل وهذا يحطوا ابيض ندير اللون هيك ازرق. شوفوا هذا قديش تكلف لي باش والسداوه والخدمه
0: ما برشا تعب
1: ياسر تعب
0: فيها برشا تعب
1: نهار صبغ
0: بالكوموند يعني
1: يعطيك الصحه نخدم نسكم هذه ما نخدم حتى لجمات الفرنسا غادي عند بنتهم غادي قيمين غادي عرس بنتهم غادي يقولوا لي خدمي كتين خدمه هذا يجي يهزها
0: تولي تخدمي بيه هذا شنو نسموه
1: مرود.
0: هذا المرود
1: اي هذا المرود
0: انا
1: الخلاله ما ندش بها ندير هذا
0: ايوه
1: بالعو
0: هو يتخدم حتى بالخلاله معناها.
1: لا انا لا
0: انا هذا اللي لاحظته ما سمعتش صوت الخلاله.
1: لا
0: تخدمي بالمرود.
1: لا المرود ديما مرود وجي الخدمه متقونه مش نعمه خدمتها
0: نتقن معاك الخدمه ونكملوا بهذا. هاتي نتقن معاك الخدمه
1: هيك شدوا هيك شدوا هيك
0: شدوا هيك
1: ودخلوا هذيك
0: ندخلوا هيك
1: وجب ديما
0: وجب ديما مش برشا
1: يكون الصف مرخي شوي باش ما
0: باش ما تبقى مستقيمه
1: تقعد قد قد
0: هكا المروه صحيحه هكا باش نجي نعاونك يا فتيحه.
1: اي جي مرحبا بك هكا شد هكا ديما شد هكا باش نزرب خبال هكا
0: ان شاء الله نشوفوا مجموعات السياح شكلها
1: من دار الزمان. انا تو عندي محسوب عام ونص ونجيو السياح ونعملوا فطور وكل شيء اما غادي تو باش تجيني في اكتوبر ان شاء الله هيك صايه في اكتوبر نهار 11 اكتوبر ان شاء الله
0: ان شاء الله. والعروسه اللي تخدمي لها في الكتفيه نقول لها ان شاء الله بدو بتمام
1: ان شاء الله
0: وان شاء الله مبروك عليك من توا
1: ان شاء الله عايشه
0: ويعطيك الصحه. شكرا فتيحه خليك مع الجو نتاعك ومع المنزل.

0: وصلنا لإن سفري بلاصة رائعة جدا بين النخل بين الجبل مغارات حاجات فيها برشة برشة تراث جيولوجي. معنا طبعا رئيس جمعية صيانة التراث بغمراس سي سمير الخرشاني, هو أيضا باحث في التراث. مرحبا بك سي سمير.
1: مرحبا يا أختي.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك في غمراس.
0: سي سمير, شنو تحدثنا على المكان هذايا؟ إن شاء الله وجهة للسياحة البديلة أكثر وأكثر. يولي تفضل.
1: بالضبط, هو أنتم توا في مكان معناها فريد من نوعه, ومش معناها مش مؤسس لل ولا رافد من روافد السياحة البديلة فقط, بل هو رافد من روافد التاريخ وتثمين الحضارات القديمة في معناها في العالم ككل, مش كان في تونس ومش كان في الوطن العربي ولا في بلاد المغرب ولا في شمال أفريقيا. احنا الآن أمام معناها موقع أو نواة أولى للتعمير تعود إلى فترة ما قبل التاريخ, إلى معناها قبل ظهور الكتابة, معناها نرجع للإنسان البدائي. أولى معناها النواتات للتعمير والتوطين اللي نجده في هذا المكان بالذات أحد أهم تجلياته. إنسفري هو الاسم البربري, هو الاسم اللوبي يعني القديم للمنطقة. احنا معناها جغرافيا في وادي معناها يمر من معناها مجموعة من الشعاب والهضاب الصخرية اللي استوطن فيها إنسان ما قبل التاريخ. في معناها في هذا المكان بالذات وقع اكتشاف زوز مغارات معناها فيهم أحد أهم الشواهد الأثرية على إنسان ما قبل التاريخ. تتمثل هذه الشواهد في ما يسمى بالرسوم الجدارية, أي الإنسان عندما تطور في معناها في تعامله مع الطبيعة, تطور في فهمه لما يحيط به, دونك ثم تطور على المستوى الذهني, الإنسان اكتشف ما يسمى بالفن. دونك أراد أن يمثل وأن يكتب التاريخ, أن يكتب الحضارة التي يعيشها عن طريق الرسم, وهي أحد معناها من يعتبرها المؤرخون والمؤرخون وعلماء الآثار أولى تجليات الفن في تاريخ الإنسانية.
0: ثم مغارة من لهنية وثم واحدة أخرى.
1: بالضبط, هي مدينة غمراسن معناها من المدن الثرية جدا بهذه النوعية من الآثار. وقع اكتشاف معناها ثلاث محطات أهم, هذه المحطة الأولى هي محطة إنسفري, محطة شعبة المعرك ومحطة تاجت حامد, هما ثلاث محطات رئيسية وقع اكتشاف فيهم هذه الرسوم الجدارية, وهي امتداد لخط معناها متواصل يمر بالصحراء الأفريقية من جنوب الصحراء في الجزائر وفي ليبيا وحتى في شمال الظهرية التونسية في جبل وسلات مثلا وقع اكتشاف العديد من المغارات التي بها هذه الشواهد الجدارية.
0: ثلاث محطات نفس الشواهد الجدارية ولا في اختلاف؟
1: ثم اختلاف في النوعية, ثم اختلاف في المشاهد في الصور في الأيقونات ما يسمى بالليكونوغرافي. معناها الإنسان معناها هو جنرالمون أراد أن يجسد ما يحيط به من مناظر طبيعية, من حيوانات, من معناها من ما يمكن أن يتعامل معه. القراءة والتحليل الانتربريتاسيون نتاع هذه الصور وهذه الجداريات معناها فيها اختلافات عديدة, وهي محور اهتمام المختصين في هذا معناها في هذا المجال اللي هو مجال الرسوم الجداري. هناك من يرى أنها تعبيرات أو تجليات للحياة اليومية, هناك من يرى فيها أيضا معناها نوع من الطقوس أو التفكير العقائدي الديني. دونك ثم العديد من المناهج والعديد من التصورات في تحليل هذه المشاهد.
0: المشاهد هذه والمنطقة مثلا إنسفري كيفاش إن شاء الله يكون لها دور باش تولي أكثر تخدم على السياحة البديلة, وخاصة أن غمراسن وأصبحت بلدية سياحية.
1: بالضبط, وهذا من أهم الأهداف اللي تعمل عليه جمعيتنا اللي هي جمعية صيانة التراث بمدينة غمراسن. احنا معناها وعيا منا وإيمانا منا بقيمة هذا الموروث الحضاري الموروث الفني, أردنا في مرحلة أولى الجمعية قامت بحماية كما ترون معناها هذه المواقع من الاعتداءات, من تأثير الإنسان أكثر من تأثير الطبيعة. دونك هي صور تعود إلى 6000 سنة قبل ميلاد المسيح حسب معناها المعطيات الأولية، لأن لم نقم إلى حد الآن بما يسمى بمعناها التحليل الأثري معناها الأركيومتري بالطرق معناها العلمية الجديدة، لكن حسب المعطيات الأولية تعود إلى ما بين 10000 و6000 سنة قبل ميلاد المسيح. دونك حمايتها كانت ضرورة ملحة، وهو ما قامت به جمعية صيان التراث منذ سنة 2015. ثم في مرحلة ثانية وهي معناها ما قمنا به في هذه الدورة من معناها من جمعية صيان التراث، وهو إدخال هذه المواقع في إطار مسالك سياحية تراثية معناها تدور في فلك ما يسمى بتثمين المواقع الأثرية في مدينة غمرس. دونك المشروع يقوم على إحداث 5 مسالك معناها سياحية على الأقدام، و5 أخرى على الدرجات، تجمع بين 15 موقع أثري، منهم هذه المواقع الأثرية 3 معناها التي تهم الرسوم الجدارية، نسفري شاب تمارك وتاجت حامد. الهدف هو جلب انتباه السياح، ومش كل السياح، السياح المختصين خاصة، يعني السياح البديلة تقوم على نوعية معينة من السياح. معناها نحب نخرج شوية من التوريزم دو ماس للتوريزم دو كاليتي اللي فيها مردودية كبيرة على المستوى حتى المادي، وجلب الانتباه إلى قيمة هذه المواقع وضرورة معناها الاعتناء بها وضرورة تثمينها وضرورة معناها المحافظة عليها. وهنا يجي دور السياحة البديلة أو ما يسمى باللابور ماكرو إيكونوميك دو توريزم ألترناتيف، معناها هذا العامل الإيجابي للسياحة البديلة التي لا تهتم معناها لا تقوم خاصة على الزيارة والاستكشاف، بل على جلب الانتباه والتطوير والترويج للوجهه.
0: شنو ما الانواع نتاع الجداريات
1: والله بالنسبه للحيوان بالنسبه للحيوانات. دونك ثم العديد من الدراسات التي قامت بتحليل هذه المواقع وتحليل هذه الرسوم وهذه الجداريات. الحيوانات هي معناها تعطيك فكره على معناها على المناخ وعلى الطبيعه في ذلك الوقت. هناك النعامه، هناك الحصان، هناك معناها العديد من الحيوانات الأخرى. كيف ثم رسم معناها لبعض اللسان بالعربية المشاهد، معناها المشاهد للإنسان في حد ذاته. دونك هي تعبيرات إبداعية فنية، ما يفهم حسب رأينا كمختصة ما يفهم كنها وتفسيرها إلا الإنسان البدائي. حتى القراءات التي تتم الآن من قبل المختصين والمؤرخين المعاصرين تبقى هي مجرد قراءات، لأن معناها باش ندخلوا في فكر إنسان ما قبل التاريخ، ماذا أراد أن يوصل أن يبلغ معناها للأجيال القادمة، ماذا أراد أن يوصل أن يبلغنا بهذه معناها من خلال هذه الرسوم من خلال هذه الجداريات. يبقى معناها صعب فهم معناها ما أراد أن يقول، لكن خلاصة القول أن هذه معناها الرسوم وهذه الجداريات هي معناها درر ثقافية حضارية تؤرخ لقدم التوطين في هذه المناطق، ومعناها تعطينا فكرة على قيمة ومعناها التقدم الذي وصل إليه أجدادنا منذ قدم معناها منذ العصور القديمة. احنا غمراس ما تعرفوا هي في قلب وجهة الظاهر في مركز معناها قلب وجهة الظاهر، واحنا ما نجمو كان نعاونوا ومعناها ونساندوا هذا التوجه في تنمية وتطوير هذه الوجهة التي نتوسم فيها كل خير لخلق مواطن الشغل.

0: موجودين الآن في منطقة اسمها الرصفة.
1: الرصفة
0: بحذاء السفري. دلونا على خالتي عيشة اللي عندها متحف رائع جدا, متحف صناعات التقليدية. خالتي عيشة مرحبا بيك.
1: بيك أكثر تسويز وتفضلوا.
0: مرحبا. نشوفوا في الجو والبررة هو معناتها في برشة هكا
1: عبقة
0: التقاليد والعادات والموروث.
1: إن شاء الله إن شاء الله ما يقرضش. إن شاء الله إن شاء الله نقول
0: دهالي باش نلقى كل شيء لهنا.
1: إن شاء الله تلقى كل شيء, بتلقى كل شيء بقدرة ربي, كل شيء تلقى
0: باليمينه وبسم الله.
1: بسم الله بسم الله.
0: وشرطت عليا خالتي عيشة نلبس الزي التقليدي شوية هيك حاولنا
1: أنا شوي تقليدي شوية. مش كامل
0: مش راضي علي بالباهي.
1: لا مش كامل ياسر.
0: ندخل معاك وتورينا شنو عندك في هالمتحف هذا. شنو عندك؟

0: تقريبا قديش باش نحسب من قطعة
1: من الأواني التقليدية؟
2: أعطينا فكرة على هم.
1: ونشكر حتى جارتي، حتى جارتي مش مخلصين
0: صحبات،
1: حتى صحباتي معاونيني اللي يلقى عنده حواجة بنهزها العشوش. ما تلقيش
0: علاش نبدو
1: الدنيا كلها ما متحفي مخصوص حتى في شيء، وديما نشري له، ديما نشري له، حتى
0: معناتها مصروف هذا خلاص.
1: مصروف الا مصروف
0: والله، مصروف ميزانية خاصة
1: والله، مصروف حتى مصروفي الخاص اللي نتعجي نلقى الحاجة قدامي نشريها. كل حواجة زي هيك، الحاجة
2: زي هيك السر اللي تخملي في قلبك.
0: إيه؟
2: والله كاينني عطاك حد السر وانت محتفظه بيه. انا هكاك
0: تشوفوا إيه؟ في تبقل ما عادش منه برشا.
1: هو ذم التقليدي هو ذم هذا ما تبقى نحن
0: ان الغربال زاده.
1: ايه هذا غربال القديم. ايه
0: لهنا نشوف المهرس زاده له
1: إيه؟ مهرس اللوح. إيه؟ المره يجيب لي حد ونشري، انت ما نقول لهم لا ما. ولا نمشي للسوق، نمشي على خاطر نمشي مدنيين، نمشي لتطاوين، نمشي لكل بلاص
0: والأوين الملوطة، معناها من غير من نحاول نفسرهم بالوحدة بالوحدة،
1: معناها من غير ما نحاولوا ما هي
0: قداش ما شاء الله. نشوف الميزان ونشوف في
1: الدنيا الكل. الدنيا الكل هاك الميزان وهاك الصحن القديم وهذيك الجازة، هو هي الجازة القديمة الأصلانية.
0: ضوايا
1: ايه ضوايا يكي اللي قبل نخيطوا عليها ونخدموا بها ونبركنا رب وقروا عليها، خرجت أجيال وسادة كل شيء.
0: وفوق فما الظبية اللي هي
1: هيك عليها هيك هي الظبية الأصلانية متاع منين يصلخوا العنز ويصلخوا البرش
0: وبعد واللي هي مورد رزقك تو.
1: لا مورد رزق، لا هيك مورد رزق تو، نخدم بها حق الرزق منها الضراري. وهذه هي الأنبار
0: ومازال
1: هذه الرحى، هذه الرحى وقاعدة نرحي بها التو نرحي بها، هذيك
0: التو ترحي بها،
1: نرحي بها نرحي بها تم حاجات نرحيهم بها.
0: شوف القرداش وفي المغزل في السوق،
1: هاك القرداش وهاك المغزل، هذا هكي الصوفة هوني.
0: هذه هي طبعا الحلم متاع خالتي عيشة.
1: لا حلمتي بقدرة ربي
0: متحف حلو برشا، متحف فيه
1: حل ايامك بارك الله
0: إيه؟ والله إيه؟ وفيه الغرام وفيها كنية طيبة وفيه برشا حاجات
1: إن شاء الله يعاونونا.
0: كلها
1: لا لا لا ما هيش بالجريد، كل
0: بالجريد،
1: لا بالجريد كان جنابها وما باقي مانيش مطمنه. شفتي زدت غلفتها بالبطاطي
0: تصب مطر ولا
1: لا؟ لا متعبني في المطر، متعبني ماذا بيا
0: كل تحاول تنقله مره كي تصب المطر وترجع
1: نخمليه في مكان ما يبزعش الماء وبعد تالي نولي الرقبه كيما كان. متعبني هذا الحجم تعبتني، وماذا بيا ما يقرزش، ماذا بيا عاونوني يعاونوني نغطيه ونخدمه. أيوة. ونكمل له حوايج المخصوصين، ثم حاجات راهي لازمات.
0: مازال عندك ما تزيدي فيه؟
1: مازال عندي ما نزيد فيه.
0: قاعده تخدم، قاعده توثق في التراث فعلا.
1: إيه؟ حافظ على التراث، نحافظ عليه باش صغارك انت وصغاري انا وصغار هكا باش حاجه ما تنفرش. رانا قاعدين نمشوا وتبعدك الحاجه قاعده هيك، الحاجه قاعده تمشي وتبعد.
0: هذه حكايتك مع التراث.
1: نعمل في الصخاب وننسز وخدمت حتى الطين قبل منين صغار صغار، خدمت حط الطين وبعت الطوابين. أيوة. والتو نخدم في الحوايج العربي، والتو ما ناكل كان الحوايج العربي. بلاصتنا سمحة وجاية في عين سفري، وماذا بينا ماذا بينا دا يعاونوني عليها وتولي سياحة ونستقبلوا فيها العباد الكل، واللي يجي مرحبا به اما مازال نقص نحب ندير فيه دوش، اللي يجيني السايح يرتاح. كوجينة زادة، وين كوجينة
0: أهم حاجة
1: نغطيه، أهم حاجة نحب نغطيه. متعبني الحق بصراحة متعبني، وباش نبطل معاش نبطل باش نرجع نتالي نقول لا هاهم تعبني نوخر، لا ما نوخرش
0: ما نصورش توخر،
1: لا ما نصورش
0: تحبي برشا المجال،
1: لا ما نصورش لا ما نصورش.
0: والبلاصة هذه موقع استراتيجي ده حالي معناتها يتعدوا من بحدي احنا
1: في لا يتعدوا من كل بلاصة من كل بلاصة يجيب منا ويجيب منا. اللي بيا زاروني فيه هنا وجو وجماعة قطر، جو
0: مجموعة يا جمعية أو
1: جمعية عملت انت
0: جو بكوب حذاك لهنا وكلتهم الكسكسي؟
1: لا كلور الكسكسي، كلور الكسكسي العربي
0: الأصيل
1: الكسكسي العربي الأصيل. مرحبا باللي جي والناس كلهم
0: وكلهم. شوف معناها كيفاش انت اعطيتيهم عرفتيهم على تراثنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا، انت قاعدة تخدم.
1: لا نخدم وان شاء الله ان شاء الله نيدين ان شاء الله يعاونوني. السقف زاد في المطر الصوري.

0: غادني ما قدتش حتى النهار المطر النهار الاول والله ما جيت ما جيتاش غادني
1: ما تحمليش
0: لا ما نحملش ما زيك بادي الحق ما نكذبش عليك والله كاينني
1: كل قطعه كاينها كب
0: والله كل قطعه كاينني كب وكاين نلقاها ونشريها نفرح بها فرحه وتصوري ما تصوريش كيفاش
1: ما شاء الله عليك خالتي عايشة نكملوا التراث شنو يعني لك
0: الدنيا الكل اللي تصوريه اللي يعجبني يعجبني وهيك هي هوايتي وهيك يغرم وان شاء الله نعقبوه الجيل الجيل بعد جيل وان شاء الله الصنعه هذه ما تنقرضش حتى كلمه تشجع حتى كلمه تشجع هو الخيمه

0: وخير من أمسه ويا جني هنر اليوم وخير من أمسه.
1: أحلاها القعدة بحذيك
0: عيشكم عيشكم بارك الله, الله فيكم بارك الله فيكم
1: وشرفت برشا اللي تقابلتك
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله نزوروك والمحل متاعك الكل
0: إن شاء الله
1: بالسياحة الأصيلة إن شاء الله
0: يا رب إن شاء الله.

يا صايمة بالصبر مر تحسي دمعك غالي وحتى عكس الوقت فيك التالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما يقعد جديد.

0: 5 كيلومتر مشينا بالسياره وصلنا لقصر حديده، تاريخ قصر حديده زرناه اكثر من مره، ولكن بالزي هذا وبالاتقان نتاع تحضير القصر معناتها رائع جدا. ومعايا المستثمر اللي في القصر سي عادل خلفت. مرحبا بك سي عادل،
1: اهلا وسهلا.
0: قصر حديده ديما عنده نكته، ولكن فما خدمه اخرى صارت فيه. تحكي لنا على القصر، تحكي لنا على علاش اخترت قصر حديده حتى معناتها تستثمر لهنا.
1: والله اول شيء قصر حديده عنده تاريخ سياحي كبير من الستينات، هو معناها كان مزار للسواح بجميع جنسياتهم، معروف على مستوى عالمي. ومن سنة الستينات استغلتها شركة الصحراء، عملت فيه اوتيل نزل قصر حدادة، وكان طاقة اللواء متاعها معناها ضعيف، ولكن من كثر غرامهم به معناها وصلوا يباتوا حتى على جراية وفوق السطوحات وكذا، وناس فرحانين به وناس معناها مغرومة بالمكان هذا. وهو الواقع في ذاك الوقت نسبة اللواء في تطوير ناقصة ضعيفة جدا، ولا زالت في سنة ولا زالت ضعيفة. مشكلة هي ديما تطوير، هي ستينات هي سياحة عبور، ولكن ها إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله التجديد هذا ولا الزيارات المتتاليه للعوان وزاره السياحه، حتى التطوير بصراحه محبوبه ياسر، معروفه خاصه في السياحه الشتويه تبدا من سبتمبر للوفود معناها بكثره، فهمني ليرالي وراح تبقى مشكله بركة عندنا الايواء. تو الناس كل فرحانه، تو شوف عندي عام من خذيت القصر ونشوفك الزيارات نتاع الشركات اللي تعمل في البرامج نتاعها نتاع عام القدام وستة شهور القدام، معناها وقت اللي يجوا هنا وكانوا يعرفوا الحال اللي كان فيه القصر وشوفوا فيه تو كيفاش ولوا، فما ناس معناها قريب معناها ما شاء الله فرحانين بشكل كبير.
0: وانت حكيت على الستينات، القصر هذايا اللي مشينا ايضا اللي نحب نقول مستمعينا تتذكروا حصة مطمطة القديمة، وفي سيد ادريس تصوير فيلم حرب النجوم، القصر هذايا ايضا صور جزء من حرب النجوم في قصر حديدة.
1: والله اللي ما حبيش نذكر حرب النجوم، حرب النجوم هو جزء بسيط من الذاكرة بتاع قصر حديدة. قصر حديدة هو اللي عمل حرب النجوم، مش حرب النجوم عمل قصر حديدة. يزي من الناس معناها تعرف قصر حديدة هيقدم من حرب النجوم. حرب النجوم خذية استغل المكان ولا محال به
0: فيلم شهير،
1: شهير باهي، احنا نفرح هو، لكن نرى القصر حديدة هو تاريخ كبير، هو قديم، هو فهمت، هو استغلنا واحنا تو نستغلوا في هيك الفتره الصغيره اللي عمل هناك لي سيكونس. معروف تو نسبه الزياره مثلا تكاد تكون معنا من 200 حتى 500 بشر يوميا، حاجه اضافيه للقصر، للحركه الاقتصاديه للقصر. وهي هو القصر وهذا وقت وقع حلينا من جديد وزيارات السياحة، احنا الشركات السياحية في جربة ولا في حمد فرحوا، معناتها حتى الزيارات ولت مدخلين كان البرنامج فارق في تطاويل، يمشي جنني سوية السوق وبعد تالي مثل ماش يمشي كسار السلطان يصير كويم ضعيف شوي، دا وقت يتحل كسار حدادة واللي يدخلوا فيه في البرنامج بتاعهم، ويذكروا كون صار فيه الفيلم بتاع حرب النجوم، فالأعداد ضعفت لنا مهمة.
0: اللي جي لهنا للقصر حدادة بخلاف تاريخ بخلاف تاريخ المكان هذايا، شنو يلقى اليوم بعد ما هيئتوا القصر هذا ومختمتوا الخدمة الكبيرة؟
1: والله احنا تو خدمنا فاسك 20% من اللي باش نكملوا هنا بشوي بشوي ان شاء الله الافكار، ان شاء الله وقت نعملوا نكملوا المشروع. واللي فرحان به احنا معناها كانت مهجورة ثم حوانت مسكرة، تشوفي تو في الحوانت البرة ولا تحاول تتحل من جديد ولا اللي يدهن ولا تستخدم، ما بين 40 و50 عائلة مباشرة وغير مباشرة تستغل في القصر في الوقت الحالي.
0: إن شاء الله يكون طبعا بشرة للسياحة الأصيلة والسياحة الثقافية اللي يلزمها تروج برشا
1: إن شاء الله. إن شاء الله هو على مستوى المركز إذا تكونوا متعاونين أكثر، وخاصة تسريع الإجراءات الإدارية مشكلة تسهيل إجاتني الإدارية هذه باش تسهل الأمور باش نعرفوا روحنا ونشيل والحمد لله إن شاء الله ربي يسهل.
0: شكرا لك سعادة الخلفة. في جولتنا اليوم في قصر حدادة أكيد فما حركية، فما برشة مجموعات من السياح اللي جول القصر في زيارة أكيد، وهذه حاجة تفرح. معنا سي فتحي
2: وبحري متر دوتيل قصر حدادة.
0: مرحبا بك سي فتحي،
2: أهلا وسهلا بك.
0: تجربة كبيرة أكيد في
2: أكيد سابقا خبرة موجودة الحمد لله.
0: خبرت قديش من عام؟
2: حتى كلها أكثر من 30 سنة
0: ما شاء الله.
2: هاي أكثر من 30 سنة أوكي. توعد أني سيد اختار العدادة مع سي عادلة
0: لاحظنا برشة حركة برشة تفاجئتنا بالسياح اليوم مجموعات
2: الحريف الأجنبي ما عادش يحب الحاجة الكونفور، يحب الحاجة التيبيك الحاجة التراديشونال كي يجي يلقى وتيلك ما هكا معناتها في البساطة هذه وفي كل شيء ويلقى كل شيء متوفر من مطعم من قهوة من أمبيونس من كذا يفرح. وزيد على هذا ما احنا عندنا حتى المواطنين بالخارج ما تعرف البريود دي بيت هذه كل كنا نخدم مع مواطنين بالخارج على راس احنا عملنا فيه حتى المرياج مع تعشوات نتاع 500 و 600 بيرسون مع 700 شخص.
0: قلت لي كل مرحله
2: يعطيك الصحه السيف عندنا مراحل نتاع مهاجرين جاليتنا بالخارج بعدين العراس زاد الفروحات وما تعرف وبعدين توا ندخل على السياحه الأجنبية البديله عندنا توا بريود جاي بحول بون مو سبتمبر اكتوبر نوفمبر يجوك الشيابين والعزايز السينيرو ولحنا السينيرو خاطر بون تبرد غادي الشتاء في اوروبا فهم يتجهوا لينا احنا ليش للشمس يجوا للدفاء والشمس. عندك زاد الراليات موجوده بكثره
0: وتو اليوم لقينا
2: اليوم موجود مجموعه من الراليات من ايطاليا جروب من ايطاليا متعدي من هنا كسر غيلان بيتين بكثر غيلان جو فطروا بحذايا تو ومروا على كسر حذايا
0: ومجموعه زاده من اليوم تورست الجنسيات حتى الفرنسيه
2: الجنسيات هذوك هذوك دي فيزيت علاش
0: خاطر المجر زاد عندهم اليوم
2: هذا الكسر بتبعه هو داخل في السيركوي السياحي يعني الحريف لما يخش صباح من التطاوين للولايه يمشي لشنيني دويرات كسر ولا دباب كسر البرش وبعدين اخر مرحله اللي هي كسر الحداده خاطر هما يخرجوا منها على وادي الخير ويخرجوا على البير الاحمر ويروحوا الجربه كلهم مازم كل تشوفيهم كلهم الوتله نتاعهم في جربه مو كثر تونس معروفه تونس قديمه قديم الزمان ومش هكاك هما توا كقوره كحرفاء احنا عندنا ديزامي يعرفونا ويجوا بحذانا علاقات كبيره من قبل صارت من يجوا بحذانا
0: عشره
2: يعطيك صحه ولا هو كي يبدا غادي يتفكر يقول لك انا كسنين مش مشيت التتاوين مش فتحي وفلان وفلان وفلان فرحوا بيا وكذا كذا معناتها يقعد ديما واخذك الفكره باهي وانت يلزمك تسوقها احنا التو خاصه نجي المستقبل احنا تسمى كلاسينا باش نبعدوا باش يخلوا نجي المستقبل نجي المستقبل لازم يكون بشوش مع الحريف لازم يكون عنده وسع البال تنربي الزاء معناتها الحريف راهو حساس برشا من اي حاجه يتقلق احنا ديما يلزم الواحد يكون منتبه واقف في خدمته واقف معناتها يعطي المجهود نتاعو صورته وصوره بلاده
0: أكيد لأنه هو السفير
2: أكيد هو السفير
0: هو السفير اللي باش يروح ويجيب لكم مجموعة أخرى
2: أكيد
0: يعطيك الصحة سي فتحي حلو كمل خدمتك احنا منواصلين المشوار معكم مش كسر حداد اليوم أكيد مع المجموعة من السياح ومعنا سي عبد المجيد مرحبا بك الشافعي مرحبا بك سي عبد المجيد معك مجموعة جبت مجموعة من السياح لهنا في كسر حداد
3: مرحبا بكم بكل المستمعين مرحبا بكم وبكل المستمعين بلادنا ونحبوها ونموت عليها نحن في إطار تطوير من السياحة الصحراوية السياحة البديلة أنا كنت في قصر غيلان مروحين توم الصحراء في قصر حدادة معي مجموعة من السواح اللي يحبوا تونس يموتوا عليها أوفياء دائما سون توجور في ديال اللي فيا لام بوكو لي بيي الغيفيان الفيانيا الغيفيان دونك يجي ويعاود يرجعوا يحبوا السياحه البديله ويحبوا تعريف بالمناطق المنسيه شويه الرصيد الحضاري والاثر الباد هو المهم للوتله والشطوط موجوده في العالم اجمع
0: واكثر من جنسيه سي عبد
3: المجيد اكثر من جنسيه هذوما من البرتغال ومن فرنسا ومن المانيا ومن ايطاليا يعني جنسيات متعدده وكلهم يحبوا الجنوب وكلهم جاوا باش يكتشفوا الاثار الاثار والرصيد الحضاري
4: اكثر وحده فيهم ناشطه
3: اكثر وحده ناشطه فيهم اما دوموند شوازير لا بلو ديناميك جو بي با ما جي في دير سيلون سيلين سيلين سيلين فا بارلي سيلين
0: Bienvenue Céline.
5: Bonsoir. Merci. Alors ben, nous on vient depuis 15 ans sur la Tunisie parce que on aime les gens, on aime découvrir le pays et puis là leur votre culture qui est très intéressante et puis tout ce qui est décor, pour vos mœurs, les plages, hein, les plages. C'est sûr que sur Djerba, les plages sont très très très sympas. Et puis la visite aussi. Voilà. Ah bah le climat, c'est la première des choses, hein. Surtout au mois de septembre, c'est très agréable. Septembre, au mois de janvier aussi, c'est très bien.
3: Les gens, les guides.
5: Le guide. Les guides, le chauffeur.
0: Surtout les guides.
5: Les chauffeurs sont Ali, le chauffeur, qui est très gentil. Ouais. Mais c'est très très agréable de.
6: Ouais, on est bien accueillis.
5: Voilà. De visiter votre pays. Ouais, c'est vrai.
0: Il y a une grande différence avec Djerba, le plage.
5: Ah oui, il y a énormément de différences. Ah bah c'est pas du tout la même chose. Hein. Bah, là, on découvre un peu une partie du désert.
6: Des hôtels. C'est pour ça qu'on doit sortir des hôtels. C'est pour justement découvrir la vraie vie. Ce que vous faites, les villageois, ceux qui vivent chichement, et puis les autres qui vivent plus pauvrement, ça c'est la Tunisie. Et nous, ça nous intéresse. Parce que l'hôtel c'est sympa, mais voilà, il faut s'ouvrir aussi aux autres. Voilà.
5: Puis oser aussi aller vers l'habitant aussi. Très intéressant. Côtoyer, d'aller vers eux, de discuter, de partager avec eux. Ça, c'est important. Ah, il faut sortir des murs pour pouvoir découvrir ce qui s'y passe.
7: Alors moi, j'ai bien aimé le contraste du ciel bleu, du sable, les petites verdures. J'ai bien aimé aussi les dunes de sable.
3: L'artiste.
7: Vraiment, c'est... j'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime bien la nature, j'aime bien la photo aussi. Donc, tout ce qui est paysage, j'adore.

0: على بعد 20 كيلومتر من معتمدية غمراسن، وصلنا إلى قرية وادي الخيل. من بعيد لمحنا ديار صغيرة في شكل قبب عجيبة، وكأنك في عالم الفضاء. ديار تحيط بها الزيتين والأشجار من كل جانب. إنه المشروع الإيكولوجي هنشير وادي الخيل. دخلنا هناك واستقبلنا السيد رضوان التيس.
1: رضوان التيس في مجال التربية، مجال التعليم. الفكرة الحقيقة جات من الغرام بالطبيعة من الصغر، لك خاصة وقت اللي ندرسه في الصغيرات، خاصة في الثانوي عندنا محاور نقروا في الجغرافيا، يعني مختص في التاريخ والجغرافيا، محاور الإنسان والكوارث الطبيعية وكيفاش الإنسان هو مسؤول عن الكوارث اللي يتعرض لها وكيشني الحلول. لكن تبقى ديما حلول نظرية، ومن معرفتي خاصة أن ديما باش تتحدث الحديث برك راهو ما يقنعش، الحاجة الملموسة هي اللي تقنع. وهذاك هو علاش بديت مشروع، حبيت أكون مشروع مثال نموذج. أنا نجم نعمل فلاح بطريقة أخرى، نجم نبنو بطريقة أخرى، نجم نعمل سياحة بطريقة أخرى، ومن هنا بدأت الفكرة.
2: ربط ما بين الفلاحة وما بين السياحة وما بين الموروث، ظهر لي
1: هذا هو
2: كله مع بعض.
1: هذا هو، هذه هو التسمية تاع السياحة البديلة، حتى التنمية المستدامة هي حاجة تبقى لون تيرم، مش لون تيرم، مش كان لينا احنا حتى الأجيال الأخرى، أن اللي يبقى نخلو حاجات باهية للأجيال الأخرى، مش حاجات الخايبة والتلوث تاع البيئة ونقص الماء. وخاصة توا احنا ولينا نشوفوا فيها يوميا الكوارث تاع ظهر الإنسان، في جزء كبير منها مسؤول عليه الإنسان، مسؤول خيارات الإنسان في التنمية. توا الناس كل ولد واعية بالتنمية المستدامة، حبيت نكون مبادر ونكون نعطي النموذج المثال، أن رانا نجم نعمل التنمية مستدامة لينا والأجيال الأخرى.
2: محليها الفكرة سميتها هنشير وادي الخيل.
1: هنشير وادي الخيل، حبيت أنا إذا كان ثم نجاح ما يكونش نجاح شخصي، يكون حتى للقرية. القرية اللي مش معروفة تتعرف في أماكن أخرى، مش حتى في تونس، حتى في الخارج. وفكتيب مو حاليا قاعد المشروع ياخذ سيت، والقرية زادة حتى هي تتعرف. والهدف في المشروع كما قلت أنا مش استفادة شخصية، هي استفادة للقرية، للجهة، للبلاد الكل، وتكون كما قلت معناها نموذج.
2: سي رضوان اللي جينا هنا شنو هيك؟ كنا هكا يوم من أيامات اللي الزائر باش يوصلوا لهنا.
1: الهدف أن يجي لهنا يعيش في حاجة طبيعية. أول شيء المسكن هو مسكن طبيعي، عندي 3 أنواع من المساكن. المسكن الرئيسي موجودين فيه، هذا الفكرة مأخوذة من الكسور، أنا بالكاميرا بالمواد الموجودة في المنطقة هنا اللي هي الجبس العربي والجير العربي والحجر، هذوما مواد طبيعية ما عندهم حتى مشكل مع الطبيعة، غدوة نجمو نهبطو في الأرض ونغرسو من ثم حتى مشكل. أكثر من هذا أنا هذوما متأقلمين مع البيئة، أن ما يسخنوش برشا في الصيف، ما يبردوش برشا في الشتاء، ما يسحقوش معناها استهلاك طاقة، وهذه خاصية أساسية معناها للنوعية تاع البناء. هذا هو بناء صامد كما تشوف الكسور معناها اللي عندها قرون وتوا صامدة، بينما البناءات الجديدة بالمواد العصرية وكل معناها كي نسكروها 3-4 سنين تجي تلقى معناها طاحت، بينما النوعية هذه من البناءات معناها تسمد القرون وما عندها حتى مشكل.
2: به والبناية الأخرى مختلفة تماما، ما نعرفش أول مرة نشوف بناية بالطريقة هيك، كما القبة وهي باب وتدخل وتدخل داخل.
1: هذه نوع آخر من البناءات يسموها سيبارادوك والإكودوم، هذه كلها مبنية من التربة تاع الأرض، التربة الطينية معناها يجب تكون طينية، وهي من أقوى أنواع البنايات، هي ضد الزلازل ضد الأعاصير، وفي نفس الوقت هي درجة حرارة فيها مستقرة، ما تسحقش باش نفس الشيء مع استهلاك طاقة لا في الصيف لا في الشتاء.
2: وين موجودة البناية هذه؟
1: هي موجودة خاصة في جنوب إيران معناها، والمهندس الأمريكي اللي استنبطها وعطاها معناها باش الناس الكل معناها تستعملها في العالم الكل، مهندس أمريكي من أصل إيراني نادر خليلي، هو اللي استنبطها وعطاها معناها الناس الكل معناها حق الملكية ما اكتسبهاش كيفاش نشرو، وحاولنا نعملو كنموذج آخر، أن نموذج معناها من مواد طبيعية نصنع دار من أقوى أنواع البناءات، ما يهمها لا الزلزال ولا العصير.
2: نعم، والزائر اللي جي لهنا كيفاش تكون ردة فعله معناتها على البنية هذه؟ هذه بنية معروفة وفيها روح القصور، وكذلك البنية الأخرى مختلفة عليها أقبال.
1: عليها أقبال، والأكثرية اللي يجي لهنا الأكثرية يقول معناها نحب نسكن في الدار هذيك. هذاك هو علاش أنا بديت بحيدة صغيرة تاع شخص ولا شخصين، وتوا قاعد نحضر في واحدة أكبر تاع عائلة أو مجموعة أصحاب اللي ممكن تهز خمسة ستة أشخاص نظر الطلب على هذه نوعية من البناءات الإيكولوجية.
2: يعني اللي يجي لهنا يسكن في البنية هذه في شكل قبة، يحس بالهدوء بالراحة، يأكل ماكلة طبيعية.
1: يعطيك الصحة، معناها هو الخضرة الكل نجوا لهنا، جزء من الغلة، ولو أنا بعض أشجار مازالت ما بديش تنتج، لكن الغلة الكل نجوا لهنا، الحليب، العظم، معناها اللي يجي لهنا يستهلك كل شيء مضيع وكل شيء طبيعي، حتى الخضرة كلها من بذور أصيلة، بذور قديمة استحضرت على كل مكوناتها الغذائية، لأن البذور موجودة والخضرة موجودة اليوم فقط تقريبا 30-40% من مكوناتها الغذائية، بينما الخضرة عنا لهنا كلها من بذور أصيلة وحافظت على مكوناتها الغذائية كله حتى على طعمتها وبنتها.
2: إلى حد الآن قديش من جنسيا أنواع الجنسيات اللي يجوك لهنا بخلاف أكيد السياحة الداخلية التوانسة؟ جنسيات برشا،
1: جنسيات مختلفة باش يكون الواضح. ثم فترة 4 أيام استقبلت 14 شخص فيهم 7 جنسيات أوروبية،
2: ما شاء الله.
1: هذوما جو باش يعملوا أسبوع تاع يوغا، معناها نوع من
2: مكان يوغا لهنا،
1: الهدوء
2: على الاخر.
1: هذا هو الهدوء مع نوعية البناءات مع الطبيعة الموجودة. معناها الحق تستقطب في برشا توانسة وأجانب. معناها
2: الأجانب منين اللي يجوك الجروب الكبير هذا؟
1: هذه من فرنسا، من إسبانيا، البرتغال، ثم حتى من أذربيجان، أستونيا، سويسرا، وألمانيا. هذوما المجموعة اللي كان فيها جنسيات مختلفة.
2: وعطوك باش يرجع إن شاء الله؟
1: لا، الأغلبية، هذه الأغلبية اللي ما يرجع هو يجي يكون هنا توا خدمتنا بنسبة 95% بوشالوري. معناها أنا راني سمعت، مش شاف الفيسبوك ولا شاف شهر ولا هكا. الهدف أن المشروع هذا يكون نموذج ويكون في القرية ثم نماذج أخرى. أنا في الجهة في غمر ياسم في تطاوين ثم نماذج أخرى، خاطر النجاح تاعي ما يكون إلا بالأكثر من نماذج تاع دور الضيافة هذه، باش تكون وجهة كيما نجحت المغرب في جهات معينة معناها بتعدد دور الضيافة وهكا. أما شخص واحد أو ما عنده وين يوصل
2: الماكلة الطبيعية،
1: أن الماكلة كل ننجوها لهنا، أن ينجم الزائر مثال يحب يطبخ واحدة ينجم ياخذ حاجيته كل من هنا من الضيعة ويطبخ واحدة يحب زادة يجمع معنا ونطبخ زادة.
2: هكا هي السياحة الثقافية، السياحة البديلة،
1: هذا هو احنا معناها هي الباهي في السياحة هذه، أنا تستقطب نوعية من السياح اللي عندهم القدرة على معناها الدفع تكون أعلى.
2: إن شاء الله بالتوفيق لك سي رضوان،
1: إن شاء الله،
2: وإن شاء الله تجيب لنا مدرب بتاع يوغا ونعمل يوغا عندك لهنا.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
2: خرجنا لهنشير وادي الخيل، لقينا التنوع فعلا سي رضوان، وأنت تؤمن برشا بالتنوع، برشا أنواع من الأشجار. اللي حكينا على البنية اللي بالقبة، ثم بنية أخرى نوع آخر،
1: هذا نوع ثالث من البناءات اللي هو بناءات ببالات التبن كما نقولوا احنا، بالو دي باي، الحيوت الكل معناها بالات تبن. الخاصية تاعها هي العزل، قدرة كبيرة على العزل الحراري، معناها في الشتاء دافية بشكل معناها كبير، نفس الشيء في الصيف زاد باردة، والكلفة زاد أقل وسرعة البناء. هذه كيما بالت التبن تعوض الكنتولة، معناها كيما نحطوا الكنتولة نحطوا بالت تبن، أما في بعد ما يلزمنا نعمل شوية باش يصير لونتاسمو. هذيك معناها ثم هي باش تتليق بالتين والتبن وتتليق في الآخر معناها بكوش صغيرة تاع جير ورملة باش تولي أمبرميابل.
2: هذا هو هنشير وادي الخير واللي متأكدة منها مازال برشا ما نحكو. معناتها تنوع كبير برشا من الأشجار من النباتات من كل شيء كل شيء كل شيء من المعلومات. يعطيك الصحة سي رضوان، إن شاء الله يكون وجهة للسياح وللتوانسة وللتلامذة أيضا يعملوا طلة لهنا، مهم جدا باش يعملوا
1: أكيد هو من بين الأهداف من بين الأهداف أن تكون كما فارم بيداغوجيك ما نضيع بيداغوجية أن تلامذة. وديجا بعض الزملاء اتصلوا بي وجابوا تلامذة وثم حتى طلبة.
2: أكثر سايح بقي بحذاك لهنا
1: ثم فرنسي بقي قرابة 6 شهور، هو جاء في الأول بقي نهارين، بعد بقي أسبوع، بعد بقي شهر، وبعد آخر مرة بقي 6 شهور.
2: شنو الحاجة اللي شدته أكثر ما تحسه متعلق بالبلاصة ورب الكبدة على البلاصة؟
1: والله هي الضيعة واللونتوراج وكل جبال يشوفوها، هنا جبال جردة ونقولوا ملا طبيعة بالنسبة لهم هم بالعكس يقولك طبيعة معنا خارق العادة.
3: موجز الأخبار،
4: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الأخباري. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبدالعزيز الحربي لاعتماد برنامج الري التكميلي لإنقاذ أشجار الزيتون والكروم من تداعيات موجة الحر الأخيرة. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى مايو الماضي تطورا بنسبة 15%. انطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل الامتداد 6 أسابيع. في العالم أصيب 4 فلسطينيين أمس بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة وفق ما أفادت به اليوم مصادر طبية فلسطينية. وقعت اليوم السعودية وباكستان وتركيا اتفاقية دفاع مشترك تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء خارجي. انتهى الموجز. الآن النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
5: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية طيبة، نقدم إليكم النشرة الجوية للملاحة والصيد البحري لهذا اليوم الجمعة 7 أوت 2026. نبدأها بالتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. شمال تونس الريح غربية شمالية غربية 15-25 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، معها بيت تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، الطاقة سحب قليلة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس الريح شمالية شمالية غربية 15-25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، الطاقة سحب قليلة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. خليج قابس الريح شمالية شمالية شرقية تتجه شمالية غربية 15-25 عقدة، تتقوى محليا 15-20 عقدة، البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب، الطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة إلى متوسطة. التوقعات الجوية الصالحة اليوم غد. شمال تونس الريح غربية شمالية غربية 15-20 عقدة، محليا 20-25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس الريح شمالية شمالية شرقية 15-25 عقدة، تتقلص محليا 15-25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب، يصبح محليا قليل الاضطراب، الطقس سحب عابرة والرؤية منخفضة إلى جيدة. خليج قابس الريح شمالية شمالية غربية 15-25 عقدة، مؤقتا 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج، الطقس سحب عابرة والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
3: بودكاست أثر عبر الأثير. في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر السياسي والدبلوماسي والصحفي والممثل السينمائي العابد بوحافة.
6: اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في الجزائر، اسم العابد بوحافة يتردد كثيرا في المغرب، اسم العابد بوحافة يتردد في السعودية، في مصر، في لبنان، في فلسطين، إلى اليوم يذكر العابد بوحافة في الجزائر ويذكر في المغرب.
3: شهادات حصرية تبث لأول مرة تكشف تفاصيل علاقته بالرئيس الأسبق لحبيب بورقيبة بين المرافقة والمفارقة.
6: بورقيبة كان لا يرد على رسائله أي كان، ولكنه كان يخشى العابد بوحافة ويرد على رسائله. عندما عاد العابد بوحافة إلى تونس في أوت سنة 1958 وجد فيتو في وجهه منع من النشاط السياسي.
3: العابد بوحافة من المحلية إلى العالمية، سيرة نضال دامت عقدين من الزمن.
7: بالنسبة للقضية الفلسطينية حتى قبل إعلان الكيان الصهيوني منذ 47، معناها قبل صدور قرار التقسيم، عمل بيان ونشره بالصحف قال إن مسألة فلسطين ليس مسألة خاصة بالفلسطينيين فقط.
3: تابعوا الحلقة الجديدة من أثر عبر الأثير الأحد على موجات إذاعة تطوين من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
8: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
9: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
8: من عبر الأثير.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت ولاية تطاوين عن تمديد أجل قبول الترشحات لاجتياز امتحان الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لقيادة سيارات العجرة التاكسي الفردي، ويشمل هذا التمديد المترشحون أو المترشحين بمناطق الجولان برمادة وذهبة وتطاوين والبير الأحمر وغمراس وابن مهرة وسمارة. وقد تم تحديد يوم الأربعاء الموافق للثاني عشر من أوت الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات. تولت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية مدنين المصادقة على تقرير تقييم العروض الخاص بمشروع أشغال بناء مركب الطفولة ببنجردان. وقد تولت اللجنة برئاسة الكاتب العام للولاية إسناد الصفقة بمبلغ 2 مليون دينار و599 ألف دينار. دعت نقابة الصحفيين مختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي لاحترام أخلاقيات النشر والامتناع عن توظيف المضامين الصحفية خارج سياقاتها الأصلية، مطالبة السلطات المختصة بالتصدي لظاهرة انتحال الصفة الإعلامية. في العالم، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في شهر جويليا الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك جراء الظروف المناخية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج العربي. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 300 طفل قتلوا في غزة خلال الأشهر العشر الماضية، فيما أصيب مئات الأطفال خلال الفترة ذاتها.
0: بلاغات.
1: تعلم بلدية بنجردان أنه في إطار حسن تنظيم حركة المرور بالمدينة وحفاظا على سلامة المرة، وتبعا لمخرجات جلسة السلامة المرورية بتاريخ 7 جويلية، سيتم اعتماد نظام الكابلات سابو للمخالفين ابتداء من يوم الجمعة الموافق للرابع عشر من أوت الجاري. بالبلاغات، تكملت عناصر هذا الموعد الإخباري. نعود ونلقاكم تمام السادسة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
3: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: صحربشك هو؟ شبيش يعملولي؟
3: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم ليمات هيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صاحبك انت عندي سين تبرلنا بيعة بيه وطانا فرح بيه. طي انطلق
2: اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا برفت على المسرح متاعنا اللي تعب معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا القرية بخي.
5: اي لولان الفم يا بي
6: طي يا ولي طي ابوك وراسي.
5: مش المهرجان
2: مالك لبس عليك شعامل؟ شبي خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاسك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله.
7: ايش في زطلة؟
2: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول تحب بسينة؟
6: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
2: مسيه
6: ولا ليه ولا ليه مسيه هو خصمت تقول في الزات لك؟
2: ما قلتش
6: يعني مسيه ولا لنيان
2: تكلم فيه
6: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
2: يا مالك يا كتا
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا إلى موعد جديد من المنوعة اليومية أصايل اللي تبدأ توا وتتواصل إلى الثامنة ليلا. كيف هي الأحوال؟ إن شاء الله تكون الناس كل بخير، خاصة مع تراجع الحرارة والحمد لله. يعني نتصور الناس ارتحت شوية، واللي في إجازة إن شاء الله يستمتع بالإجازة، واللي يخدم زاد ربي عينه، والناس الكل نحييكم أوين ما كنتم، ونرجو لكم أحسن وأحلى وأمتع الأوقات رفقتنا. لكم تحياتي وتحيات رشيد أبو زاخر معي في الجانب التقني وكل الزملاء. نسمعوا أول زوز أنغام ثم تنطلق فقرتنا في أصايل لهذا اليوم، يوم الجمعة 7 أوت.

مرحبا بكم ديما مستمعينا وين ما كنتم في الاستماع الى أصايل يوم الجمعة. برشا اخبار وبرشا احداث صارت اليوم، ولكن اخترنا لكم منها ثلاثة مواضيع تهم التعليم العالي والبحث العلمي وتحديدا التوجيه الجامعي، وخبير ثانية هم التضخم المالي في تونس، واخبار اخير صادر عن عمادة المهندسين التونسيين. إذن كما قلت في خبر أول، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة عن صدور دليل طاقه الاستيعاب الخاص بالدورة النهائية لتوجيه الجامعي لسنة 2026، ويتضمن المعطيات التفصيلية المتعلقة بالمقاعد المتاحة والشغورات في مختلف الاختصاصات والمؤسسات الجامعية. من أبرز مؤشرات هذه الدورة النفاذ الكامل للمقاعد في الشعب الطبية والشبه الطبية والصيدلة وطب الأسنان التي لم تعد تتوفر على أي شغورات خلال المرحلة النهائية، كما شمل استكمال طاقة الاستيعاب عدد من الاختصاصات التربوية، حيث أغلقت الإجازة في التربية والتعليم بمختلف المعاهد العليا للتربية والتكوين في الجمهورية من جابس ومدنين وتطاوين إلى قفصة وتوزر وسبيطلة وجندوبة والكاف. كذلك استنفذت إجازة علم النفس كامل مقاعدها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، وسجلت مسارات علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية بدورها طلبا مرتفعا، إذ نفذت أغلب المقاعد المتاحة بمختلف المؤسسات الجامعية خاصة بالنسبة لحاملي شعب الأداب والرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والتقنية والإعلامية، مع بقاء بعض الفرص الموجهة أساسا لحاملي بكالوريا الرياضة. امتد الغلق أيضا إلى الإجازة في التربية المختصة بالمعهد العالي للتربية المختصة والإجازة في علوم التربية في إطارة الطفولة بقرطاج درمش، إلى جانب عدد من مسالك المرحلة التحضيرية للغات والأداب والعلوم الإنسانية بالمعهد التحضيري بتونس. في المقابل توفر الدورة النهائية عدد هام من المقاعد الشاغرة في بعض الاختصاصات خاصة في مجالات الرياضة واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية. ونختم الخبر هذايا المتعلق بالتوجيه الجامعي عفوا، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي يوم الأربعاء 12 أوت عبر الموقع الرسمي للتوجيه، كما تفتح دورة إعادة التوجيه الجامعي باب تقديم المطالب خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 أوت، على أن يتم الإعلان عن نتائجها لاحقا بعد استكمال دراسة الملفات. خبر اقتصادي يقول تراجع معدل التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2026 إلى مستوى 5.1% مقابل 5.3 في جوان و 5.5 في ماي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. ورغم أنه تراجع التضخم هذية يبدو للوهلة الأولى مؤشر إيجابي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، بل يعني أساسا أن نسق ارتفاعها أصبح أبطأ، وهو ما يفسر أيضا الفجوة بين الأرقام الرسمية وشعور المواطن بارتفاع كلفة المعيشة. واعتبر المدير العام الأسبق للسياسات النقدية بالبنك المركزي أن تراجع التضخم خلال السنوات الأربع الأخيرة يعد مؤشر إيجابي رغم بعض التقطعات، مذكرا بأن التضخم بلغ مستويات مرتفعة جدا منذ سنة 2022، وأوضح أن المواطن لا يتعامل مع نسبة التضخم في حياته اليومية وإنما مع الأسعار اللي يواجهها عند شراء المواد الغذائية وغيرها من المنتجات والخدمات، وهي أسعار ارتفعت إلى مستويات مرتفعة وأصبحت تمثل قاعدة جديدة للأسعار.

أخير يقول إنه عمادة المهندسين التونسيين أكدت اليوم أن القرار المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم ووجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيه إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة. وأوضحت العمادة في بلاغ لها أن اعتماد تعريف دنيا للخدمات الهندسية اندرج في إطار حماية المهنة وضمان جودة الدراسات والمتابعات الهندسية، فضلا عن التصدي للممارسات التي تمس بقيمة العمل الهندسي أو تخل بقواعد المنافسة المهنية. ودعت العمادة جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية إلى الالتزام بالتعريفة للخدمات الهندسية باعتبارها التزاما مهنيا وقانونيا يهدف إلى صون مكانة المهندس التونسي والمحافظة على جودة الخدمات الهندسية وتعزيز شفافية المنافسة داخل القطاع. إيش عندنا في أشسر اليوم؟ نسمعنا غم ثم نستقبل ضيفنا الأول في أصايل اليوم الجمعة.

0: مرحبا بكم ديما في أسايل اختتمت اليوم فعاليات دورة المطوية للشطرنج الكلاسيكي اللي كانت تنظمت من 4 إلى 7 أوت لليوم يعني ضمن فعاليات مهرجان العين الوطني للتنمية والثقافة بالمطوية. والدورة هذه نظمت بشراكة بين نادي الشطرنج بالمطوية والمركب الشبابي بالمطوية وتحت إشراف الجامعة التونسية للشطرنج. معنا منسق الدورة والحكم الدولي في الشطرنج سي طارق عبد السلام. سي طارق أهلا وسهلا مرحبا.
1: عسلامة مرحبا بجميع المستمعين وبإذاعة
0: تطاوين.
1: تطاوين
0: مرحبا بك سيدي وهنيئا على نجاح الدورة. نصور كانت دورة ناجحة. كنت حكينا سي طارق عن أهمية هذه الدورة ربما في لعبة الشطرنج والنتائج وكيفاش يعني دارت الدورة في أيامها الثلاثة هذه.
1: والله هي دورة معناتها لأول مرة في المطوية دورة شطرنج كلاسيك وشطرنج الكلاسيك هذايا معناتها الطويل كانت عارفي فما الشطرنج الخاطف هذاك اللي فيه سافيسة هذاك متاع ثلاثة دقائق أو دقيقة ولا حاجة فما الشطرنج السريع يسموه أقل من ساعة معناتها طرح يمتد وفما الشطرنج الكلاسيكي هذايا اللي تسمى عليه الشطرنج هذايا الشطرنج طويل يبدأ من أكثر من ساعة
0: نجم نقول المحترف يعني
1: اي محترف صحيح حتى الاخر فيه احتراف راهو توا معناتها اما الاساطير نتاع لعبه الشطرنج قبل كيما اسمه هو
0: غاسباروف
1: وكارفوف وهذوكم معناتها تشهروا بالشطرنج الكلاسيكي
0: يعني
1: كان صراحه حتى بالنهارات
0: اي هذا هو يبقى بالنهارات ولا واحد فيهم يسلم ولا واحد يعمل غلطه هيك
1: اي اما في الاخر اللي المخ بتاعها اقوى واللي متمكن اكثر واللي محضر اكثر واللي معناتها عنده
0: مركز.
1: منطق اكثر ومركز ويحسب اكثر هو اللي يربح في الاخر اللي مخه اقوى نقولوا احنا
0: اطول مباراه صارت في الدوره هذه قداش في دوره المطوي
1: اطول مباراه والله امتدت قرابه 3 ساعات
0: اي اللي يلعبوا كبار في السن ولا من جميع الأعمار ستار؟
1: فما اللي أعمارهم فوق 60 سنة وفما اللي عندنا وليد أصغر واحد هو محمد ياسين حفيظ عمره 8 سنوات
0: يعطيه الصحة.
1: فما ملاحظة صغيرة أختي بالشراكة معناتها هو منظمها مهرجان العين بالمطوية جمعية مهرجان العين بالمطوية بالشراكة مع نادي الشطرنج ودار الشباب تحت إشراف الجامعة التونسية
0: هذا قريته من صفحة المهرجان سي طارق أنا كنت قلت هذه معطيات صحيحة 100% ويعطيك صحة على التوضيح لأنه لازم التوضيح سي طارق. إذن الدورة هذه ربما البارز فيها انها تدخل في الترتيب البطولات الشطرنج في العالم هيك سي طارق كانت توضحنا اكثر ربما
1: هي بطوله مصنفه شارك فيها قرابه 70 لاعب في الشطرنج الكلاسيكي شاركوا فيها 4 من القطر الليبي الشقيق 4 ليبيه ديجا الثاني معناتها في الدوره هو
0: من ليبيا
1: معناتها ومصنف قوي اكثر من 2000 معناتها تصنيف دولي بالطبع كي نقولوا دوره مصنفه دوليا معناتها معتمده لدى الاتحاد الدولي للشطرنج يعني كيفاش نقولوها اللي يربح نقاط في التصنيف نتاع الدولي واللي يخسر نقاط
0: يعني النتائج تاخذ بعين الاعتبار
1: النتائج كل تأخذ بعين الاعتبار
0: نعم
1: إذن معناتها هي دورة مهمة برشا في الجانب هذية كيفاش وتعطي فرصة لصغارنا ولمنطقتنا الجنوب بصفة عامة خاطر الشمال بصفة عامة عندهم برشا دورات هكا الجنوب ناقصة شوي حبينا نعطوا فرصة وديجا نحيي أولاد قصة وأولاد جربة وفما حتى من تطاوين شكون جانا نحييهم على معناتها وجودهم معنا وفي هالطقس الحار شوية الناس ضحت ولكن روحوا فرحانين معناتها كل معناتها باللي يعملوه على خاطر هو تضحية شوية شطرنج كيما القراية الواحد يضحي باش يلقى ثمرة باش يتقووا هم لازمهم دورات كلاسيك الملاعبين
0: صحيح إذا سي طارق الدورة هذه أنت حكيت على التصنيف يعني على مستوى العالم اللي هو يعني نقولوا احنا أول لاعب تونسي في التصنيف قداش رقمه، قداش مرتبته في التصنيف العالمي؟
1: والله ما نعرفش الترتيب العالمي، هو كمال نجيلي أعلى تصنيف في تونس ب 2400 حاجة من هكا. التصنيف يبدأ من 1400 تو، كان من 1000 هو تو إنسان مثلا عنده تصنيف جديد، معناته هو صغير مازال ما أدنى تصنيف هو 1400 ويبدأ يتدرج 1500 1600 حتى يوصل ل 2000 2000 معناته ملاعب قوي بالقداء.
0: يعني يمشي بالعكس، قد ما يرتفع التصنيف يعني زي القيمة.
1: عرفت انت مثلا كاسباروف مثلا توا اسمه هو لا مثلا هذوما كاسبارو تقديم 2800 واش
0: فهمت
1: كارلسن بطل العالم والاسطوره كارلسن النرويجي معناته كيف هو اعلى ترتيب

0: هذه كاتبها معنا مباشرة على الخط وسعيدة جدا باستقباله، واللي هو باش يكون ضيف المهرجان، مهرجان المريسة اللي كنا باش نحكوا عليه منذ قليل، ولكن إن شاء الله يكون المنع خير، إن شاء الله يكون مدير المهرجان معنا بعد قليل. وخلينا نستقبله واحدة من الفقرات الجميلة في المهرجان هذه اللي هي فقرة تكريم الشاعر الغنائي المتألق جليدي العويني. سجليدي أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مساء الخير فوزية، تحية ليك وتحية لكل الفريق العامل معاك ولكل المستمعين إذاعة التطوية.
0: يعطيك الصحة وشكرا ليك على كل الأغاني الجميلة اللي كتبتهم سجليدي واللي أثرت بهم الخزينة الغنائية التونسية، برشا غنيات كما غنيات سلطان حبك، كما غنيات أنا عاشق يا مولاتي، الغناية اللي كنا نسمعوا فيها تو، ريبرتوار كبير برشا سجليدي. والحمد لله. شنو أحوالك سجليدي؟ لبس عليك؟
1: والله الحمد لله، أنا موجودين في جرجيس، تعرف جرجيس معناها مدينة لطيفة وجوها صيافي، ورحب نشكر الناس اللي سوارنا في جرجيس، الأصدقاء والأهل اللي استقبلوني خير استقبال، وشكرا للمهرجان اللي تحدثت عليه، مهرجان
0: المريسة،
1: المريسة اللي فكروا في تكريمي.
0: كيفاش كان وقع التكريم هذايا؟ يعني الفكرة وقت يتصلوا بيك وقالوا لك استدعوك، كيفاش كان وقع المبادرة هذية؟
1: والله طبعا معنا دائما التكريمات حاجة باهية ومشجعة ومحفزة واعتراف انك قدمت شيء للناس وللبلد، ولكن دائما التكريمات كتجي من الجهة اللي انت اصيلها، فتكون عندها مذاق خاص، تكون عندها طعم خاص، خاصة انه المهرجان هذايا هو في قرية، يعني هو مهرجان انكم في دورته الثانية، فحبيت ان انا ننوه بالناس اللي هما وكيفاش جاتهم الفكره، وشكرا لكل من كان وراء الفكره هذه.
0: اي يعطيهم الصحه. اذا نتصور كيفاش باش تكون يعني الفقره، والا ما عندكش فكره؟
1: والله هو مازال شويه بقينا، معناها يكفي انه الواحد ان شاء الله لازم يكون حاضر في الموعد، وان شاء الله يعني يقدم حاجه ل تليق بالمناسبة، ويكون في مستوى مشاعر الود هذه ومشاعر الاحترام اللي يحملوها الناس لشخصي متواضع، وإن شاء الله معناها التفاصيل تكون موجودة في الوقت ذاك.
0: أنا نتصور أي نتصور سجيدي يعني أكثر تكريم للشاعر إنه مسيرته يستلهم منها شاعر شاب ربما الآن مازال في خطوات الأولى، أو مازال يخمم باش يكتب الشعر، أو مازال ربما يكتشف الموهبة هذه في نفسه، في يحضر ويشوف شاعر كبير كما سيادتك. نتصور هذا يكون حاجة فرحك أنه يأخذ منك ربما الفكرة، ولا يأخذ منك ربما الأمل، وإلا تكون له قدوة يعني في المجال هذا سي جديد اللي هو مجال ماهوش سهل، يعني مجال الكتابة للأغنية خاصة.
1: طبعا هو احنا ما كيما احنا كانوا عندنا ناس يعني سابقين واقتدينا بهم وعملنا على انه نسيروا على مسارهم وربما نضيفوا اشياء، فدائما معناه نحبوا انه يكون عندنا ناس ايضا تقتنع بمسيرتنا وتنسج على منوالها ونكونوا قدوه لاجيال اخرى. واذكر في المجال هذا يعني سيدنا عبد الحميد بن عزية الله يرحمه كان عنده حكمة هكا يقولها، انك تبدا انت في مجال معين وخاصة في المجال الفني، ماذا بيك الشبيبة والناس اللي ساعدة والمغرومة ما تحكي لهمش على انكساراتك وعلى لحظات الصعوبة، تحكي لهم دائما انك انت على اللحظات الجميلة، على الاوقات اللي نجحت فيها، فهذاك يمثل حافز ويمثل معناها التواصل للنشاط هذا الإبداعي. أما إذا كانت كي تعرضها كل مراي الحكاية فيها صعوبات وفيها كذا وفيها كذا كذا، ربما يكون عامل منفر، ولكن الكتابة بصفة عامة يعني سواء كان للأغنية ولا للمسرح ولا لأي وإلا حتى الكتابة الأدبية طبعا ديما فيها مشاكلها وفيها عوائقها وفيها ظروفها ساعات تكون صعبة، ولكن دائما الأشياء هذه خاصة من الإنسان يجب أن يكون هو مغروم بها وهو معناها سعيد بها وهو شغوف بها. لأنه إذا انتهى الشغف وإذا انتهى إيمانك بالشيء هذا ومحبتك ليه فبالضرورة كما أي مهنة تنجم معناها تبقى تخدم فيها، ولكن تبدأ على يعني سمحني في المفردة كونتر كور، ما تبدأش ما تجمش تمشي فيها من
0: جهة تخدم مغرم مرغم يعني كأنك مرغم.
1: أيوة هو أفضل توا أنت معناها مغرم ولا مرغم هذا هو معناها صح أنت هذا هو عادة يعني ممكن الشعار النجم
0: يعني ماذا بينا ما نمشوش من الغرام للإرغام يعني
1: أي صح أي معنى أي مغرم ولا مرغم لأنه يعني الإرغام
0: تنجم تكون كلمات غناية هذه سيشي
1: على كل عادة تنجم تكون عنوان في جريدة
0: أما على شرط تخلي لي حقوق التأليف
1: أنا 50-50
0: باهي فرصة جديدة باش نسألك شنو جديدك يعني هل ثم جديد
1: انا طبعا دائما نشتغل اخر حاجه عملتها وخذت انتشار هي الاغنيه اللي رايجه في الجنوب اسمها ناس الجنوب
0: أي
1: اللي غناها نور شيبه
0: بيج
1: ومحمد الزويني يعني الحقيقه الاغنيه انا لاحظت حتى في الجنوب محققه معناها نسب استماع كبيره والناس والاهم من الناس يغنوها مش يسمعوها بركه يعني انه يرددوها ف هذه آخر حاجة تقريبا عملتها عندها يكون شهر نص أو شهر ولكن أنا أشتغل دائما أنا عندي مشروع نخدم على مشروع متاع بخلاف الأغاني عندي مشاريع أخرى مثلا خرجت كتاب اسمه على أذكار الجديدات والربايع وكنت عملت له حصة إمضاء في تطاوين في نهاية شهر ماي إن شاء الله عندي حصة أخرى في بن قردان في الفترة القادمة وطبعا الأغاني عندي شغل مع آخر مع نورشيدة عندي شغل زادة مع روف ماهر عندي حاجات يعني في الأثناء نخدمه إن شاء الله ربي يوفق
0: إن شاء الله ربي يوفق وإن شاء الله بالتوفيق. أنت قلت حاجة مهمة برشا إن شاء الله الأغنية تضرب كما نقولوا تعلق في المخ يعني هيك الجملة الموسيقية سجليدي اللي تبقى في المخ والجملة الكلامية زاد ساعات مش أي شعر يبقى في الذاكرة يعني
1: فعلا هو ثم أغاني ثم أغاني كل جملة لحنية ربما هي اللي تشد وتعيش وساعات الناس كي يكتشفوا إنه الكلام تافه هم نفسهم يولوا يعملوا كلام آخر العباد فهمتني بس يخلوا يحافظوا على الجملة اللحنية هذيك ويستعملوا كلام آخر وثم أغاني برشا يعني ظلت موجودة في أذهاننا وفي الذاكرة الجماعية نتاع الناس لأن نصوصها متينة مثلا توكي تسمع مثلا عشان فراق غزالي ولا يخيل سالم ولا أغاني قديمة ولا حتى يعني احنا في جيلنا احنا مثلا أنا تو مثلا جابر المدينة زحمة غنية عندها تقريبا 40 عام معناها
0: عدنان شواش
1: هذاك الحقيقة معناها صحيح الجملة اللحنية جميلة انت عدنان ولكن اعتقد انه النص زاد ساهم
0: النص كبير صحيح النص والصورة الشعرية
1: فهذا مهم يعني والأفضل والمثالي والنموذجي انه يكون الزوز ممتازين يعني يكون نص بليغ وتكون جملة لحنية معناها مؤثرة وقادرة على أنها تشد في
0: والصوت المناسب فتكون أغنية ناجحة
1: وهو في الأخير لما يكون ثم كلام باهي ولحن باهي الأصوات تتبدل يعني نجم اللي غناها الأولاني ما وفقش فيها بشكل كبير ولا يجي شكون نجم يغنيها بشكل أفضل وإحنا الأغاني الناجحة هي الأغاني اللي بيدولوها الناس بيدولوها المطربين وتبقى معناها سايرة في الزمان ما تنجمش تخيب المؤلف والملحن ولكن الصوت ينجم معناها يتغير سواء بحكم الزمن سواء بحكم السن سواء حتى بحكم المكان يعني
0: صحيح.
1: نجم مثلا مغنية مثلا أنا خدمت مع مغني مثلا ما نجمش يكون موجود في فترة فترات في مكان آخر فيجي مغني آخر ويغني الغناية قادرة على أنها تكون موجودة
0: صحيح.
1: والغاية في الأخير معناها أنه الواحد يكون عنده أكثر ما يمكن من الأعمال اللي موجودة عند الناس ويستحقوها الناس ويستعملوها ويستمتعوا بها وتعبر على مشاعرهم وتعبر على حالتهم.
0: نعم وعلى ذكر المشاعر والحال وهذا باش نختموا به أستاذنا حتى ما نطولوش عليك برشا أنا عندي منوعة موسيقية كنت نجيب فيها في فقرة اسمها فرسان الكلمة اللي هي اللي نخصص فيها للشعراء الغنائيين. وثم مرة سجليدي خصص لك أنت، يعني كنت احتفيت بيك في الفقرة هذه. ومن الحاجات اللي اكتشفتها وقتها سجليدي أنك أنت كاتب كلمات أغنية الأحد الرياضي.
1: بالكهو بالركور احنا ديما سبور. عملت انا نعمل في الجينيريك هذوك الدو جينيريك نازحين نتاع الحد الرياضي ونتاع منوعه الاطفال هذيك بيش
0: بيش يا الاولاد.
1: اي سوق الجينيريك عندي تجربه في الجانب هذاك والحمد لله، يعني هم زاد من الحاجات الطريفه واللي انا فخور بها.
0: سهل الممتنع سجليدي، سهل الممتنع.
1: اسمعني توا في سواء توف بالنسبه للاطفال يلزمك تقدم لهم حاجه اللي هم ينجموا يمشوها ويحسوها ويعرفوها. وبالنسبة أيضا للجمهور الرياضي وقت جنيريك انت على حد رياضي ما تنجمش باش تقدم لهم قصيدة بالفصحى انت، ولا ما باش تستعمل نص من خلال المصطلحات اللي هما قريبت لهم وينجموا يغنوها وينجموا يستعملها. وهو المهم، وهو المهم يعني أنا كيف تولي ذيك بالكهوب بالكهوب احنا ديما سبور تحولت إلى شعار
0: اللي يغنوها حتى في الملاعب في الكورة
1: الملاعب صحيح. ما أنا كيف تحول كأغنية نجم ونجم يكون عندها حتى تأثيرها، يعني ما تخلي الناس أقل عنف، تخليهم أكثر معنى تقبل
0: أكثر الرياضة في صورتها الجميلة.
1: فعلا. نعم. الحمد لله.
0: أنا كنت سعيدة بالحديث معك
1: وأنا أسعد
0: ونسمع في نسمة بحري، وباش نعدي بعد عدنان الشواشي نرجعوا لها، باش نعدي عدي لي بحر الهواء كريم شعيب.
1: أي عديني
0: اللي هي من واحدة من أجمل أغاني كريم شعيب.
1: يعني
0: يعطيك الصحة سجليدي، وربي إن شاء الله يطول في عمرك لمزيد الإبداع ومزيد الأغاني الجميلة إن شاء الله.
1: نحب نعاود نحييك، نحيي المستمعين ونحيي المجموعة اللي معاك، ونجدد شكري لمجموعة مهرجان المريسة على المبادرة.
0: يعطيك ألف صحة،
1: ونلتقي إن شاء الله في
0: إن شاء الله. يعطيك صحة، شكرا ليك. شكرا ليك. إذن نختم بجزء أغاني من كلمات شعرنا الكبير جليدي العويني، نلتقي مستمعينا بعد موجز السابعة.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين عبد العزيز الحرابي لاعتماد برنامج للري التكميلي لإنقاذ أشجار الزيتون والكروم من تداعيات موجة الحر الأخيرة. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى مايو 2026 تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع حسب ما أعلنه رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن سيسي. تحتضن تونس العاصمة يوم الخميس 20 أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسي الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في العالم. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن المدنيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ضربات عسكرية مكثفة في وقت يتصاعد فيه عدد الأطفال الضحايا بشكل مقلق. أعلنت مديرية الصحة في ريف دمشق أن 14 شخصا أصيبوا بدرجات متفاوتة جراء التفجير الذي وقع في مدينة جرمانة بريف دمشق دون تسجيل وفاة، وذلك في حصيلة نهائية حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا اليوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله. أنفاس بارت.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لاخر المواعيد الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار الاتحاد الرياضي ببنقردان اللي وصل تربصه الداخلي في بنقردان بعد 5 صفقات محليه لكل من غازي العيادي، فؤاد التيمومي، ايمن العامري، اشرف البوراوي، وتاج الاسلام سالم. زوز انتدابات خارجيه في انتظار الاعلان الرسمي، ثنائي الشبيبه القيروانيه الموسم الفارط، المدافع الغيني شريف كامارا ومهاجم افريقيا الوسطى كيلينغز رمضان. وكما حكيت في انتظار الاعلان الرسمي على زوز صفقات لاتحاد بنقردان في موسم الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي الجار بعد نهايه تربص سوسا راح بيومين والعوده للتدريبات بدايه الاسبوع القادم. اتحاد تطاوين، وفي تدوين على الصفحه الرسميه للفريق قال مختار الاسود الرئيس المستقيل انه تجاوبا مع روح المبادره ولما الشمل داخل عائله الاتحاد ومحافظه على استقرار الجمعيه والرقي بها وتفاعلا مع مبادره من بعض الاشخاص الذين ينون التقدم كهيئه السيريه، وفي انتظار تجاوب السلطه الجهويه وتواصلها مع الطرفين فانه يعلن استقالته اي مختار الاسود، وانا مرتاح البال لما قدمته من خدمات للفريق، هذا ما جاء في تدوينه الرئيس المستقيل الاتحاد مختار الاسود. الامل الرياضي ببوشام اليوم العوده للتدريبات تحت اشراف المدرب مبارك الزطال لانطلاق رسميا كبديل لصابر اللي كان صغير اللي كان مفترض ان يكون مدرب، ولكن في اخر لحظات يعلن انسحابه، وبالتالي مبارك الزطال مدرب رسمي لفريق الامل الرياضي ببوشام. الملعب الجيبسي وصل تحذيراته بجيبسي الى حدود نهايه الاسبوع ثم راح بيومين اللاعبين بعد الدخول في تربص تحذيري بعين درهم. كل المنتدبين على ذمه المدرب شاكر مفتاح، الهيئة المديره ما زالت في مفاوضات مع اللاعب محمد جبله لتجديد عقده مع الفريق. مستقبل جيبس وضعية غامضة للفريق لحد الآن، الهيئة دعت اللاعبين الذين ما زالت تربطهم عقود بالفريق إلى العودة للتدريبات، واللاعبون يرفضون العودة ويطالبون بمستحقاتهم المادية. تصريح المدرب أحمد بوريشة اللي تم يعني الحديث على أنه باش يكون مدرب جديد للفريق وهو ابن الجمعية أحمد بوريشة، وفي تصريح أكد انسحابه من تدريب الفريق. في مستقبل القاصرين بعد انتداب المدرب جمال السويسي، أولى الانتدابات الحرس أو حرس الخبرة سليم الرباعي بعقد موسم وحيد. النادي لفريق جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي الفارط وقع تحديد موعدها يوم الأحد 30 أوت. هيئة فريق باب جديد أعلنت رسميا اليوم إتمام صفقة انتداب المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ بثلاث مواسم. الفريق يلعب الآن مباراة ودية ضد تقدم ساقطة الدار شوط أول للفريق 2-1. غازي عبد الرزاق وبعد عديد المحطات ولا تجارب يعود بعد 16 سنة لفريق الأم أمام الحمام سوسة ويوقع مع هذا الفريق عقد بموسم وحيد. في انتظار الإعلان الرسمي البيروفي خيسوس كاستيلو يجتاز الفحص الطبي بنجاح، وأعلن الصفقة وانتقاله للترجي الرياضي التونسي منتظر في الساعات القليلة القادمة. النجم الساحلي الآن يلعب مباراة ودية ضد أمل الحمام سوسة، غيب عليها وجدي كشريدة اللي غيب على تربص النجم الرياضي الساحلي في حمام بورقيبة. السي اس اس يدخل في تربص تحذيري من 11 إلى 16 شوط بالعاصمة، يلعب خلالها زوز مباريات ودية، يوم 16 شوط ضد الأولمبي البيجي، يوم 16 شوط ضد فريق نادي حمام الأنفا. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الموهبة الفرنسية الجزائرية ماغنيسا كيلوش قادما من موناكو بعقد يمتد حتى 2031. أختم بتمديد فريق ريال مدريد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى 2032 ليفتح فينيسيوس جونيور صفحة جديدة مع فريق المرينجي اللي انطلق معاه سنة 2018، خاض فيها 375 مباراة، سجل 128 هدف وأحرز 14 لقب. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر مواعيدنا لهذا اليوم، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، فوزية تواصل معكم المشوار في أصيل، إلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع فوزية ضيف الله.

مرحبا بكم إذن بصوت شريفة فاضل. رجعنا لكم مستمعينا ونبدأ الساعة الثالثة والوقت يمر سريعا معكم. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا بكل الأنغام والفقرات اللي حضرناها لكم اليوم. يغيبوا المستمعين إن شاء الله نهار الاثنين تكونوا معنا في أسايل، وكل عادة ديما نقترح عليكم مواضيع حتى نتواصلوا فيها معكم مستمعينا، ولكن ديما ابقوا معنا في الاستماع والمتابعة. نحييكم وين ما كنتم وين ما يوصلكم صوت إذاعة تتوين، والتحية تجيكم مني ومن زميلي رشيد أبو زخر لأنسني اليوم في الجانب التقني. أما الآن مستمعينا فسنتوقف للحظات لنرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تتوين وما جوارها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين. نرجو مراعاة الفارقة في التوقيت، وتقبل الله صلاتكم بوافر من الأجر والمغفرة والثواب.

0: باش نمشي بكم مباشره على هذه الانغام الى جرجيس والاستضافه اللي كنا ربما وخرناها شويه من الساعه الثانيه. حضر معنا تواسي بوراوي الباجي مدير الدوره الجديده لمهرجان المريسة بجرجيس وظهر للدوره الاولى هي مش الجديده. تو نشوف اكثر تفاصيل معاه. سي بوراوي مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: اهلا وسهلا
1: ومرحبا باذاعه تطوير. تحيه الى مستمعي اذاعه تطوير.
0: الدوره الاولى الثانيه.
1: الدوره الثانيه.
0: الدوره الثانيه. نعم جميل. الدوره الثانيه اذا اكيد يعني الدوره الاولى كانت الدوره التاسيسيه والدوره الثانيه اكيد سي بوراوي الملامح نتاع المهرجان ولات توضح اكثر واكثر والفقرات تتنوع. وانا باش نعلمك كنت باش نستضيف بعدك سي جليدي العويني ولكن لوقت اللي يعني تخالفنا شويه نظرا لظروف تحضير المهرجان وانت ربما كنت لاهي شويه سي بوراوي فسبقنا شويه سبقنا شوية استضافة سجليدي العويني يعني باش نعلمك انه الفقرة هذية كنا تحدثنا عليها في وهو سعيد برشا بالتكريم هذية وهي من ضمن الفقرات الجميلة في مهرجانكم السنة سي بوراوي.
1: طبعا من الفقرات الجميلة هي بكل صراحة بحول الله وان شاء الله باش تكون كل الفقرات جميلة.
0: أي.
1: أنا في اليوم الأول على الساعة الخامسة
0: اي خمسة هو يبدا نهار 11 اوت سي
1: نهار 11 نهار 9 اوت
0: نهار 9 اوت
1: نهار 9 اوت
0: من
1: الانطلاقه نتاع المهرجان الخمسه نتاع العشيه ثم الافتتاح الرسمي طبعا من طرف السلطات الجهويه والمحليه من بعد ثم تدشين الفضاء التضامني الفلاحي مع المركب الفلاحي بشماخ ومنتجي الفلاحه البيولوجيه والعارضين باش يكونوا ملامح دين كلهم. أي. من جهه المريسة جهه جرجيس.
0: عندكم فلاحه بيولوجيه برشا في الجهه؟
1: طبعا موجوده فلاحه بيولوجيه. الاخت انا الاخت ايمان شلبي منا قاعده تخدم على المشروع هذا ما شاء الله تبارك الله منا كل يوم منا يوميا ثم حاجات جديده. الروشن ضيعت الروشن بالضبط مش عارف عندك على فكره ولا
0: اللي تعمل في مهرجان البيولوجي يعني الفلاحه البيولوجيه.
1: لا بالضبط. باش تكون منا حاضر معنا ان شاء الله. عندنا في الليل عندنا في العشيه عندنا عرض فرجوي للفنون القتاليه الكونغ فو مع قاعه فتنس جرجيس. هذه معناها باش تكون معناها عرض فرجوي باش يشاركوا فيه 30 معناها اولاد صغار معناها من حتى العمر 18 سنه. بعدها عندنا عرض الحمام الزاجل وعرض للطيور الزينه كيف كيف ثم طيور اخرى اللي هو الدجاج البراهمي اللي هو معناها موجود معناها متكاثر في الجنوب الشرقي. مربين والناس معناها اللي مغرومين بالدجاج البراهمي معناها باش يكونوا متواجدين معنا في المهرجان. في الليل عندنا عرض موسيقي مع المطرب شفيق حمدي الحمدي مش يكون متواجد معنا. هذا اليوم الاول. بالنسبه لليوم الثاني عندنا ورشه طبخ تقليدي الصباح فطور الصباح العيش كما العاده. أي. العيش بالحريقه في جرجيس
0: العيش المشهور نتاع جرجيس.
1: فوالا بالضبط. والزميته بالدلاع والكرموس. هذه الفقره هذه باش تشارك
0: باش يجيكم برشا ناس في الفقره هذه
1: وباش تشارك كيف كيف انا عدد كبير من السواح ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله
1: هيك في البرنامج. هذه من تنظمها السله من نساء جرجيس بحول الله. عندنا عرض فيلم سينمائي مع المخرج محمد الزرن.
0: اي
1: الفيلم انا المخرج باش يكون متواجد معنا.
0: أي.
1: الفيلم هذا يكسر الحجاره مع كسر الحصاء
0: الحصاء. اي
1: الحصاء
0: هذا كان صوره كانت فيه حتى والدته ظهر لي يعني كان صوره في جرجيس وفيلم جميل جدا يعني يحكي على جرجيس
1: وعن معناها متحصل على الصحافه الفضية في امريكا.
0: نعم.
1: معروف حتى معناها هو
0: في في فرنسا.
1: أي. لا في امريكا خلاص شارك لي في امريكا.
0: اي
1: في الليل عندنا هني عندنا عرض الفنون القتاليه البوكس انجليز.
0: اي ملاكمه الانجليزي
1: هذا معناها باش يكون متواجد معنا حكم من دولي من ألمانيا اللي هو من جرزيس أصيل جرزيس وكيف هذا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة هذا في الليل بعدها اليوم الثالث سمعنا احنا يوم الطفل والعناية بالبيئة سمعنا فقرة العشرة متاع الصباح هذه ما ندعو جميع عائلة جرزيس يجيبوا أولادهم الصباح خلي يعملوا تفرهيدة وشوفوا معنا الصيد بالتحليب هذا معنا مشرف عليه الأخ محمد المحضي من بن قردان ومعه من بحارة المريسة باش يقربوا الشباك نتاع الحوت معناها للأولاد الصغار على الشط يدخلوا هما يشرفوا الحوت ومن بعد ينظفوه ومعناها يعطوه للكوجينة يشوه لهم فهمتني ويعملوا طلع حتى هم يكونوا متواجدين في الكوجينة معنا إن شاء الله
0: جميل
1: هذه وجبة غذاء معناها للأطفال مجانا مجانا
0: يعني يعني هم يتعبوا فيها شوي وبعد ياكلوها ان شاء الله
1: بالطبع بالطبع احنا حبينا نوريهم انا كيفاش نصطاد الحوت اولادي فهمتني بعدها في العشيه عندنا حصه ترفيهيه الالعاب البحريه وثم كيف كيف عرف فرزوي والتنشيط للاطفال بما ان نجم احنا باش ناخذوا يوم الطفل هذا باش ناخذوا من الصغار باش ناخذوا من العشره نتاع الصباح حتى للسته نتاع العشيه في الليل عندنا تكريم سلة من مهندسين نظافة عمل نظافة ببلدية جرزيس الجنوبية والشمالية العدد نتاعهم باش يكون 20
0: ما شاء الله تكرموهم مع يعني جوائز والا حتى ربما
1: هني تكريم مش معنى هذا تكريم هو اكتب لي شهادة اقول لك على خير لا لا لا, لا باش نفرحوا بهم وعلى على فهمني على
0: يعني على اللي يقوموا به وعلى
1: نصور على احسن ما يرام باش يكون تخريب
0: يستاهلوا كل خير يعني يستاهلوا كل خير وان شاء الله حتى اللي ملا سيبوراوي يعني من خلال مهرجاناتكم احنا نعرفوا ما شاء الله في جرجيس عندنا عندكم برشا هيك ناس عندها راس المال وفلوس كل شيء لمالا يعني حتى تساهموا في دعم البلديات بالمعدات والمهندسين نظافة كما كنت تحكي عليهم بالمعدات والملابس والحاجات اللي تعاونهم في خدمتهم زادة
1: هذا من بين التكريم موجود
0: هاي بيه والله أنا فكرة تجدني في
1: هذا موجود
0: نجم نكون معاكم في هيئة المهرجان
1: أنا باش نمشوا حتى حتى أولادهم في دخول المدارس
0: يعطيكم الصحة والله يعطيكم الصحة يعني هذايا يعني هذايا كيفاش نشجعوا سي براوي بالفعل مش بالكلام ديما احنا نقول النظافة ويعطيهم الصحة ولكن ما فيها بس كيكون تكريم مادي وفيها تشجيع ليهم هذا خير وخير يعني
1: ايوه عشي وعشي زاد زعما ماشي سمح لي سير ايوه
0: ايوه
1: اللي عندنا سهرة مع من ممثل جرزيس في الفن بعد جوجو جرزيس شكون انا بدر جرزيس
0: اي
1: بدر جرزيس هو اللي باش يحيي السهرة هذه اليوم الرابع والأخير اللي هو سميناه يوم المرأة والفنون
0: نعم اللي هو ظاهر اللي باش يطيح مع قريب 13 أوت يعني أو اللي عيد المرأة ولا قبله بشوي يعني

0: الناس على ما كلت الحوت بصراحة، والناس بتبعد عن الحوت. المسابقة هذه منها باش تكون كسكسي بالحوت، ملتوس بالحوت، شفة بالوزف، حاجات منها متاع البحر. الطفلة هذه نجم تستعين بأمها،
1: صديق بأمها،
0: لما تعاونها أمها وتوريها وكذا، لكن اللي باش تستعين بأمها طبعا ما نمشي
1: نقصولها شوية.
0: بالطبع.
1: طريفة المسابقة سي براوي.
0: لا لا باش تكون تاريخ هي هي ديجا معنا باش تكون على الحب، ماهيش على الباس، تكون على الحم باش يطيب على الحم، الحبات مروح مروح يلزمها تمروح على الحب باش يطيب غدا في صافيس
1: فهمتني.
0: وباش تكون مسابقة سمحة ياسر ياسر، وبنزيدوهم زادة في معنا في نفس الوقت زوجتي معنا باش تعمل برما شسنا ملوخية
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: نعملوا برمة ملوخية
1: ما لا تركبها من الفجر هذه سيبرا
0: هذه بالله فهمني بشيء
1: حتى هي على الفحم ولا على الحطب
0: على الفحم أيبه يحاول باش تحطها على بكر شوية فهمني. لا الكاتورزي الساعتين بتاع العشية عندنا مداخلة حول الفلاح الإيكولوجية هذه تنشطها الأخت نرجع بيجي إيمان شلبي ما شاء الله أنا صاحب ضيعة الرسل هي باش تعمل معنا
1: تنشط
0: زي بدي برودي اللي هما الحاجات الشايحة الطماطم والزيتون الحاجات اللي تنتج فيهم
1: نجموا حتى السياح وإلا حتى مواطنين بالخارج اللي يحبوا يعولوا ويهزوا حاجة البلاد فرصة باش يهزوا شوية ويشروا شوية
0: طبعا كل شيء موجود باش يكون موجود في المعرض باش يكون موجود الزيت والعسل والدقمة
1: والزيتون
0: مش تكون والحاجات هذه من الطبيعية مش تكون متواجدة. أنا في الليل حفل تكريم فناني ومبدعي أبناء جرزيس هذه معناها باش أنا ثم ثلة من نحكو على أهل الفن مش حتى المبدعين في جرزيس ما شاء الله
1: ما شاء الله برشا
0: أهل الفن
1: ما تحكو في الموسيقى والغناء
0: فهلا بالضبط أنا باش يكونوا متواجدين معنا إن شاء الله. ختام السهرة باش تكون مع الأخ شكري حوالة اللي هو فنان وتري باش تشارك فيها السهرة هذه منها فما زوز ولا ثلاثة فنانين فما ليليا الدهماني ليليا الدهماني موجودة وفما فنانة أخرى
1: ليليا الدهماني الفنانة الكبيرة المعروفة يعني
0: أي باش تكون موجودة في العرض هذا أكيد تم عنه أنا واحد عكرية حفظي أكيد طوالي تسمع في تورس شيراز الجزيري فهمتني شيراز الجزيري هذه فلتة أكيد باش فهمتني هي بالضبط باش تخدم هي أستاذة جامعية في اللغة الإسبانيولية وفي وقت وفي الصيف معناها هي المتكلفة بالكروازيير نتاع الإسبانيول اللي يجوا لتونس
1: هاي الرحلات البحرية
0: لكن هذه معناها قبل كل شيء هي فنانة فنانة أنا أتغني الفن الإسبانيولي وغناء الإسبانيولي فهمتني
1: يعني هذه أحسن جيد في الكروازيير سي
0: سيبوراب
1: يعني تحكي لهم وتغني لهم
0: تحكي وتغني الأخت شيراز الجزيري أعملوا طلع على الصفحة
1: جميل يعني بس يجيب لكم حتى شوية سياح إسبان يعني أكيد
0: بكل صراحة احنا نخدم على البروجي هذا نخدم على المشروع هذا اللي ما لا ما تدخلش معناها
1: هو ما هوش سوق تقليدي برشا بالنسبة لتونس يعني نقصين شوي
0: علاش ما يدخلوش معناها الميناء جرزيس البخرة هذه تدخل ميناء جرزيس وعندنا دي سيركوي معناها نحضروا في لي سيركوي معناها تورستيك معناها وين يعملوا دورة وين يمشوا كذا واحد والأخت شيراز معناها قاعدة تخدم في خدمة كبيرة ياسر الله يبارك في صحتها معناها على مستوى فهمتني إن شاء الله معناها نورمالمون وقت تبدا ثم إرادة سياسية معناها كل شيء يتحقق إذا كان ثم إرادة بحول الله لما لا البابور نتاع الكروازير ما يدخلش بينا جرزيس إن شاء الله ربي يسهلك هذا في ختام المهرجان كيف كيف والله بكل صراحة هو ديما
1: تقصد لما لا البابور يدخل الميناء جرجيس انت قلت ما يدخلش هذاك علاش يعني ان شاء الله يعني تسعوا باش البابور يحط الرحال في ميناء جرجيس
0: ان شاء الله هذا المشروع هذا مشروع كبير ياسر
1: وهذا يدعم الميناء بطبيعة سي براوي يدعم

0: يدعم الاقتصاد في الجهة لمن يخلق حركية خاصة الاقتصادية بالجهة ويزيد يعرف بجرفيس يعرف بجربة يعرف
1: خاصة كي نحكو على بلد متقدم سياحيا اللي هو إسبانيا يعني باهي التعامل مع السوق الإسبانية سي بوراوي
0: والله هيك أمور من أنت وزارة السياحة
1: إن شاء الله
0: اللي هني ما عنديش فكرة أنا أعطيني بركة البابور يجي وبعطيني شيء
1: بعد سهل
0: أخطر فيها بالله تحية للناس اللي قاعدة تخدم معي في الخفاء وما حبوش لا نذكر اسمهم ولا فهمتني
1: تحية ليهم
0: يتقدموا والله بارك الله فيهم قاعدين يخدموا في خدمة جبارة
1: لا الخدمة واضحة سي
0: وصدقني قاعدين يخدموا أكثر مني زادة فهمتني أكثر مني وضايا مانا مهرجان فت هو بصراحة الناس هذوما راهو من مش من جرفيس برك من مدنين من بنخداج من كل جهة في ولاية مدنين ثم شخص يمثل البقعة هذيك فهمتني ولا زوز مانا قاعدين يخدموا على المهرجان
1: نعم وهذا الجميل في المهرجان يظهر منوع ويظهر في فقرات فيهم ابتكار فيهم افكار جديده ماهوش شكل
0: هو بالضبط اخت فوزي احنا نحاولوا من كل في كل نقطه نحاولوا معناها اكسيوم انفيزو حاجه معينه مثلا كي نتكلموا على الحوت اليوم تشوفي في جرفيس الاستاتستيك تقول كونه ثم 123 جزار في جرفيس من حس جربي حتى الحسيان شكربان الثلاثه نتاع العشيه ما عادش فيهم الحم
1: يعني ثم استهلاك كبير للحم رغم غلاء الأسعار
0: بالضبط وتشوفي على طريق من الساحلي تجي من البحارة نصبين بالحوت متحم مش معقول
1: يعني ثم عزوف عن شراء واستهلاك
0: الحوت بالضبط وما هوش غالي ما نحكوش على بنحكو على قاروس وقراز وكذا واحد حكي أسوامات أخرى لكن عندنا المعزول عندنا الناس عن الصبارس عن حاجات أنا فيها منفعة كبيرة ياسر وليش غالية تجي تشوف كيل الحوت ثم المعزول تو ما يفوتش ب 25 دينار مش حاجة كبيرة كيلو معزول معناها ينجم يوكل ثلاثة وجبات على الأقل فهمتني
1: يعني هذاك علاش انتم ربما حتى في مسابقة الطبخ ركزتوا على الماكلة اللي تطيب الحوت
0: بالطبع ركزنا على الحوت وكل وفات كل فقرة عندها معنى مغزى معين معنى نقصد بها حاجة معينة ان شاء الله ربي يسهل لنا
1: واحنا ربما ان شاء الله ربي يسهل سي بوراوي واحنا ربما باش نختموا بهذايا نختموا من حيث كان يجب ان نبدا اللي هو المريسة الاسم المهرجان المريسة هذه منطقة في جرجيس سي بوراوي عرفنا بها
0: وهي ديجا ماهيش المريسة مش وفات مانيش اني باش نعرف بالمريسة المريسة تاريخ طويل ياسر تاريخ من عهد البونيقيين المريسة هي اول بول في تونس نتاع الرومانيين اول بول البقعة هذه البرك موجود نتاع المريسة والاطفال نتاعها موجودة وهذا ما ثم مؤرخين في جرجيس كما سعلي دريني نجم يحكي عن الموضوع هذا اكثر مني ويعرف بها المنطقة هي هذه اثرية بامتياز سكنها الرومان موجودة الاثار نتاع الرومان ثم حتى منها التراث كيفاش كانوا يهزوا من هني يصنعوا من المنطقة هذه التانت اللي هي الصبغة من البابوش هيك الفيوليت مش عارف على فكرة ولا الفيوليت
1: معروفة يقولوا
0: هي من أغلى الصبغات
1: من أغلى الصبغات في العالم
0: ويهزوا فيها من هني من البقعة هذه الإيطاليا خاطر يصبغوا بها في الدبش نتاع
1: كانوا هكا القياصرة يصبغوا باللون الأرجواني كان
0: بالضبط بالله على فكرة عندنا الأخت سهام حكيناش على سهام اللي هي منظمة ورشة لهني في المطعم ذكرت البابوش جت هزت معناها أصلة بابوش صبحني باش عفوا
1: تفضل
0: باش باش عقمتهم ديجا وهزت القروس اختي هان باش نعمل اتيليي ورشه باش نعمل تروز اتيليي ومان طون صحيح الورشه هذه سيبيون خاطر معناها ماتريالها غالي ياسر وتطلب تعقيم وكذا وظهر لي من معناها ثم من 15 ل 20 والله 25 حاجه كما هيك دينار الورشه باش تنظم هي ثلاثه ورشات
1: هذه في كيفية صنع اللون ولا شنو يا سي؟
0: أنا في مش كيفية صنع اللون، لا في في في في التصوير. أنا
1: التصوير
0: فهمتني حاجات
1: هكا اللي زينوا بالبابوش يعني كل حاجة
0: بالضبط بالضبط. هي أنا
1: كل البريكولاج يعني وإلا
0: لا أي هي بالضبط. وينها الأخت
1: سهام
0: نقول لك بالضبط، هي عندها صفحة
1: أي.
0: عندها صفحة معروفة ياسر ياسر أي واحد فاتي كارت
1: أي أي
0: الأخت فيها الفنون الرسم للأطفال
1: به إن شاء الله. إن شاء الله تكون فقرات ناجحة كلها وأكيد تمس الناس الكل، الفئات الكل، من الأطفال للشباب للكبار لل
0: إن شاء الله. كيف كيف بالله يسمى ثم موضوع هام ياسر ياسر بالنسبة للأطفال راهو ثم الموضوع هو بصراحة أني ما نسمتش كيفاش نعبر عليه، وحتى الأولاد راهو بالنسبة للصيد الحوت ودخول الأولاد الصغار للشباك واحد راهي ما تهمش، كان تهم حتى المعاقين راهي تهم المعاقين
1: القاصرين عن الحركة
0: بالضبط، ينشموا يجوا ويشاركوا معنا وإحنا معهم فهمتني، إحنا معهم موجودين. صحيح ثم شيء خمسة ولا ستة ظهر لي سيسجلوا الأسامي تاعينهم، نجم الجمعيات تحب تشارك يجيبوا الناس هذوما مرحبتين بهم فهمتني يشاركوا معنا.
1: نعم نعم فلا. وأكيد سهلتوا لهم الدخول لكل الورشات والحاجات هذه
0: بالطبع فكرنا فيهم وإن شاء الله ربي يوفقنا وكاهم.
1: أي يعطيكم ألف صحة، والله كن سعيدة برشا بال. حبيت أسألك شنو تعمل في الدنيا سي براوي، يعني حسيتك
0: أنا موطن بالخارج
1: ما شاء الله
0: 42 سنة غربة. أنا كنت نشط ياسر في العمل الجمعية، رئيس سابق للغرفة الفتية الاقتصادية.
1: استقريت في تونس ولا ما زلت؟
0: الأغلبية الوقت مستقر في تونس، أغلبية الوقت كهوة توصلنا 65 سنة
1: توازم
0: ركحوا وشدوا فهمني، ومعروف العمل الجمعياتي معروف حتى المستوى العالمي. أنا شيخ الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية.
1: ما شاء الله يعطيك الصحة
0: والحمد لله.
1: واضح ثم ثقافة وثم هيك ثم بحذك بورتابل. قول يصبر شوية نكملوا معك سي براوي، ثم نتمنكم إلى التوفيق في الدورة هذه الثانية لمهرجان المريسة. إذا الناس تنجم تحضر، اللي كان يسمع فينا أكيد باش حتى مش من جرجيس أكيد ثم برشا فقرات مشوقة ينجموا يحضروا لها. نذكروا بالتاريخ 9 أوت
0: من 9 أوت حتى 12 أوت.
1: إن شاء الله كل التوفيق سي براوي الباجي، وتحية لكل الأسرة أسرة المهرجان هذا،
0: وتحية تقدير زادة كيف إذاعة التطاوين. معناها كنا متواجدين في بداياتها إذاعة التطاوين مع ميمون التونسي وعندنا برشا ذكريات مع إذاعة التطاوين.
1: مرحبا بكم يا سيدي،
0: إن
1: شاء الله ديما معنا ويعطيكم ألف صحة. شكرا لك سي براوي،
0: شكرا
1: لك، شكرا.

سلمت بإمضاء شعرنا اللي كنا معاه منذ قليل أو في الساعة الثانية في الشعر جليدي العويني, واللي باش يكون ضيف شرف المهرجان اللي كنا نحكو عليه منذ قليل, مهرجان المريسة بجرجيس. لكن نكون وصلنا مستمعينا لنهاية أسايل اليوم, إن شاء الله تكونوا عديتوا معنا وقت جميل وممتع ومفيد. شكرا لكم لتابعتونا, إن شاء الله نلتقي في أسايل اليوم الاثنين بإذن الله, ونخليكم مع بقية فقرات إذاعة تطاوين. شكرا لكم, تحياتي تحيات رشيد بوزاخر, تصبحون على خير.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. خصص كل من الصندوق من صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدنينا مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، نظمت اليوم النيابة الجهوية لاتحاد المرأة بمدنينا يوما مفتوحا لصاحبات المشاريع وأفكار المشاريع. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ويتواصل على امتداد 6 أسابيع. تحتضن تونس العاصمة يوم الخميس 20 أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. في العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء. حذرت إسبانيا اليوم إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغان الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية والذي فرضته روما بعد تدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
2: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاءنا الأسبوعي معكم يسألونك. كالعادة في بداية اللقاء رحب بالشيخ عبد الحكيم عشاش. شيخنا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عرفات، ويومكم سعيد أنت وكل مستمعي ومستمعات إذاعة التطوير.
2: إذن مستمعين الأعزاء نذكركم بطرق التواصل معنا، أولا عن طريق خطنا الهاتفي 75-870-900 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/تطويل لايف، موجود البث المباشر للحصة الآن. وبعد شوية كالعادة نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية، نعملوا مدخلنا كالعادة ومن بعد نبدأ في استقبال المكالمات. مع العلم عندي مجموعة من الأسئلة أيضا الشيخ من الأسبوع فارت، وبعض الخيال اللي تبعث حتى خلال الأسبوع بعض الأسئلة نحاولوا أنه أيضا نجاوبوا عليها في بداية الحصة. مدخل شيخ اخترت اليوم باش نحكوا في موضوع، رغم أنه وهذا موسم حفلات زواج، ولكن مع ذلك فما بعض المواضيع اللي يحوم حولها الصمت كما نقول واحد، وإحنا شرعا لابد أن نتحدث، هذا دين يعني لابد أن نظهره للناس. فما بعض التصرفات وبعض السلوكيات المسكوت عنها واللي ما يعلم بها حد، ولكن ضروري أن ننبه بها. ما يسمى بالطلاق الصامت هذا يا شيخ، هل هو موجود في مجتمعنا؟ وشنو موقف الشرع والدين منه؟
3: طب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت أخ عرفات، هو موجود في المجتمع، ولكن لا شرعي.
2: نسمع بين الحين والحين بعض
3: احنا عندنا الأصل في الزواج هو ود ورحمة.
2: نعم.
3: وهي آية من آيات الله ليجعل بينكم مودة ورحمة.
2: نعم.
3: فالزواج هو علاقة بين ذكر وأنثى، وهي من شريعة الله، وهي الأصل فيها يعني سنة، والأنبياء كلهم تزوجوا لتعمير الكون باعتبارهم رب سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم خلفاء الله في الأرض. هل العلاقة هذه لابد أن تقوم على ما أمر الشرع به؟ مش معناها الزواج الناجح عرفات معناها ما فيش مشاكل، المشاكل لابد منها، لابد الإنسان بس يصطدم بالواقع الحياة اللي يختلف عن الأحلام التي تبنى عند الخطوبة. لكن الزواج الناجح هو الزوجان اللذان يحلان هالمشاكل هذه بهدوء ووفق الشرع الحكيم. احنا نختلفوا، ننصحوا بعضنا، نتفهموا، يعرف كل واحد حدوده.
2: نعم.
3: ما له وما عليه.
2: خلينا نعرفوا ساعة شنو نقصدوا به. هو مصطلح الطلاق الصامت هذه شرعا من القوش اللفظة الطلاق الصامت.
3: لا ما هناش الطلاق الصامت. الصامت هو أن الزوج والزوجة ما يتفهموش، يقعدوا ساكنين الزوز في الدار، يبقوا ثلاثة أربع شهور سنوات، نعرف أشخاص سنوات لحد يكلم حد. الراجل يمشي يخدم يجي يلقى غداه ولا عشاه يتعشى، يجي الليل عامل تلفزته مثلا في بيت هو خاص، الزوجة في بيت خاص، والكلام يكون عبر إما ورقة نستحق قضية ولا عن طريق الأبناء. ساعة لساعة حتى الأبناء ما يعرفوش الشيء هذا. هذا غير شرعي، هذا لا يجوز. احنا علاش نخلو الفرض اللي هو مفروض ونمشوا كما يقول لك للسنة؟ احنا ما تفهمناش ويعني واستهلكنا كل السبل لرب الصدع وللمفاهمة. يا أخي اخر المرض هو كي يتفارقوا، يعني كيما جوب مودة ورحمة
2: بالمعروف نقولوا
3: يقول وفال مكتوب بالفعل. أما باش تبقى أنت مدة معينة أشهرة يا سيدي، احنا ما وعندنا الأكثر ما يمكن، عندنا مرحل نتفاهموا مع بعضنا، نجيبوا حد يصلح بينه، يعني وإن يعني خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله كما قرب وحكما من أهله يوفق بيناتهم ويشوفوا شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندهش الحق. أما أني من مرة الأولى نطلع النبرة ويتغشش الراجل ومنها يقولي أنت طالق، وساعة لساعة الاسم الكبير يصبهم في كل واحد، أنت طالق بثلاث ولا حاجة. يا أخي أعرف روحك علاش قادم، أعرف روحك أنت الوضعية هذه، ولا تتعارك أنت تعارك الرجل والزوجة ولا حد يكلم حد، يقعدوا ثلاثة أربعة شهر عام. لا، هذا مش سلوك، هذا فيه ضرر للطرفين وفيه ضرر خاصة للأبناء، وهو غير جائز شرعا. يا أخي الشرع نضمن أمورنا في هالعلاقات الزوجية، وكما قلت عارفة مش معناها الزواج الناجح ما فيش مشاكل، لابد من المشاكل، إنما الزوجين اللي هما يحبوا يحافظوا على الأسرة هذه ويحافظوا على
2: الحوار يبقى
3: الحوار.
2: هو علاش هالطلاق الصامت؟ لأن انعدام الحوار، ماشي تلقاه كل واحد راكب راسه
3: صحيح،
2: وهذاك هو والشيطان يزيد
3: الريح ومغذي الوضعية،
2: ويبدأ هو نقوله احنا بلهجتنا ناصب شايخ على الوضعية وانتم تعانوا وأبناء يعانوا في جورتكم.
3: وخاصة الزوج عادة تجي من جانب لأنه يشعر باستعلاء باعتبار القوامة. لا، القوامة هي الرجولية اللي تحطها في وقتها المناسب، مش باش تظلم بها هيك المرأة وتقول لا لن ترضى خي اللي تكلمني وهي لا. صحيح أنت رب الأسرة، أنت المسؤول على الإنفاق، أما باش تسهل لن تقهرها وبديرها الحاجات هذه. أخواني هذا راه شيء غير شرعي وغير جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه هو الرفق بالنساء. قال الصلاة وما ملكت أيمانكم في آخر، يعني في آخر ومجموعة من الأحاديث، يعني يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ويقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بخلق آخر. ما ثماش انت كما يقول ربي سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم، زعما ريت فيها كان هاللولة هذه ولا انك قديش ريت فيها من حاجة ومن حاجة ومن حاجة. وخاصة انك عرفت هو تراكم المشاكل، ما تخليش مشكلة تتراكم باش ما تزيدش مليح وتزيد الشقة تتباعد يولي ما عاد ما ثماش مجال للإصلاح. يا أخي انت إذا كان فات الأربع شهر يولي يطبق مسألة الإله، يا طلق يا صالح يا رجع، أما باش تقعدوا في هيك الوضعية هكاك ما أنزل الله بسلطان. إخواني دين راو دين عبادات ودين حياة، والإنسان المسلم هو ليلتزم بشرع ربي ما يقول في كل شيء هالوضعيات هذه. ولهذا احرصوا باش هل خلقناه هالطلاق الصامت راهو لا اساس له من الشر ولا يجوز.
2: هو حتى الهجر في الاسلام، يعني الاسلام اباح الهجر ولكن ثلاثة
3: هي وسيلة من وسائل الاصلاح والارجاع وكذا وكذا.
2: اما احنا ديما نغالوا في الامور هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا يقول من جملة الاحاديث انه انما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم.
3: أرفقوا بالقوارير، سبها بالقوارير القارورة، يعني تتكسر إذا كان الإنسان. ولهذا
2: وفما جيل جيل ما عندش صبر شيخ وجيل مزروب. انا كي نشوف باتنا وواحد باباه وامه كيفاش عاشوا 40 سنه على مع بعض
3: واكثر
2: بحلوها ومرها رغم الظروف الصعيبه قبل
3: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء صحابي.
2: يعني انك درس انت كي تشوف باباك وامك معناها ربوكم على
3: جاء صحابي قال له وصيني قال له لا تغضب. شباب في ساعة ما يغضب وفي ساعة ما يمشي للأقصى
2: وياخذ في قرارات
3: ويمشي للأقصى يعني وبعد تالي يندم عليه. وتعرف احنا في المذهب أخ عرفات حتى كان تونا في المذهب أن الشخص اللي يطلق في الثلاثة في نفس المجلس بانت منه تحسب عليه ثلاث طلقات صحيح عليه ما عادش ما عادش يرجع لها. احنا في المذهب باش يحب يربي الناس باش ما يعرفوا أن الدين راه مش لعب ومش حاجات.
2: فإحنا بالمناسبة ننصحوا هالزيجات الجديدة هذه ربي أولا إن شاء الله يكمل عليهم ويهنيهم وتكون حياة زوجية سعيدة وطويلة ويراعوا بعضهم في الظروف وفي الإشكاليات وفي المصاعب وكل شيء. نتمنى لهم إن شاء الله أن ربي يوفقهم
3: ويرزقهم الذرية الصالحين إن شاء الله ربي يبارك لهم
2: ويبارك لهم. به نبدأ باستقبال المكالمات الهاتفية. ألو السلام عليكم.
4: الو
2: مكالمة أولى. مرحبا بك أختي تفضل.
4: الو
2: نسمع فيك تفضل. شنو سؤالك؟
4: سؤالي صباح الخير.
2: صباح النور.
4: الموضوع اللي تحكوا فيه عايشة تاني أولا
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: كيفاش ترى شحين الوضع؟
4: عايشة
2: 14 عام. 14 عام
4: وباقي مش موضوع بالله. تم سؤال آخر
2: تفضلي.
4: وفهمت وسمعت ونعيش فيه كل يوم وكل لحظة. بالله تم سؤال حشاكم وحشا المستنطين. عندي حشاكم كلبة
2: هاي حشاكم السؤال
4: ستة جرائم
2: هاي
4: نعمل لهم نلوحهم. عندي مشكلة أيام جابتهم شنو ولا الحل شنو رأي الدين؟ نلوحهم نردمهم ولا نحطهم في شاقية متاع مي جاقية يمشي مع المي. يعني ما حبيتش نعمل لهم حتى شيء وما
2: مقلقينك هم معناها ما تنجميش انت
4: مثلا ما يخرجوش لكن تو يكبروا ويعملوا لي مشاكل مع الناس اللي نسكن في حومه كبيره.
2: انت معناها عندك هذه الكلبه نتاعك جابت لك 6 جراو ليك هي ملكك معناها
4: مين
2: تاعنا نجاوبوك ان شاء الله تو نشوف
4: اي يوم باش يكبروا ويعملوا مشاكل.
2: واضح
4: لهم
2: واضح
4: نعمل لهم ما حبيتش نعمل لهم.
2: باهي واضح شكرا لك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
5: الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
5: اخويا عرفات.
2: مرحبا بك.
5: لباس محمد كريم كيف معك؟
2: اهلا دكتور شيخ حوالي. مرحبا بك.
5: الحمد لله جمعه مباركه ان شاء الله.
2: السلام عليكم ان شاء الله. مرحبا.
5: السلام عليكم. والله اخويا عرفات انا حبيت نتدخل في شيء اللي هو غلاء الاسعار. يعني المواطن هو اللي يغلي في الاسعار. يعني سبحان الله يعني هذه ملاحظة نشوفها وكل ديما نشوفوا فيها أن يعني ما تكني فيها القارورة ماء ب500 تلقاها دينار ب2000 ب3 يعني بطريقة
2: في الأماكن السياحية ربما حتى أكثر
3: أي 5-6 آلاف
2: يعني
5: اليوم نعطيك مثال. اليوم أنا كنت في سوق الشريح اللي كنا يعني قبل اليوم 45 دينار الكيلو يعني سبحان الله.
3: صادق أمس برك أخ الدكتور إحنا في سوق ومرس إنه 40
5: يعني
3: دينار
5: سبحان الله. يعني وراه نعاود فما كلمة وراه غلاء الأسعار. حتى كان مسعر من الدولة يكون يعني مسعر من الدولة المراقبة تكون ما يقدروش يراقبوا كل شيء لكن المواطن هو اللي يغلي في الأسعار. إحنا نغلوا في الأسعار يعني بطريقة الـ يعني كما في المالية الإسلامية بالاكتناز. يعني يعني نغلوا كل واحد يغلي على الآخر كما يقول
2: هذا هو اللي صاير. تو احنا النجار يغلي على الززار والززار يغلي على الحداد والمواطن في الأخير ديما هو اللي يرجع لكل شيء
3: كما قال الدكتور. تو الماء ماء دبابيز شرب مفقود
2: هو مفقود
3: يعني احتكار.
5: وتو فما شيء موجود يعني حتى في المطاعم ما عادش فما ماء كبير يا ماء صغير باش يكون اسعار تكون اعلى.
3: صحيح.
5: يعني تطلب ماء كبير تقول اعطيني ماء كبير لا يقول لك لا راه عندي ماء صغير ما عنديش الماء الكبير. وهي طريقه لغلاء الاسعار.
2: هو هذا دكتور انت تو هذا اختصاصك معناه هو الحل شنو انه فما حل من جانب الدوله هي المراقبه والمتابعه والى اخره وفما زاد الدور للمواطن ما هكا ولا
5: شوف خويا عرفات تو نحكوا اقتصاديا.
2: أي.
5: هو الحل الاول يعني اللي هو مهم جدا يعني المسلم ما يجمش يغلي على المسلم.
2: طبعا هو بيجاوبنا الشيخ من ناحية الشرعية.
3: عندنا قصة سيدنا عمر الخطاب في الوضعية هذه إن شاء الله نجاوبه.
5: نعم. وفما شيء ثاني هو راه المقاطعة راهو فما شيء اللي هو يعني موش باهي تشوفوه في الأسواق.
2: أي.
5: يعني يقول لك أنا ما تأخذوش بديناتر يجي ياخذوا بالفين.
2: أي.
5: يعني يوجد فما ناس هم اللي يخلوا أن البياع يعرف اللي هو باش يبيعها بالفين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، لأن فما ناس هم اللي يجي يشريوا في هذاك الوقت.
2: تجربته هو يعرف نوعية متاع حرفاء يدفعوا أي ثمن ما يهماش.
5: أنا الحاجة برك يعني كما يقول رب سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني يلزم الناس تفهم راه هذا غلاء الأسعار هذية. راه فما حديث للرسول صلى الله عليه وسلم شيخ إذا ما نسيته أنا، يعني راه يعني مش إنسان يغلي يعني يبيع شيء راه ما يزمش يبيع شيء الدوبل والتريبل والرابع على يزمة، فما برسنتاج راه متاع بيع ما يزمش إنسان
3: يرفق بأخيه المسلم
5: يرفق سبحان الله. هذا هو حقيقة الدخل في الموضوع هذا.
2: شكرا دكتور،
5: شكرا نهاركم سعيد، جمع مبارك.
2: باهي نواصل المكالمة. ألو السلام عليكم. مرحبا تفضل.
6: تحية لكم أستاذ.
2: شكرا
6: بالله أنا مستاذ مستاذ نحب نحكي كمواطنة معنا بالجنوب التونسي ما غير ذكر اسمه هما يكون يعرفوني لجدرة معنا
2: سأل شيء يطرح سؤالك ما غير ما تذكر الاسم.
6: قدش لي نحب نطلب في المواضيع على ما تحصل الموضوع هذا زادي هم برسانيس متاع الزواج سمحني
2: اللي حكينا فيه في البداية الطلاق الصامت هذا
6: الطلاق الصامت والعذاب والعنف هذا سمحني. أما الناس اللي كنت أسمع فيها بتاو بشتراش ترد أماني والله بكل صدق مش نحكي لك وأنا بيني وبين ربي إني الإنسانة هذه عايشة التجربة هذه حبيت نقول صحيتي مش نقول لك الواقع أنا عايشتها طبعا بس الناس مش تعرفني تو أما كل واحد حسيبها ربي في الأخر في الأخر إني إنسانة عشت معناها على خاطر راجلي حملت برس حاجات النهار الأول نهار الأسعى عندني باش خذي مكتوب هو قلنا بيسالس راجل شاري تونتان ووعدني باش ينحل أنا سامحني يشرب هو
2: العادي
6: أنا أصلا ما في عيلتي ما فهمتش شكون ما حاولت نتأقلم مع الوضع ملو مثلا الحكاية كي نقول ربي يهدي يقولوا لي قولي لها شراطيس معدودة مش فهمتها أول مرة خاطر قلت لك التجربة هيك ما نعرفش في شكون عندنا معنا ممكن الريف عباد بعيد الله أعلم. المهم حبيت نعيش معاها معناها بالاحترام معناها ثاني يكون بواجب اللي يقدر يقف بواجبي ينكر ساعات يقول لا والله لا أما في ورافار يقول راهي باهية كل شيء. بون قالي نسكن وحدنا قلت له ميساج نسكن مع عائلتكم وعلى عيني وراسي اخواتي ميساج معلش انا عائلتك نعمل عائلتي وعشنا بالقدر هكاك وهكا حدهم ومنهم حتى فما المريض ربي يشفيه. والله مش انيش نشكر روحي هما لولين يعرفوا صدقني واجب قايمة بيك زي ما تصور ما نرتاحش حتى الليل ونهار الانسان فما انسان يطلب برشا صبر في العيشة معناها انسان مريض ربي يشفيه
2: طبعا
6: سلفي هذا عندي راجلي الله يدي يمكن راهو يسمع فيه تو ولا تسمع فيه اختك لغل المعلومات حكاكي
2: مش مشكل مش مشكل ربي يهديه يعني تو ما تدريش عليه كيفاش يجي راهو الحال
6: سامحني بس سامحني سنين اني حامله راه انسان انا صحتي وصلت بالعنف ما عادش كنت حتى بشهادتي نجم نخدم في اي شركه وبخبرتي انسان تو ولدت حشاك ديما من العنف اللي تعرضت لهذا من غير سبب كروح شارب كل ليله حشاك يلقاني نقضي يلقاني طيب يضربني ضربه أنا ضربة حشيك قاتل كان ضربة بحديد على ظهري ضربة على ركبتي حاجة أنا مش لازم أقوله بشعر يعبي بطن مثلا بعد ما يشبع يدون لي على غفلة بس كنحط عيني في هنا بس معناها نحاول نجيبها بضحكة بصدقة بس هو يهبرد حشيك وصل النهار على غفلة جبها لي مرة على كتفي مرة على رجلي مرة على حشيك وصل ثاني توف معناها لا حول ولا قوة إلا بالله حتى نحمد ربي على اللي قعد لي في حياتي
2: سبحان الله.
6: أي ويقول لي شو بك ما تغضبيش كنسيم انا قد ما نعمل فيك شو تفضل صل سلفي تكلم في بلاص انا نقول له مساج خلينا تو ربي يهديه في بالي يقول لي شو بك تحملي نقول له لعل ربي
2: باهي اختي عندك سؤال انت ولا غير تحب تحكي الوضعيه معناها شو تتصرف ولا شو السؤال بالضبط
6: معناها وزيد انت يقول لك حرام عليك خليتي بكاكا بدا يوصل يا جنب قديش اما انا ما وسع بالي والحمد لله يا ربي فما صبر اما ني بدني معش يحمل باش نقوم بداري
2: ايوه
6: معش يحمل في بالي باش نقول سامحني في الكلمه يوم النهار الاول قال لي يا ربي يتربي نزلت تدخلي عارف سامحني في الكلمة، مازلنا فرحانين مازلنا الفاضل، يقول ربي هني صلى بالهنين، قل وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
2: نعم.
6: يضحك يستهزى ويتعدى فهمتني، ولا يبدأ في النوم ساعات من رقود ريحك بعض السويك ربع ساعة ساعات أخذني يعني والله منه مرقدت على الطاولة مرة.
3: ربي يهدي وربي يجري ساتو. ندو في الموضوع امتدادا للمدخل متاعنا ان شاء الله،
2: امتدادا للمدخل باه. انا والله مش عارف. شكرا لك اختي، وربي ان شاء الله
3: يجري صالحات وربي يهدي وربي يصبر.
2: تدريش عليها كيفاش
3: باه.
2: انا تفكرت الآية هي موجودة في وبشر الصابرين، هذوما ربما من نساء الصابرة رغم ما صار لها وتحكينا فيها هذا صراحة، حتى واحد يصبر صبرها.
3: أخ عرفات ما هو صبر زاد عنده حدود.
2: نعم نعم.
3: وخاصة إذا كان لوصل الواحد كرامته وإهانة وكذا ثم بعد يعتبرها زوجة على الفراش، هذا هذا لا لا لا, لا يستقيم.
2: لا فمش مروءة. نعم فمش جانب الآخر.
3: يا أخي أنت راجل
2: كلنا نحكوا فيه هذا ما إنسان معناها حتى باش نكبروها
3: انا تونا تونا خلينا نجاوبوا على الاسئله كان ما ثماش مكالمه منها.
2: لا نجاوبوا نجاوبوا خلي المكالمات توا تفضل.
3: بالنسبه للاخت هل جيران هذا هما نفس روح؟ ما يجوز ان نؤذوهم، تحاول تتصرف بهم بطريقه ليس فيها ايذاء.
2: ايذاء
3: فيهاش ايذاء؟ لا، تحطهم في مكان وتهيئ لهم
2: مكان ايذاء وماء
3: ماء وغذاء وحتى مراقبه. أيوة. عن بعد فماش ما يجيش كل مره واحد يهز ولا ينقص منهم كل واحد، اما باش ترميه في ساقي ولا تردمهم ولا هذا راه لا يجوز. هذه يعني يعني صحيح كما قال
2: التعذيب ولا القتل هذا كله لا. شوف لا. اي حل اخر الا ايذائهم باي شكل من الاشكال
3: لا لا, لا, لا يجوز. بالنسبه للاخ للدكتور اللي يحكي على غلاء الأسعار ومساهمة المواطن فيه.
2: نعم.
3: كما قال مواطن يسه.
2: نعم.
3: سيدنا عمر في خلافته جوه المواطنين قال يا رسول يا خليفة الرسول الله رخصنا الحم. قالهم أنتم هم اللي ترخصوا رواحكم ما تشروهش وقاطعوه ونقصوا كميات نتاع الشراء، تو الحم يرخص بالسيف. أنت يا أخي كي تلقى يعني قارورة ماء ولا تلقى مثلا أي حاجة من الحاجات سومها غير واقعي قاطع ما تشريش يا أخي.
2: نعم.
3: ما تشريش يعني تو هو إذا كان مش معناها أن أنت ما تشريش والآخر يشري، لا يلزم الناس الكل تكون يعني يد واحدة باش يحاولوا تكون أسعار معقولة.
2: نعم. باش نضيف على كلامك شيخ، غلاء الأسعار في الشريعة الإسلامية يقال أنه ليس ظلما بذاته إذا كان الأمر بأمر الله تعالى. شو معناه بأمر الله تعالى؟ قلة العرض، فما يصير مثلا سنوات جدا
3: مثل عرض وتلف
2: ما فماش معناه خيرات، ما فماش الفلاحة ما يشمع دون تدخل بشري من ربي سبحانه وتعالى، ما فماش مطر، ما فماش
3: يكون ابتلاء
2: ابتلاء، فبالتالي يعني تغلى الأسعار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حين غلى الأسعار إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. أما إذا كان الغلاء ناتج عن ظلم التجار كالجشع الاحتكار وإلا الغش فهذا يدخل في التحريم من باب المحرم. يعني
3: المحتكر ملعون قال عليه الصلاة والسلام ملعون، ونعرف معنى ملعون مطرود من رحمة ربي.
2: وإحنا والله تو اللي لاحظوه أنه معناه الخيرات موجودة، ولكن نخافوا أنه هالغلاء هذا يدخل في في في الجزء الثاني اللي حكيت فيه اللي هو ناتج عن الجشع بتاع التجار. انا البارح بركه واحد يحكي لي ياخذ في حاجات من ليبيا شيخ من الدوله الشقيقه، قال لي ونبيع فيها كل مره، لكن قال لي صادفت اني لقيتها شخص معناها بعتها له بسعر، وقت اللي شفته في النصبه نتاعها قداش يبيع فيها قلت له لا مش حرام عليك هيك،
3: قال لي عارفه بقداش شاري
2: في، قال لي اخويا ذاك هو مانا كيفاش صدقني معناها حاجه، قال لي حاجه بي حاله ب 26 دينار، قال لي نلقاها حاطها في النصبه ب 90 دينار.
3: سبحان الله.
2: هي نقولوا حاجه معناها ماشي اكل، معناها يعني حاجه نتاع
3: استعمال ولا لا الناس ما تشبعش يعني ما تشبعش
2: تاخذ حاجه ب 26 دينار
3: تبيعها
2: ب 90 دينار. هذا شنو اذا كان ماهوش جشع واذا كان ماهوش معناها احتكار وغش؟ به تفضل واصل.
3: نرجع للسؤال الاخت هذه اللي تحكي على الظروف احنا ديما نقولوا البدايات هي الساس.
2: نعم.
3: احنا دينا ينبه علينا ان الانسان منين يخطب ويختار يقول
2: ذات الدين.
3: ذات الدين.
2: ذات الدين
3: ذات الدين ذات الدين انت وقت اللي قدمتي على الشيء هذا
2: أي.
3: يعني ربما سرعتي ربما تغشيتي اسلي يا رسول الله تعرفيه اللي هو يعني يقوم بهذه ام الكبائر ام الكبائر في شيء هل شرب الخمر والسكر وتعيشي تحت سقف واحد ثم يزيد يهينك ويضربك وما يعطيك حتى قيمة. الصبر عنده حدود
2: صح.
3: إلى متى تبغيه لن يقضي عليك ويقتلك؟ وإحنا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة تطلب الطلاق في غير ذي بأس إذا كانها يعني ما هيش مظلومة يحرم الله على جل لكن هذا بأس شديد وهذا ضرب
2: لدرجة أنه
3: وهذا وهذا إهانة.
2: نعم.
3: لابد خطأين عندك أنت تو. الخطأ الأول أنك من البداية يلزمك تعرفي علاش قادمة كون الشخص هذا ولازم من الكبائر اللي قبل لازم تسهل عليه قبل ما تدخلي في هذه الشراكة هذه. والحاجة الثانية يا أخي الإنسان يلزم الصبر زاد كما يقال للصبر حدود في جيل السبعينات وربما اللي يعرفوا
2: صحيح
3: الكلمة.
2: لأنه ما طبقناش
3: شرع
2: نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم فضفر بذات الدين وهي تهم الأنثى والذكر كالزوز. أنت إذا كانك راجل وقت تجيبش تخطب امرأة اظفر بذات الدين اسل عليها واجباتها الدينية قائمة بها إلى آخره.
3: أنت يا
2: امرأة كي جيبش يتقدم لك شخص شوفيه جو قالوا لك راهو هذا يشرب
3: وخاصة أنه عرفات
2: والصلاة
3: يصليش
2: يصليش
3: الصلاة هي ساس هي ساس
2: يا شيخ يا شيخ مش فما علماء يحرموا الزواج باللي ما يصليش لأنه يعتبروه كافر
3: كافر صحيح
2: تارك الصلاة معناها فما بعض المذاهب تعتبره كافر قد خرج من الملة
3: ومقولة هاو تو يهديها ربي
2: وبذلك ما تجوزيش ليه بعد يعني نجو بعد 10 سنين و15 سنة ومعناها ونبدو
3: يتحمل وضعيات يتحمل تبعات
2: أمامنا وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعنا وديننا أمامنا نشوفه فيها. أنا ما نعطيش بنتي ولا من أنا إذا كان امرأة ما نزوجش إنسان ما يصليش
3: وخارج
2: سابع المستحيلات هذا شرطي ما تعطينيش لا مليون شرط لا 300 لا مليون ونص
3: هنا بنتي تصلي
2: ولا
3: تصلي ولا لا سكيدة وحتى ما سلتها وتوي ولي لا ما هناش أم الخبائث رأي الخمر أم الخبائث
2: الخمر إنسان فقد عقله شو هو وقت ولكن مع ذلك شوف ثم وضعيات ربي القلوب يعني بيد الله
3: لا يقلبها كيف
2: يشاء إن شاء الله احنا ندعو له بما أنك أنت سيئة وقاع المحظور
3: ادعي ربي يقومي عقب الليل في الوقت المستجاب وربي يهديه وخاصة إذا عندها أسرة وعندها أبناء وظل بين نارين وثماش شكون يأثر عليه وإن شاء الله ربي يهديه إن شاء الله
2: كان حد تعرف عليه ما يقال ثم ربما يسمعني ربما ثم شكون يعرفني مشوا نفزعوا لها المرأة هذه إنسان مرأة تعاني توك حسب ما تحكينا وإحنا سمعنا طبعا من جانب
3: واحد
2: وديما نقولوا حسب الرواية اللي سمعناها المرأة هذه تستغيث معناها أنا نعتبرها معناها مرأة معناها رجلة كل ليلة قال لك يروح لها معناها هكا
3: يا رسول الله ربي واحد فاقد عقل اش تستنى فاش تستنى منها سي عرفات
2: باه ربي يهدي تفضل شيخ كول أسئلة ناخذ مكالمة أخرى ذو إذا كان موجود ألو
7: الو السلامة
2: السلامة مرحبا بك تفضل
7: السلامة اخ عرفات لبس
2: عايشك بارك الله فيك
7: الحمد لله جمعة مباركة
2: علينا وعليك ان شاء الله
7: شيخ
2: تفضل
7: من زرديس مكالمة من زرديس
2: تفضل
7: احنا نمشي للبحر في هذا الصيف والدنيا سخونة ياسر ونصلوا في العصر في الدار
2: أيوة.
7: في الظهر في الدار
2: أيوة.
7: ونمشي معناها نقعدوا حتى للعشي ما نجموش نصلوا نساوين ما نجموش نصلوا وكيفاش نتوظف واحنا على البحر والعصر
2: والمغرب
7: والعشي هذا كلهم كيفاش نعملوا كيفاش نصلوهم
2: انتم تو تروحوا للدار تصلوا مع بعضهم هيك ولا هذا اللي تو هيك باه نجاوبوك ان شاء الله
7: ان شاء الله
2: يعطيك الصحه امي باه شكرا لك ناخذ مكالمه اخرى لو السلام عليكم
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: جمعة مباركة.
2: أهلين وعليك إن شاء الله. تفضل.
8: سؤال سيدنا الشيخ بربي، ما شنو سر وجود النمل في المنزل؟
2: وجود النمل
8: في المنزل بصفة كبيرة، معناها تقريبا 3-4 بيوت نمل في المنزل.
2: يعني أنت شنو مخلقينك تحب تطرد النمل ولا غير تسألك على
8: لا لا ثمش طريقة. أول شيء ما هو سر الوجود، وكذا ثمش طريقة نطردوه نخرج النمل محبوش، خاطر يقع فيها العفس خويا عرفات.
2: أي صح،
8: يقع فيها العفس في الليل وفي النهار و... ما هو سر الوجود وما بين كيفاش كامل عمل طريقة تخلص منها.
2: باهي شكرا ليك، يعطيك الصحة.
8: شكرا ليك وسيدي
2: الشيخ. شكرا، تفضل شيخ.
3: باهي أولا نأسف للأخت، فكل من يؤخر صلاة عن وقتها

0: يخرج
1: يجي يروح على وضوء.
0: نعم.
1: ثم وقت الناس اللي هذوما يمشوا بيبقوا مدة لازم يهزوا في جيتون، يهزوا في سحابة، يهزوا في حاجة يستتروا به.
0: أي.
1: ما يخليش رواحهم بلا صلاة.
0: يجيوا على الشارع،
1: يجوا داخل هالجيتون ولا داخل هالسحابة ويخلوا ركن.
0: هو عادة الناس يسلش العشية ما يهزوش في جيتون شيء، يعني خفف.
1: لا
0: يهزوا عشاهم
1: يقروا حساب، يقروا حسابهم، لأن الشخص اللي يوخر على صلاة الوقت فهو آثم. وإحنا ماذا بينا تمشوا تتفرهدوا، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: وما فيها بس، أما أعطوا حق ربي هو الأول، أقرأ حساب صلاتك هي الأولى.
0: أيوة.
1: هي حتى باش توخر تمشي بعد العصر تقول العصر نصليه، هذه ما هيش ضرورة باش تجمع.
0: نعم.
1: لا ما هيش ضرورة. ولهذا أولا المشكلة الوضوء تتحل، ادخل البحر وتوضى وانوى لكونك الطهارة، ثم خصص ركن للصلاة. هو لا سهل، جيتون وعرخ عرفات، هز أربع صياد، أربع عصي، ارشقهم في التراب ودور بهم ملحفة ولا حاجة لون أصبحها. يعني مكان
0: ولا حتى ملحفة أربع عصي، ملحفة من فوق مش لازم، المفيد مستور من اللجنات،
1: مستور ما يبانش،
0: وادخل في وسط
1: صلي وبالواحد
0: ما تعملوا حل تلقوا، ما يجبش مش يصعب عليكم.
1: هو الحل الصحيح في الوضوء، والوضوء الماتع.
0: نعم.
1: وإياكم إياكم بطلوا التبحيرة وما تركتوا ولا تتركنا صلاتكم.
0: نعم. وهو كذلك
1: بالنسبة
0: النمل،
1: النمل.
0: نعم.
1: ظاهرة موجودة، وخاصة هو في الفترة هذه عرفت فترة الحصايد. مما يروى وهو أثر ليس يعني أثر مذكور وتجربة جربت.
0: نعم.
1: أولا إياكم ثم إياكم أن تؤذوا هذه المخلوقات.
0: نعم.
1: بالحرق أو بأشياء مؤذية. ثانيا يقال أن نقرأ عليها دعاء، هو دعاء سهل، بسم الله بسم الله بثلاث مرات، أقسمت عليكم يا مخلوقات الله.
0: نعم.
1: الذي خلقني وخلقكم أن تغادروا هذا المكان.
0: نعم.
1: في أمان، في أمل وأمان.
0: نعم.
1: بأي طريقة تقال بحول الله، إذا كانك أنت معتقد.
0: نعم.
1: في كلام ربي في الحاجات هذه إن شاء الله يعني يكون، أما ديما في حدود الإمكان من الإذاء، إذا كان وصل الأمر إلى الإذاء ويخلي الواحد بيخرج من داره بالسيف وبيؤذيه يستعمل كل حيل، أما إياكم والحرق.
0: نعم.
1: المبيدات والحاجات أخرى نستعملها كحل أقصى. والله أعلم.
0: أنا سألت الذكاء الاصطناعي الشيخ وانت تتكلم تو، أعطاني بعض الطرق الطبيعية والعملية للتخلص من النمل النهائي. أولا قال لي مواد طبيعية طاردة، فما الخل الأبيض ما يسمى، رش مخلوط الماء والخل بنسبة متساوية على أماكن تجمع النمل، بعض مثلا الزيوت العطرية كما القرفة، زيت النعناع، أيضا البن المطحون، يعني تضع قليل من القهوة كالبن في الشقوق باش تمنع دخول النمل، فما سد الشقوق زادت سدها، حفظ الأطعمة زادة ما تخليش فتات الخبز معناها طيب
1: موجود
0: يجوه من كل شيء.
1: مكان.
0: أنت لو كانت تنظف الدار وما تخلي لهم حتى مكان يأكلوا منه توي يخرجوا يبعدوا. باه نواصل مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم. ألو
2: عفوا،
0: أهلا عسلام، مرحبا، تفضل.
2: عايشك،
0: شكرا.
2: جمعة مباركة
0: علينا وعليك إن شاء الله.
2: عايشك الله، الله يبارك لك. بربي عندي سؤال سيدنا الشيخ، قبل ما نحكي له على معناتها.
0: أي.
2: باه. عندي إخوة من البابا.
0: أيوة.
2: عندي إخوة من البابا بعيد، فهمت برشا.
0: أي.
2: بعيد برشا معناتها في تونس، نقول ديما معناتها بعيد علينا، ما معناتها.
0: أنت في الجنوب وهم في الشمال.
2: يعطيك الصحة. وما عندناش لا كونتاكت لا عندنا حتى شيء بحكم العلاقة بينهم وبين باباهم، فهمت ما هيش باهية.
0: أي.
2: من قبل.
0: نعم.
2: من قبل معنا فهمت.
0: عايش عايش الوالد هو ولا مش عايش؟
2: أي أي أي.
0: مازال عايش. باه.
2: معناتها كيف عرفت أختي هذه الكبيرة؟ جت البوباي. جت البوباي معناتها كيف دارها والكول ليك، جت البوباي وطلبت منها معناتها السماح والكول ليك، ورجعت العلاقات شوي، ولكن في نفس الوقت من بعد ذلك هزت روحها ومشت.
0: باه.
2: عندها زوج بنيات ما شاء الله تو في الليسي والكول ليك.

0: هكلي يحبوا جور جدهم.
1: اي
0: كيف روحت بيهم جد في الجنوب والكل يحبوا جور جدهم. اتصل بينا اخويا على كونتاكت اللي هو اخوهم هم صافي والكل اتصل بينا والكل يحبوا. قال بابا رامي يحبوا يجوا والكل هيك. قال اللي يحب يجي لباباه الدار مفتوحه, معناتها مش كان مش كلمه امي مش كلمه تشاوروني في الموضوع هذا. لكن اليوم كيف حكيت مع باباي رافض رفضا باتا معناتها رجوعهم, فهمت يعني؟ قال ماضيهم ما ننساش, فهمت؟
1: يعني
0: وما هوش حاب ترجع العلاقة بينه وبينه. يعني قال ما عملوش معايا الباهي جملة, يعني بابا ما عملوش معايا الباهي جملة
1: وطلع. غاضب عليهم معناها نقول واحد
0: صحيح, ما هوش حاب يصفى من جهتهم جملة.
1: شو سؤالك انت بالضبط اختي؟
0: يعني بربي سؤالي معناتها سيدنا الشيخ معناتها نجم ونعمله احني لهنية احني بريئين من جهتهم.
1: نعم.
0: اللي هم حاطين معناتها اللوم في امي وفينا احني.
2: ديما زوجة الأب
0: إشكالية زوجة والأبناء هم اللي عندهم
1: أحني قلنا لبابا بنس
2: نعم. إن شاء الله ربي يهدي
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله الله يبارك لك سيدي يسرك سيدنا الشيخ نهار زين.
1: شكرا شيخ. نجاوبوا عندي زوجة سيلة أيضا
2: تو. بالنسبة للأخت إحنا ديما نمشوا بالتي هي أحسن.
1: نعم.
2: وجادلهم بالتي أحسن. لابد الأب أولا عنده يعني يحاول ينسى الماضي, يزم يسامح ما هم إلا أبنائه وما هو إلا فلذات كبدة. وثم من جهة ومن جهة أخرى نحاول نأثر على الأب من الأقارب, شوف ثماش أخوال, نشوفوا ثماش حاجات هيك. صحيح يا زوجة الأب رأي ديما, لكن هو ربما ملتاع من تصرفات أبنائه في وقت من الأوقات ولا من حاجة. لابد المسامح كريم, ونحاولوا نشوفوا بعض الأقارب بيحاولوا يربوا الصدع ويحاولوا ما يخلوش هالقطيعة تستفحل. راهي بعد تالي بتولي أجيال وأبناء وراء أبناء ويولوا كلهم آثمي, وانتم حاولوا يعني كيفاش يأثر حد على باباك باش ما يخليش هالقطيعة يعني تتوسع, وانتم من جهتكم زادة كيف كيف. وهما حتى هما احرصوا ديما يجوا يطلبوا السماح من بابا ولا غالب
1: كان. حتى كان باباك رافضك
2: حتى كان هو غالب
1: كبل على سقيه ويطلب منها السماح
2: ويجوا وخلي يطردوا ويستحيل باش يسكر في وجههم الباب. لازم يجوا ويجيبوا له الهدايا.
1: نعم.
2: ويندموا على اللي فات.
1: نعم.
2: ويطلبوا منها السماح. تو الكبد ما تخليش ولدها البرة, ولازم تو يضبطهم ويبكي ويتسامحوا. ما تلقوهاش زاد انتم تيعلة باش ما تجوش.
1: نعم.
2: خلي جو وقولوا لهم تعالوا وزوروا باباكم. نعم. على الأقل في البداية يجوا هم أولاده الأصليين.
1: نعم.
2: مرة أخرى يجيبوا عيالهم ويجيبوا أبنائهم ما فيها بس, وربي يجري الصلحات وربي يهدي إن شاء الله.
1: أختنا فاطمة الشيخ تسأل شنو حكم الإسلام في زوج لم ينفق على العائلة أثناء الارتباط وحتى بعد الانفصال تقول.
2: لا هو مطالب هو. نعم. شرعا ما لباش هو علاش ربي يعطيه القوامة؟ خاطر هو مجبر باش ينفق على العائلة.
1: نعم.
2: مجبر. أما بعد الطلاق حسب الوضعية اللي فيها, كان عنده أبناء وزوجة ضروري ينفق على الأبناء, وإذا كان من حقك أنت ترفع به قضية في عدم النفقة وفي إهمال العيال لازم يتحمل مسؤوليته. لازم يتحمل مسؤوليته. هذه من عدم المسؤولية.
1: نعم.
2: يعني
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دينار أنفقه في سبيل الله ودينار أنفقه في رقبة, وأفضل ما ينفق على أبنائه.
2: هذا شرع ربي.
1: أفضل الإنفاق الإنفاق على الأبناء. به شيخ أخونا مجيد يسأل يقول والله واحد من الأصدقاء يعني قاعدين نحكوا منه ومنه خي معناها قال صدمني بي قال لي أنت راجع روحك عندي. قال لي نخدم في الصحة وزوجتي في المالية. قال لي لا أنتم معناها هذه شهريكم فيها ربا وإلى آخره وما يجوزش. يسأل هل هذا صحيح أم لا؟
2: إيش بنقول؟ هو يجاوب روحه. ملا 7-8 ملايين من الشعب التونسي عايشين في الربا. أجرة قائمة بها بعمل. ملا وقتاش تكون سحته ربا؟ إذا كان هنا العقد اللي بيني أنا كنت معلم, إذا كان هنا ندخل القسم.
1: نعم.
2: ونقعد على الكرسي باللي ندخل وكما عندنا معلم كسنين يقول انا نقول با مره واحده ما نعاودش. اذا كان انا مقصر في واجبات التي هي في العقد اللي بيني وبين الدوله ربما سحت. نعم. اما انا نقوم بالواجب فهذه حاجات مردودة على قائلها ولا نعم. ولا تستقيم
1: حتى العمل في البنوك يقول لك
2: هو لا محاله
1: من دار الافتاء المصريه مثلا يجوز شرعا ولا حرج فيه حسب هو بعض العلماء.
2: هو يقول لك بعض العلماء اخدم فإلى أن تجد ما أحسن.
1: ما أحسن نعم.
2: إذا كان أنت نويت باش تلقى ما خير نعم. لازم ربي يسخر لك وكما يقول الحديث من ترك شيء لله عوضه الله خير منه.
1: أما أخويا الصحة ومالية ما أنا والله ما فهمتها معناها شنو جاب هذا لهذا ما معنى.
2: بالعكس الصحة الصحة الإنسان
1: هذه النقاشات هذه وساعات إنسان معناها يبدأ هكاك بغير علم ولا هدى كما يقال.
2: للفتنة وللحاجات اللي ربما أنزل الله بها من سلطان.
1: نعم. مكالمة ذو في الانتظار. به سؤال آخر شيخ. به ناخذ مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو.
3: ألو عسلام.
1: عسلام مرحبا تفضل.
3: نسمع. عندي سؤال واحد راه.
1: أي نسمع فيك تفضل شو سؤالك.
3: عبد الله من جرف سيدي مخلوف.
1: مرحبا سي عبد الله تفضل.
3: لا عندي سؤال. عندي والدي متوفي عام 62
1: الله يرحمه
3: وخلي وصلين زيتونة في الرهنية مرهونات. تسمع فيه ما هو
2: ايه نسمع فيك.
3: لا نبغي نعرف يا درا الوقت اللي توفوا هم مرهونات قاعدوا من ملكة ولا خاطينة.
2: نجاوبوك ان شاء الله.
1: باي جاوبوك سي عبد الله.
2: والتو قاعدين مرهونات.
3: لا صرعت.
1: باه واضح اسمعنا من الراديو. مكالمة اخرى. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: لا عندي سؤال للعيال.
1: نسمع فيك اي تفضل.
4: تحب تصلي صلاة القيام كانت تصلي عقب الليل معاش رايخة بس كان بتعب واحد.
1: ايوة
4: يعني يصلي الشيخ النجف يصلي بعد صلاة العشاء معنا
1: القيام بعد صلاة العشاء. باه نجاوبوك ان شاء الله.
4: بارك الله فيك. شكرا.
1: شكرا. واصل مكالمة أخرى. ألو ألو
5: ألو
1: عسلام مرحبا.
5: أهلا بك عادينا للشيخ.
2: مرحبا بك عمار. مرحبا
5: تسمع فيها
1: مباشرة تعديت ما نبدو نزل شوية في آخر الحصة
5: كلام
1: حبوا نعدل. تفضل. أي
5: أنا حبيت نسمع باكر صغير أنا.

0: مستمعي لفاضل،
1: حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الو
1: عسلام مرحبا.
0: اهلا بك عادينا للشيخ.
2: مرحبا بك يا عمار.
1: عمار
0: تسمع
1: فيك؟
0: تسمع فيها
1: مباشره تعديت. ما نبدو نزل شويه في اخر الحصه
0: كلام
1: تفضل. اي
0: انا حبيت نسهل نسمع بكري صغير. انا ماشي بعينيه يقولوا فلان واخذ مراه على العرف الجالي. هل العرف الجالي هذا يجوز معنا من غير كتب ويقول يا اخي الحمد لله ترى وين يمشي يهزها؟ هذا ما يجوز يعمل في راي الدين ولا يقول فيه هذا؟
1: هذا قبل خلاص هذا
0: ايه ذكر نسمع فيه حتى قبل الطمار. انا عمري 85.
1: صح باهي باهي سي عمار
2: نجاوبوك ان شاء الله.
1: شكرا. تفضل شيخ.
2: الرهن موجود في الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. موجود في الاسلام وهو يعني يعطي حاجه وياخذ مقابلها شيء اخر هو في حاجه له كدراهم، ثم حسب الاتفاق وحسب المبلغ وحسب الوعد. فبارك الله فيكم انتم اللي رجعتوا هالرهن هذا، ويدخل في باب الارث اللي بيناتكم انتم كاخوه. ثم اذا كان رهن في مليون مثلا وانت خلصت هالرهن في المليون، قبل ما تقسموا الارث لابد ان تسترجع انت المبلغ اللي
1: خرج من الحساب.
2: تخرج من الحساب هو يعني، ثم تقسموا التركة الباقي موجود يعني. وانتم بارك الله فيك اللي خلصت هالرهن الموجود. قيام الليل، السؤال اللي بعده، قيام الليل يبتدي من بعد صلاة العشاء حتى قبل طلوع الفجر. ثم ناس تقيم الليل أول الليل،
1: ثم يقول لك شيخ لا لازم ترقد وتزيد تنوم.
2: لا هكا هيك ما يسمى، هو حتى مصطلح التهجد عرفات جديد راه. ما هو وقت تتبع في جوجل تلقى ان ما تعبديه صلاه التهجد هنا راهو في السعوديه بدو ما هناش صلاه التهجد. ثم سياق الموصوف به قيام الليل هي صلاه الاوابين، وقيام الليل يبتدي من بعد صلاه العشاء الى قبل صلاه، اما الافضل عقب الليل. أيوة. علاش؟ لان الحديث هكا يتنزل رب العزه يعني في الثلث الاخر من الليل، فيقول الله سبحانه وتعالى هل من داعي فاستجيب دعاه، هل من يعني مستغفر فاغفر له، هل من تائب اتوب عليه. اما تصلي هي توبه بعد العشاء تصلي ركعات لطيب نعم. ثم حاجه واحده، اذا كان صلت الوتر اول الليل وناضت باش تقيم الليل بعدها ما عادش تعاود الوتر.
1: نعم
2: به. والله اعلم.
1: اما تنجم تصلي في قيام الليل بعد صلاه نعم. العشاء.
2: بالنسبه للزواج الموجود قبل، يقول لك زواج بالفاتحه او زواج عرفي.
1: عرفي
2: هو زواج مكتمل الشروط لكن غير موثق، والتوثيق علاش هام. كما كنا نحكم بكري الخلافات الزوجيه، اذا كان ما يكونش الزواج موثق حقوق المرأة تضيع هكا. علاش؟ وتو يعني
1: قانونا
2: ممنوع هو حتى يعني نظرا للضرر الحاصل عرفات للزوجة في هالزواج هذا العرفي، قريب يولي حتى شرعا ممنوع، لأنك أنت تظلم الشيء هذا. وفي شروط ساعة لساعة، في شرط من الشروط وهو الإشهار غير موجود، ويكون زواج العرفي يكون ساكت
1: سري
2: وهذا يعني مخل بركن من أركان الزواج. والله أعلم.
1: به شيخ سؤال، تقول من يقاطع أو من قاطع أخواته أكثر من 10 سنين ولم يستدعهم لزفاف أبنائه، علما بأنه مقاطع لبنات أخواته أيضا، وقد حرم أخواته من ميراث أبيه منذ 18 سنة، كيف يتصرف أبناء أعمامه معه؟ هل يقاطعون في حلف؟ هذا السؤال معناها حول شخص مقاطع، معناها هو قاطع رحم.
2: قاطع رحم
1: اخواته وبناته. اخواته
2: هو قاطعهم باش ما يعطيهمش حقهم من
1: لا في حسب ما فهمت انا بعد خذوا حقهم بالقضاء. هاك علاش تغشش في الاول ما عطاهمش، بعتالي مشوا شكو اخذوا حقهم بالقضاء فعطاهم حقهم وبعدها قطعهم. عاد يسلوا هم الاخرين يقول لك هذا احنا توا هو بيعرس ابنائه، نمشوا له ولا اعمام الاخرين؟ بما انه انسان هذا قاطع رحم ونعرفوه بنات اخته واخواته واحد، احنا كاولاد عمه نحضروا له في زواجه رغم انه قطع الحمل.
2: نحضروا له خير باش يولي اللوم عليه هو.
1: نعم.
2: باش يولي انتم بريئين منه.
1: أيه.
2: ما حبيتوش تقطعوه. نعم. لكن هذا عرفت برشة تصرفات منه وهذا.
1: أيه.
2: وقت اللي يقولك خوك والأختك يقولك اعطيني حقي.
1: أيه.
2: وما تبغاش تعطي حقها.
1: أيه.
2: وساعة لساعة يتلفظ يقولها برشكي. أيه. منين تشكي وتاخذ حقها انت تقطعها.
1: أيه.
2: هذا اخواني راهو موش هذا راهو مش سلوك متاع انسان مسلم ومتاع انسان مؤمن.
1: نعم.
2: هذه حقوق. وإياكم إخواني أخواتي إياكم أن تلعبوا مسألة الميراث. وعودنا وقلنا راه الميراث.
1: نعم.
2: رب سبحانه وتعالى هو اللي قسمه ومذكور في كتاب الله في سورة النساء بأدق التفاصيل. علاش أنت تحرم هالولاية من من من حقوقهم وهذا حقهم ومنها كي تشكي بك تقطعها.
1: نعم.
2: اللوم عليك أنت المقاطع والمشاحن والوقاطع الرحم لا يدخل الجنة باش تشراها توهزي حاجة وتكون هي علاش رب سبحانه وتعالى غلظ فيها العقوبة لأن أجيال وراء كان زوج أخوات ما يمشيش الخوه وبعد تالي الخوه عند ربا خمسة درية ولا أخوات يجيبوا ربا خمسة يقاطعوا وتم السلالة حتى اللي يوني عروش مقاطع بعض.
1: نعم.
2: هاو علاش الحاجات هذه خطورتها راي كبيرة ياسر وخاف ربي.
1: فإذا أنا
2: خاف ربي يا أخي. نعم. لا برا ننصحكم أنا برولة وخلي يطردكم.
1: نعم.
2: وبيتها فيه هو
1: واضح.
2: وحتى الناس يسمعوا به يولي معاش يلوموا عليكم يقولوا يولوا ربما حتى هم يقولوا لو كان ما تقولوا مش تهم قطعوك وعرس ولدك ما يجي حتى حد أقعد عرس الرحم.
1: نعم.
2: ولهذا خلي تجي منه هو
1: لا يجري منكم شنآن وقوم أن لا تعدلوا. إذا أنت إذا كان هو ما هوش قايم بواجب شرعا أنت زاد مش ما تعالجش المسألة بأنك ما تسيلش الرحم متاعك ولا دعمك
2: ورموماتك. الرسول صلى الله عليه وسلم نين جاه واحد قال يا رسول الله عندي ابن عم وراه ما يجونيش وما يزوروش فيا.
1: نعم.
2: قال إن كنت وانا نمشي له ونهدي له. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل أو كزيت زيت توكل فيهم في الملال أنت بالعكس برولة. نعم. وهنوه وهزولة هدايا وخلي يردكم.
1: شكرا شيخ نختم بدعاء كالعادة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. اللهم نسألك عيشة هنية وموتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم نسألك عيشة هنية وموتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: شكرا لك شيخ. شكرا لكم مستمعي الأعزاء. جمعة مباركة وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. خصص صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدنينا مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، نظمت اليوم النيابة الجهوية لاتحاد المرأة بمدنينا يوما مفتوحا لصاحبات المشاريع وأفكار المشاريع. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية السولد لسنة 26 و2000 ويتوصل على امتداد 6 أسابيع. تحتضن تونس العاصمة يوم الخميس 20 أوت الجاري فعالية منتدى الأعمال التونسية الهندية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. في العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء. حذرت إسبانيا اليوم إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شانغهاي الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية والذي فرضته روما بعد تدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة. نهاية الموجز، بعد قليل يلتقيكم الزميل خميس بوبتان ومنوعة إلى حضن تونس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. في الحقيقة في هذه الفترة الصيفية في ذروة الموسم الصيفي في ذروة عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن حركية كبيرة أجواء صيفية مهمة تعيشها جهة الجنوب الشرقي بلادنا بشكل عام بعودة الألاف من التوانسة المقيمين بالخارج. في الحقيقة في عطلة صيفية مانيش نقول استثنائية فيها برشا صعوبات ولكن كذلك فيها برشا لقاءات برشا حميمية ما بين أبناء تونس المقيمين بالخارج في لقاءاتهم مع الأهل والأحبة في بلادنا لقضاء فترة من العطلة بعد سنة من العمل والاجتهاد وأكيد التفكير الكثير منهم للعودة إلى بلدان الإقامة والعمل في هذه الفترة وكذلك الفترات القادمة. ولكن صيف بامتياز مميز في جهتنا بعودة الأهل بعودة أهلنا الموجودين خارج حدود أرض الوطن إلى بلادنا للاستمتاع بالصيف للاستمتاع بلقاء الأهل كذلك للقاءات في الحقيقة مع كل الأطراف من أجل المساهمة في الحقيقة في الاستثمار في تنمية بلادنا في الحديث لنا. العطلة صحيح عطلة مهمة للراحة والاستجمام ولكن كذلك هي فرصة للقاء بين الكفاءات رجال الأعمال المستثمرين للقاءات حتى ينطلقوا من جديد في العمل في دعم بلادنا في كل المجالات في كل القطاعات خاصة أن التحويلات كبيرة برشا لأبناء تونس المقيمين بالخارج كذلك المساهمة في السياحة التونسية الداخلية مهم برشا أبناء الجالية اللي ساهموا به في الحركية لتشد عديد القطاعات وخاصة كما ذكرت على مستوى القطاع السياحي وغيره. كل هذا تحدث عليه الليلة في حصتنا كالعادة في برامج أرضك يا بلادي حسن المحمدي وهندس اللقاء تقنيا هذا المساء. نتمنى لكم السلامة والأمان على طرقاتنا رغم في الحقيقة الفواجع الكبيرة لحوادث الطرقات اللي موجودة في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي فيه الكثير كذلك من التجاوزات في الحقيقة على مستوى عدم احترام قانون الطرقات للناس الكل دون استثناء سواء العائدين إلى أرض الوطن أو المقيمين هنا كذلك مختلف العربات مختلف السيارات خاصة كذلك الدراجات النارية اللي هي حديث الناس هذه الأيام والحوادث اللي تتسبب فيها والحوادث اللي يكون هم ضحاياها مستعملي هذه الدراجات النارية بكل أنواعها مع الأسف الشديد برشا كذلك مع الأسف نقوله فوضى على مستوى الطرقات على مستوى احترام قواعد الطرق قانون الجولان والطرقات في بلادنا رغم المجهود الكبير اللي مبذول من قبل وحدات شرطة المرور والحرس المرور وغيرها من الوحدات الأمنية لتأمين هذه العودة الصيفية في أحسن الأحوال ولكن فوضى موجودة على مستوى الممارسات والسلوكات لعديد المستعملية الطريق كما ذكرت من العائدين من خارج حدود أرض الوطن وكذلك من المقيمين هنا. سنتحدث ونعود إلى تفاصيل هذه الممارسات في الحقيقة في برشا في كل مرة تتاح لنا الفرصة على امتداد هذه الحصة الليلة اللي نعرف احنا كنا تو موجودين على الطرقات بصراحة حركية كبيرة ولكن مع الأسف كذلك تجاوزات كبيرة على مستوى احترام قانون الطرقات. نتمنى لكم مع ذلك السلامة والأمان وين أنتم موجودين مستمعين الكرام تستمعوا لنا على موجات إذاعة تطوين في الداخل والخارج كما ذكرت حسن محمدي يهندس هذا اللقاء تقنيا هذا المساء مجموعة من الأنغام المنتقات المهداة لكل مستمعين الكرام وضيوفنا باش يكونوا معنا بعد قليل كذلك على في الحديث على مجموعة من المواضيع وهذه أولى أنغامنا هذا المساء على موجات إذاعة تطوين في برنامج أرضك يا بلادي.

إذن بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام حصتنا الليلة اللي فيها مجموعة أخرى من الأنغام الملتقات المهداة لكل مستمعينا الكرام كما ذكرت، ولكن عندنا مجموعة زادة من الضيوف باش يكونوا معنا ونتحدث عن هذه الحركية الكبيرة اللي يعيشها وتعيشها الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، سواء في عودتها إلى بلادنا وكذلك من خلال متابعة زادة مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية اللي موجودة خارج حدود أرض الوطن. إذن مرحبا بكم، اليوم نتحدثوا على مساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج في الاستثمار في التنمية في بعض المشاريع في أحداث كل ما هو ما يكون إضافة للمشهد الاقتصادي الوطني. تحدث كذلك على الكفاءات التونسية وهذه اللقاءات اللي تم في مجموعة من المدن في جهة الجنوب الشرقي، كذلك أيام للقاءات ما بين التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن العائدين إلى بلادنا، وكذلك نتابع التألق والتميز لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن خاصة من الكفاءات في مختلف المحافل الدولية والمؤسسات والهيكل الدولية الأممية اللي تن فيها توانسة مميزين متألقين في الحقيقة في مختلف دول العالم خاصة في منظمة الأمم المتحدة في الهيكل الدولية المميزة بطبيعة. كل هذا في حصتنا الليلة اللي باش يكونوا فيها بعد قليل ضيوفنا موجودين معنا بطبيعة الحال، وكذلك مجموعة من اللقاءات المسجلة في متابعة لمجموعة من هذه الأحداث اللي تمت خلال هذا الأسبوع بطبيعة في جهة الجنوب الشرقي.

إذن باش نوصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا في مجموعة من المواضيع التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. إن شاء الله بعد قليل نتحدث كما ذكرت على مجموعة من التظاهرات اللي صارت في جهة الجنوب الشرقي هذه الأيام، خاصة على مستوى مساهمة أبناء التونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن في مسيرة بلادنا التنموية في مجال في عديد القطاعات والمجالات، وكذلك من الأحداث كذلك المنتظرة في الحقيقة في هذه الفترة من السنة وهي في ذروة عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. وبطبيعة الحال بيكون معنا ضيوفنا بعد قليل يكونوا جاهزين لمتابعة هذه الفقرات إن شاء الله.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي. في الحقيقة في مجموعة من المواضيع كما ذكرت تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، اهتم كذلك دائما بمساهمة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن في كل مسألة مهمة تهم بلادنا، خاصة على مستوى الاستثمار، على مستوى تطوير بلادنا، الاهتمام بمشاغل بلادنا في كل المجالات وفي كل القطاعات. اليوم باش نقدم نموذج في الحقيقة من أخ وصديق اللي يقوم في كل مرة لمسات واضحة في عديد المسائل وعديد القطاعات اللي تهم بلادنا، على مستوى التنمية، على مستوى النشاط في المجتمع المدني، على مستوى الثقافي، على مستوى البيئي، على مستوى التنموي كما ذكرت. ولكن في الحقيقة مش حديث فقط، هو كما نتحدث ديما على مساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج، ما نش نتحدث وما نش ننظر خاصة مع مجموعة من الناس الممنة بالفعل هذا والفعل الحقيقي في كل القطاعات اللي كنا نذكر عليهم، بينهم خونا وصديقنا سيد نور دهر عبيشو اللي في الحقيقة من أبناء منطقة حسي زربي معتمدية جرجيس اللي في كل مرة يقدموا المثال في هذا المجال. مرحبا بك سي نور دهر على موجات إذاعة تطاوين.
1: مرحبا بك خويا خميس ومرحبا بإذاعة تطاوين ومستمعين إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا رغم في الحقيقة اللي نعرف التعب والمشاغل والجهد الكبير بيك. رغم أن فما ناس تروح للعطلة، صحيح للاستجمام، صحيح للترفيه، صحيح للقاء الأهل والأحبة، ولكن زاد يروحوا زاد باش يضيفوا باش يقدموا الإضافة في كل مرة. مش من اليوم سي نور الدهر مع مجموعة خيرة من أبناء منطقة حسي زربي اللي في بارشا، اليوم نتحدثوا على حسي زربي والمكانة الكبيرة نتاعها، ما جاش من فراغ سي نور الدهر، نحكوا 5 سنين وست سنين وأكثر من 6 سنين التالي وسبع سنين التالي ناس واقفة للمنطقة هذه باش ولد في الصورة هذه وفي المشهد هذا.

0: في الريزو سوسيو يحكوا على المالديف ويحكوا كذا، هذا كله جاء مجهودات الناس كلها في المنطقة، سواء كان الناس اللي عايشين في تونس ولا اللي عايشين برا. دونك وتبعثت جمعية اسمها أمال حسي جربي، وانبعث مهرجان اسمه نحام الوردي، ودارت الدورة الاقتصادية، وثم التشغيل، وثم ناس استثمرت في المنطقة، ولا هي كلها مجهودات الناس. معناتها صيحة فزع كما قلت خويا خميس، تبدلت المنطقة وولت معناتها محل وجهة معناتها السياح جاي من منطقة من من من من جنوب من تونس، وخوينا من تطاوين من مدين، الناس كلها مرحب بهم في حسي جربي وفي جرجيس عامة. ولا دونك وحنا حبينا معناتها أطار الدورة الثقافية هذه معناتها والوجهة السياحية، حابين على السلام معناتها نزيد نعملوا معناتها مشاريع تساهم في التشغيل وتساهم في الدورة الاقتصادية متاع بلادنا. ورا دونك نبعث تو عندنا تو تقريب أسبوع وكالة اسمها زد إي إس اللي هي زارزيس إيموبيلي سيرفيس. دونك هي وكالة معناتها فريدة من نوعها، لأن مشروع فات فيه قطب للخدمات، سواء كانت عقارية، خدمات زادة معناتها للعمال بالخارج، خدمات معناتها ثم خدمات متاع أبيتا سيرفيس، وخدمات دياسبورا سيرفيس، وخدمات عقارية، وفوق كل شيء ثم زادة محل معناتها متاع ديكوراسيون استثنائي. ولا دونك نرحب بالخيان متاع معناتها من الجنوب كامل باش يجوا بحذانا، وحتى إذا كان معناتها يحتاجوا مثلا ديار ولا الكرة ولا للشراء ولا للبيع، مرحب بهم. هم جيست ما حبيش نعمل بلبيستي كبير للزادياس، أما جيست حبيت ننوه بالمشروع هذا بانفراده وبنذر، معناتها حاجة نادرة ياسر حتى في تونس، معناتها ما تمش برشا معناتها مشاريع كما هذم اللي هم معناتها متكاملين وفيهم برشا خدمات، باش الانسان اللي عنده مشكله في جارديناج ولا نيتواياج والا الكاميرا تي سيرفيونس والا معناتها للاعتناء معناتها بكل شيء. دونك هذا مشروع متكامل مرحب بالناس الكل في حسي جربي جرجيس، هو موجود في مركز حسي جربي زد اي اس. انا رحب بالناس الكل، وهذه فرصه باش نحكوا مع إذاعة التطوين ومع مستمعين إذاعة التطوين. جوست حبينا نرجع لإستوريك أنت حسي جربي خوي خميس.
1: واضح هذاك ساعة سينور دهر، أكيد كما ذكرت مسألة مهمة، حتى الصور جميلة هي في الحقيقة في يوم الافتتاح سينور دهر اللي كنا نحكوا على الاستثمار او باش يقدم الاضافه للتونسي المقيم خارج البلاد. ما هوش كلام، لازم فما فعل وفما اضافه كما ذكرت انت. من الاشياء هذه مانيش نقول النادره، ولكن من الاشياء اللي ماهيش متاحه دائما ان نلقوا خدمه بالطريقه هذه بالطريقه الاحترافيه. مانيش نقول على الطريقة الأوروبية، لأن التوانسة ينجموا يخدموا خير حتى من على الطريقة الأوروبية، ولكن احترافية مهم برشا هدية، وحتى تكون نموذج لبرشا توانسة أخرين ينجموا في كل قطاعات في مجال آخر من المجالات ينجموا يستثمروا ويقيموا المشاريع هدية. سينور دهر
0: صحيح أخويا خميس، هو كما قلت أنت راهو ماهوش معناتها كما قلت نادر، أما جوست حبيت نوري معناتها للعمال بالخارج وخوتنا للناس كلها اللي عايشة البرة، راهو مهما كانت الصعوبات راهو من واجبنا أن نستثمر في بلادنا. كان عندنا شعار من قبل كنا في جمعية العمل اللي هو أوني با دي توريست، رانا مناش سياح، احنا راهي بلادنا، هذا مناش كراي، رانا مالي البلاد وعندنا واجب على البلاد أن باش نستثمر فيها، مناش جوست باش نشوف الصيف نصيفه وفهمني ولا ونمشوا، لا لا لا، عندنا واجب لبلادنا، عندنا امكانيات سواء كانت متوسطه ولا ضعيفه، ولا الامكانيات هذه لازمنا نستثمرها في بلاد بشوي بشوي، بلادنا تقوم مع بعضنا الناس كل، مهما كانت اختلافاتنا يلزم بلادنا ما نسيبوهاش. هذا هو شعاري فهمني، وجدود ارض جدودنا هذه وارض اهلنا ما نجموش معناتها نتعدوا كل صيف نجوا ونمشوا وكأن ما فهم حد شيء، لا يلزم نستثمر ويلزم ما تتبدل بشوي بشوي البلاد إن شاء الله، وبيحولها فما كان خير، ويلزم نعلم أولادنا راهي بلادنا هذه حق وواجب علينا أن نستثمر فيها.

0: به. هذه هي العقلية وهذه هي ثقافة هي سينور دار لغالبية التوانسة. ولكن كما ذكرت سيادتك هو مانيش نقول نقص الخطوة الأولى، برشا ناس عملوا خطوات كبيرة وسريعة، وسريعة بمعنى أنها صحيحة، واستثمروا وعملوا المجال، ولكن ديما يبقى المترددين. هذا هو الإشكال، وين في المترددين اللي عندهم الإمكانيات ولكن يترددوا باش يستثمروا. بعد التجربة هذه شنو تنجم نقولهم أنت سي نور الدار؟
1: والله يشوفوا يا خميس كلامك راهو مهم جدا، خاطر هو المشكلة التردد، والناس كلها فهمني خايفة وتقول لك المناخ الاقتصادي وكذا وكذا. إذا كان أي إنسان منا معناتها باش يقعد يخمم في التخمام هكا، رانا مانيش باش نتحركوا، نقعدوا الناس كلها تستنى في الآخرين وكذا، ويلزم لا وخايف وكذا كذا. بشوي بشوي يلزم شوية شجاعة، ويلزم نعملوا معناتها استثمارات اللي ما تكونش كان معناتها استهلاك الماكلة كذا، لا ثم حاجات أخرى، ثم دي سيرفيس، ثم حاجات نقص البلاد، يلزمنا نشوفوا النتيجة دو مارشي معناتها كله، معناتها إذا كان كل حالو
0: معك بسين ردها تفضل.
1: لا إذا كان الناس كلها مثلا باش نمشوا ريستورونات، ولا الناس كلها بيتزات، ولا الناس كلها كذا، صحيح بعتاد يتولي معناتها لا يلزم نبدلوا الرؤية بتاعنا للدورة الاقتصادية. ثم برشا حاجات ناقصة فيها البلاد، خدمات خاصة عندنا برشا حاجات ناقصة، يلزم الناس كلها فهمني تتشجع، وعلاش لا معناتها تكبر البلاد هكاك، معناتها يلزم رانا معناتها كي نمروا بظروف اقتصادية نعرف البلاد وعندنا ظروف اقتصادية لغالب ناقصة شوية، يلزم الناس كلها تتشجع، عمال بالخارج دورهم والواجب نتاعهم ان يستثمروا في البلاد. انا نشوف هيك كل واحد وكيفاش يشوف، يلزم نشوف، انا نشوف هيك يلزم بلادنا هذيك واجب علينا، وعندنا كيما الام سبحان الله، الام هذيك بلادنا هيك هي الام، معناتها مهما كانت الام مريضه ولا تعبه ما يلزمناش نخلوها، يلزمنا نكونوا معاها. هذاك هو انا شعاري كمان، تمام ما نحسبلهاش معناتها في الحكايه هذه، لا عندي حتى رؤيه لا سياسيه لا حتى شيء، انا نشوفها في امور معناتها سهلة بسيطة، مهما كان يلزم نوقف مع بعض.
0: واضح، هي رؤية الانتماء ورؤية البلاد، معناتك الانتماء والهوية متاع. انت ذكرت حاجة مهمة وما نشفتها البرشا، لان نعرف نحب ناخذك برشا وقت، ولكن ان شاء الله في مناسبة اخرى سي نور الدهر تعطي اكثر تفاصيل. ذكرت كلمة مهمة في سياق الحديث سي نور الدهر، انت قلت دراسة السوق، ولكن راي الان وضعية موضوع الهجرة بشكل عام والأجيال المختلفة للهجرة، رأي فما برشة تحولات في البلاد وبرشة تحولات خاصة نحن اليوم نحكيه على معتمدية جرجيس، برشة بصراحة فما حاجات كانت ماهيش موجودة ولت موجودة، فما مهن ظهرت ومهن اختفت. هذه من الأشياء اللي يكون التونسي المقيم بالخارج يكون واعي بالمسألة هذه ويضيف لبلادنا في المجال هذا.
1: صحيح أخوي خميس، انت بالضبط نسيت النقطة مهمة جدا اللي موجودة حتى في باريس، راه المجتمع كله يتبدل كل عام يتبدل. هي مثال نعطيك انا مثال هو لوبيريزاسيون. لوبيريزاسيون يعني في كل الخدمات قاعدة تو تتبدل ان فيت الرؤية نتاع الانسان تو برشا مالوريزمون. ثم مثال مطاعم عاش قاعدة تخدم قبل في باريس، مطاعم كانت الناس تمشي تخرج والعائلة كاملة يمشي يتعشوا ويقعدوا كذا، تو مثلا بالتليفون كل شيء معناتها يجي للدار. هذه معناتها من الظواهر اللي بدت وحتى تولت موجودة حتى في جرجيس، معناتها ثم برشا ظواهر، ثم كما قلت انت معناتها دي ميتيه اللي ضاعوا ما عادش موجودين، واللي باش يولوا مالوريزمون واللي باش يولوا ما عادش موجودين، ثم دي ميتيه تو انت باش تعمل نتيجة مارشي تعمل ضربتين على الشات جي بي تي يخرج لك الدنيا كل، اللي تو تخدم ستاجير يقعد لك بالشهرين وثلاثة شهور باش يعمل لك يونيتيود دو مارشي ولا يونيتيود ولا مثلا سكرتير ولا افوكا ستاجير، تو معاش معناتها معاش استعملوه، لا با بوزون دو ستاجير يعمل ثلاثين على شات جي بي تي خرج له معناتها تولي دوسيي توت لي ستود اللي حاجته به. مالوريزمون هذه موجوده. هذاك علاش تو مثال، انا نعطيك مثال مثلا الدومين اللي انا تو معناتها الزد اي اف باش تخدم ياسر بالانتليجونس ارتيفيسيال، والانتليجنس ارتيفيسيال هذه تعاونك في برشا حاجات، معناتها انت تحب تعمل ان اركيتكتور دانتيريور ولا تحب تعمل ان بيزاجيزم نتاع جاردة كبيرة وتحب تشوفه كذا, معناتها بالانتيليجنس ارتيفيسيال تخرج لك خمسة ولا سيسة بروبوزيسيون تعطيهم انت للكليون تاعك, ما يقعدش معناتها يضيع ما بين التفكير هو باش يخمم كيفاش كذا كذا, لا تخرج لها انت برشا حاجات, يجي حتى للاجنس ينجم يشوف دارة ان 3D كيفاش باش تتبدل ان 4 و 5 بروبوزيسيون, ينجم يشوف مثلا يحب يبني دار, معناتها يحب يعمل سويفي دان شانتيي كيف كيف, tu peux lui donner maintenant des propositions avec l'architecte, ben, avec l'intelligence artificielle et حاجة أخرى, فهمني, هذاك هو معناتها حتى les architectes d'intérieur malheureusement انا باش يتمسوا في خدمتهم خاطر هذا هو الواقع, العلم يتبدل كل شيء يلزم نقبلوه, يلزم نكون سادابت للعلم ونكون سادابت اي changement dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, social, كل شيء باش يتبدل. وحنيا لازمنا نمشوا مع مع مع مع مع التغير هذا, sinon يفوتنا القطار malheureusement.
0: واضح يعطيك صحة سي نور دهري, أفكار هذه في الحقيقة ولكن هي حقائق لابد في الحديث عليها والغوص فيها أكثر بطبيعة الحال, وتكون الجالية التونسية وابناء تونس المقيمين بالخارج موكبين للمسألة هذه وموكبين إن بالاستفادة منها القصوى الإيجابية على بلادنا والاقتصاد بلادنا. يعطيك صحة سي نور دهر عبيشو,
1: كان لي شرف أن نساهم معكم خويا خميس, في كرام بليزير أن نمد على بعضنا.
0: صح,
1: مرحبا بك.
0: يعيشك سيدي نور دهر, اكيد عندنا لقاءات قريبا جدا زاد حتى على المستوى الاذاعي والتلفزي ان شاء الله, تحثوا اكثر على التجربه هذه المميزه المهمه اللي تقوموا بها بطبيعه الحال. شكرا لك سيدي نور دهر عبيشو, نلتقي دائما على الخير على موجات اذاعه طبيب.

0: باش نوصل المستمعين اللي كيران في برنامج أرضك يا بلادي كما ذكرت مع التظاهرات واللقاءات ومساهمة أبناء تونس المقيمين بالخارج خارج حدود أرض الوطن في عديد المجالات في عديد القطاعات. اليوم باش نتحدث على مساهمة أبناء تونس كما ذكرنا في الاستثمار في التنمية في غيرها ولكن كذلك في التظاهرات الرياضية والثقافية والشبابية اللي تعيش على وقعها جهتنا جهة الجنوب الشرقي التونسي. نتحدث اليوم على مهرجان الألعاب الشاطئية بمنطقة سويحل بمعتمدية جرجيس اللي في الحقيقة أدخل الكثير من الفرحة والبهجة على متسكني المدينة ولكن كان الإمضاء والإضافة الكبيرة كانت من أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن أصلي هذه المنطقة بالتعاون بطبيعة الحال مع الهياكل اللي موجودة في هذه المنطقة منطقة سويحل بمعتمدية جرجيس. تحدثوا على المهرجان هذا وتحدثوا مع أخونا وصديقنا السيد صياح بومريقة رئيس المهرجان. سي صياح مرحبا بيك. شكرا لك على قبول دعوتنا سي صياح.
1: عايشك مرحبا بك.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سي صياح. يظل لي موجود على شاطئ البحر على شاطئ السواحل هيك ولا؟
1: صحيح موجود على شاطئ البحر
0: ديما كيما نقول شاطئ السواحل ونخل وظل هيك ولا؟
1: ما هي المعروفة بها شاطئ السواحل معروف بالغنية هذه يكون اسكان ما تعرفها بشاطئ السواحل.
0: سي صياح في الاستماع سي صياح تفضل.
1: صحيح يا خميس ولا سواحل استنى مهرجان العاب الشاطئية للسواحل الدورة الرابعة أيام 2-3-4 أوت في فعاليات مهرجان الدولي للإفراج بجرجيس. وهذا المهرجان كان دورة ناجحة بكثرة المشاركين في كل الرياضات الكرة الحديدية وكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة والرماية تعدد أجواء ممتعة.
0: في الحقيقة في المجال هذا هو التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن كانت لكم مساهمة مهمة في هذا يا سي صياح بالتعاون مع عديد كما ذكرت الهياكل الموجودة خاصة جمعية الكرة الحديدية وخونا وصديقنا سي نبيل عبيشو. سي صياح المهرجان هذا التوانسة المقيمين بالخارج أصيل المنطقة هذه كلهم انخرطوا فيه يحبوا ينجحوه يحبوا تكون صورة أخرى على المنطقة هذه هيك ولا سي؟
1: والله وكل ساهم بكبيرة وصغيرة فهمت ولا ثم لساهم ماديا وثم لساهم معنويا وثم لساهم بالتشجيع. والحمد لله كان مهرجان ناجح بأتم معنى الكلمة وكان حضور جماهيري كبير والصغار متاعينا فرحوا المهاجرين اللي جوا يصيفوا في المنطقة نتاعهم وتعدت الأمور 7-7 والحمد لله.
0: واضح هذه مساهمتكم انتم في هذايا سي صياح كتوانسه مقيمين خارج حدود ارض الوطن هذا هو في سياقنا الواجب معناتها كل واحد واجب يقدم لبلاده اي اضافه والموطن نتاعها والحومه نتاعها والمنطقه نتاعها اي حاجه تضيف وتفرح الناس اللي موجوده في المنطقه هذه.
1: يا سير خويا خويس نسير تربينا وكبرنا في المنطقه هذه في السواحل كنا زول دراسي في منطقه السواحل واي اي واحد لازم بس يعطي الاضافه يعطي تعرف المناطق هذه ناقصه برشا حاجات ترفيهيه وكيف نجو هنا في الصيف نعمل هكا المهرجان باش الناس الكل تجي تحضر وتساهم ويفرحوا في الملاعب الالعاب اللي نعمل فيها والحمد لله فهمت ولا واجب علينا وان شاء الله فهمت ولا نطقن إن شاء الله فهمت ولا نحسن إلى أحسن في المهرجانات القادمة والحمد لله
0: إن شاء الله. هو صحيح مش تحطوا شوية زادة مع سي نبيل عباشو هو السي صياح الصحيحة واحد باش يروح للبلاد معناتها للراحة للاستجمام اللي قال أهل بطبيعة الحال مهم برشا والأحبة ولكن زادة ما تكونش عطلة فقط للعطلة يزم يضيف لها يزم يضيف حاجة للتونسي المقيم بالخارج لما يرجع لبلادنا هيك ولا سي صياح؟
1: صحيح جينا فهمت ولا باش نصيفوا في السواحل وكما العادة فهمت ولا الدورة الثانية اللي فيها رئيس المهرجان وهنا ياخذ مني اربع ايام ولا خمسه ايام من العطله نتاعي باش نكون حاضر في المهرجان ونساهم معاهم بالكبيره والصغيره
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه تبقى معنا تبقى معنا سي سياح خلينا ناخذ سي نبيل شويه معنا
1: ونتحدث مع حولي كلمه الاخ نبيل
0: واضح يعطيك الصحه بطبيعه الحال سي نبيل عباشي وعقبه وبرشا من الناشطين اللي قدموا برشا اضافه بصراحه لمنطقه السواحل. سي نبيل مرحبا بيك.
2: شكرا تخميس على الاستضافه بارك الله فيك. معناها كنت نسمع في الاخ الصياح هو رئيس هيئه مهرجان الالعاب الشرقيه بالسواحل اللي مازال معناها ما كونناش جمعيه لكن احنا توا معناها نجحنا في انجاز الدوره الرابعه. انجاز الدوره الرابعه الاخ الصياح معناها تم اختياره من السنه الفارطه اللي هو رئيس الهيئه الوقتيه لمهرجان الالعاب الشرقيه بالسواحل اللي هو ضمن فعاليات المهرجان السنجي الدولي. وممكن ما عندي ما نضيف كشي بالنسبة للفقرات. حفظنا على نفس الفقرات اللي هي معناها فقرات ترفيهية معناها رياضات ترفيهية كيف ما نسيناس الصغيرات عملنا فقرة تنشيطية كيما الدورات السابقة كشكوشة شو من تنشيط الأخ ضو العوني على شاطئ البحر معناها ونالت استحسان المواطنين والأطفال الصغار معناها قعدنا وفي السهرة الختامية كيف كما عم دوله كما الدورات السابقة حفل فني تتخلله تدخلات شعرية. الحفل الفني من بقيادة الفنان سامي الزرقاني وبالنسبة للشاعر علاء العرضاوي.
0: هو على أهمية سي نبيل على أهمية الفقرات وهذه مهم برشا على مستوى التنشيط وغيره ولا الترفيه، ولكن هو راه المهرجان يلم التوانسة المقيمين بالخارج والتوانسة اللي هنا، وهذا هو المهم بالنسبة لكم أنتم أنهم التوانسة المقيمين بالخارج لما يرجعوا أصيلين منطقة تستقطبوهم يكونوا مساهمين معاكم، وهذا هو الهدف اللي تحبوا تحققوه.
2: فعلا اخ ميس حنين معناتها اول حاجه الابناء المنطقه بالخارج معناها هم من ابرز المساهمين في انجاح المهرجان كيف الاخوه بالداخل زاد كيف حتى هم ما ننساهمش. لكن الفكره كيف جت احنا وقت يخدموا انجاز مشروع تهيئه شاطئ بن فتيل وحمايته من الشريط الساحلي تولد فضاء كبير معناها الفضاء هذا احنا كمجتمع مدني حبينا نعملوا نبينوا مثلا للسلطه بكون راه الفضاء هذا معناه يقعد الانشطه الرياضيه والالعاب والمهرجانات معناها هو متنفس للمنطقه اللي تفتقر معناها من للاراضي اللي ملك الدوله معناها احنا نتفكروا كل عام معناها البوسطه ما لقوش اللي حطاها معناها حولها مسلوح كيف معناها فكنوا المدرسة إلا ماخذوا جزء من المقبرة باش يبنوا فيه مدرسة. دونك حنا السواحل تستقر إلى فضاءات عمومية، ماذا بينا الفضاء العمومي هذا يقعد متنفس للجهة كاملة، وراه الأحدث حركية المهرجان هذا لأبناء الظوهر وادعى الذنبي، معناها المشاركات كانت من كل مناطق السواحل. في كرة القدم الشرقية، سواء في الألعاب الكل.
0: واضح سي نبيل يعطيك يعطيك صحة سي نبيل. الوقت اللي انا معاش بيسمح تماما الخط باش نختم مع سي صياح. يعطيك صحة سي نبيل عبيش وبطبيعة الحال منسق المهرجان. سي صياح
2: المهرجان يعطيك صحة هو رئيس المهرجان.
0: واضح يعطيك صحة سي صياح. يعطيك صحة بارك الله فيك سي صياح. في نهاية المطاف في دقيقة أو دقيقة ونص كما ذكرت هو الشط السواحل أو منطقة السواحل معروفة بصراحة معناتك على المستوى الوطني والدولي، ولكن الفضاء الموجود هذايا يظهر لي بالمهرجان هذا تطمحوا أن يكون فيه فسحة شاطئية مهيئة. أنتم كي دخلتوا في المهرجان مش فقط للمهرجان كما ذكرنا منذ قليل على أهمية المهرجان سي صياح.
1: والله الفسحة هي بسم الله ولا أكثر من عامين حاضرة، حبينا نستغلها كما قال خي نبيل باش ننشطوا فيها، وفسحة مش عارف تعرفها خي خميس بسم الله فسحة جميلة جميلة، وإن شاء الله إن شاء الله فهمتم والله نحسن فيها ونرموها باش نستعملها في في في في كرة في اللعب الشاطئية كل كما كرة طائرة كما كرة قدم كما كرة اليد. إن شاء الله فهمتم والله في المستقبل فما تتحسن هذه الفسحة وتكون الدورة الخامسة تكون على أحسن ما يرام، وإن شاء الله فهمتم والله تصير فيها دورات فيها وطنية ودولية
0: وليلية خاصة لما يتم التنوير، لأن مشكلة كبيرة، معضلة كبيرة، مستوى التنوير معناتك تقريبا غايب في المنطقة هذيك، على الرغم الجمال الكبير كما ذكرت وين موجودين الأنشطة اللي تقوموا بها سي صياحك ولا
1: لا؟ لا صحيح، في التنوير إن شاء الله ثم الجزء الثاني، خاطر عم ثم انفرتين لولا فيها الإنارة، وإن شاء الله فهمت ولا في المدة القادمة إن شاء الله باش تكون الإنارة في منطقة بنانة، في ساحل بنانة، إن شاء الله باش نستغلوا هالفسحة هذه كما يرام.
0: كما يرام. يعطيك الصحة، شكرا لك السيد صياح بومريقة، رئيس مهرجان الألعاب الشاطئية بمنطقة السواحل بني فتيل، في الحقيقة واحد من أبناء تونس المقيمين بالخارج، المتميزين، المتألقين، الناشطين اللي قدموا في برشا إضافات لبلادنا. حبيت نشكرك شكر خاص على قبول دعوتنا، ونلتقي دائما على الخير سي صياح.
1: عايشك خويا خميس، بربي خويا خميس، نحب نترحم في المناسبة هذه منطقة السواحل، استقبلت مربي فاضل أحمد عباشي فتولاه خراني في الابتدائي، كان معلم، صاحب ضحكة، صاحب نكتة، صاحب، كان صعيد معنا وكان يحب لنا كان خير، فقدته اليوم، نحب نترحم عليه، الله يرحمه وربي يطول في عمر المعلمين والمديرين والأستاذ كما خلنا نبيلو اللي كان في المعهد الثانوي بالسواحل، كانوا فيه في عاوننا وفيه، والحمد لله وإن شاء الله وإن شاء الله القادم خير.
0: إن شاء الله إن شاء الله تعزين الكبيرة والصادقة للعائلة الموسعة للعبيشو، وخاصة المرحوم أحمد عبيشو. يعطيك الصحة، شكرا لك سي صياح، نلتقي إن شاء الله دائما على الخير. بعد قريب بعد ثواني عبد الله معتوك سيقدم نشرة أنباء الليل، نعود بعد النشرة.
3: أرضك يا بلادي، أرضك

0: في بالك تونس خضرة بحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي،
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي،
2: أرضك يا بلادي.
3: نشرة الأخبار.
4: العاشرة ليلا، هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار الليل، والبداية بالعناوين. يوم مفتوح لصاحبات المشاريع بمدنين في إطار الاحتفال بعيد المرأة. انطلاق فعالية هاكاتون المطوية 35,000 حول ريادة الأعمال. منتدى الأعمال التونسية الهندي تحتضنه تونس في 20 أوت الجارية. وفي العالم، توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. إلى تفاصيل الأخبار. خصص صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدنين مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. عبد الرؤوف الحمداني كاتب عام بلدية جرجيس تحدث للزميلة شعلة المشايع.
5: صندوق حماية المناطق السياحية مشكور وزارة السياحة ووزارة الداخلية على رصد مبلغ 1350 دينار لبلدية جريس لزوز مشاريع. المشروع الأول بقيمة 700,000 دينار إعادة الإنارة بالطريق السياحية الكلها، و 650,000 دينار لصيانة وتحية المدينة العتيقة خاصة في مدينة جريس هي الوجهة الأولى للسياحة. الأموال الثانية حصلنا عليها من مجلس الجهوي مشكور السيد الوالي أعطى جريس بصفة عامة مبلغ بقيمة 400,000 دينار موزعة كالتالي: 100,000 دينار لصيانة الإنارة والأرصفة، 100,000 دينار أخرى للعناية بسوق جملة الأسماك، و 200,000 دينار كمساهمة في تسييس السباق قرب الحماية المدنية. نعرف السباق هذه بالحق رجعت حشاكم سبقة فضلات سواء فواضل البناء سواء فواضل الجنة سواء نفايات مختلطة. الحل هو شفنا قلنا يزمنا تسيجوها. المبلغ الثاني هو قيمة 250,000 دينار من وزارة الداخلية كيف ومقصدها كالتالي: 150,000 دينار كمساهمة في إتمام أشغال مقر البلدية الجديد، و 100,000 دينار كمساهمة في صيانة سوق الجملة الأسماك. المبلغ اللي عنا حداخل تكفيف مع وزارة الشباب والرياضة تخصيص مبلغ مالي لصيانة الملعب بصفة عامة سواء مدرجات سواء إنارة خارجية مقسمة 15,000 دينار، 95,000 دينار إضافة كراسي بالمدارس وتغيير كراسي للبنك البدلاء، و 20,000 دينار لتهيئة منصة الصحفيين.
4: في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة، نظمت صباح اليوم النيابة الجهوية لاتحاد المرأة بمدنين يوما مفتوحا لصاحبات المشاريع وأفكار المشاريع لمزيد تحفيزهن وتوجيههن، وفق ما صرحت به رئيسة النيابة نعيمة المنصوري للزميلة هادية جاري السويعية.
6: محاضرة حول التفكير الاقتصادي للمرأة بالتنسيق مع التكوين المهني والتشغيل في مدنين، خاصتنا نحاولنا التمكين الاقتصادي بالنسبة للنساء اللي متحصلت على الشهايد واللي تعمل مشاريع، وقع توجيههن معناها عن طريق المحاضرة هذه وتوجيههم حتى يتمكنوا من إحداث المشاريع في عدة اختصاصات لتمكين اقتصادي واجتماعي والحضور المرأة في جميع المجالات. تحفيز دور المرأة في المجتمع التونسي وفي العائلة معناها باش نجم نحفزها ونجم تدخل من باب الكبير وتنجم تكون مشاريع، تنجم تمكن عائلتها، تمكن تحسن ظروف العيش نتاعها، صغارها، حياتها هي في نفسها. المرأة هذه لازم هي تكون معناها عنصر فاعل لحياتها هي ولعائلتها. عندنا برنامج تابع النيابة، عندنا برنامج مشترك مع اقليم المرأة ومتمثل في المعرض ايام 11 و 12 أوت.
4: في إطار دورة 33 لمهرجان العين الوطنية للتنمية والثقافة بالمطوية جابس، أعطيت صباح اليوم بدار الشباب المطوية إشارة انطلاق هاكاتون المطوية 35,000 تحت شعار ابتكر لأجلي واحتك. رئيس منظمة كونكت جابس رفيق غوما يتحدث للزميلة هند رسكا.
7: الفكرة نتاعو هي أنه تحت فرصة للشباب باش اولا يعملوا جديد نتاع المشاكل نتاع الجهه نتاعهم، كل ما يخص معناتها مشاكل الواحه، مشاكل التنميه، يفكروا معناتها في مشاريع جديده، في افكار جديده، تحل بعض المشاكل كونسيبت كيف حددتها معناتها تتماشى مع طبعا افكارنا ومع نشاطاتنا ككونكت. حبينا نشجع على الفكره دي ونكون مساهمين فيها. احضرنا في الافتتاح ومواصلين معاهم على امتداد ثلاثة ايام هذوما للبارتيسيبون مختلف الاختصاصات. ثم معناتها 50 تقريبا المشاركين الناس الحضور، لكن طبعا ثم فروق شي تم تقسيمهم على مجموعات حسب الخبرات حسب الاختصاصات، باش يكونوا في ترافاي اون ايكيب معناتها اما دو ولا تروا في الايكيب قابل الزياده والنقصان حسب اللجنه هي اللي تحدد. باش نخرجوا مع ديز ايكيب باش يكونوا معاهم مؤطرين، ثم اللي من كونيكت ثم من مؤطرين اخرين من فكره اللي توصل مشروع قابل للترويج وقابل للتحقيق. معهم طبعا ناس عندها ديز اكسبيريونس في بعض المشاريع باش ترافقهم، وباش تكون هي طبعا في لجنه الفرز خاطر كيما تشوف هي كومبيتيسيون باش يخرجوا ديز ايدي باش يخرجوا دي بروجي اللي هم قابلين للتمويل للتحقيق على ارض الواقع. ان شاء الله نتمنى لهم احنا كل التوفيق، وان شاء الله يعني احنا صارت الديسيون في المطريه المره الجايه تكون في شنن، يكون في كل مره نفكروا في بلاصه اخرى اللي ما لا يكونوا حتى دي اون باراليل باش نعطوا فرصه للشباب هذوما انه انت فعلا قادر انك تحل مشكله بيئيه، انك تحل مشكله يعني نتاع تنميه في الجهه نتاعك.
4: دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات. وأشارت إلى أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية على الرابط www.udinet.tn. أبرمت هيئة السوق المالية اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالية في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجدية الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينها العلمية. تحتضن تونس العاصمة يوم الخميس 20 أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، ويهدف المنتدى إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. أعلنت مدينة العلوم بتونس أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري الموافق 12 من ربيع الأول 48 و400 ألف هجرية. في أخبار العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، حسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاثة هجوما على جميعها، وذلك في إطار تعزيز أمنها وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي بينها. قال مسؤول أمريكي أن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. حذرت إسبانيا اليوم إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم تتخذ هذا الأسبوع بل ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع هذا الأسبوع بل لم ترفع هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغهاين الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية والذي فرضته روما بعد تدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة. يأتي الموقف الإسباني بعد أسبوع من قرار إيطاليا تعليقها العمل بنظام شنغهاين مع إسبانيا لمدة شهر عقب تدفق أكثر من 70,000 مهاجر إلى سبتة من المغرب رغم تأكيدات سلطات مدريد احتواءها الحادثة. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على السلطات اليابانية أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم قبول الأسلحة النووية أو إنتاجها أو حيازتها أو نشرها وأن تتوقف عن اللعب بالنار فيما يتعلق بقضية الأسلحة النووية. نقطة نهاية لنشرة أخبار الليل، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: مدائن صالح. موقع أثري في المملكة العربية السعودية يعرف تاريخيا باسم الحجر، ويقع شمال غرب البلاد في منطقة المدينة المنورة. وازدهرت هذه المدينة خلال الفترة النبطية بين القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي، وكانت محطة تجارية مهمة على طرق القوافل التي ربطت جنوب الجزيرة العربية ببلاد الشام ومصر. تشتهر مدائن صالح بمقابرها المنحوتة في الصخور الرملية والتي يبلغ عددها أكثر من 100 مقبرة، تتميز بواجهاتها المعمارية الدقيقة والزخارف الفريدة التي تعكس براعة الأنباط في فنون البناء والنحت، كما تضم آثارا متنوعة تشمل آبارا قديمة ومنشآت مائية تدل على قدرة سكانها على التكيف مع البيئة الصحراوية واستثمار مواردها. وتحظى مدائن صالح بمكانة تاريخية ودينية خاصة، إذ ارتبطت بقوم ثمود الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، والذين أرسل إليهم الله النبي صالح عليه السلام. وقد أسهمت الاكتشافات الأثرية في تسليط الضوء على أهمية الموقع ودوره الحضري عبر العصور. وفي العام 2008 أدرجت مدائن صالح على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لتصبح أول موقع في المملكة العربية السعودية ينال هذا التصنيف. واليوم تعد مدائن صالح وجهة ثقافية وسياحية بارزة تستقطب الزوار والباحثين من مختلف أنحاء العالم لما تختزنه من شواهد تاريخية ومعمارية تعكس جانبا مهما من حضارات الجزيرة العربية القديمة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: أرضك يا بلادي.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
0: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

0: باش نوصل للمستمعين الكرام في الحقيقة في برنامج إلى أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا بطبيعة الحال في مجموعة من المواضيع لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. مرحبا بكم مستمعين الكرام, برشا أنغام أخرى هدية لكم وين يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. فرحاني برشا بعودتكم لبلادنا, فرحاني برشا بتألقكم بتميزكم على طول السنة, ولكن هي فرحة العودة بطبيعة الحال للقاء الأهل والأحب, ولكن هي فرصة زادة باش نشارككم نجاحاتكم وتألقكم على مدى السنة, وهذا فخر لنا كل التوانسة مهما وين موجودين, ولكن لما نكونوا متألقين متميزين في أكبر المحافل الدولية وهذا مهم برشا, وهذا يتجسد فيه برشا توانسة مقيمين بالخارج خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم, منهم أختنا وصديقتنا الدكتورة أحلام العرفاوي, وهي دكتورة مختصة في قانون الهجرة واللجوء بالولايات المتحدة الأمريكية, خبيرة أممية معتمدة بصراحة, معناتك فخر كبير مرة ثانية أن تكون معنا على موجات إذاعة تطاوين والديمة في جديد في الحقيقة في التميز والتألق في تخصصها وآخر هذه الأخبار السعيدة وهذه المراتب العلمية المميزة, حصولها على لقب أفضل مؤلف في قانون الانتخابات والإصلاح في نيويورك لعام 2026. هذا ما هوش بسهل, نيويورك قلعة كبيرة من القلاع, مانيش نقول حقوق الإنسان, ولكن قلعة كبيرة من القلاع الأممية المهمة بطبيعة الحال, ويتميز فيها تونسي وتونسية بالأخص. هذا فخر وشرف لنا الكل كتوانس. دكتورة أحلام مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: مساء الخير, مساء النور, شنحوالك, تحياتي إليك صديقي العزيز وإلى كافة مستمعي إذاعة تطاوين وإلى أهالينا بالجنوب, وقبل مني إلى كل أهالينا بتونس وأهالينا بالجنوب, وتحية احترام وتقدير للجميع, وشكرا
0: لك. شكرا لك وشكرا على قبول دعوتنا, رغم أن نعرفك رجعت لتونس, رجعت باش ترتاح شوية باش تلقى الأهل والأحبة, ولكن هي فرصة بطبيعة الحال حتى نشاركك الفرحة بطبيعة الحال ونتحدث عن التميز والتألق سيدة أحلام بحصولك على لقب أفضل مؤلف في قانون الانتخابات والإصلاح في نيويورك لعام 2026 عن كتاب وبحث أكاديمي سجل رسميا بمكتبة الكونغرس الأمريكي, وهذه الزاد القلعة الأخرى من القلاع الولايات المتحدة الأمريكية الكونغرس وغيرها من المؤسسات الكبرى.
1: ميرسي بيان, جزيلا يعطيك الصحة على هذه الاستضافة مرة أخرى, تحية شكر وتقدير لكم ولإذاعة تطاوين ولكافة مستمعينا بالجنوب, وتحية من القلب إليكم جميعا. أنا تويك بحذاكم في تونس وفرحانة أني أنا في بلادي طبعا, وكنت سعيدة اليوم كي تلقيت اتصالك وأني أنت ترغب في استضافتي, ما فكرتش الحقيقة ولو لثانية أو للحظة أني منكونش معاك, لأني سأكون سعيدة دائما بأن أكون مع إعلامي متميز مثلك وأيضا على موجات إذاعة تطاوين ومع أهلنا بالجنوب التونسي. البحث الأكاديمي بتاعي هو اسمه The Power of the Political Contribution in the United States, هو بحث علمي بامتياز. هذا البحث الأكاديمي تم بحوثي وكل كتب التي كما تعرف في يعني الاستضافة السابقة لي, كل أي بحث أكاديمي أو أي كتاب علمي وأكاديمي أقوم بنشره أقوم بتسجيله في مكتبة الكونغرس, لأنه إما واحد بالضبط يعطوه شكل ولادة, فهو هذاك تأكيد من أعرق المكاتب في العالم اللي هي طبعا يعني اللي هي تحفظ لك حق التأليف والنشر اللي هي مكتبة الكونغرس الأمريكي, تأكيد على أن هذا المنتوج هو منتوج يعني 100% من صنع الشخص اللي تقدم به, يعني من صنعي ومن تأليفي ومن والبحث يعني وكيف البحوث اللي فيه هي نتيجة لوقتي ولجهدي, وأيضا يعني إضافة كبيرة بالمشاركة في عدة معناها في سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية, والحمد لله بفضل الله بتاريخ 30 جويلية 2026 تم اختيار هذا المؤلف كأفضل مؤلف في قانون الانتخابات الأمريكية والإصلاح في ولاية نيويورك لسنة 2026. من نجم نقول كان إني فخورة سعيدة طبعا بهذه الجائزة وبهذا التكريم، وممتنة جدا معناها دائما لكل من قال كلمة حق وكلمة شكر في شأني، واللي هم عزبهم يعني المؤلف نتاعي وعزبهم البحث الأكاديمي نتاعي، وهو فخر لي، فخر جزل تونس لأنه أنا أولا وأخيرا تونسية كما ديما نقول، راهو مهما تغربنا ومهما خدينا جنسية أخرى تبقى أمنا الأولى هي تونس اللي تربينا فيها واللي عطاتنا بارشا من بس احنا وصلنا للي سميله. فتحية شكر من قلبي إلى بلدي تونس وإلى كافة التوينسة في كافة من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها، ومرة أخرى شكرا على هذه الاستضافة.
0: صحة وسيدة أحلام، هو الفخر لنا الكل بهذا التميز وهذا التألق، معناتك مضايمات قليلة معناتك تحسدين هذا الإنجاز الجديد بالحصول على أفضل مؤلف في قانون الانتخابات والإصلاح في نيويورك لعام 2026 ويتم تسجيله في المكتبة الكونغرس الأمريكي. هذا موش مش سهل، هذا أكيد العشرات أو المئات من الأبحاث تصير في المجال هذايا وغيرها، ولكن ماهوش فقط اللي متميز واللي متألق هو اللي تم الإسناد ديه مثل هذه الألقاب إلا على القواعد الصحيحة العلمية، كما ذكرت سيادتك أنت في بداية تحديثك، اللي هي نتيجة عملك الخاص وجهدك ومثابرتك وإضافتك في المجال هدايا سيدة أحلام.
1: وي هو الحقيقة تعرف أنه أمريكا بالذات لا يوجد فيها جمالات ولا أي شيء، يعني مترجم ويعطوك كان ما تستحقه، إذا استحقيت الشكر سيشكرونك، إذا استحقيت النقد سينتقدونك. فالحمد لله، هو هذا البحث الأكاديمي أنا استغلت عليه 6 سنوات، يعني الكتاب هذا والبحث هو مش كتاب بقدر ما هو بحث أكاديمي علمي، يعني حتى أنه يعتمد في التدريس في عدة جامعات أمريكية في مجال القانون الانتخابي وكل الأمور هذه. دونك هو بحث أكاديمي علمي بامتياز، يعني سهرت ليالي كثيرة وكثيرة جدا وأنا منتبة على إنجاز هذا البحث الأكاديمي. قمت بمعناها الحديث عن القانون الانتخابات بالولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بالمال السياسي ومدى تأثير هذا المال السياسي على نتائج انتخابات. هو فيه طبعا بحث علمي، فيه ستاتيستيك، فيه إحصائيات لمدة 10 سنوات رجعت لها معناها بتنخو يعني شنو يصير في الانتخابات لمدة 10 انتخابات، يعني 10 فترات انتخابية، لأنه احنا نعرف الانتخابات في أمريكا تصير كل 4 سنوات بالنسبة للرئاسية وكلها تقريبا كل 4 سنوات. يعني عملت إحصائيات، عملت دراسة علمية، كل شيء معناها موثق فيه بدراسات علمية موثقة، دراسة علمية وأكاديمية، حاولت من خلالها أني أنا يعني نقدم إضافة في هذا المجال. وبعد طبعا عرضت إلى كل ما يتعلق بقانون الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية في شقين، يعني الإيجابيات والسلبيات. قمت أيضا بتقديم بعض المقترحات لإصلاح هذا القانون الانتخابي بما من شأنه أن يضمن ديمقراطية أكثر أو أن يضمن انتخابات شفافة أكثر. الباهي الحقيقة هذا مش نحكيه هنا مش نخطرني معناه نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ولا لخطر، ولكن هي كلمة حق تقال، أنه يعني في أمريكا إذا أنت قدمت ما تستحق عليه أن تدعم أو أن تكرم أو أن تشكر فلن يتوانى ولو دقيقة في فعل ذلك، يعني هما يشوفوا الحاجات اللي أنت تقدمها بعين محايدة، منهم فيك كما قلت قبل من جيت لأصلك لفصلك، لا يهمهم ماذا قدمت، شنو مش يقدم هذاك كإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والحمد لله كانت مفاجأة أكثر الحقيقة من جيدة، وتكريم فخورة جدا جدا به، لأنه مش من السهل بتاتا، يعني أنه خاصة في قانون الانتخابات ونستعرض طبعا في كل الدول في الانتخابات والقانون الانتخابي، فهذا الحقيقة فخر وشرف لي. وأنا 3 سنوات من البحث والعمل الجديد أجل إصدار هذا البحث الأكاديمي اللي هو فيه 36 صفحة.
0: واضح هو هذا اكيد باش يكون ليه اثر بالغ جدا سيده احلام في مسيرتك العلميه الاكاديميه المثمنه. معناتك ماهوش انت تعمل في بحث علمي يبقى بين ظفرين في رفوف المكتبات على اهميه انه يكون موجود كما في مكتبه الكونغرس الامريكي، ولكن كما ذكرت يكون باش يكون في تداول ينجم يغير برشا اشياء على مستوى القوانين الانتخابيه في الولايات المتحده الامريكيه، في حتى في دول العالم الاخرى اللي ذات التوجه الانجلو ساكسوني او الامريكاني بالطبيعه.
1: وي بيان سور، هو مجرد انه هو راهو ليس من السهل اولا انك انت يتم تسجيل بحث اكاديمي والاعتراف به واعطائك وثيقه تسجيل رسميه بمكتبه الكونغرس الامريكي. هذا ليس بالامر السهل بتاتا، لانه اذا انت كانت لديك من الشجاعه ان ترسل بحثك الاكاديمي الى مكتبه الكونغرس الامريكي من اجل تسجيله فانت تضع تحت المجهر، يعني هم سيدققون في كل شيء، في القيمة العلمية لما تنتجه، القيمة الأدبية فيما راجعت، في هل أنه هذا الإنتاج هو إنتاج خاص بك أم لا، هل أنك استعنت في بيانات أخرين أو لا، هل استعنت في الذكاء الاصطناعي أو لا، هذا كله يعني هم يعني تضع نفسك تحت المجهر. فإذا قررت يعني أي يعني لما قررت أنا أني نبعث سجل لازم نكون متأكدة 1000% أنه أنا على قدر هذا. والحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى طبعا أكرمني الله وتم تسجيله، ثم أنه يتم اختياره من أفضل مؤلف، يعني أفضل مؤلف في مجال الانتخابات. هذا يعني في تأكيد بالتأكيد يعني شيء ممكن واحد يحلم به الحقيقة في بحث أكاديمي، وهذا هو اللي يخلي البحث هذا ما بقاش كما كنت تحكي توا تخميس، ما بقاش في المكتبة أو ما بقاش في رفوف المكاتب، مع احترامنا طبعا للمكاتب وأنه أي عمل هو أدبي أو أكاديمي أو علمي أو كله طبعا هو يعني أنه يكون متواجد في رفوف المكتبات هذا طبعا أمر إيجابي، ولكن عندما يتم اختياره كأفضل مؤلف فهذا هو يعني أنه هذا المؤلف لقى حظه من الاعتراف به كمرجع علمي يتم اعتماده في تقييم الانتخابات الأمريكية، وربما في الأخذ بعين الاعتبار إلى ما تم من إصلاحات وريفورم في معناها في المستقبل من أجل تحيين أو القانون الانتخابي بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا معناها نجم نكون كان فخورة به الحمد لله.
0: واضح ويكون التتويج هذايا والتميز هذا يكون حتى في بداية المسيرة ما شاء الله. معناتك اللي نشوفه راه مش عمر كبير، راه مسيرة كبيرة برشا في عمر صغير في فترة صغيرة، وهذا مهم برشا خاطر السيدة أحلام معناتك لو يعرفوا معناتك السنوات اشتغالك والكل راه ماهيش سنوات طويلة برشا، معناتك راه التميز وتألق في فترة قصيرة هيك ولا سيدة أحلام؟
1: الحمد لله هي فترة قصيرة ما يقيمش بالسنين بقدر ما يقدم هذه السنين. أنا حريصة حتى أولادي في الدار يقولوا لي ما قال توا تقعدي في الليل تكي صاهرة تكي فكري، وأنا حريصة أنه أطلب العلم من المهدي إلى الأرض. والأنت كنت ديما بابا الله يرحمه نوعد ونقول له بابا سميع العليم سأفرد على مدى السنين، يعني مش نجعله هناك لا ينفى، لأنه الوقت اللي تألف كتاب وبحث أكاديمي وتصله إلى النور وهذا أكاديمي يلقى نجاح ويلقى يعني تكريم، فهذا هذا لوحده معناه مش يبقى مسجل في في في ذاكرة الشعب سواء أو بقية الدول، مع الإشارة إنه هذا البحث الأكاديمي راه مطلوب جدا مبيعا في أكثر من دولة أوروبية وفي أكثر من دولة آسيوية. والحمد لله يعني كيف التكريم طبعا اللي صار هذا الحمد لله فضلك.
0: باه يعطيك الصحة سيد أحلام، هو سماعك إن صح العبارة أو إن صحت العبارة أو

0: اكثر من نص راح نحل في الايميل بتاعي نقرا انه ولله الحمد انه اختيار البحث الاكاديمي بتاعي اللي هو the political of the power of the political contribution in the United States كافضل مؤلف في ولايه نيويورك مجال القانون الانتخابي والاصلاح لسنه 2026 كانت مفاجأة جميلة جدا، يعني فرحة غير متوقعة، فرحة لا توصف، خاصة وإني أنا كنت واحدة الوالدة، ففرحتي كانت دوبل، يعني كانت مضاعفة، إنه فرحتي كانت مع أمي،
1: صح.
0: إنه أول قرمت قبل تكريمي ما كانت في تونس، فهذه المرة يعني أول واحدة عرفتها هي أمي، أول واحدة قلت لها فرحتها هي أمي، فكانت فرحة كبيرة. وزيد الحاجة الثانية اني انا فرحت وانا في بلادي تونس اللي هي بلادي اللي ربتني واللي قرتني واللي وصلتني واللي خلتني هذه الشخصية وخلتني امرأة طموحة وخلتني امرأة يعني متحدية وخلتني امرأة اتمسك باحلامي. فهذا الفضل طبعا يعود لبلادي تونس، انك انت تتلقى مثل خبر وانت بين امك البيولوجية وايضا بين امك الكبيرة وبلادك اللي قضيت فيها واللي قرت اللي عندها
1: فضل
0: عليك، طبعا هي
1: فرحة مضاعفة. إن شاء الله دائما الأفراح والمسرات بطبيعة الحال والتتويجات العلمية تكون من نصيبك وتنالينها وأنت في أوج العطاء العلمي والمعرفي، اللي هي التتويج هذا وزاد محطة من محطاته حتى المشاركة في المؤتمرات السنوية لجمعية المحامين والحقوقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى هو مهم برشا سيدة أحلام، عندك مهمش بالسهل أنك تشارك في مثل التظاهرات هذه، نحكي على جمعية المحامين الأمريكية بمدينة شيكاغو، زادة حاجة كبيرة برشا بالنسبة لك سيدة أحلام.
0: هي الحمد لله هذه تلقيت دعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الأمريكيين في شيكاغو اللي نعقد في شيكاغو، دعوة من فقعة بالنسبة لي، لأن هذا جدا خاصة قدموا فيه آراءنا حول مختلف القوانين في مختلف المجالات في الولايات المتحدة، هي كذلك في سبب الخبر تجارب مع يعني في 50 ولاية، أنت تعرف طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من 50 ولاية، كل ولاية هي دولة، هي يعني تعادل دولة وحدها معناها فهمتني. فكان زاد هذا شرف لي ولله الحمد، ومعناها الحمد لله الإنسان هو عليه السعي، وربي سبحانه وتعالى طبعا باش يبارك لنا في سعينا، ما زلنا صادقين ومتمسكين بنجاحنا ونحب ننجح ونحب يكون عندك طموحك. وديما أنا نقول ونعاود روحي ولا لأي شخص آخر، كي تحب تحلم أحلم حتى كبيرة، وبإذن الله ربي ما يخليهاش بيك ويحققها لك، يعني اللي يتمسك بحلمه ويعني الحقيقة ولازم يخدم على روحه، وجدا تتمسك بحلمك وتتعب، يعني
1: لأنه مثلا
0: يرتعب، يعني لازمك تتعب لازمك تضحي، والنتيجة إن شاء الله يحب يكون دائما نتيجة جيدة يعني بإذن الله
1: إن شاء الله. هذوما أخبار بشكل برقي رانا اهتمينا بهم احتراما مع ذاك لينك في فترة عطلة سيدة أحلام، ونحبك تستمتع أكثر بالوالدة وتستمتع أكثر بالعائلة وبالكل وبتستور الجميلة وبتونس والكل، ولكن كذلك هو حتى النجاحات سيدة أحلام راه مش كان على المستوى الأكاديمي والمعرفي، لأنك أنت عندك محبة كبيرة لبلادنا، محبة كبيرة لتستور الجميلة برشا، لتستور كانت على قاب قوسين أو أدنى ما يصير شاك المهرجان السمح برشا، مهرجان المالوف في تستور، ولكن وقفة رجال ونساء تستور اللي موجودين في تونس وفي الداخل، وصار المهرجان سيد أحلام، وانت كنت من أكثر داعمين للتنظيم هذه الدورة، وهذا في جانب اللي نحكوا عليه التوانسة لما يعودوا لبلادنا وارتباطهم ببلادهم ما هوش ارتباط كلام فقط، هو حقيقي وفعلي يقوم به التوانسة.
0: أنا ارتباطي بتونس ارتباط تمسك البنت بأمها، ومهما تغرب مهما مشيت الناس كلها يعرفوا هذا، يستحيل تحت أي بند من البنود أني أنا أكون ابنة غير بارة بأمها، يعني أنا يستحيل أني نتخلى على تونس أو أنه نقف بوجه المتفرجة على أي حاجة مش مثل بلادي، سواء كانت تونس الكل كبلادي أو تستور اللي هي طبعا مسقط رأسي واللي هي مدينتي اللي أنا عندي فيها ذكرياتي كاملة، ذكريات طفولتي وشبابي واللي عندي فيها أهلي، أو نحب نوجه تحية لكافة أهلي في تستور ولي

0: كيف ازداد التونسيين والتونسيات داخل تونس وخارجها. من هذا المنطلق الحقيقة أنا في معناه كلموني وقال أنا وقتها في أمريكا، قال لي رأى المهرجان ما مش تعمل ورأى فما تعطيل من طرف وزارة الثقافة من أجل القيام بهذا المهرجان. أنا إنسانة رزينة جدا في معناها في ردة الفعل، لازم نتأكد من كل المعلومات. بس أبي طريقتي تأكد وأنه يعني هناك الحقيقة إشحاب في حق جمعية المهرجان وفي حق مهرجان دستور اللي هو راهو قدمه من نفس قدم مهرجان كارتاج الدولي. يعني احنا نحتفر بالدورة الستين لمهرجان دستور الدولي للملوك الموسيقى العربية التقليدية، ودستور غنية عن التعريف. انه احنا نجي توا في الدورة الستين ونلغي هذا المهرجان بسبب يعني اشياء هي خارجة على يعني مشكلة. مش ندخل انا في التفاصيل ولم ادخل شنو الأسباب اللي صارت من أجل إلغاء هذا المهرجان، ولكن ما كانت عندي حتى خيار آخر إلا أني أنا أقف أولا. حتى الفيديو اللي نزلته قلت راه هذا يمس ببلادنا تونس لأنه لا يليق بنا اليوم، مع احترافي لكافة المسؤولين على كافة يعني اللي أنا نتمنى لهم التوفيق والنجاح في كافة المسؤوليات اللي هم منوطة بعقدتهم، ولكن لا يمكن اليوم أن نحرم جهة كاملة أو أن نحرم مدينة كاملة من حقها في مهرجانها بسبب اختلاف ربما شخصي مع أشخاص. هذا ليس من النص البروفيسيونيل، ليس عمل يعني بروفيسيونيل. وانت يعني قد دخلت وقمت باللي نقدر عليه الكل أنا ومن يعني ومن معي من أجل أنا ومن معي أجل النجاح ومن أجل النجاح
1: واستمرار المهرجان. وهذا مهم برشا سيد أحلام، كما ذكرت لي أنا توانس المقيمين بالخارج وأنتي مثال من الأمثلة هذه سيد أحلام. معناتك ما هوش فقط كما ذكرنا ارتباط إنه تونسي فقط، ولكن يكون دائما لما تونس تناديه ولما المنطقة متاعها تناديه تلقاه موجود إلى جانب. هيك ولا سيد أحلام؟
0: بيأثير ما ينجمش واحد يتخلى كما قلت لك على أمه والعائلة بلادي. يعني في النهاية ما ينجم يلومني حتى حد على خطر قطعت على بلادي. أنا ما أمر ليس مش أمر شخصي بقدر ما هو أمر يهمني أنا، يهمني صورة تونس كما تهمني صورة دستور. ما كنتش يعني الحقيقة لم أقبل لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إنه يتم تهميش مدينة أنتمي إليها، مدينة مثل بقية المدن الشكاب وراب تونس جميلة اللي احنا كل واللي مستعدين باش نبدو بلادنا بالدم نتاعنا، ومستعدين باش ندافعوا على تونس في كافة المحافل الدولية، ويعني مستعدين باش نعطوها من روحنا ومن وقتنا، ومستعدين باش نخدموها بعينينا كما احنا مستعدين باش نخدموا تونس أمنا. اللي قلت كما قلت لك أنا سوا أنا كل فضل يقود إلى أمي تونس اللي هي وفرت لي التدريس المجاني، وفرت لي المستوى العلمي، وفرت لي أساتذة ومعلمين. إلى حد هذه اللحظة أنا ما نجم نقول لهم كان شكرا شكرا شكرا لكم من أعماق قلبي على كل اللي قدمته لي. كما أنا زاد كبلادي وذيك مدينتي دستور واللي هي ضربة وفي الأطار ليش اليوم مش من المعقول إنه إحنا نبقى أنا متفرس وإحنا وأنت تعرف لو قلت فلن يعود مجددا، خاصة في دورة 60 كما تقول في كل مستثمر يستقبل انه يتلغى مثلا مهرجان دستور. ولذا كيف راهو مهرجان دستور هو له نفس العمر لمهرجان كارتاج الدولي وله نفس الصيت باعتبار وانه هو مهرجان دولي وهو المهرجان الوحيد المختص في الملوك والموسيقى العربيه.
1: واضح. يعطيك الصحه سيده احلام، وانت التونسيه الجزائريه المتشبثه جدا بتستور بمالوفها بطبيعة الحال وبكل ما هو أندلسي. صحة العبارة. يعطيك صحة سيدة أحلام، نحب نشكر شكر خاص على قبول دعوتنا. نحبنا نفرح معك بتتويجك أفضل حصولك على أفضل مؤلف في قانون الانتخابات والإصلاح في نيويورك لعام 2026 وترسيم هذا المؤلف بمكتبة الكونغرس الأمريكي. شكرا لك من الأعماق وكل التهاني لك بالنجاح والتألق والتميز في مسيرتك القادمة إن شاء الله سيد أحلام.
0: شكرا شكرا مرة أخرى تحية إليك صديقي العزيز سخميس وإلى كافة مستمعي ومستمعات إذاعة التطاوين وإلى كافة أهالينا بالجنوب، وتحياتي أيضا إلى كل التونسيين والتونسيات داخل وخارج أرض الوطن، وشكرا جزيلا لكم من القلب على مشاركتكم معايا هذه الفرحة وهذا التكريم. وانت كنت دائما كنت في الموعد، فيا ربي إن شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم، ومرة أخرى لكم من أعماق قلبي.
1: شكرا جزيلا لك سيدة أحلام، نلتقي إن شاء الله قريبا جدا دائما على موجات إذاعة تطوين في سلسلة أخرى من التتويجات والتميز لسيادتك في مسيرتك العلمية البحثية الأممية، ماهيش فقط على المستوى الولايات المتحدة، فقط على المستوى الأمم المتحدة ككل. شكرا لك سيدة أحلام، نلتقي بإذن الله على الخير.
0: شكرا،
1: شكرا على خير. شكرا وإلى اللقاء.

0: إذن باش نوصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في متابعة لكل الأحداث والمستجدات اللي تم أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. بعد الجولة هذه في عدد من المدن في تونس وفي خارج حدود أرض الوطن سنعود إلى مارث عبر باريس في الحقيقة في متابعة للقاء منتظر مهم إن شاء الله لأبناء هذه المنطقة منطقة مارث معتمدية مارث من أبنائها المقيمين خارج حدود أرض الوطن اللي هم كثير عددهم ولكن كثير كذلك تأثيرهم وتأثرهم وعلاقتهم المتواصلة الحقيقية مع منطقتهم بطبيعة الحال والإضافات اللي قدموا فيها في كل المجالات في كل القطاعات بينهم خونا وصديقنا سيد يونس الحميدي رئيس الجمعية العالمية للتنمية المشتركة والتضامن اللي يبذل في مجهود كبير سواء في تونس أو خارج حدود أرض الوطن من أجل إعلاء صورة مارث وصورة بلادنا بشكل عام بطبيعة الحال لما يتم إعلاء الموطن نعليو الوطن بشكل عام. سيونس مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
1: أهلا وسهلا بك خويا خميس، تحية ليك تحية لمستمعي إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا سيونس، دائما لما تكون معنا عندك الجديد عندك الإضافة على مستوى النشاط اللي يهم أبناء تونس المقيمين بالخارج وهذايا ماهوش غريب على سيادتك سي يونس بطبيعة الحال بالعمل المشترك اللي تمن به مع عديد الأطراف واليوم نتحدث على ملتقى إن شاء الله باش يكون مهم لأبناء تونس أصلي بالأساس معتمدية مارث ولكن المجال أكيد راه مفتوح لكل أهل يابس للمشاركة فيه نهار الاثنين إن شاء الله في معتمدية مارث معتمدية مارث هيك ولا سي يونس؟
1: وي هو يوم الاثنين هذاتي مع الملتقى المحلي الأول باش يكون في مدينة مارث، معناها تكون ملتقى للتونسيين بالخارج بالتنظيم من معتمدية مارث بالشراكة مع ديوان تونسي بالخارج. معناها هذه بشكون بادرة أولى وإن شاء الله يعني بالمحلية، لأن هي معناها قبل كنا نحضر في ملتقى وطني، الآن ولت أقاليم نحضر في ملتقى إقليمي أو جهوي. الآن قلنا لما لا، أنا كنت معناها باتصال مع المندوب في سفيان ثابت مندوب ديوان تونسي خارج ولاية قابس، وقلنا لما لا تكون محلية، لأن أنا سافي من 2016 كنت أحضر في الملتقى الوطني أو الجهوي ديما نفس، بصراحة هو عمل كبير يقوم به ديوان تونسي بالخارج، لكن نفس الوجوه نفس كل عام نفس معناها موجود اجتهاد كبير من المسؤولين على الديوان، لكن حبينا ديما تكون محليا باش تعطي صبغه اخرى وتكون يعني اكثر الناس تكون قريبه اكثر بعضها، وهني نجم نلقوا اكثر كفاءات وكل واحد من منطقته يخدم بلاده، لان معروفين الجنوب الشرقي اغلب معناها اغلب اولادنا كلهم في بالخارج، كل عائله فيها واحد او زوج يعيشوا في الخارج. قلنا لما لا الفكره، معناها رحبوا بالفكره وان شاء الله يعني باش يكون الملتقى هذا الاول معناها باش يكون في شبه وطني، لأن العدد لحد الآن إن شاء الله بيكون عدد كبير، معناها أكثر من 100 مشارك، وهذه معناها حاجة معناها تشرف المنطقة، وإن شاء الله يعني البادرة الأولى هذه تكون ناجحة 100% باش يأخذوا على منوالها ديوان تونسي بالخارج أو معتمديات يولوا كل معتمدية يعني تعمل على السلطة المحلية وتكون هي تتجند كعمد ك نواب النواب محليين وكان يعني أبناء الجهة باش تكون يعني أكثر ناجحة وتكون المسؤول قريب أكثر مواطني بالخارج، لأن احنا اليوم مواطني بالخارج كيف تجو نحضر في الوطني باش يكون النسبة حتى التنمية في الجهات تكون معناها حضرنا عام الأول سي خميس وكنت موجود مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية ومدير ديوان تونسي بالخارج وحكينا على مشاريع، لكن المشاريع اللي حكينا عليها كلها تتقيدت ولكن ما فماش ردود. أنا معناها الأكثرية ديما اللي يؤلمني من الاجتماعات هذه والملتقيات هذه نجو نحضروا نحكوا على مشاريع لكن على أرض الواقع ما يصيرش تطبيق، معناها فماش سويفي هني، معناها تقول معناها شنو الحضور، معناها الحضور كجست حضور بدون نتيجة بدون عمل، بصراحة معناها الميزانية ساعات أنا نقول الميزانية باش نعملها في ملتقى وطني وبالمئات الملايين نعملوا بها مشروع في جهة من الجهات، احنا اليوم نعملوا السيد الوزير قلت له ما عندناش قرطاج لاند، واليوم اكثر ابنائنا بالخارج سيرتو الجنوب الشرقي قاعده ناس تستثمر في مئات الملايين في جربه. تو الان احنا باش قرطاجلاند باش كل واحد في بيته باش يعمل قرطاجلاند الان باش كل واحد يعمل دار بالبيسين وكذا وهنا جايينها الان. وهنا تكون معناها المواطن بالخارج يكون في عزله على معناها على على بلاد على المسؤولين يجي عندي صيف تاعه عند الدار تاعه الخاصه يعمل قرطاجلاند خاص في العاب في دار الصغاره. وهنا معناها خطر الاشكاليه والاشكاليه الان العمل للاجيال القادمه. فانا مثلا لما انا صغاري ما غدوه ينجم يقول لك انا ما نحبش نروح شنو حضرنا لاولادنا. وهذا الموضوع الهام لازم نخدموا عليه نخدموا على الجيل القادم شنو حضرنا له باش يكون يرغب في العوده. احنا ما عشنا في البلاد وكبرنا في البلاد نجم نروحوا نخرطوا زيتون نخرطوا معناها نحضروا نتحملوا من معناها ديما احنا بلادنا راه ما نستغنوش عليها بسخانتها بماءها بكل شيء ما نستغنوش عليها وديما نروحوا لها كل عام.
0: واضح بالنسبه لهذه الفلسفه اللي مهمه برشا ان يكون اللقاءات هذه تكون لقاءات قريبه مع المسؤولين قريبه حتى في التواصل وبطبيعه الحال ولما يتم الاتفاق حتى على انجاز اي مشروع او التدخل يكون التواصل اكثر وعند القرب. معناتك هذه مهم برشا اللي كنت تحكي عليه سيونس. بالنسبه لليوم هذايا معناتك اليوم باش يكون مفتوح ولا عندكم مواضيع محدده للتداول للنقاش سيونس؟
1: هو يعني يوم هو مفتوح لمعتمدية مارس لكل عمادات مارس. وطبعا في باش يكون مجال مفتوح لكن اليوم المجال هذا المسؤولين باش يسمعوا المواطنين بالخارج والموضوع هو باش يسمعوا مشاكلهم. وهنا يعني باش يتقرب وقت المسؤول. انا كنت الان قبل تطلبني في خميس كنت مع 4-5 من مواطنين بالخارج حبوا يحكوا على المسؤولين وما عملونا شيء. أول حاجة سألتهم سؤال وما نجموش يجاوبون عليه. قلت لهم شكون يمثلكم أنتم؟ قال لي ما نعرفش. قلت لهم عندكم مندوب جهوي؟ قالوا لي أول مرة نسمعوا به. قلت لهم مندوب جهوي هذاتي هو يمثل المواطنين بالخارج هو التلتجؤولة في حتى أمور إدارية فما شباك موحد هل تعرفوا؟ قال لي ما نعرفوهاش. قلت له ما تتهمش المسؤول انت معناها المواطن بالخارج عندك شكون يمثلك في الدوله التونسيه اللي هو مدير جهوي تاع تونسي بالخارج. عندك انت مثلا اشكاليات او ملف على قدم لنا الملف وبرا معناها عدي الصيف تاعك كمل حواساتك مع عائلتك وهو يقوم باللازم. هذه اغلب المواطنين بالخارج ما يعرفوهاش لان علاش لان تصير ندوات وطنيه واقليميه لكن يحضروا فيها الكفاءات. لكن هنا كيف تصير محلي واول مره محلي اللي هي تجربه اولى ان شاء الله باش تكون ناجحه والبوادر لحد الان باش تكون ناجحه لان الناس كلها اتحدت في في في مارس والناس كلها يد واحده وباش تحاول تنجح الملتقى هذاتي وان شاء الله معناه يكون بنتيجه نتيجه. حتى ما لقيناش نتيجه تجاوب احنا ما بيناتنا المواطنين بالخارج نجم نخلقوا مشاريع مع بعضنا
0: صح
1: نجم نقوم مشروع اللي هو نجم مشروع هذا ينفع المنطقة وينفع حتى أولادنا اللي نجم نخلو لهم حاجة مستقبلا نرغبوهم في العودة إلى الوطن.
0: واضح يعطيك الصحة إن شاء الله. موافقين سي يونس بطبيعة الحال في اليوم هذا للملتقى المحلي الأول للتونسيين بالخارج في الحقيقة اللي باش يكون يظهر لي تحت الشعار أبناء تونس بالخارج درع متين وشريك في بناء تونس الغد. هذا مهم برشا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم أكيد بالنجاح هذا كما ذكرت مارث يد واحدة كل مكوناتها سواء السلطة المحلية وتحية كبيرة للسيد معتمد مارث كل الأعضاء المجلس المحلي بالطبيعة كل الناشطين اللي يقوموا بمجهود كبير في المجال هذايا واستقطابكم لأبناء تونس المقيمين بالخارج خاصة في مارث برشا توانسة أصلي هذه المنطقة والزارات وغيرها من المناطق زاد المجاورة ينجموا يحضروا ويستفيدوا من هذا اليوم. نشكرك شكر خاص هذه استضافة أولى إن شاء الله باش نتبع تفاصيل هذا الملتقى بكل تفاصيل إن شاء الله يوم الاثنين ويكون له المسافة المساحة أكثر للحديث عليه. شكرا لك سي يونس يعطيك الصحة بارك الله فيك. عندك إضافة في نص دقيقة
1: عندنا إن شاء الله أي مرحبا بك إن شاء الله تكون معنا بحذانا نهار اثنين باش تتبع الأوضاع المباشر وإن شاء الله يعني أبنائنا بالخارج يكونوا معنا يجوب كثافة باش يعني نتحدوا الناس كلها ونحاولوا معناها نوقفوا لبلادنا. طبعا بلادنا تمرض وما تموتش واحنا رانا جزء كبير، احنا رانا نعيشوا في الخارج نحسوا على بلادنا اكثر من الناس الموجوده هنا، لان نعيشوا الغربه ولكن رانا نحنوا اكثر على بلادنا ورانا مستعدين باش نقدموا الكثير لبلادنا.
0: يعطيك الصحه، شكرا ليك وتحيه كبيره من الاعماق لكل ابناء مدينة مارث بطبيعة الحال المقيمين خارج حدود أرض الوطن في كل دول العالم. شكرا لك سيونس، نلتقي على الخير إن شاء الله في متابعة قادمة بطبيعة الحال. تحية كل أهلنا في معتمدية مارث، شكرا لك، نلتقي على الخير سيونس. وتقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي، في هذا العدد اللي تبعنا في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. شكرا لك جزيلا أحسن المحمدي على هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم السلامة والأمان وين أنتم موجودين، خاصة على طرقاتنا. نعرف حركية كبيرة برشا موجودة الآن في الجهة، يقابلها كذلك بعض السلوكيات غير الحضرية صحة العبارة لبعض مستعملي الطرقات اللي سببت الكثير من الحوادث المرورية القاتلة مع الأسف في جهتنا، مع البنية الأساسية المتهالكة في عديد المدن وعديد الأحياء. بصراحة الطرقات ماهيش في أحسن الأحوال، ساهمت كذلك في هذه العملية، ولكن دائما نفرح بعودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن لقضاء جزء كبير من حياتهم هنا في تونس لاسترجاع الكثير من الذكريات والأيام الجميلة في بلادهم. شكرا لكم، نلتقي على الخير. زميل عبدالله معتوك سيقدم موجز لأهم الأنباء بعد قليل. تصبح على خير وإلى اللقاء.

0: بلدك يا بلادي مع خميس مبطان.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تتوين نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أبرمت بلدية غمراس اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالبيئة. خصص صندوق الحماية صندوق حماية المناطق السياحية ووزارة الشباب والرياضة ومصالح ولاية مدينة مبالغ مالية هامة لإنجاز مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والتنوير ومشاريع ذات علاقة بالقطاع السياحي. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ويتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء. حقق فريق بحثي من جامعة نيويورك طفرة نوعية في جهود مكافحة مرض الزهايمر، حيث أثبت إمكانية كشف فحص بسيط للدم العلامات الأولى للمرض قبل عدة سنوات من ظهور الأعراض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنرني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

إدارة تطاوين.

إذاعة تطاوين. مع كوكب الشرق.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل من إذاعة تتوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أبرمت بلدية غمران اتفاقية شراكة مع جمعية تونس الخير في إطار دعم مجهودات النظافة والعناية بالبيئة. حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي. دعت وزارة التربية الناجحين في مرحلة القبول الأولي لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقنية بعنوان سنة 26 و2000 إلى سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات. انطلق أمس موسم التخفيضات الصيفية لسنة 26 و2000 ويتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، وقعت السعودية وباكستان وتركيا في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء. حذرت إسبانيا إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شانغهاي الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية والذي فرضته روما بعد تدفق المهاجرين من المغرب إلى سبتة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. ديار تكرونة.
1: في نهار جميل كيف اليوم ومن مدينة نفيضة اللي تبعد مش أكثر من 5 كيلومتر على القرية، خديت الطريق لتكرونة، إحدى دورار تراثنا المادي بجهة الساحل التونسي. وفي مدخل القرية توقفت بيا تاكسي الجماعي على يمين الطريق الرئيسي بين نفيضة وتكرونة، واللي كمل بيك ثنية لسلسلة جبال زغوان. القرية ترجع للعصر الحجري الثالث، سميت باسم تكرونة من زمان بعيد وحافظت لليوم على اسمها الأمازيغي هذا، وما فماش ترجمة للعربية للتسمية في أي من الروايات اللي تناولت أصل الكلمة تكرونة، اسمها وأصلها وفصلها. مع السيد محمد علي الخرشفي، دكتور في التاريخ والآثار والتراث، مكلف بالإشراف العلمي على ولاية سوسة بالمعهد الوطني للتراث.
2: احنا الشيء اللي نجم نأكدوه اللي التسمية متاعها هي تسمية بربرية، أي أنها تسمية سابقة للفترة الإسلامية وسابقة ربما حتى الفترة الرومانية. تسمية متاعها قديمة وقديمة جدا، وعدم تغير في التسمية هو راه حاجة متعارف عليها لدى القراء البربرية في البلاد التونسية، وعنا في الجنوب التونسي العديد من الأمثلة لمحافظة نفس الاسم، لأنه ما تعرف التراديسيون بتاع البربر هي المحافظة على الأصل والعادات والتسميات.
1: قرية تكرونة توطنوا فيها المتساكنين لولانين الأجداد والأحفاد من زمان قديم، وهما اللي تطلق عليهم كلمة الأمازيغ وتعني الرجل الحر، وزاد هما اللي تطلق عليهم كلمة البربر، وبالتالي هما أصحاب الأرض هذه وهما سكانها الأصليين. القرية هي جبل ارتفاعه يقدر ب 300 متر، تحصنوا فيه السكان البربر لظهور وعلو وباش يستدلوا به حتى يحميوا رواحهم.
2: اختيار عادي وكلاسيكي. في تكرونة تجم تقريبا تلاحظ جبال زغوان من الغرب والبحر من الشرق، يعني عندك فيزيون توتال للجميع الأماكن التي ممكن تكون منها الخطر. والأهم اللي يعني السكان متاع تكرونة كانوا فلاحين، يعني كانوا يختاروا الحاجة الصعبة يسكنوا فيها والحاجة المنبسطة كانوا يستغلوها للفلاحة.
1: اختيارهم القمة الجبل موقع للبناء والتعمير، هذا جعل معمارهم الجبلي فريد ومميز، يروي تاريخ الناس اللي سبقونا وطريقة تعميرهم، ويحكي قصص الإرث اللي خلووه لنا من بيوت وديار في حومة البلد اللي هي الفوق بالكل في قمة الجبل. حومة البلد تبعد مسافة 15-20 دقيقة تقريبا من الحي الثالث حي الحومة، وعلى بعد 160 متر من الحي الثاني حي شهودي. وعلى خاطر الموقع حصين ما لازمش يكون فيه برشا مداخل، كانت لوعي سيرا ومشيا على الأقدام عن طريق مسلك سياحي يتمثل في دروج يوصل عددها ل 150 درجة. تعدينا من قوس وغادي شافت العين ديار قديمة وتقليدية، الديار مهجورة وما زالت صامدة وكلها معاني وذكريات،
3: وهي منازل متراصفة متراصة، المنزل لاصق للمنزل. إيش معناها؟ معناها لاصق لبعضهم المنازل الكل، ما هيش من بساطة وبساطة البين اللي عملوها منازل متراصة كيك، المنزل لاصق للمنزل لاصق للمنزل.
1: السيدة رشاد بن عبد جليل مهندسة معمارية أستاذة مساعدة في تاريخ الفن العمارة المحلية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تزيد توضح لنا علاش الديار الموجودة في الحي القديم حي البلد اللي احنا فيه لاصق لبعضها أصغر من الديار الموجودة في الحومة الحي الثالث.
3: على خاطر احنا في قمة الجبل، دونك حتى المساحة اللي باش نبنيو فيها باش تكون أصغر من المساحة الموجودة في حي الحومة اللي هو الحي الثالث، التطور الثالث للقرية القديم.
1: هزتنا دورتنا في حومة البلد للديار هذومة اللي تحتها الجامع والزاوية لولي سيدي عبد القادر، في أزقتها طابع معماري خاص
2: كما زناقي عنا احنا، يعني كل حد يعني كل مجموعة 5-6 ديار عندهم الزقاق اللي يؤدي لهم.
1: توقفت في زقاق منهم نتأمل في الحيطان اللي قدامي وقلت زعم شنو تنجم تخبرنا؟
3: الواجهات الخارجية هي واجهات خالية من كل الفتحات، تتسمى واجهات مصمتة كلها لاصقة بعضها وتخلو من النوافذ، وكي تخلو من النوافذ معناها تقولش علينا عنا حصن ولا عنا سور يحمي هالديار هذوما من الأعداء، ويولي كل جدار بتاع المنزل هو الحصن لك القرية هذيك لك الحومة هذيك.
1: وهالجدران متاع ديار تكرونة زعما شنوهم خبية وراها من داخل؟
3: الجار هذو ما ندخلوا لهم باب واحد جنرال مام باب واحد تلقى باب في قوس ندخلوا الوسط الدار جنرال مام باش نلقاوه بالتربة معناه على خاطر هي قرية فلاحية نمط العيش بتاعها مرتكز على الفلاحة وعلى الحرف تحيط به بعض الغرف ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من ثلاثة جهات ساعات نلقى وسط الدار تحيط به من جهتين انت والعائلة اش تستحق تستحق غرفتين تستحق ثلاثة غرف تستحق أربع غرف نلقاوهم موجودين في الدار مش الدار كل كيف كيف ولكن تقريبا نلقاو فيهم نفس المكونات
1: وكل بيت عندها ما يميزها
3: حتى في وسط البيت بتاع النوم تطلع ما بين الجزء وجزء بتاع البيوت بتاع النوم تلقى بيناتهم دروش علاش على خاطر الفضاء كما قلنا المساحة أصغر من المساحة الموجودة اللوطة في حي الحوم
1: العمارة المحلية تعكس نمط العيش اللي يرتكز على الفلاحة هي الساتر للساكنين في القرية وهي محط مقر لأثاثهم وشؤونهم واللي مثل هذا فضاء يحافظ على خصوصيات كل عائلة بربرية
3: اللي هي السقيفة دونك السقيفة هذيك تلعب دور بتاع الفضاء له فضاء عام وله فضاء خاص معناها نسبة ما بين العام والخاص السقيفة اش تصلح السقيفة السقيفة نجمو نعملو فيها المونة السقيفة نجمو نحطو فيها الحيوانات اللي تعاون الإنسان اللي يسكن في الدار معناه الإنسان المحلي اللي يسكن في الدار هذيك باش يستغل معناه يحط الحيوان بتاعه ويحط له مكلته يتنجم تصلح يقال مول التخزين إلى آخره كما فيهاش الدار بتخزين إلى آخره معناه عندها وظائف متعددة
1: حد الرجل الحر الأمازيغي التونسي في تكرونة الحياة القاسية في أعلى جبل واستفاد من الموارد المحيطة به وهذه حكاية التحديات اللي ما تنجم ترويها كان حجارة الديار الصامدة لليوم
3: من الخصائص بتاع العبارة المحلية هذه هي أن تستعمل المواد الموجودة في المنطقة هذه كش معنى المواد الموجودة معنى احنا في الجبل باش نبنيه بالحجر هكا ولا الحجر زادة هذيك فم الحجارة الكلسية ولا الجيرية يمكن حرقها باش نكونوا الجير باش نكونوا الكلس معناه كل شيء موجود غادي على بلاصتو وهذا ما يميز العمارة في تكرونة ونبنيه بالموجود ما نبنيهش مثلا في تكرونة نجيبوا الحجر من مطر ولا من مطمطر نبنيه بالموجود
1: وحكاية الماشنية
3: يشربوه من الآبار الموجودة اللوطة ما كانتش مشكلة كانوا الناس أنشط منه يحبوا يتحركوا ويطلعوا بالحيوانات بتاعهم بالدابلة عندها ويطلعوا ويجيبوا المال للتطيب وللبناء وكل شيء
1: وسكان تكرونة اللولانيين السيد عندهم سقوفة ديارهم مقبة
3: جنرال ما هو القبو اللي سقفوا به سواء القبو هذاك الطولي وإلا القبو المتقاطع معناها زوز أقبية متقاطع دونك علاش هذا على خاطر لا يتوفروا في المنطقة هذيك جذوع طويلة للتسقيف للسقف المسطح في تكرونة لا معناش نخل معناش جذوع طويلة برشا دونك نسقفوا بالفوت والفوت هذيك القبو توزع القوى اللي تجي مسطح المسطح المقبب بالتساوي على الجدار نجم البيت عرضها 2 متر ونص ولا هكاكة وطولها نجم يوصل 8 متر و7 متر و10 متر وإلى آخره معناش الجذوع اللي تنجم تسقفنا هذك
1: الإرث التونسي المحلي في تكرونة وقت يصنعوه الأجداد والآباء بأشكاله المختلفة عنده جمال وخصوصيته وزاد تميزه وعنده امتداد حتى الوقتنا هذا وكما التكرونة تاريخ كبير في العمران والتعمير فإنه زادة عندها تاريخ كبير في الأشخاص والشخصيات أثروا في تاريخ البلاد حتى أنه واحد من أولادها وأعلامها الكاتب الطاهر جيجا تغنى بها وكتب فيها الكلمات هذه تكرونة هي الجبل هي الريف هي الجامعة والزاوية والمقبرة والصخور المتناثرة بين المنازل يعرف أهل القرية بالشدة والصلابة مع الأنفة وعزة النفس والشموخ تكرونا هي المنبر
0: كنتم مع ديار تكرونا. إعداد وإنجاز زهرة بن كاملة.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحامل فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق
3: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: وينك يا زينب وينك؟ هاني وراك هذاك أنا أقصد والراجل رجع.
1: ليلي خلي ردوا الفساني ها؟ لو كان شدنا يعمل فيه صوتها مش غريب.
0: هي أنت زينة صالح
1: صوتها مش غريب علي
0: من أحلى الدوار معروف تلقيه كان في الحفلة وجي للعين يبغي يعمل غطسة. هذه دبارك يا سلطانة تهز الفيل.
1: هاي تشم جايبنا للعين في المغرب وفي بلاد الناس.
0: سلطانة تموت على الخطر ترمي روحها في كل موجة.
1: أما هالحفلة تبقى تاريخ واللي فيها عرايس والناس ناس اللي صفق واللي عيط واللي قريب ياكلنا معيون. حظ ما كناش نحلم به. دباير عم الشاهد يرحم والدي.
0: تعرف يا سلطانة في الأول أني خفت أما شجعني عمار. عمار ما يشبه كان جدال ويبيع لنا بيته.
1: أي نحب نعرف حكايتك مع عمار يا بنتي. لا هو لنا ولا حدي ليه. وين ماشي؟
0: كيف جينا خارجين قال لي صحيتي وحشين. تعرف شعطاني؟
1: شعطاني
0: أي
1: خاتم ذهب. خاتم ذهب يا هذا يكون غالي. اسمع كان ذهب بالحق وريه لخالتي شرهان.
0: ردي بالك تجبتي على خاتم. اني حشمي خفت نقول في بين الناس وليت عقدت عليه كفي. وحتى عمار ما بغاش يحشمني رماه في كفي وتعدى.
1: الولد هذا عند المال. ردي بالك على روحك. اسمع اذا راد ربي الخاتم هذا تحرسي بيه على ولد عمك مسعود. لا دورتي وجه ماكش فرحانة؟ الناس قالت البنت الولد عمها ولا قبري غمها.

0: دوما كلتنا عليهم. البركة في بنياتنا زينب الله يسترها. في ساعة حصد تربع ويبات كل عيلة صحت الهواء بتخص شوي. خيرات خيرات والحمد لله.
1: حتى اخت سلطانة زادة ما قصرتش. قولوا الحق عاد.
2: اي لو مش سلطانة ولا زينب الروحة ما دي شيء. سلطانة قوتها وربطت الحلل بارك الله عليها. تقول عليها ماكينة. بنياتنا ربي يسوله بالعين. والله فوقت من لو كانت خفت عليهم. ايه فكرتوني. هاتولي هاتولي شعي بخوة خلي نطير عليهم العين والنفس والتاعنا. شوفوا الجنون.
3: هاي نسيتوا الطبال والزكار والقصاب.
0: الكلكم جبتوا رواحكم وربي ستركم. على هذا القمحات قسمناهم على عيال الأربعة. هو قمح راوي أصفر كيف الذهب عطاها مرة. التراب أسود والمطر ذكار. يا ناس أهل هالبر يستاهل قلوبهم.

0: في الحفلة بتخلطين نساء ورجال، الضحك والفدلكة، ولا واحد حزر على مرته ولا على بنته. ربي يعرف شكون يعطي خيره. المرأة في هالبر كيفها كيف الراجل، الراجل كيف يعطي الثقة في المرأة عمرها ما تتغير معاه، وإذا شك فيها ادخول.
1: باش تعرفوا يا رجالنا إيش نعانوا منكم، حتى الضحك نزرقوا فيه.
0: صحيح
1: هكا تح أقرأنا هجوان عيونك صحاح والقمرة زاية.
2: شعلوا النار والفناء، القراية على ضوء القمرة صعيبة.
3: عملتي طيبة الله، خلينا نشموا ريحة البلاء. هاي الطهر ولدي عاد أبدا وانت بدناش تهجي.
2: زيدوا في النار، ارموا الحطب، ارموا الحطب. إله من اسمه سليم وقلبه رحيم وشأنه عند الله وعند الناس عظيم، إلى أخينا علي الكسراوي دام حفظه ومن معه السلام من محبكم عبد العاطي الكسراوي. إن شاء الله تكونوا ومن معكم بصحة وعافية، وبعد يا أخي نعلمك على بقية الزويلات على مراد الله فيهم، مات اللي مات وبعنا الفضل، هذا حكم ربي، وزاد الجراد جمع البر، الجيرات الكل مشمشهم.
3: هذه وليدي يزي يزي اللي ثم سمعناه، كنا باش نشموا ريحة البلاد هزت على قلوب رغم.
0: اختي يا مرا خلي طاهر يكمل، كمل يا طاهر كمل.
2: البناويت الكل مرضوا بالحمى، لكن سلموا لكن سلموا، وإن شاء الله ترجعوا على خير، والدولة بدت تتعاون فينا بالمسكينة على طريق الشيخ، أعطونا شوية فارينة. ومن غير ما نطول عليك، سلام على الضاوية وعلى زينب، والسلام على القاري والمستمع.
1: يرحم من قرى ورى،
3: حتى اللي كتب مصواب وفير يرحم والدي.
2: ويا ولد امي استحفظ مليح، وارجعوا بكري مع خشوم الخريف، جيبولنا الزريعة، وربي يرحمنا. والسلام من كاتب الحروف مسعود الكسراوي.
3: هذا ولد خوك كسراوي يعطيه الصحة، من الكلام مصوع.
4: اختم القرآن مرتين، كان باش يقرأ في جمع الزيتون، لكن الله غالب ازمم حرماته.
3: ايده مسكين عوقاته كيف نض عليه المقرو،
4: في حقه يشد مد بجملة.
1: قلت لهم لكن عبد العاطي وخوه قالوا خدمة المد ما هيش خدمة، حتى مسعود قال المد مع طول الوقت يولي عقله زي عقول الذرية اللي قري فيه.
5: الله
6: الشاهد يا سي الشاهد، اه يا هي واحد ينادي وسوس وخلصه.
2: نديلك يا بابا نديلك
5: نديلك.
2: اي
0: هدي جاي نتي هدي،
5: رب سمعنا الخير
3: ان شاء الله خير.
0: هاني جايك هاني جايك.
7: اهلا اهلا اهلا سي راضي.
8: يا مرحبا يا مرحبا.
9: سامحونا سامحونا جيتكم في هالليله.
8: لا لا هكلام هذا، انت لك خونا وحبيبنا، تعال في كل وقت. هاي هاي زوز اشرب التاي، هانا ما زلنا سهرين.
9: لا لا زارب، اما جيت نوصل لكم الوصايا، كلموني عليكم ثلاثه فلاح من غدوه، كان وافقتوا تصبحوا خدام.
8: يبشرك بالخير، الله يدوم حياتك، عاونتنا الله يعاونك.
9: اما يا سي الشاهد، الزوم يختلف من واحد لواحد، ماك تعرف العام هذا الخدامه ياسر، والزرع ماهوش عام على البلدان الكل. على هذا الفلاح قالوا على كل 15 بند الحصاد يأخذ بند.
8: بالله يا خي وسع بالك وزيد فاهمني
9: سيدي، بلغتكم انت، على كل 15 حلة ولا ربدة يأخذ الحصاد ربدة.
8: على كل حال ما جيناش من برنا كان على خاطر الخدمة، والفلاحين اللي قلت عليهم زعم باهين.
9: لا لا باهين، واحد منهم الشيخ بكار،
8: الشيخ بكار هذا من غير شكر صاحب كلمة، قلبه كبير وفلاحته كبيرة.
9: لكن يا سي شاهد، منا جبت ليك خبر أخر نحبك تفهمني مليح وتعمل فيه رأيك.
7: إن شاء الله خير.
9: جدرمية اللي جوني آمس في الحانوت قبل ما تبدأ الحفلة يلوجوا على جماعة، قالوا هطايا دهموا على زغوان وتعدوا على مولا الهنشير، خلوه بين حياة وموت وزادوا فكوا ليه مقرونة.
10: مطول عمرة يا من نسهر ما ماتش.
11: من الأخبار جبتهولنا يا عم الشاهد والراضي وجهوبهم.
7: والله والله وروسكم جملة ما عرفت أشرد شاني على غفلة بعد الفرحة. تقول من صب علي جرمين، حتى هو يمكن فاق بيا وزاد تأكد من عمله.
12: اسمع يا ربي،
7: كان جبد على الحادث مرة أخرى تو نعرف كيفاش نجاوب.
12: يا رب والراضي فاق بينا. تستر يا رب. وش قال علينا الجدر ما يشاه؟
7: حسب ما فهمت الراضي شك فينا إذا ما يكونش عرفنا، لكن ما حبش يبين. الراضي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
11: صحيح يا جماعة، فرص بروح تقرب الشبر، لكن زعم مولا هنشير مقمر كان الفرص.
7: الراضي شد في الفرص، قال تخلصوا منها على قريب.
11: من الطاف ربي جدرمية قصدوا الراضي، مالش يكون حالنا كان نجدو قدور.
12: يا لطيف يا رب،
10: معناتها الحل في بيعان الفرص وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
12: ايش رايك يا عم الكسراوي؟ ايش
4: رايك؟ الفرس يا سلطانة والحديث للجماعة ما هيش للبيع. فرسنا عندها تاريخ، هي من ذرية الفرس اللي كان باباي يزغب عليها من نوايل في الشرق حتى للتوارق في الصحر. كل شيء يكلموني عليه إلا هذا.
10: الراضي نصحنا نصحنا، احنا عاملين عملتنا، وانت يا كسراوي اتبيلكنا الكل على فرس هازلة بايد عظامها باينات.
11: عم الشاهد عنده وجه رأي يا جماعة، بالهديه بالهديه نوصل الحل، كل شيء باين يا كسراوي.
4: الهضرة هذه ما عاشش بدولي عليها، المرة الجاية تقولوا لي زادة سلم في بنتك يمكن حتى هي قمرها.
12: حليلي يا عم الكسراوي.
10: كلمية يا سلطانة، بلك ياخذ رأيك.
12: لكن يا عم يرضيك نمشوا زي ما يقولوا لا نايحة لا دفينة، شايف الحبوسات واللي موت يموت، ايش ان هي الفرس تعيش وتكسب ما خير منها، بيح وفي بلادنا كيف نرجع ايش ان غيرها،
11: وتشرب حقها حصان من هالبر وحصنتهم فاخرة وسمحة وبعد علينا الشبهة. حصان ازرق كيف الغول. هيا هيا يا رجل، هيا يكون منك العقل. هيا

0: سرحانة سرحانة نوزي نوزي
1: تعش نرقد نرقد مازال بكري تشبيك حتى الفجر مازال ما بانش
0: بكري علاش نوزي ما عادش بكري نوزي يا رسول الله نوزي
1: مازال بكري مازال
0: نوزو نوزو اغسلوا وجوهكم وتوضوا حذروا المناجل والتاي والماكلة الراحة عندها وقت
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
3: صباح الخير
0: صباح الخير عشتي يا سلطانة عشتي زايد معك يا ريت عندي بنية كيف يكون لها حتى كلمة
3: زي هالساعة يا عمي زي هالساعة ربي طول في عمرك هيا وينكم يا طه يا هادي عم الشيخ يا أخي خالتي شرهانة وين
0: خالتي شرهانة في الحلمة السابعة
3: يا داد الضاوية تقوموا هيا عاد الخدمة ما قالت الناس
4: اليوم نشربك يا طاهر حزان الزرع ما هوش بالكلام وحاسب ظني ما عندك كان اللي صار
5: اليوم تشوفي رجال اش تعمل اشرهانة امرت الشهر
6: توينك منتي تهي نوضي
1: احلي لي يا طاهر ولدي خدت وشاهد باباك ما تحفوش النوم ما زال ليل يا رسول الله دي فجر ما بينك
0: ليل ليل من هيا هاتي مديني مديني اوف اوف اوف يا نوضي
1: الشهد مازال بكري خليني نرتاح شوي
0: يا بنتي نرتاح وين نرتاح ونرتاح في بلادنا مش في بلاد الناس نوضي

0: باهي مقاتل
1: باهي باهي اسمعوني مليح. عمكم الكسراوي يقعد عساس يرتاح ويذهب الزوير، لكن في كل ليلة نعطوه كراه من البياض.
2: اللي تعمل مبروك يا عم الشاهد، راك شيخنا.
1: هزوا البهيمات والشباك والغرايق، قسموا رواحكم زوز طواشم، واللي تحصدوه جيبوه على البهايم وعلى ظهوركم.
3: أنا وزينب ودادة الضاوية ومعانا الصادق والهادي والطه.
1: قعد معايا رابح ميلو، زيدونا الزوز،
0: امشي معاهم الصادق، امشي معاهم الصادق، امشي.

0: عم الكسراوي مكسح راسي ولا حب يفهم باش يوردنا على خاطر فرس محنونة.
1: باباي هذه عوايدة ديما مخالف، كان قلت له من لول الفرس ما تحاش راهو خالف.
0: يا اخي مش عارف علاش كاتب، والله راجل زي هذا الله يصبرك عليه يا دادا ضاوية.
2: مرضني مرضني، كان يقول لي بري على روحك نفرح، قلت له خذ امراه اخرى خلت عاني معاي.
1: امي حارت فيه الليل على طول يتعار، قال ولو نرحل ما نبيعش الفرس.
0: يرحل؟ تعيشوا رواحكم في بلاد الناس؟ هذا متوكئ. الله يصبرها دادا الضاوية، اش تعاني راجل كيف مع هذا بلاش بيخي. طوعوني ندبر لكم حل.
1: من تو عملي هالحل يا سلطان واحنا موافقين عليه.
0: اسمع، الفرس اذا ما حبش يبيعها الليلة نقضي عليها.
2: يا ريت يا ريت، حتى مين عاملك يا سلطان؟ اللي بيتعشى بيك تغدى بيك.
1: ها هو قدر واقف الزرع زعم كبران علينا.
3: ها يا سيدي الزرع هاي عارف يوصى عليه، قال كل حصاد يبعضر السبول ولا يطلب معاش يخدم معانا. الأمانة والصدق والإخلاص مال والقاف كبران عليكم، وصالح كبران على جماعتكم.
1: اتهدد فينا يا عم قدور من أول ها؟ على بابك يا كريم.
3: وش هي اللي ما يساعدهاش يمشي على روح؟ أولها وفقة وعقابها سلامة. هذا اش وصى سي مكان؟
0: هذا مطلع شوك تاع الصبح كلميه.
1: يا عم قدور هات بنتك نجمة تحصد معانا، خلي القلوب تصفى.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، فتحي ميلاد، المنصف العجنجي، منير العرقي، نور الدين العياري، لحبيب الفرشيشي، وسلاح الدين العمدوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.